0: أداة لديكم هذه طويلة على رقبتكم. الجيش اللبناني جيش وطني، والناس في لبنان يتفاهمون مع بعضهم، وليس أنتم من تفرضون ما تريدون. من يراهن على أن يبقى له جزء من لبنان مقابل التخلي عن الجزء الآخر من الأرض أو الشعب فهو أهم. الشيخ نعيم قاسم: اتفاق الإطار قدم في لحظة واحدة وفي جلسة واحدة كل ما يمكن أن يتحدث عنه لبنان أو أن يقول عنه لبنان لمصلحة العدو، فالسلطة تنازلت عن كل عوامل القوة دفعة واحدة وقدمت كل مطالب العدو دفعة واحدة. السلطة اللبنانية تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي بدل أن تواجهه، والسلطة هي المسؤولة عن استمرار الوضع الأمني المضطرب نتيجة الاعتداءات لأنها تراهن على أمريكا وإسرائيل. الشيخ نعيم قاسم: جربت السلطة المفاوضات المباشرة بسبع جولات، فماذا كانت النتيجة؟ تحت الصفر وليس صفرا. ومن حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان. الشيخ نعيم قاسم: جمدوا التفاوض المباشر واذهبوا إلى غير المباشر وارفعوا الصوت، وتأكدوا سيكون الجميع معكم عندما تدافعون عن سيادة لبنان، وحاضرون للحوار، ولكن كيف نحاور من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟ الشيخ نعيم قاسم: لو اليوم أو غد انسحبت إسرائيل من مكان أو وضعت خطة انسحاب، فهذا نتيجة المقاومة ومذكرة التفاهم وليس نتيجة التفاوض. مقاومون الشرفاء قدموا أداء أسطوريا من أروع الملاحم والصمود على مسرح المواجهة مع العدو الإسرائيلي. كان يجب على السلطة ولا زال واجبا أن تقوم بمسؤولياتها في الإيواء والتعويض وكل الواجبات التي تتعلق بالإعمار والترميم. الشيخ نعيم قاسم: أعلن لكم بأننا ملتزمون بتأمين الإيواء والترميم والإعمار بإمكاناتنا والتبرعات، ونحث الدولة على أن تقوم بواجبها، وأبشركم أننا قريبا جدا سنعلن عن مساهمتنا في مشروع للإيواء، وسنعلن التفاصيل المرتبطة به. ويتساءل الشيخ نعيم قاسم: أين الحكومة في الوضع الاقتصادي المتردي وغلاء المعيشة وضعف العملة اللبنانية وغياب أي تحسين في الخدمات؟ أين الكهرباء؟ أين وزارة الخارجية؟ نحن ليس لدينا وزير للخارجية، وأين أموال المودعين؟ أما عن حصرية السلاح فيقول الشيخ نعيم قاسم: نحن حاضرون للحوار والنقاش، لكن في الأول حرروا الجنوب وليعود الأهالي ونحن نتفاهم مع بعضنا. أمريكا تحاول أن تتحكم بكل العالم، ولم يعد هناك نظام عدالة عالمي ولا يوجد قانون دولي، ومشهد الأمم المتحدة يبين أن هذا عدو منبوذ على المستوى العالمي، وتأكدوا أن هذه واحدة من الأمور التي ستسقط هذا العدو. الشيخ نعيم قاسم: نحيي موقف إيران البطلة المعطاء التي قدمت السيد الإمام القائد السيد علي خامنئي. أما فلسطين هي الرمز والواجهة للمستقبل، وشعبها شعب عظيم مضحي معطاء وهو صاحب الأرض. هذه أبرز ما جاء أو هذا أبرز ما جاء في خطاب الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله.
1: نحن أهل هذه المقاومة، أقول لكم باقون هنا، مستمرون هنا بهذا النهج، بهذه الرؤية، بهذا الوضوح، بهذه الثوابت، ولا تقلقوا على المستقبل.
2: أقول لكم هذه الأرض التي روتها دماء أبناءكم ستطرد الصهاينة والأعداء، ولن تكون إلا لأهلها. هذه أرض لا يمكن أن تكون إلا لأهلها بإذن الله تعالى.
3: بكل صراحة، في الموقف الذي أعجز معه عن وصف حالنا دونك يا سماحة الأمين، ولكن في الوقت نفسه أشعر بطيفك يظللنا ويشد عزيمتنا، وأرى المقاومين يستلهمون من عنفوانك وثقتك، والناس وافقون بزمن الانتصارات. عشقتك قلوبنا وقويت نفوسنا وشحنتنا بالإيمان والمقاومة وطمأنتنا إلى أن الله تعالى معنا ولن يتركنا. وأنت تخيف الآن الصهاينة في عليائك بما تركت من مقاومة ممتدة في جبهة طويلة عريضة لمواجهة الاحتلال والإجرام. أهديك يا سيدي تحية حب وإيمان ومقاومة مني ومن إخواني ومن المقاومين المجاهدين ومن شعبك الأبي ومن المحبين لك على امتداد محور المقاومة ومن كل الشرفاء والأحرار.

عندما تنبأ الشهيد السيد حسن نصر الله بهزيمة آل سعود على أيدي الشعب المظلوم في اليمن،

بدل ما ينصاع للحق النظام السعودي وبالتحديد بن سلمان مدفوع بالخداع الأمريكي والإسرائيلي يختار طريق الانتحار، وطريق الانتحار سيكلف الكثير كثير جدا بإذن الله، ولا زمن ارتكاب الجرائم دون رد أو عقاب يا ولي العهر والإجرام السعودي. وصدقني أنك لن تخرج من الورضة والمأزق بمزيد من سفك هذه الدماء وارتكاب المجازر أو استهداف البنية التحتية في اليمن.

0: في رسم الصورة المستقبلية للمنطقة، إما بما يخدم مصالح الاستكبار العالمي والطواغيت، أو بما يخدم مصالح شعوب المنطقة وينسجم مع رغباتهم وإراداتهم. ولذلك هذه الحرب يجب أن تعنينا جميعا، سواء من خلال المنطلقات والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية والأخوية، أو من خلال المصير الذي ستواجهه جميع شعوب المنطقة على ضوء نتائج هذه الحرب.
1: هذا اليوم يصادف الذكرى الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، شهيد الإسلام والإنسانية. السيد نصر الله قدس الله روحه، ومنذ أول يوم للعدوان السعودي عام 2015 تنبأ بنتائج هذا العدوان، تنبأ بهزيمة ساحقة ستلحق النظام السعودي جراء عدوان على اليمن واستهانته بسفك الدم اليمني. في المقطع السابق كلام عجيب نراه يتحقق حرفيا هذه الأيام، قال السيد نصر الله رضوان الله عليه، قال هذه الحرب السعودية الأمريكية على اليمن ستكون أو ستشكل عامل قوي في رسم الصورة المستقبلية للمنطقة، إما بما يخدم مصالح الاستكبار العالمي أو بما يخدم مصالح شعوب المنطقة. ولذلك دعا الجميع في تلك الفترة إلى التعامل مع العدوان السعودي الأمريكي على اليمن بجدية، العمل على وقف ذلك العدوان، ولجم نظام آل سعود ما لم فعل الجميع أن يتحمل تبعات ونتائج التفرج على ما يجري. واليوم يتحقق ما قالها السيد نصر الله لناحية الهزيمة المدوية لنظام آل سعود على أيدي أظهر وأنبل وأشرف الشعوب في المنطقة العربية والإسلامية.
2: كل التاريخ الغزاة يهزمون والغزاة تلحق بهم المذلة. دين العدوان السعودي الأمريكي الظالم على اليمن وشعبه وجيشه، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في كل ساعة وفي كل لحظة وفي كل مناسبة أننا في حزب الله نعلن نهارا جهارا إدانتنا لهذا العدوان الوحشي الغير منطقي اللا إنساني على اليمن وشعب اليمن. المسؤولين السعوديين أعلنوا الحرب، السفير السعودي بواشنطن من واشنطن أعلن الحرب، الناطق الرسمي لعاصفة الحزم السعودي بيحكي من الرياض، الجيش السعودي على الحدود يقصف، الطيران السعودي يقصف ويدمر ويقتل، أسواق بيطلع بيعرف هذا سوق، مش إنه مغلط، مش إنه حدا حاطط كاتيوشا حد السوق، سوق في العمق اليمني، عشرات الشهداء يسقطون يوميا. في اليمن اليوم ككربلاء مشهد للمأساة، للأضاحي، للأجساد المقطعة، للأطفال والنساء والرجال. أقدم نصيحة لحكام السعودية أن يكفوا عن سفك دماء اليمنيين، وإلا فإن هذا الدم سيجرفهم إلى أبد التاريخ.
1: أيضا هذا الكلام قاله الشهيد السيد نصر الله في بداية العدوان السعودي على اليمن، قالها وأكدها بعين بصيرته. الشهيد السيد نصر الله توجه بالنصيحة لآل سعود وأكد لهم وللعالم أن الدم اليمني سيجرفهم، سيغرقهم، سيسقطهم بإذن الله. اليوم ما قالها السيد نصر الله نراه يتحقق حرفيا، كما لو أنه بيننا اليوم يعيش هذه اللحظات من المرحلة الأخيرة لنظام الإجرام السعودي. الكلام السابق قالها السيد الشهيد نصر الله، وكان اليمن بداية ما سمي بعاصفة الحزم في أضعف مراحله وحالاته، والنظام السعودي في ظل غضرسة وكبر من تزاقم. وقتها لم يكن لدى المجاهدين سوى السلاح المتوسط والخفيف، وكان الطيران السعودي يعربد ويرتكب أبشع وأوسع المجازر والمذابح بحق اليمنيين في مختلف المحافظات. كان لا يمر يوم دون ارتكاب 4 إلى 5 جرائم أو مجازر تضال عشرات ومئات المدنيين والأطفال والنساء. السيد الشهيد نصر الله قالها ببصيرته، قال لآل سعود انتبهوا ستغرقوا، سيجرفكم هذا الدم المظلوم. نصح النظام السعودي، وكل حريص أو عاقل في الأنظمة والحكومات بالمنطقة نصحهم بعدم التفرج، وقال هذا العدوان على اليمن

0: يغير المنطقة بكلها، والجميع سيدفع الثمن. واليمن يعني من يصدق أن الموازين تغيرت وأن النظام السعودي وإن تمادى وإن عاد مجددا للتخبط وارتكاب المجازر وسفك الدماء للأطفال والنساء من جديد، لكن ما يقوم به النظام السعودي هو بما ثابت رفسة الموت الأخيرة، إنه ينتحر حرفيا، وكما قال السيد نصر الله قبل أكثر من 10 أعوام. الدم اليمني سيجرف آل سعود، سيرمي بهم إلى هاوية الخزي والعار والسقوط بإذن الله.
1: آن الأوان أن يقف المسلمون والعرب والعالم الإسلامي ليقول للمملكة العربية السعودية كفى. يعني العالم ما بين مؤيد للعدوان وبين ساكت. الشعب اليمني يشعر بأن العالم تخلى عنه، بأن العالم العربي والعالم الإسلامي تخلوا عنه. هذا الشعب اليمني شعب مصدوم، شعب غريب، شعب متروك، تجاوز بمظلوميته الشعب الفلسطيني. بحق أن الهدف الحقيقي لهذه الحرب هو إعادة الهيمنة والوصاية السعودية الأمريكية على اليمن. أيضا الحرب على اليمن هي حرب أمريكية، عندما يريدون إخضاع اليمن ليس للسعودية فقط، وإنما إخضاعها لأمريكا ولتبقى في دائرة الهيمنة الأمريكية. المعطيات الحسية العلمية المادية تؤكد أن إسرائيل أيضا شريكة في هذا العدوان. هذا الشعب اليمني المظلوم المجاهد المقاوم سينتصر، لأن هذه هي سنن الله وقوانين الله وسنن التاريخ. لقد مرغ المجاهدون المقاتلون اليمنيون أنوف عام سعود في وحل السعودية. وقوفنا إلى جانب الجيش اليمني الوطني واللجان الشعبية واللجان الثورية والقبائل المدافعة بعز، لنقول لهم لستم وحدكم، كلنا يمن.
0: سلام الله عليك يا سيد الأحرار والأبطال، يا أبا هادي سلام عليك في الأولين والآخرين، سلام عليك من شعب الإيمان والحكمة، وهو يواصل رفع الراية، راية العز والجهاد، ويلكن الأعداء من اليهود وآل سعود أقوى الدروس، ويعيد صياغة معادلات الصراع في المنطقة لصالح الأمة ولصالح قضايا العرب والمسلمين، وعلى رأسها قضية فلسطين. نم قرير العين يا سيد حسن، فها هو شعب الإيمان والحكمة يمرغ أنف آل سعود تحت أقدام مجاهديه، ويستعد بإذن الله لإعادتهم إلى العصر الحجري، يقتلع الغرور الذي صنعت أموال النفط، الأموال الحرام التي سخروها للتآمر على الأمة لقتل شعوبها الحرة والمستضعفة، مقابل الدعم والمساندة والتمويل الذي يقدموه بسخاء لليهود وللأمريكيين، حتى يواصل أولئك الأعداء حياكة المؤامرات وتنفيذ المكائد والمخططات للقضاء على الإسلام وإبادة المسلمين.
1: شو كان صار لو استطاع محمد بن سلمان والعدوان السعودي الأمريكي أن ينتصر في اليمن خلال أسابيع أو أشهر؟ هذا السؤال. أولا لنعرف يعني ما هو، والضد يظهر وحسنه الضد، فنشوف. أول شيء، أول من كان سيدفع ثمن انتصار محمد بن سلمان في اليمن هو فلسطين والشعب الفلسطيني والقدس والمقدسات والقضية الفلسطينية، لأن هذا الرجل ولأن هذا النظام السعودي هو غارق حتى الأخير إلى الأخير مع الإدارة الأمريكية في موضوع تصفية القضية الفلسطينية وتسوية القضية الفلسطينية لمصلحة إسرائيل. لو انتصروا في اليمن، طبعا هم محتاجين كنا دائما نقول هم يحتاجون إلى غطاء عربي، إلى دعم عربي، إلى ضلع عربي. سيقدم كان محمد بن سلمان والنظام السعودي القائد التاريخي العظيم الفاتح الجديد، القيادة الملهمة والمسدد. هو فشل بالحرب، وفي علماء بالسعودية بيقولوا هو ملهم ومسدد ومؤيد من الله سبحانه وتعالى. هو فاشل وخسران، فكيف قدر يبيح؟ طيب، كان سيقدم هذا النصر بشكل طبعا مضلل وبشكل مضخم جدا، وسيقدم هذا الرجل كقائد للأمة العربية والإسلامية، وتقدم السعودية كقائد للعالمين العربي والإسلامي. ومن هذا الموقع ومعه ختم خادم الحرمين الشريفين، تفضلوا يا فلسطينيين بدكن توقعوا، ما في حل. هذا أول وحدة، حتى ما طول كتير، الفكرة واضحة. هزيمة النظام السعودي ومحمد بن سلمان على أيدي الجيش واللجان الشعبية في اليمن، على أيدي رجال ونساء وأطفال اليمن المظلومين المعذبين الغرباء المحاصرين، هو اليوم يحمي القدس ويحمي فلسطين ويحمي القضية الفلسطينية ويحمي كل أرض عربية ما زالت تحت الاحتلال، ويهبها ترامب للإسرائيليين وللصهاينة.
0: أيضا هنا تحدث الشهيد السيد حسن نصر الله عن المعادلات التي تغيرت بهزيمة آل سعود على أيدي الشعب اليمني المؤمن والمظلوم. قال الشهيد السيد نصر الله أن المعادلات ستتغير، سيكون في هزيمة آل سعود وفشلهم وسقوطهم أمام اليمن واليمنيين، سيكون من نتائج ذلك المباشرة حماية القدس والأقصى والمقدسات في فلسطين، حفاظ على القضية الفلسطينية برمتها، بعكس ما لو حقق النظام السعودي أهدافه ومحمد بن سلمان. أول ضحايا آل سعود ستكون القضية الفلسطينية، تصفية القضية الفلسطينية في إطار ما سمي بصفقة القرن بين ترامب وبن سلمان ونتنياهو تحت شعارات التطبيع وغيرها من الشعارات، بالإضافة إلى ما يسمى بمحاربة الإرهاب.
1: ما أعرفه عن اليمن وعن الشعب اليمني ومن خلال الصداقات المباشرة ومن خلال المعطيات الميدانية، عندما أتحدث عن النصر أنا لا أتحدث عن حماس، عن حماسة ولا عن شعارات، وإنما عن وقائع. لأن في اليمن، اسمعوني جيدا وليعرف العالم الذي يحضر بعض الفضائيات المعروفة بالكذب، ليسمع العالم أن في اليمن مئات الآلاف، مئات الآلاف من المقاتلين الشجعان الصابرين الصامدين الذين لا تخيفهم لا الجبال ولا الصحاري، وهؤلاء بشجاعتهم وبصيرتهم وإيمانهم ودفاعهم عن كرامتهم وشعبهم وأراضيهم صنعوا الانتصارات وسيصنعون الانتصار. وكما قال الإمام الخامنئي حفظه الله، في هذه الحرب سيمرغ أنف آل سعود في الوحل.
0: عندما تفرج العالم على اليمن ومظلومية الشعب اليمني لم يدوي غير هذا الصوت، لم ينطق بشجاعة وإيمان وثبات غير السيد حسن نصر الله وحزب الله في لبنان، بالإضافة إلى إيران الإسلامية والأحرار في بعض الدول هنا أو هناك. ولذلك نحن في اليمن نقابل الوفاء بالوفاء، بل لا نستطيع أن نفي السيد حسن نصر الله حقه، ولكن حسب هذا الرجل أنه كما قال أعلن واتخذ تلك المواقف انطلاقا من مسؤولية دينية وإنسانية، ليست المسألة بأي خلفية مادية ولا أي مصالح ولا أي أبعاد أو خلفيات، بل بالعكس حزب الله والسيد الشهيد السيد نصر الله دفعوا ثمن وضريبة لموقفهم إلى جانب اليمن المظلوم. نظام آل سعود وبقية أنظمة الخزي العربي طبعا من خلفهم أمريكا وإسرائيل كتفوا من المؤامرات والتحالفات مع اليهود من أجل التآمر على حزب الله بعد أن فضحهم موقف السيد نصر الله في العدوان على اليمن. الشهيد السيد نصر الله وبما يمثل من من كون الرمز عربي إسلامي مقاوم مجاهد، هو القائد العربي الذي هزم إسرائيل، بمعنى أن موقفه له وزن كبير ثقيل مؤثر يعدل يغير الموازين. وبالتالي حجم الانزعاج السعودي الأمريكي الصهيوني من موقف حزب الله كبير جدا. وبالمقابل كان الثبات من قبل هذا القائد العظيم، لأن الأعداء أرادوا ذبح اليمن وإبادة اليمنيين في ظل صمت عالمي ودولي وإقليمي وعربي رسمي وشعبي رهيب جدا. أرادوا وبيتوا إبادة اليمنيين بصمت دون أن يسمع أنين وصراخ أبناء اليمن أحد في هذا العالم. مارسوا سياسة الترهيب، أنفقوا الأموال الباهظة لشراء الدمم والضمائر، سخروا الإعلام والمنابر الدولية والإقليمية وحتى الحقوقية لإدانة الضحية وتبييض وجه آل سعود الإجرامي والقبيح. لم يكسر كل ذلك الترهيب والصمت والتواضع ضد اليمن المظلوم سوى السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. السيد نصر الله بموقفه أسقط خطة آل سعود واليهود والأمريكيين التي بنيت على أساس التعتيم والكذب وارتكاب الجريمة في الظلام ونسبة الاتهامات الباطلة للشعب اليمني لتبرير إبادته، دون أن يجرؤ أحد في هذا العالم على الحديث أو الوقوف مع الشعب اليمني المظلوم وإدانة آل سعود. رتبوا وأنفقوا الأموال الباهظة ومارسوا الترهيب والضغوط، أرهبوا العالم فعلا حكومات ومؤسسات، إلا أن شخص واحد وقائد عظيم يعرف الثمن والضريبة لموقفه، لكنه قرر قول الحق، قرر أن يتحدى الباطل وصدوته، واستطاع لوحده، استطاع السيد حسن نصر الله لوحده أن يسقط الجانب السياسي والإعلامي والدعائي الكبير والواسع بالعدوان السعودي الأمريكي على اليمن في مراحلها الأولى. فكان سلام الله عليه جبهة كاملة، كفى اليمن الجبهة الإعلامية والسياسية والتحريض الديني في زمن لم يكن أحد يعرف حقيقة ما يجري في اليمن. وكما أشرنا قيمة الموقف لأن السيد حسن نصر الله قائد عظيم، قائد بحجم الأمة، القائد العربي الذي وصل حبه إلى وجدان كل الشعوب العربية والإسلامية وإلى قلوب كل أحرار العالم. وبالتالي الموقف منه بمثابة إسقاط سريع وبالضربة المباشرة لكافة جهود اليهود وآل سعود الدعائية والإعلامية والسياسية والدينية المكملة للعدوان العسكري على اليمن واليمنيين. فسلام عليك يا أبا هادي، ونم قرير العين شعب الإيمان والحكمة، حيث أشرت وعند رهانك ورهان كل الأحرار والمؤمنين.
1: ده هلأ بتقلي أشرف شيء عملته بحياتك، أفضل شيء عملته بحياتك، أعظم شيء عملته بحياتك، بقلك هو الخطاب اللي ألقيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.
2: قررت أن تحيا بطل، وخلقت كي تبقى بطل. نعم الفتى، نعم الفتى العربي أنت، فلك الخلود، لك الوجود، لك الصعود، لك القبل، لك ما لنا وعليك حتما ما علينا. فانتظرني، إنني آت إليك، فأنا شقيقك دائما، فاملأ يديك. وإذا الخطوب تزاحمتك فما عليك، فأنا السند وأنا المدد. وغدا سأمشي في طريقك ثائرا ومقاتلا، ستكون لي نعم المثل. أنت آثرت الجهاد مبكرا لتكون أولنا وأكملنا وأنبلنا. آثرت أن تسمو كما تسمو النجوم تلألؤا وتألقا. آثرت أن تحيا بطل، لا فرق عندك أن تجيء الموت عمدا أو أتى الموت إليك. لله درك أي معتقد لديك، أي قلب مدهش في جانبيك، أي إشراقة مجد رسمت في مقلتيك. أسرجت خيلك في الجنوب لأجل عز في الحياة، وعدوت تقتحم الثغور، إليك تنتسب الجهات. أيقظتنا من نومنا قد كاد يقتلنا السبات، ووعدتنا وصدقت حين وعدتنا إذ قلت إن النصر آت. أشركت خيلك في الجنوب لأجل عز في الحياة، وعدوت تقتحم الثغور، إليك تنتسب الجهات. أيقظتنا من نومنا قد كاد يقتلنا السبات، ووعدتنا وصدقت حين وعدتنا، إذ قلت إن النصر آت. حققت لي نصرا مؤزر، أرجعت لي أملا تكسر، أرجعت لي ثقتي بنفسي، هكذا عودتني. فعلمت أن عدونا وهم كما علمتني، واهن كبيت العنكبوت، سهل علينا أن يموت. لا شيء يذكر مطلقا، لا شيء يذكر. علمتنا فن الحروب وكيف تنتصر الشعوب بندائها الله أكبر الله أكبر.
0: سلام الله على سيد الأحرار والشهداء السيد نصر الله. في مثل هذا اليوم كما أشرنا قبل عامين، فجعت الأمة الإسلامية باستشهاد أهم رموزها وقادتها وعظمائها في هذا العصر الحديث، السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله رضوان الله عليه وقدس الله روحه، السيد نصر الله. ومن ذا يجهل ذلك الفارس البضل الشامخ الشهم الشجاع السيد نصر الله، سيد الميادين، القائد العربي الوحيد الذي هزم إسرائيل، حطم أسطورة الجيش الذي لا يهزم، السيد نصر الله أسد مغوار، صمصام تذوب لهيبته أكباد الأعداء، لكنه كجد علي بن أبي طالب عليه السلام، بكاء في المحراب ليلا، ضحاك إن آن الضراب. أي خسارة، أي مصيبة نزلت بالأمة وبالمسلمين بفقده ورحيله. من غير هذا الرجل أذل اليهود ومرغ أنوفهم تحت أقدامه وأقدام الأبطال والمجاهدين في لبنان. إذن في مثل هذا اليوم استشهد السيد حسن نصر الله. مثل هذا اليوم ارتقى أمين عام حزب الله إلى ربه شهيدا في سبيل الله، وفداء لأقدس وأشرف قضية على وجه الأرض، إسنادا لغزة ونصرة لأطفال ونساء فلسطين، ذودا عن مقدسات العرب والمسلمين ضد الخضر الصهيوني والأمريكي.
1: هذه معركة الأمة، هذه معركة الحق في مواجهة الباطل، الحق الذي لا يغيره السنين ولا عشرات السنين ولا مئات السنين. هذه معركة لن نتخلى عنها يوما على الإطلاق. نحن لم نكن في أي يوم من الأيام طلاب دنيا لنقع في الترغيب ولنعشق الحياة، ولأننا كنا دوما عشاق شهادة لم يسقطنا الترهيب ولن يسقطنا الترهيب. عندما بدأنا خطواتنا الأولى كنا نحمل دماءنا على الأكف، وما زلنا نحمل دماءنا على الأكف، وفي مواجهة كل المجازر وعناقيد الغضب وتسوية الحساب والمؤامرات كنا نقول لهم كلمة إمامنا الأسير زين العابدين عليه السلام. وهنا تستعيدون معي هذه الكلمة التي سوف تبقى كلمة أبدية، نقول لكل هذا العالم المستكبر، نقول لكل طواغيت هذا العالم الجدد، أبي الموت تهددنا يا ابن الطلقاء، إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة.
0: شاء الله لهذا الرمز الخالد والعظيم أن يستشهد، والشهادة في سبيل الله هي منحة، هي منحة من الله، كرامة للمجاهدين الصادقين، لأولياء الله الحاملين راية الحق والخير والجهاد في سبيل الله والمستضعفين. ولذلك ما نراه ورأيناه خسارة، هي فعلا خسارة برحيله، لكن في حكمة الله وفي تدبيره اختيار واصطفاء لهذا العظيم حتى لا يرحل كرحيل غير من الملايين. كم من الناس يموتوا وماتوا، هل أحد مخلد في هذه الأرض؟ من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، لكن العظماء شأنهم مختلف. السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه يعد كما أشرنا أهم وأعظم قائد عرفتها الأمة العربية والإسلامية خلال 200 عام الماضية على الأقل. ظهر دوره وبزغ نجمه في فترة ضياع وتيه وقعت فيها الأمة ليس لها نظير. بعد هزائم العرب أمام العدو الإسرائيلي في عدد من المحطات المفصلية والمصيرية، وبعد أن وصل الناس إلى مرحلة يأس وإحباط واستسلام، كادت روح الانتماء إلى العروبة والإسلام أن تموت في صدور الملايين. في هذه اللحظة بزغ نجم هذا القائد العظيم. كانت الانتكاسات قد بلغت ذروتها في وجدان وضمير الأمة، من هزيمة 48 إلى نكسة 67 إلى اجتياح واحتلال لبنان عام 82، ثم بعد ذلك بدأت مرحلة التنازلات والخيانة باسم السلام في أوسلو، وقبل ذلك اتفاقيات التطبيع المصري الإسرائيلي في كامب ديفيد 79، بعد ذلك في مطلع التسعينيات لحقت ما سمي بمفاوضات مدريد بهدف إطلاق ما أسموها عملية السلام بين العرب وإسرائيل، أي الخيانة والاستسلام. بعد ذلك تم توقيع اتفاق أوسلو بين السلطة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي في العام 93، وبعد سنتين تم توقيع أوسلو 2 أو ما عرف باتفاق ضابا، وكلها اتفاقات كرست الاستسلام العربي باسم السلام. كان الهدف الأساسي محاصرة وتكبيل المقاومة المسلحة والكفاح ضد الاحتلال والإجرام الإسرائيلي. في هذا الجو العربي المهزوم المليء بالإحباط والانتكاسات المتوالية، وفي الوقت الذي سعت واشنطن وتل أبيب إلى المزيد من اختراق الصف العربي وتمزيقه من خلال ما يسمى بمسار السلام أي الاستسلام والخيانة، في هذا الوقت والظروف المنهارة على كل صعيد، عسكريا أمنيا ثقافيا سياسيا، بزغ نجم أمين عام حزب الله السيد نصر الله ليكسر حالة الهزيمة والإحباط، ليعيد بعث الأمل في وجدان الأمة وشعوبها وأحرارها من جديد.
3: الأقصى دنسوا، دنسوا الأقصى، الأقصى من أبيكم، الأقصى من أبيكم.
1: أتعطون لنا الأمان وشعب فلسطين لا أمان له، أطفال فلسطين لا أمان لهم، مجاهدو فلسطين لا أمان لهم، القدس لا أمان لها، المسجد الأقصى لا أمان له. أتعطوننا الأمان وهؤلاء المظلومون المضطهدون لا أمان لكم. اسمع أيها المستكبر، لعنك الله ولعن أمانك.
4: حسن نصر الله على مدى 30 سنة أو 33 سنة إحنا تشربنا زعامته وتشربنا طلعته، شربنا أنه كل ساعة طالع بخطاب، خطاب موفق يعني، يطلع حسن نصر الله ويعرض المشهد كله بطوله وعرضه ويشرح، وشرحه مقنع، مقنع وايد يعني، بحيث تنقل أجهزة الإعلام في العالم كله يعني، تنقل وتتعلق عليه ولا تستهين به يعني. حسن نصر الله كان موفق في شغلتين. الشغلة الأولى وضوح تفكيره، تفكيره واضح وقاعد يشرحه لنا. الشيء الثاني انه لما يقول شيء يسويه يعني، مو انه يعني بس حجي مثل الزعماء العرب، لا يعني يقول شيء ويسويه. يعني احنا لازم نتقيد ب يعني دلالات الآية، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني أنت لما ما تواطن فلان كيفك لا تواطنه، بس لا تظلمه يعني، قول إن ترى هذا إنسان سوى كذا وسوى كذا وحقق كذا وحقق كذا. حزب الله هكذا يجب أن يكون موقفنا منه، عرفت شلون؟
0: ما قاله الباحث الكويتي عبد الله النفيسي صحيح، رغم أن الأخير كان ينزلق لتأييد المواقف السعودية ضد حزب الله في بعض الأحيان، إنما بعد استشهاد السيد نصر الله قال الحقيقة. السيد نصر الله سلام الله عليه تجاوز كونه قائد أو ظاهرة لبنانية أو شيعية أو حتى عربية وإسلامية. السيد نصر الله تحول إلى أسطورة، إلى ملهم ومحبوب لدى الشعوب وكل أحرار العالم، لأنه بالنسبة للعرب والمسلمين أول قائد ورمز يهزم الجيش الإسرائيلي ويحرر الأرض العربية اللبنانية بالقوة وبهزيمة إسرائيل. السيد نصر الله كان صاحب الموقف القوي والحجة الواضحة والشجاعة الحيدرية العلوية أمام العدو الإسرائيلي طيلة 30 سنة، وهو يفرض توازن الرعب وحرر لبنان. السيد نصر الله كان قائدا بحجم الأمة، بل بحجم الإنسانية كلها. كم كنا وكان الأحرار ينتظروا إطلالة هذا القائد، كم أثر وأثرت كلماته وخطاباته في وعي الأمة ووعي الجماهير على امتداد العالم العربي والإسلامي شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. السيد الشهيد نصر الله أيضا كان على وعي تام بالفراغ الذي تعيشه الأمة، ولذلك كان يقف ويضل في كل حدث هام على صعيد الأمة أو في أي بلد عربي أو مسلم، يوضح الحقائق، يفند، يعري الأهداف الأمريكية والصهيونية، يفضح الخونة والعملاء والتيارات التكفيرية المخابراتية، أيضا يعري العملاء من الأنظمة في المنطقة. ولذلك لم يكن السيد حسن زعيم حزب، لم يكن رمز لبلد أو طائفة، كان قائد للأمة. ظهر وحضر وخاض المعركة واستنهض الشعوب وأنار لها الدرب في وقت كانت بأمس الحاجة إلى رمز، إلى قائد يلهمها، يرشدها، ينير دربها في زمن التضليل والخداع والتطبيع والاستسلام الذي كان عنوانه المخادع السلام. الشهيد السيد نصر الله القائد الشيعي لم يكن يرى أي قضية في العالم تسبق في الأهمية قضية فلسطين. كان همه الأول كيف يوفر الدعم للمقاومة الفلسطينية سلاحا ومالا وتدريبا، وفعلا دور حزب الله أساسي جوهري في دعم الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة في فلسطين بشكل عام. وأخيرا استشهد سلام الله عليه لأجل غزة وفلسطين، فداء لأطفال ونساء غزة وفلسطين، فداهم بدمه وروحه، هذا أعظم العطاء. كان بإمكانه أن يكتفي بالدعم المادي ولا السياسي ولا المعنوي، أو يدعم سرا بشكل غير معلن حتى لا يستفز اليهود والأعراب، ولكنه منذ اليوم الثاني لطوفان الأقصى قرر الانخراط في معركة الإسناد التي تصاعدت وتضاعفت تكلفتها إلى أن قدم السيد نصر الله روحه ودمه. طبعا تضحيات حزب الله كبيرة، كم شهداء، كم الخسارات المادية كثيرة جدا، كلها قدمها فداء لغزة وفلسطين، إلى أن قدم روحه ودمه فداء لهذه القضية، قضية المسلمين الأولى، قضية ليست شيعية ولا فئوية ولا حزبية، ولكنها القضية العادلة التي تمثل حجة على كل المسلمين سنة وشيعة ومن كل التيارات والأقدار والمذاهب. فمن كان مع الحق سيجد نفسه مع فلسطين، ومن كان ضد فلسطين فهو ضال، خائن، عميل، أيا كانت عمامته ولا كيف ما كان دقنته أو مذهبه ولونه أو شكله أو بلده أو منطقته. المسألة ليست مذهبية، المسألة مسألة الإسلام والعروبة الحقيقية في مواجهة الخطر الحقيقي المشروع الأمريكي الصهيوني.
1: أيا تكن التضحيات، أيا تكن العواقب، أيا تكن الاحتمالات، أيا يكن الأفق الذي تذهب إليه المنطقة، المقاومة في لبنان لن تتوقف عن دعم ومساندة أهل غزة وأهل الضفة والمظلومين في لبنان أو لا تصعيد عسكري ولا قتل ولا اغتيالات ولا حرب شاملة تستطيع أن تعيد السكان إلى أبدا إن شاء الله، بل بالعكس ما ستقدمون عليه سيزيد تهجير السكان في الشمال. وافعلوا ما شئتم، لن تستطيع التحدي كثير بينهم.
0: فإذا بقدر الخسارة التي منيت بها الأمة بسبب رحيل واستشهاد السيد حسن نصر الله، لكن حكمة الله شاءت أن يستشهد هذا الرمز والقائد العظيم سلام الله عليه. إرادة الله شاءت أو أن يليق به هذه التضحية في سبيل الله وفي نصرة أشرف وأنبل وأعدى المعركة على مر التاريخ. هي مكان أراد الله أرادها الله لهذا الرجل، قدم روحا ليس من أجل المذهب ولا الطائفة ولا المنطقة، مع أنه كان يدافع عن كل تلك العناوين والقضايا تحت إطار نصرة للقضية الأساسية، العنوان الأساسي استشهد في سبيل الله ونصرة لغزة المظلومة والذبيحة. غزة الحجة على العالم أجمع وعلى كل المسلمين، استشهد وهو في معركة إسناد غزة، لأن الله أراد لدمه الطاهر أن يسقط الفتنة المذهبية التي عمل ويعمل عليها اليهود والأمريكيين وآل سعود. اختلط دمه الطاهر بدم إخوته من الشهداء في غزة، إسماعيل هنية ومحمد الضيف ويحيى السنوار، فكان سلام الله عليه حجة على المسلمين بعد استشهاده، كما كان قائدا لهم وملهما ومرشدا في حياته، فسلام الله عليه مجددا وفي كل أوان وحين.

إذن قال الشاعر معاذ الجنيد في السيد نصر الله: حاشا لمثلك أن يموت بداء فوق الفراش كميتة الجبناء، ما جئت إلا كي تعيش مخلدا في الأنبياء وحضرة الشهداء. نشكر لكم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا هو الجهاد، هيدا أعظم من حرب تموز. أنا إحساسي هيك لأنه عم تقول كلمة حق، كلمة حق. هذا الشعب اليمني شعب مظلوم، شعب غريب، شعب متروك، تجاوز بمظلوميته الشعب الفلسطيني.

نحبك لله يا ابن النبي، نحبك يا سيدا سيدا. إذا لم تكن أنت منا فمن؟ أيا ابن النبي.

هذا هو الجهاد، هيدا أعظم من حرب تموز. أنا إحساسي هيك لأنه عم تقول كلمة حق، كلمة حق. هذا الشعب اليمني شعب مظلوم، شعب غريب، شعب متروك، تجاوز لمظلوميته الشعب الفلسطيني.

نحبك لله يا ابن النبي، نحبك يا سيدا سيدا. إذا لم تكن أنت منا فمن؟ أيا ابن النبي.

0: إذا هلأ بتقلي أشرف شي عملته بحياتك، أفضل شي عملته بحياتك، أعظم شي عملته بحياتك، بقلك هو الخطاب اللي ألقيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.
1: ما يتعرض له اليوم حزب الله؟ ومن هو حزب الله؟ إنهم سادة المجاهدين في هذا العالم، هم من كتبوا الشهداء، هم من حفظوا ما أوجه الأمة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الهداية أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ولكن كما قلنا لكي نعرف أن الإسلام، أن الهداية نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يجب أن نقارن بين ما يترك الإسلام في الإنسان وبين ما يترك الكفر في الإنسان. كما تحدثنا في الحلقات السابقة أن الكفر يترك في الإنسان ظلام فكري، بينما الإسلام يترك في الإنسان نور وبصيرة وفهم وإدراك لكل شيء في هذه الحياة. قد تحدثنا سابقا كيف كان حال العرب قبل أن يأتي الإسلام والظلام الفكري الذي عشعش فيهم حتى وصلوا إلى تلك الحالة السيئة في عبادة الأحجار والأخشاب، وحال الأمم السابقة أيضا. فالكفر يغلق على الإنسان مداركه وفهمه ووعيه وبصيرته، ويصبح في حال الظلام لا يستخدم حتى تلك الخاصية التي جعلها الله سبحانه وتعالى له، وهي التعقل، وميزه بها عن بقية الكائنات. نصل إلى حالة اليهود والنصارى الذين ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا أنهم من الذين كفروا، ونلاحظ الظلام الفكري الذي حصل لديهم. البعض من الناس لا زال ينظر نظر التمييز ما بين الكافرين وما بين أهل الكتاب. البعض يقول أن أهل الكتاب غير الكافرين، بينما الله سبحانه وتعالى في القرآن يبين أن أهل الكتاب هم من الكافرين. البعض يظن أنه لا، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى وهم أهل كتاب سماوي، والكافرين هم ليس لديهم كتاب سماوي. لكن الله في القرآن يبين أن أهل الكتاب، أن اليهود والنصارى قد كفروا، أصبحوا كافرين. آيات كثيرة جدا تبين في كتاب الله أنهم كافرين، سواء اليهود أو النصارى. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهؤلاء هم النصارى كفروا. الله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء هم أيضا النصارى. الله تعالى يقول: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وهؤلاء هم اليهود. هذه الآيات نزلت في يهود بني النضير، الله يقول أنهم كفروا. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إذن هذه الآيات وغيرها كثير يتحدث أن أهل الكتاب هم من الكافرين، أنهم في حالة كفر، رغم أنهم كانوا مؤمنين في مرحلة من المراحل، ولكن لأنهم لم يثبتوا على إيمانهم ولم يتبعوا الأنبياء انحرفوا. بعد من انحرف خرجوا عن دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، ودخلوا في الظلام. رغم أن التوراة نور والإنجيل نور من نور الله سبحانه وتعالى، لكنهم لم يلتزموا بهما، بل حرفوهما حسب أهواءهم ومطامعهم وشهواتهم، ودخلوا في الظلام، وأصبحوا في حال الظلام فكري رهيب جدا. وأصبح الحال أنه لا فرق بين ذلك الذي يعبد صنم من الأحجار والأخشاب وبين ذلك الذي يدعي أن عيسى إله أو أن عيسى ابن الله، وبين ذلك الذي يدعي أن عزير ابن الله. ولو لم يكن إلا هذه العقيدة أنهم في حالة كفر وفي حال الظلام فكري رهيب جدا. الله ذكر في القرآن أن النصارى قالوا أن المسيح ابن الله وبذلك كفروا، واليهود قالوا عزير ابن الله وبذلك أيضا كفروا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبله، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وكل هذا كما قلنا يبين أن الكفر يصنع حالة من الظلام لدى الإنسان. لاحظوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى، نجد كيف يتحدث القرآن عن أولئك الذين هكذا قالوا، إما أن المسيح ابن الله أو قالوا أن عزير ابن الله. فكان الرد عليهم من الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. جواب من الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين كفروا بتلك العقائد. لا زال اليهود والنصارى حتى الآن بل هم في كل يوم يزدادون رسوخا في هذه العقيدة الكفرية أن المسيح ابن الله وأن عزير ابن الله. والله تعالى يقول لقد جئتم شيئا إدا عظيم، بهتان عظيم وعقيدة كفرية فظيعة تكاد السماوات يتفطرن منه. لو تعقل السماوات وتفهم لا تشققت من تلك العقيدة السيئة والباطلة الموجودة عند اليهود والنصارى، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فالله سبحانه وتعالى يبين أنهم في حالة كفر وأنهم في حالة ظلام. الإسلام هو الوحيد الذي يكسب الإنسان نور من نور الله سبحانه وتعالى، فيفهم الإنسان ويدرك كل معاني هذه الحياة، يفهم كل شيء في هذا الواقع. أما الكفر فيخلق حالة من الظلام كما تحدثنا سابقا، إما عبادة للأصنام وعبادة للأوثان أو شرك وتجزئة الألوهية مثل ما هو حال كثير من الأمم حتى في هذا الزمن. حتى لو كان هناك اعتراف بوجود الله لكن تجد لدى البوذيين إله ولدى الهندوس آلاف الآلهة التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى أو يشركونها في العبادة مع الله، ولدى النصارى هكذا هذه الدعاوى الكفرية الظلامية الباطلة بالنسبة لعيسى عليه السلام أو بالنسبة لعزير. وهكذا تجد أن الكفر يخلق حالة من الظلام الفكري حتى في أكثر الأزمنة تنويرا في هذا الزمن الذي وصل فيه الإنسان إلى حالة من الإبداع والإنتاج والاختراع.

0: غيره. فالكفر يصنع ظلام فكري، والإسلام يصنع نور في الفكر، تنوير بصيرة، يفتح مدارك الإنسان، بينما الكفر يغلق مدارك الإنسان وفهمه ووعيه وبصيرته. ولذا البشرية اليوم في أكثر الحالات التي تحتاج فيها إلى نور الإسلام، الإسلام اليوم تحتاجه البشرية كلها لتخرج من هذا الظلام. لو جاء الإنسان لينظر أكبر فئة على وجه الأرض ماذا تعبد، أو لو صح التعبير وقلنا ديانات، ما هي أكبر ديانة على وجه الأرض؟ الوثنية اليوم هي أكبر ديانة، أكثر البشر يعبدون الأوثان والأصنام، أكثر حتى من المسلمين، أكثر حتى من غيرهم الذين هم الهندوس والبوذيون والسيخ والكونفوشيون وغيرهم. العبادات الوثنية تمثل أكبر تجمع وتكتل بشري على وجه الأرض، عبادة للأوثان والأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. فالإسلام يجعلنا مستنيرين، مستبصرين، واعين، فاهمين، يبعدنا عن العشوائية، عن التخبط، عن الانحطاط الفكري. الإسلام يصنع في النفوس نور وبصيرة، والكفر يصنع ظلام متراكم. الإسلام يصنع ارتقاء في الفكر والتفكير، والكفر يصنع جهل وانحطاط. ولهذا واجب علينا حتى ونحن مسلمين مؤمنين أن نرجع دائما إلى القرآن الكريم لنستبصر ببصائره، لأنه نور. أن نرجع إلى رسول الله، أن نرجع إلى قرآن القرآن لنزداد نور، لأن الظلام يعشعش دائما ويحاول أن يسيطر دائما، وأهل الظلام يحاولوا دائما أن يدخلونا في الظلام معهم لكي يضربونا فلا نعرف من الضارب، من العدو، من المستهدف لنا. وخلاصة القول أن الإسلام نور في كل جوانب الحياة، ومنها الجانب الفكري، والكفر الظلام في كل جوانب الحياة ومنها الجانب الفكري. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أهل على حسن صنيعك إلي وسبوغ نعمائك علي وجزيل عطائك عندي وعلى ما فضلتني به من رحمتك وأسبغت علي من نعمتك فقد اصطنعت عندي ما يعجز عن شكري ولولا إحسانك إلي وسبوغ نعمائك علي ما بلغت إحراز حظ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب

يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم

رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فلا تجعلوا

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم

سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال

بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر

أحدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض

لآتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

ضلوا ما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم

وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ

طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم

يشركون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل

نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك

بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا

وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا

الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم

فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين

0: إليكم. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون.
1: صدق الله العظيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله عظمة الله، الدرس الثامن. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أنه يجب أن تتذكر هو في جميع مواقفك في هذه الدنيا، فمتى ما وقفت موقفا مترددا بين أن تقف بصدق مع الله أو أن تقعد أو أن تميل مع أطراف أخرى بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، فتذكر أنك تقارن بين الله وبين غيره، فارجع إلى هو ضمير يعود إلى الله. ثانيا، أن الإنسان لا يرائي في أعماله إلا إذا لم يكن الله عظيما في نفسه. الإنسان لا يرائي في أعماله إلا إذا كان ما يريده من الناس هو في نفسه أعظم مما يمكن أن يحصل عليه من قبل الله، وهذا من أعظم الجهل بالله سبحانه وتعالى، من أعظم الجهل بما يسبغه علينا من نعم، من أعظم الجهل بعظم ما عنده مما وعد به أولياءه المؤمنين. فالذي ينطلق ليرائي هذا إنسان ليس في نفسه أي شعور بعظمة لله سبحانه وتعالى. ثالثا، أن الله هو الحكيم في أفعاله، الحكيم في تدبيره، أعماله لا عشوائية فيها ولا جهالة فيها، الخبير بشؤون عباده، الخبير بأعمال عباده، الخبير كيف يقهر من تمرد عليه، الخبير كيف ينصر من نصره، الخبير كيف يفي بوعوده لمن وثق به وتوكل عليه. فأنت عندما تتولاه وتثق به أنت تثق بالحكيم الذي لا يمكن أن يخطئ والذي لا يمكن أن يتصرف بعشوائية. رابعا، أن الله من لا يمكن أن يغيره نقص أو يعتريه أو إله آخر يقهره، لا يمكن أن يغيره نقص يعتريه أو إله آخر يقهره. متى ما وثقت به هنا في الدنيا لأنك تراه هو أهل المجد وأهل الحمد وأهل الثناء، كذلك ستجده في الآخرة هو أهل المجد وأهل الحمد وأهل الثناء، لا يتخلف عنك ولا يتغير أمامك ولا يتبدل. الله لن يختلف، لن يتخلف، لن يتغير، لن يتبدل. خامسا، أن في ذلك اليوم الشديد الأهوال ترى أن من توليته هو من رفعك في ذلك المقام العظيم، فأمنك في يوم الهول الشديد، فتصبح أنت من تضحك من الآخرين ومن تسخر من أولئك الكبار الذين كانوا في الدنيا يضحكون من أولياء الله ويسخرون منهم ويتهددونهم ويستضعفونهم ويتجبرون عليهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون. فالإنسان عندما يتولى الله، الله هو ملك للدنيا وهو ملك الآخرة، ولا يمكن أن يتخلف ولا يخلف وعد. عندما تتولاه ومن سيؤمنك في ذلك اليوم هو من سيرفع قدرك في ذلك اليوم، فالله هو من يجب أن نتجه إليه، أن نعظمه، أن نعرف من هو، أن نتجه إليه في كل أعمالنا. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه، هو أيضا كما قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك، قوله الحق الذي لا يتخلف، قوله الحق الذي لا يمكن لأحد أن يفرض عليه أن يتخلف عن قوله أو يحول بينه وبين تنفيذ قوله. ف فمعنى أن قوله الحق هو الواقع الثابت الذي لا يتخلف، وهو الحق الذي لا باطل فيه ولا ضلال فيه. يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير، له الملك في الدنيا وله الملك يوم ينفخ في الصور يوم القيامة. هو عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. عندما نقرأ مثل هذه الآيات العظيمة، ليس المقصود فقط هو أن تعرف أن الله هكذا، هو هكذا سبحانه وتعالى، لكن المطلوب ماذا ستترك هذه الآيات في نفسك من أثر. الله سبحانه وتعالى نزل كتابه الكريم، وكتابه كتاب هداية، كتاب يعمل على أن يهديك بأي وسيلة. فهو هنا لا يتحدث لمجرد الحديث عن عظمة الله سبحانه وتعالى فقط، بل ليقول لك أنا هكذا، فبي فثق وعلي فتوكل وإياي فرجو. وهكذا عندما يقول عن نفسه سبحانه وتعالى قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، فهل نجيب عنها بأن نقول صح؟ نعم نعم هي حق، لكن لنرجع إلى أنفسنا نبحث عن كيف نجعل لهذه الآيات العظيمة التي تتحدث عن عظمة الله سبحانه وتعالى، كيف نجعل لها أثراً عظيماً في نفوسنا؟ كيف نجعل نفوسنا تشعر بعظمة الله فيعظم الله فيها فيصغر ما دونه أمامها؟ هذا هو المطلوب وهذه هي الغاية. بديع السماوات والأرض مبتدعهما، أي هو لم يخلقهما على مخطط قدم له من جهة أخرى، أو عملهما على مثال عملته جهة أخرى، هو من ابتدعهما، هو من أوجدهما من حالة العدم على غير مثال احتذاه. هنا نقطة أولى، أن الله تعالى قوله الحق الذي لا يتخلف، قوله الحق الذي لا يمكن لأحد أن يفرض عليه أن يتخلف عن قوله أو يحول بينه وبين تنفيذ قوله. ومعنى أن قوله الحق هو الواقع الثابت الذي لا يتخلف، وهو الحق الذي لا باطل فيه ولا ضلال فيه. والمطلوب والغاية أنك عندما تأتي لتقرأ هذه الآيات أن الله، أن قوله الحق وأنه لا يتخلف، المطلوب أن ترسخ في نفسك شعور بعظمة الله لكي تثق به، لكي تتوكل عليه، لكي تنطلق في ميدان العمل استجابة له وأنت واثق من وقوفه إلى جانبك. هذا هي الغاية من خلال قراءتك لهذه الآيات وترسيخ عظمة الله في نفسك، أنه بديع السماوات والأرض، أنه الذي خلق كل شيء، أن قوله الحق، أن تترسخ في نفسك أو أن يترسخ في نفسك شعور بعظمة الله، فتثق بالله فيصغر كل ما سواه جل وعلا. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فأولئك الذين ادعوا له ولدا أو جعلوا أنفسهم أبناء له، اليهود والنصارى، اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والله كفرهم بأقوالهم هذا وسخر منهم. أنى يكون له ولد؟ كيف يمكن أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ ليس له زوجة، هو ليس بحاجة إلى ولد، هو بديع السماوات والأرض، هو من لا يمكن أن يلد أو أن يكون مولودا، لا يمكن إطلاقا، لا يمكن أبدا أن يكون مولودا، ولا يمكن أبدا أن يلد، أن ينجب، لأن هذا هو شأن المخلوقات، شأن المحدثات، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فكفر الله من كانوا يقولون بأن لله ولدا كاليهود والنصارى، ولعنهم بقولهم بأن له ولدا. ولا نزال نسمع من إذاعات المبشرين التبشير بالنصرانية يتحدثون عن المسيح بأنه ابن الله، يتحدثون عنه بأنه ابن الله، ويقولون إنه مع أمه ومع الله إله واحد، ثلاثة في واحد أو واحد في ثلاثة. هذا كفر وجهل بالله سبحانه وتعالى. كثير من الناس حول هذه المسألة لا يتعقل ما فيها من سوء حتى يرى بأن عليه أن ينزه الله منها. فنحن متى ما نزهنا الله ينزهه الكثير من منطلق إيماني بأنه هكذا نزه نفسه، فنحن ننزهه نفسه. لهذا متى ما سمع كثير من العوام إذا ما قلت لهم فلان يقول إن الله يرى، بعضهم لا يستنكر، لا تثيره هذه القضية إلا إذا كان قد تعلم وعرف معرفة لا بأس، يستاء عندما يقال له أن فلانا يقول إن الله يرى. الله سبحانه وتعالى عندما ينزه نفسه عن مشابهة خلقه، عندما ينزه نفسه عن أن يكون له ولد أو يكون مولودا أو يكون له صاحبة، ينزه نفسه لأنه لو كان على هذا النحو لكانت فيه دلائل الحدوث، ولو كانت فيه دلائل الحدوث لكان ذلك يعني أن هناك طرفا ثانيا أحدثه على هذه الكيفية التي هو عليها، فيكون ناقصا محتاجا، ويكون غيره أكمل منه، كما هو الحال بالنسبة لنا. أليست فينا دلائل الحدوث من تركيبنا على كيفية معينة، ووجودنا بعد حالة عدم، وكوننا مولودين من بطون أمهاتنا؟ أليس ذلك يدل على أننا محتاجون، أن هناك طرفا ثانيا عمل هذا بنا، فنحن ناقصون بالنسبة له، نحن محتاجون إليه، إذن هو أكمل منا، أليس كذلك؟ فإذا كان يلزم من هذا من أن يكون له ولد أو يكون مولودا أو تكون له صاحبة، أن يكون محدثا وأن يكون محتاجا ويكون ناقصا، فهذا يعني أن هناك غيره من هو أكمل منه، هو من أولده من آخر، أو من جعله على كيفية معينة قابلة لأن يلد فينجب فيكون ناقصا. ونحن نقول كما تكرر في القرآن الكريم في آيات كثيرة، إن من أعظم ما يؤكد عليه القرآن الكريم ويعمل على ترسيخه في النفوس هو الشعور بكمال الله المطلق، أي هو من لا يحتاج أبدا إلى غيره، هو الكامل. فعندما نصفه ونسميه كما سمى نفسه عليم، فهو العليم الذي لا يجهل شيئا، هو الذي أحاط علمه بكل شيء، هو عالم الغيب والشهادة. ومتى ما سمعناه يسمي نفسه بأنه قدير، فإنه يقول إنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. والقرآن الكريم عمل على ترسيخ مبدأ الكمال، كمال الله سبحانه وتعالى، وهو المبدأ الذي استطاع أن ينسف الشرك من نفوس العرب، عندما جاء ليقول لهم إن الإله يجب أن يكون كاملا، الإله الذي يستحق العبادة يجب أن يكون كاملا كمالا مطلقا، أما إذا كان ناقصا محتاجا فغيره أكمل منه، إذن فغيره أولى بالعبادة له منه. فتحدث عن أصنامهم بأنها لا تنفع ولا تضر، لا تسمع ولا تبصر، ألم يتحدث في القرآن الكريم عن هذا كثيرا؟ وهنا نقطة ثانية خلاصتها أن الله عندما نزه نفسه عن مشابهة خلقه، لأنه وعندما نزه نفسه عن أن يكون له ولد أو أن يكون مولودا أو أن يكون له صاحبة، ينزه نفسه من هذه الأشياء كلها، لأنها لو كانت فيه لكان فيه دلائل الحدوث، ولو كانت فيه دلائل الحدوث لكان ذلك يعني أن هناك طرفا ثانيا أحدثه على هذه الكيفية التي هو عليها، يعني أن هناك من هو أكمل منه. فالله نزه نفسه، وحاشا لله من كل ما ينسب إليه. أيضا أن من أعظم ما يؤكد عليه القرآن الكريم ويعمل على ترسيخه في النفوس هو الشعور بكمال الله المطلق، هو من لا يحتاج أبدا إلى غيره، هو الكامل الذي ليس كمثله شيء. أيضا أن القرآن الكريم عمل على ترسيخ مبدأ الكمال، كمال الله سبحانه وتعالى، وهو المبدأ الذي استطاع أن ينسف الشرك من نفوس العرب. فجاء القرآن ليقول للعرب أن الإله الذي يجب أن يعبد يجب أن يكون كاملا كمالا مطلقا، لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وليس هناك أحد لا يشبهه شيء إلا الله الذي خلق كل شيء. نبي الله إبراهيم عندما حطم تلك الأصنام ليثير في نفوس قومه أن هذه الأصنام التي تعبدونها ناقصة قاصرة، لا تستطيع أن تنفع ولا تضر، لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، فكيف يمكن أن تدفع عنكم؟ فلماذا تعبدونها؟ إن من يجب أن تعبدوه هو الله سبحانه وتعالى الكامل ذو الكمال المطلق، الذي لا أحد يستطيع أن يقهره، الذي إذا التجأت إليه نفعك، إذا خرجت عن نهجه وتجبرت عليه ضربك، ويستطيع أن يضربك ويقول لك بأن كل من في السماوات والأرض جنود له، ولله جنود السماوات والأرض. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. قوم إبراهيم عرفوا أنها فعلا أصنام تتحطم، هي ناقصة، فكيف نعبدها؟ ماذا يمكن أن تعمل هذه الأصنام؟ من أي وجه تستحق العبادة؟ أي كمال لها تستحق به أن نعبدها ونخضع أنفسنا لها ونثني عليها؟ وهكذا استطاع القرآن الكريم أن ينسف الشرك من نفوس العرب إلى الآن. هل هناك صنم في البلاد العربية ركزوه من جديد ليعبدوه؟ انتهى الموضوع، لأن كل واحد يتساءل لماذا أنصب صخرة أو خشبة أو تمثالا فأعبده وأؤلهه؟ ماذا يمكن أن يعمل؟ لماذا أعبده؟ بأي وجه يستحق العبادة؟ أي كمال فيه يستحق أن أعبده وأثني عليه وأمجده وأعظمه وأقدسه؟ انتهت مسألة العبودية للأصنام. فعندما نسمع أن من عقائدنا أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا ولا يجوز أن يشبه شيئا، لأن كل الأشياء غيره سبحانه وتعالى فيها دلائل الحدوث، فلو كان مشبها لأي شيء من مخلوقاته لكان قد أصبح ناقصا محتاجا كمثلها، ولكان هو في نفسه دليلا على أن هناك طرفا آخر هو أكمل منه. وهذا نسف للألوهية من أساسها، نسف لاستحقاقه الألوهية والربوبية من أساسها، لأننا سنقول فيما بعد إذن ذلك الذي منحك هذا الذي أنت عليه هو أجدر بالعبادة، هو أكمل منك. وتلاحظون أن مبدأ الكمال أيضا هو مما رسخه الله سبحانه وتعالى في نفوسنا، فطرة فطر الناس عليها. أنت في كل أعمالك تبحث عن الأكمل، أليس كذلك؟ أنت تريد أن تبني فيقال لك فلان وفلان وفلان وفلان، فلان هو تعلم عند فلان، ستقول والله سأختار فلان الذي علمه هو أبصر منه، أليس كذلك؟ يعني عندما تبحث عن معلم ليبني لك منزلا أنت تبحث عن الأكمل، فعندما يقولون فلان معلم جيد ولكن فلان هو من علمه فستختار الآخر الذي علم، أنت تبحث عن الأكمل. حتى وأنت تبحث عن زوجة تريد أن تبحث عن الزوجة الأكمل. عندما نقول نحن أريد أن تكون طبيعتها جيدة، شكلها مقبول، ومن أسرة جيدة، ألست هنا تبحث عن كمال؟ هكذا. وأنت تريد أن تغرس شجرة قات، ألست ستبحث عن الشجرة الجيدة؟ تقول لا نريد أن نغرس حمار أو سواد، نريد أن نغرس قات زرق، هو أحسن ويتحمل القطف، هو كذا وكذا. والزرق والحمار يعني أزرق وأحمر وأسود، وهذا أنواع شجرة القات. وأنت تريد أن تشتري ثورا، أنت تبحث في السوق، تبحث عن الثور الذي تجد فيه مميزات كمال بالنسبة له. وأنت تريد أن تبحث عن خياط، كذلك تريد أن تبحث عن خياط يجيد الخياطة، أي فيه صفات كمال أكمل من الآخر. دكاكين الخياطة 1 2 3 4، أنت تبحث عن من؟ عن خياط جيد. وهكذا مبدأ الكمال والبحث عن الأكمل هو من الفطر التي فطر الله الناس عليها، وهو سلم ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى الكامل الكمال المطلق. هذا نقطة مهمة جدا، أن مبدأ الكمال والبحث عن الأكمل هو من الفطر التي فطر الله الناس عليها، وهو سلم ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى الكامل الكمال المطلق. فالله تعالى هو كامل وما دونه ناقص يعتريه نقص، والله تعالى هو الكامل الكمال المطلق، وفطر الله الإنسان على أن يبحث عن الكمال في كل شيء. حتى عندما نصف شخصا نقول عالم كريم فاضل، ألست تصفه بصفة من هذه الصفات التي تسمع الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بها؟ لكن وفوق كل ذي علم عليم، إلى أن تنتهي إلى عند العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، عندما قال عن نفسه بأنه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، في علمه الذي لا يعزب عنه شيء. والكمال المطلق لا يمكن أن يكون إلا لواحد، لا يمكن أن تفترض أن هناك اثنين كاملين، كل واحد منهما سيظهر ناقصا بالنسبة للآخر. الكمال المطلق لا يمكن أن يكون إلا لواحد، وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل ما يستلزم منه أن يكون الله مشابها لخلقه، بما يعني هذا أنه أصبح فيه دلائل أنه محدث ومحتاج إلى طرف آخر، فهو من أكبر الكبائر عندما تعتقده بالنسبة لله سبحانه وتعالى. عندما تعتقد أن الله يشبه شيئا من مخلوقاته، أن له يد أو أن له رجل أو أن له وجه، هذه من أكبر الكبائر إذا ما اعتقدتها بالنسبة لله سبحانه وتعالى. لأنه ماذا يعني؟ بأنك حكمت بنسف استحقاقه للألوهية من أساسها. ولهذا نقول في عقائدنا لا يجوز أن نقول إن لله وجها كما يقول الآخرون، وليس له يد، ليس له أعين كما يقول الآخرون. هذه آليات خلقها لنا نحن الناقصين، نحن القاصرين، نحن المحتاجين. لو قلنا بأن له وجها وله يدا وله رجل، حتى ولو قلنا كما يقولون يليق به، وجه يليق به، يد تليق به، رجل تليق به، هكذا يقولون. اسألهم هل وجهه غير يده ويده غير رجله، أم أن وجهه يده ويده رجله ورجله وجهه؟ سيقول لك لا، هي بالطبع وجهه غير يده ويده غير رجله. إذن من الذي منحه وجها مغايرا ليد ويدا مغايرة لرجل؟ إذن أثبتتم له أعضاء، وإن كنتم تقولون بأننا لا نعرف كيفيتها، فالتنزيه لا يعني فقط بأن تقول إنك لا تعرف الكيفية التي عليها هذا الوجه الذي أثبتته لله، أن تنفي عنه من الأساس أن يكون له عضو، أو يكون مركبا من أجزاء، أو أن يكون مؤلفا، لا يصح. لماذا؟ لأن التركيب علامة من علامات الحدوث. فأنت عندما تنزه الله، أنت تنزه الله عن أن يكون فيه من علامات الحدوث، ليس له يد ولا رجل ولا يشبه المخلوقات التي خلقها أبدا. ماذا يعني الحدوث؟ أي أن هناك من منحه وجه كما منحك وجهك، ومن منحه يده وجعلها في موضع في غير موضع وجهه، ولها أعمال غير أعمال وجهه، وله رجل لها أعمال غير أعمال يده، وموضعها غير موضع يده، كما هو الحال بالنسبة لنا، أليس كذلك؟ إذن فهذه علامات الحدوث. إذن هناك من منحه هذه الأشياء، إذن فهو ناقص، ومن منحه هذه الأشياء هو أكمل منه، إذن فليس ربا ولا إلها. أليست المسألة تنتهي إلى هذا؟ المسألة تنتهي في الأخير إلى كفر بالله. ولهذا أذكر أن أحد أعمامي رحمة الله عليه، أحد أعمام السيد حسين بدر الدين، وهو السيد العلامة حسين بن حسن الحوثي، وزع قبل سنوات فتوى يحكم فيها بكفر من يعتقد أن الله يرى ويقول إن الله يرى، لأن المسألة هكذا تنتهي إلى هذا الحد. ولهذا نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن أن يكون له مشابه، وهنا نزه نفسه عن أن يكون له ولد. ألم ينزه نفسه هنا؟ تأتي هذه الآيات تتحدث عن تنزيهه لذاته سبحانه وتعالى بأنه هو بديع السماوات والأرض، هو من لا يحتاج، وهو يخلق ما يخلق ويفطر ما يفطر، إلى أن هو من لا يحتاج إلى أن يعتمد على طرف آخر يسلمه مخططا ليرسم عليه أو يستخدم نموذجا فيصنع كمثله، هو من لا يحتاج إلى هذا، هو من ليس هناك غيره يمكن أن يعمل هذا، لأن كل ما سواه مخلوق، كل ما سواه محدث، هو الذي خلقه، هو الذي أحدثه، فهو من ابتدع السماوات والأرض، هو من لا يمكن أن يكون له ولد. هل فهمنا الآن بأنها صفة نقص لو حكمنا بأن له ولد؟ صفة نقص فيه نثبتها. ما هي صفة النقص هذا؟ أي سنثبت بأنه ناقص. ما هو النقص؟ أننا أثبتنا أنه محتاج لطرف آخر وأن الطرف الآخر هو أكمل منه. إذن ونحن مفطورون على إعطاء الحق للأولى، أليس كذلك؟ والتسليم للأكمل. سنقول إن ذلك الذي هو من صنع الله على هذا النحو، إن ذلك الذي هو من صنع الله على هذا النحو أو منحه هذا الشيء هو الأكمل، إذا اعتقدنا أو قبلنا أو قلنا بأن الله له يد وله رجل وله وله، بمعنى أن هناك من أعطاه هذه الأشياء. إذن ذلك الذي هو من صنع الله على هذا النحو أو منحه هذا الشيء هو الأكمل، إذن فهو الأولى. فهذه تنسف التوحيد من أساسه، كفر، كفر شديد. هنا نقطة أخيرة، أن الكمال المطلق لا يمكن أن يكون إلا لواحد، لا يمكن أن تفترض أن هناك اثنين كاملين، لأن كل واحد منهما سيظهر ناقصا بالنسبة للآخر. الكمال المطلق لا يمكن أن يكون إلا لواحد، وهو الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نعظم الله في أنفسنا، أن نتجه إليه، أن نؤمن ونعتقد أنه كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. أن تؤمن بكل هذه الأشياء، وأن نحذر أيضا من هذه العقائد التي تأتي وتنتشر وتتفشى، لأن من يعتقد أن لله يد وأن لله رجل وأن الله يرى، فهو يشبه الله بمخلوقاته. وإذا كان الله يشبه المخلوقات، يعني أن هناك طرفا أعطاه ما أعطاه، أعطاه وجهه، أعطاه يدين، وأعطاه كذا، أي أن هناك من هو أكمل منه. وهذه تعني نسف لألوهية الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر، كفر شديد، نعوذ بالله منه. فالله هو العظيم المعظم الذي ليس كمثله شيء، هو الذي خلقنا وخلق كل شيء، هو الذي ابتدع خلق السماوات والأرض، هو الذي على كل شيء قدير، هو من يجب أن نلتجأ إليه، من يجب أن نتولاه، من يجب أن نتحرك في سبيله، من يجب أن نثق به، وهو من لا يمكن أن يتخلف، من لا يمكن أن يتخلف الواقع الذي هو عليه، ولا يمكن أن يتخلف عن وعوده التي وعدنا بها. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 45 إلى 48 من سورة الحجر، وهي سورة المكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد على أن للمتقين جزاء حسنا يتناسب مع إحسانهم في أعمال دنياهم. وعليه فإن من المناسب أن نتعرف على نوع العمل قبل أن نتعرف على نوع الجزاء الذي وعدوا به. للتعرف على ذلك فإنه يحسن بنا أن نعود إلى ما قبل هذه الآيات في السورة، لنجد أنها تحكي لنا قصة خلق الإنسان، وتوضح مادة خلقه ومادة خلق الشيطان، ثم تحكي أمر الله للملائكة بالسجود، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين. ومع هذا الكبر والأنانية فإن الشيطان يتوعد الإنسان أمام ربه، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وإزاء هذا الوعيد الشيطاني ينطلق الوعد الرحماني، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. بعد هذا العرض السريع لما جرى في الملأ الأعلى تأتي الآيات التي نحن بصددها، والتي تعد المتقين بالجزاء الذي يتناسب مع عملهم. وبالتأمل في الآيات السابقة ندرك أن للمتقين صفات رفيعة كريمة وأخلاقا حسنة عظيمة، فهم أولا عباد الله المخلصون، وهكذا جاء وصفهم على لسان إبليس حين استثناهم ممن سيغويهم من الناس، وهي الصفة التي ارتضاها الله لهم وسماهم بها، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن فالمتقون هم الذين استخلصهم الله واجتباهم لعبادته، وأخلصوا عبوديتهم وعبادتهم له وحده، فلا يستعبدهم شيء ولا أحد إلا الله، ولا يشركون بعبادة ربهم أحدا، وهم مملوكون مخلصون لله، حياتهم ومماتهم وأعمالهم خالصة له، وكل ظاهر وباطن منهم ملك خالص حقيقي لله وحده. وهكذا فإن المتقين بخلوص عبوديتهم وعبادتهم لله قد تحرروا من كل رق ومن كل عبودية ومن كل مملوكية لأحد أو لشيء سوى الله الذي بيده ملكوت كل شيء. وبثبوتهم في مقام العبودية فإنهم قد امتلكوا ناصية الخير، لقد أفاض الله عليهم من فضله ما يليق به من العزة والحكمة والرشاد والقوة، الأمر الذي جعلهم يستعصون على الشيطان فليس له عليهم سلطان، ينتصرون على إغوائه وإغرائه فهو عاجز أمام قوتهم، مهزوم أمام عزتهم، فاشل أمام حكمتهم، غبي أمام رشدهم، فكيف وأنى له أن يفلح في إغوائهم؟ إنهم مستقيمون على طريق الهدى، ثابتون في مقام العبودية، أعزاء بصفة المملوكية، لا يصرفهم عن طاعة الله هوى، ولا يزلهم طمع، ولا تغفلهم عن ذكره شهوات أبدا، إنهم من حزب الله وحزب الله هم الغالبون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هكذا هي حال المتقين، لا يجمعهم بالغاوين طريق، وليس لهم منهم رفيق، إنهم في مقام أسمى وفي طريق أهدى، وعلى سبيل ربهم الأعلى الذي له الأسماء الحسنى. إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لا تقودهم الشهوات ولكنهم يقودون أنفسهم إلى الطاعات، لا تسرع بهم الأطماع إلى الزلات ولكنهم يسارعون إلى الخيرات، لا تملكهم الأموال ولا تشغلهم الأعمال عن ذكر الله، ولكنهم يخضعون الأموال والأعمال لذكر الله وطاعته، فإذا هي أعمال صالحة وأموال طيبة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم إنهم في تعاملهم مع المال والتجارة لا يتبعون خطى الشيطان الذي يعدهم بالفقر ويأمرهم بالفحشاء، لكنهم يتبعون هدى الرحمن الذي يعدهم مغفرة منه وفضلا، فهم ينفقون مما رزقهم الله في البر والإحسان بسخاء وزكاء وبدون خوف وبدون من ولا أذى وبدون فخر ولا رياء، وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكيف لا، وهؤلاء المتقون يوقنون بأن المال مال الله وأن ما هم مستخلفون فيه، ولهذا فإنهم لا يصرفون المال إلا في الطيبات ولا ينالونه إلا بالحق لا بالباطل، وبتجارة عن تراض بينهم وبين الناس لا بالربا ولا بالاستغلال، وبالعدل والإحسان لا بالتطفيف وخسران الميزان، وبالسهولة واليسر لا بالاحتكار واللعب بالأسعار. ثم هم مع ذلك لا ينخدعون بنزغ الشيطان وشركه فيكنزون الأموال والعملات الثمينة في الخزائن الحصينة ويحجبون عن الناس الثروات، بل يستثمرونها في الأعمال الصالحة والمشاريع النافعة الجارية على سبيل الله. وهكذا فإن التعامل مع المتقين بالمال زكي نقي طاهر وفي، لا يشوبه ذل ولا هوان، ولا يدخل إلا في البر والإحسان. وإذا زكى التعامل بالمال وتطهر في علاقات الناس، زكت وتطهرت العلاقات بين الناس في كل مجال وفي كل حال، وبهذا تصبح الحياة صالحة بهم ولهم، رخية رضية خالية من الخوف والأحزان ومن البغضاء والعدوان. إنها الحياة مع المتقين، مع عباد الله المخلصين الذين توحدوا في صف واحد هو العبودية لله، ونفروا في صف واحد لحرب الشيطان وأولياء الشيطان تحت لواء واحد هو لواء الرحمن، ولهم شعار واحد عظيم هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فكيف تكون الحياة مع هؤلاء المتقين، مع هؤلاء العباد المخلصين؟ إنها بلا شك وافرة الغلال وارفة الظلال، إنها باختصار جنة دانية المجان والثمار نقية العيون والأنهار. وعليه فلا بد أن يكون جزاء المتقين مثل عملهم، ومآلهم في أخراهم يشبه حالهم في دنياهم، وهذا ما تؤكده الآيات التي نحن بصددها: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. صدق الله العظيم. أسمعتم؟ إنها نفس الصفات التي أضفوها على دنياهم ونفس الحالة التي نشروها على أعمالهم. ألم يكن الناس في جنة واسعة البركات والثمرات، وافرة الأرزاق، نامية القدرات، ناعمة العلاقات، متدفقة الطاقات؟ ألم تكن العيون قريرة؟ ألم يكن الأمن والسكينة والسلام والطمأنينة منتشرا في كل العلاقات؟ هذا هو المقابل لقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين. ثم ألم تكن البغضاء والشحناء معدومة، والأطماع والأهواء ملجومة، والفساد مدفونة، والبغي والطغيان مسجونة؟ هذا هو المقابل لقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. ثم ألم تكن الفرص متاحة بالتساوي، والمقامات والأقدار متقابلة بحسب القدرات والكفاءات، فالكل في موقعه قانع وبمقامه راض؟ وهذا هو المقابل لقوله تعالى على سرر متقابلين. ثم ألم تكن طموحات الناس إلى الأعمال والمهام والنشاط العام مبسوطة متاحة بما لا يتجاوز حدا أو يقترف الحرام؟ ألم يكونوا ينالون حقهم بيسر وسهولة وبحسب المؤهلات وعلى نظام؟ ألم يكونوا في هذا المناخ يعملون بدون قلق ويبذلون الجهد بلا رهق ويسعدون بالواجب ويقدرون المواهب، يسعون إلى الخير بشكل دائب ويحبون كل عمل صائب؟ ولهذا فلا يمس أحدهم تعب في السؤال ولا نصب في الذل للرجال. إذن فهم في أخراهم لا يمسهم فيها نصب. وبالإضافة إلى ذلك فهم قد نصبوا في طاعة الله وجاهدوا، وما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا لما أصابهم في سبيله، واستقاموا على هداه. إنهم يقيمون الوزن بالقسط، فلم يطغوا ولم يخسروا في الميزان في كل ميدان، ولم يبخسوا للناس أشياءهم. لقد ثبتوا على طريق الحق واتبعوا رضوان الله، فلم ينصرفوا واتزنوا ومضوا بحسبان، فلم يسرفوا ولم يطرفوا. إنهم باختصار لم يخرجوا عما أمر الله به، وبهذا يكون من حقهم أن يثبتوا في الجنة وما هم منها بمخرجين. فطوبى للمتقين، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين، والسلام عليكم.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

التوحيد وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة الثالثة عشرة.

0: أبو محمد العزري في بيتي. أهلا وسهلا بك. أهلا، تفضل تفضل.
1: لقد جئت إليك بنفسي من آنس رسولا من الإمام المتوكل يطلب حضورك إليه.
0: إنه لشرف كبير لي. كان يكفي أن يبعث مولاي الإمام أي رسول أو رسالة فآتيه مسرعا.
1: الإمام يريدك ضيفا عليه.
2: وهذا شرف أكبر ستناله يا حسن بقضاء عيد الأضحى مع مولانا الإمام في آنس.
1: بل في شهارة أولا، فمولاي الإمام قد توجه إليها ليقيم عرضا عسكريا مهيبا وليحتفل بعيد الغدير هناك.
2: هذه فرصتك يا حسن لإظهار مقدرتك الشعرية أمام الإمام والجموع الغفيرة من الناس كلهم.
0: ما دامت هذه رغبة مولاي المتوكل فسمعا وطاعة.

0: وبشكل عام يا مولاي، العمل يسير على ما يرام في ميناء عدن ومرافق التجارة، وكذلك في مدارس العلم.
1: بارك الله فيك يا صفي الدين أحمد قائد جيشنا، فلعدن قيمتها الكبيرة في اليمن.
0: ولكن أين جليسكم العيزري؟
1: لقد أرسلته ليأتيني بالهبل.
0: ماذا؟ سيحل الهبل ضيفا على الإمام؟
1: نعم نعم،
0: فليسمح لي مولاي بالبقاء هنا في شهارة لألتقي به هنا معكم.
1: ستبقى لأن لديك مهمة هنا.
0: أنا رهن إشارة مولاي.
1: اسمع يا أحمد، أريد إقامة عرض عسكري مهيب، نرى ما قد وصلت إليه قبائلنا من جهوزية للقتال.
0: أعدك يا مولاي بأنك سترى قريبا نتائج جهودي وجهوزية جيشك العظيم.

0: أنا آسف. المعذرة.
1: حرير قماش الحرير الطبيعي، اقتربوا.
2: بكم هذا القدر يا هذا؟
3: بخمسة دراهم.
2: أعطني رطلا من الزبيب الحشيشي.
3: حسنا حسنا.
2: وبكم هذا اللوز الخولاني؟
3: بعشرة دراهم متوكليا.
2: ما رأيك أن نرفع الأسعار؟ فاليمنيون لا يعرفون قيمتها الحقيقية، خاصة ونحن من نورد لأسواق اليمن.
4: ولكن هل ترى المتوكل يعلم بذلك ثم لا يعاقبنا؟
2: يا أبله، المتوكل مشغول هذه الأيام بالوفود القادمة إليه، وليس مهتما بالتجار والأسواق.
4: ولكن لا بد من حيلة، ألديك؟
2: نعم يا أبله، لا بد أولا أن نحتكر هذه البضائع، فنكون نحن الوحيدين الذين يجلبونها إلى الأسواق اليمنية.
4: وهل سيسمح لنا المتوكل بالانتشار في أسواق مملكته كلها؟
2: سيكون لزاما علينا أن نسارع لنطلب من خليفتنا في الهند ليبرم اتفاقا مع المتوكل بهذا الشأن، ثم ستكون لنا بعد ذلك الهيمنة على التجارة في اليمن يا أبله.
1: حرير قماش الحرير.

0: ترى كم بقي لنا حتى نصل إلى مولانا المتوكل في شهارة؟
1: مسافة لا بأس بها، ولكن قل لي يا حسن، هل جهزت نفسك للقائه؟
0: أتقصد بالشعر؟
1: وهل أقصد شيئا غيره؟
0: إني أنظم الآن قصيدة ستنال إعجاب الإمام إن شاء الله.
1: وما يقول مطلعها؟
0: ستسمعه إن شاء الله في الوقت المناسب.

0: ما تراه يا مولاي في هذا العرض العسكري الذي أمرتم به ليس سوى سرايا صغيرة، هي نماذج مما عليه القبائل اليمنية.
1: بالتوفيق إن شاء الله، بالتوفيق.
0: ألم يعجبك العرض يا مولاي؟ أخاب أملك في يا سيدي؟
1: كلا كلا، ولكن هناك موضوع لا يقل أهمية عن هذا، بل هو أهم منه.
0: وما هو؟
1: أبلغني بعض التجار ثقات أن تجار البانيائيين من الهند يسعون للانتشار في جميع أسواق اليمن، وأخشى إن نحن سمحنا لهم أن يكون هناك ضرر على تجارتنا.
0: فعلا يا مولاي، هناك حضورة من ذلك، فهم سيتحكمون في الأسعار كيفما يريدون، وهذا يعني أن يهيمن تجار غير يمنيين على البلد اقتصاديا، فماذا تنظرون فيهم؟
1: لقد سمحنا لهم بالتجارة في اليمن من أجل إيجاد سبل لأرزاق الناس وإبداء لحسن النوايا، فلا يمكن أن نعمد إلى استبعاد أولئك التجار من اليمن بشكل مباشر.
0: من المؤكد أن لدى مولاي الإمام حلا حكيما كما اعتدنا، فهل أفصح عنه؟

0: لقد سمعت أن أخوال الهبل من أنصار الأمويين وليسوا من الشيعة.
1: وماذا في ذلك؟
0: وسمعت أن أحد أخواله يتقرب منه كثيرا.
1: ها؟ ما الذي تريد قوله؟
0: أقول لك إن خاله من أنصار الأمويين وهو يريد أن يستقطب الهبل.
1: لم أفهم مقصدك.
0: ولن تفهم أبدا، لأنك غارق في السكر والمجون.
1: اسمع يا غبي، فأنا لم أأتي من أطراف الأرض لأضيع وقتي معك.
0: اسمع أنت أيها الأحمق، فلخال الهبل ولنا هدف واحد، هو استهداف الهبل في حبه لآل البيت، فإن أمكننا استقطابه كان بها، ما لم فالقضاء عليه. أتعي ما أقول أيها المعتوه؟

0: أهلا بشعر آل البيت. أهلا أهلا.
1: أهلا وسهلا بك، يبدو أنك أحد أبناء الإمام، أليس كذلك؟
2: هذا علي بن الإمام المتوكل، وهو من أكبر معجبيك في قصر الإمام.
0: أهلا بك، تفضل يا أمير الشعراء، تفضل.

0: السلام على مولاي أمير المؤمنين المتوكل على الله إسماعيل.
1: الحسن بن علي بن جابر الهبل، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وأهلا وسهلا بك.
0: جئتكم جسدا يا سيدي، أما قلبي فهو معكم دائما ومع دولتكم.
1: تفضل يا حسن، تفضل.
0: شكرا لك يا سيدي.
1: أعرفك يا حسن، هؤلاء نخبة من أكابر علماء اليمن، وهؤلاء وجهاء قبائل الأهنوم والعصيمات وخولان.
0: خيرا وبشرى إن شاء الله، وللشرف أيضا بلقائهم. إذا هذا اجتماع مهم.
1: نحن نحضر للاحتفال بالعيد الأكبر، عيد أمير المؤمنين علي عليه السلام.
2: قدمنا لكم أمير الشعراء، أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: هي
4: وهو،
3: هم
4: وأنتم،
3: نواة المجتمع وأساسه،
4: بناة الجيل ورعاته،
3: وكل شؤون الأسرة
4: في دائرة اهتمامنا.
3: فعونكم في محط عنايتنا
4: عبر مساحة أسبوعية
3: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
4: في القلب أنتم،
3: في القلب أنتم.
4: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
5: السلام الله عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا المتجدد لهذا الأسبوع. بعض الأزواج عند ارتزاقهم بمولودهم يتحول كل الاهتمام إليه، أكان الزوج أو الزوجة أصبح الأب والأم، مسقطين من قاموس حياتهم الزوجية علاقتهم ببعضهم البعض. يتحدث الزوج مع زوجته في خصوصية وشان المولود فقط، وهي كذلك في احتياجات هذا المولود، في شؤونه، بصحته، نومه، حركته، رضاعته، ملابسه، وهكذا. هنا يمثلان الأم والأب بجدارة في تقديم الرعاية للمولود، لكن هناك أمر قد يتطور ويستمر، خاصة إذا ما تم إنجاب الطفل الثاني والثالث وينمو الأطفال وتزداد المسؤولية على الأب والأم، وهذا الأمر هو نسيان أنفسهما كزوج وزوجة قبل أن يكون أبوين. ويتم هنا إسقاط السؤال عن بعضهم البعض، كأن يسأل الزوج زوجته عن صحتها وليس عن صحة المولود فقط، كذلك الزوجة في تحضير احتياجات زوجها قبل المولود حتى لا تتسع الفجوة وتتحول إلى هوة تبتلع المشاعر الزوجية فيسود الجفاء والجفاف العاطفي رويدا رويدا. لماذا لا يكون الاهتمام عزيزتنا الزوجة بزوجك وبأطفالك، فأنت قادرة على ذلك وتحملين سمات الزوجة والأم، كذلك الزوج، أنت عزيزنا سمتك زوج قبل أن تكون أبا، فحافظ على هذه السمات واعطيها حقها. معا من النصائح الناجحة التي نقدمها لكما، أن تجعل بينكما وقتا ولو قصيرا خاصا بكما بعيدا عن الأطفال. تحدث بأمور لا علاقة لها بالأطفال. هذه الأشياء أو الأمور تمسكم شخصيا. أعيد ذكرياتكم الجميلة التي جمعتكما معا، وتذكر قوله سبحانه وتعالى: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فمن أسباب إسعاد أطفالكم وتنشئتهم التنشئة السليمة السوية المودة والمحبة بينكما، والتي تولد الاستقرار الأسري والأمن الأبوي بعيدا عن القلق والتوتر والمشاحنات والخلافات التي تؤثر في نفسية الأبناء وفي شخصيتهم المستقبلية. فأنتم الأصل والأبناء الفرع، دوما تحفكم المودة.

0: في القلب أنتم. سمعي، البشر يشتركون في الكثير من الصفات والسمات بيولوجية ونفسية، تختلف من فرد إلى آخر، من جماعة وأسرة ومجتمع، إلا أن هناك ضوابط دينية اجتماعية توجه وأيضا تشذب التوجهات والسلوكيات الغير سوية. حديث حلقتنا في القلب أنتم لهذه الفقرة الاجتماعية النفسية الأسرية عن الطفيلية الاجتماعية في علاقات الناس ببعضهم البعض. من رسائل البريد التي وصلتنا هذه رسالة صفاء تقول: تشكو معاناتها مع صديقتها المقربة منها والوحيدة، إلا أنها للأسف كما تقول تعمل على تحقيق مصالحها فقط، عندما تحتاجها في أي موقف كسند ودعم لا تجدها بحجة أنها مشغولة أو أنها لا تستطيع. وهذه رسالة أم أحمد فيها تتألم على ولدها الذي لا يرحب به من قبل أقرانه إلا في حالة واحدة، إذا موفر لهم ما يطلبون منه، لدرجة أصبح يأخذ من المنزل المال وغير ذلك من الأدوات دون أن يخبر والده أو والدته بذلك. إذن أيها الكرام، هذه كانت بعض النماذج للطفيلية الاجتماعية التي يتأذى منها طرف تحت الضغط النفسي ممن يعيش معهم أو يرغب بالاستمرار في رفقتهم. نجدها أينما تواجد الناس حتى على نطاق الأسرة، الزوج والزوجة. نناقش هذا الموضوع بمعية ضيفتنا الكريمة عبر الخط الهاتفي، إيمان الذبحاني المعالجة النفسية. مرحبا بك معنا أستاذة إيمان.
1: أهلا وسهلا بكم،
0: حياكم الله. أولا نتعرف ماذا يقصد بالطفيلية الاجتماعية.
1: الطفيلية الاجتماعية هي تعتبر علاقة غير متوازنة، فيها طرف متعود دائما أنه يأخذ باستمرار، وطرف آخر هو دائما يعطي باستمرار دون مقابل. لو جينا للتفسير النفسي، هي تعتبر نمط من السلوك أو العلاقات يقوم على الاعتماد المستمر على الآخرين والاستفادة منهم دون وجود قدر متوازن من العطاء أو حتى تحمل المسؤولية. هذا الذي يقصد فيه في الطفيلية الاجتماعية.
0: إذن بما أن لها أطراف متعددة، مستفيد طفيلي ومغلوب على أمره قد يكون ضحية، ما العوامل التي تجعل المعطي ضحية؟ وقد يكون العطاء طبعا معنويا عاطفيا وليس ماديا فقط، هل يعود مثلا لشخصيته الهشة أم ماذا؟
1: هنا لا نقول بالضرورة أن هذا الشخص هو شخصيته هشة أو توجد عنده هشاشة في الشخصية بمعنى الضعف، بل غالبا هذا الشخص هو طيب، وهذه الطيبة زيادة عن حدها، بس هذه الطيبة من صفته إنها غير محمية بحدود. بس أهم هذه العوامل اللي تخلي الشخص عرضة لأنه أي حد ممكن أنه يستنزفه، هي أول حاجة نسميه جوع للقبول، بمعنى أنه الشخص تربى على قيمته، أن قيمته تساوي ما يقدمه. يعني أنت إذا قدمت شيء فهنالك قيمة. هذا جانب. الجانب الآخر هو الخوف من الرفض أو المواجهة، يعني الشخص هذا ما يقدرش يقول لا، كلمة لا هنا قد تسبب له القلق أو تسبب له الشعور بالذنب مثلا أو المسؤولية. الشخص هنا يبدأ يعتقد أنه مسؤول كمان عن مشاعر الآخرين وسعادة الآخرين. أيضا في حاجة كمان مهمة اللي هي انخفاض تقدير الذات، وهذه أكثر شيء إحنا بنشتغل عليها الآن في الجانب النفسي وتعتبر من أهم العوامل. كمان في نقطة مهمة وشديدة الحساسية وهي صدمات الطفولة، يعني أنه الشخص هذا تربى مع أب أو مع أب أو أم متسلط، في ذبذبة كمان في التربية، يعني أب متسلط منقلقة لكي يحصل على الأمان، فيبدأ يكرر نفس السلوك الذي بيكرره أمه أو أبوه.
0: أحيانا طبعا أستاذ إيمان قد لا تظهر مميزات الشخصية الطفيلية من البداية، ستكون مثلا مرتدية قناع تتستر به، كيف يمكن للشخص تمييز هذه الشخصية حتى لا يتعمق معها أو يتخذ صاحبها صديق أو قريب، قد تكون مثلا على نطاق صداقة، الزمالة، الزواج وهكذا.
1: كلام صحيح جدا. الطفيلي في البداية هو يكون كأنه شخص مغلف ما تعرف حقيقته، لأنه في البداية يبدو لك أنه شخص لطيف جدا، متملق، يغمرك بالمدح، تمام؟ هناك كمان طرق كثيرة أنك تكتشف هذا الشخص، منها أنك تختبره بكلمة لا، بمعنى أنه أنا أرفض طلب بسيط. وهنا الطفيلي طبعا أنت لو قلت لا للطفيلي إيش الذي بيحصل؟ بيحصل إنه يغضب ويقول ظننتك صديقي، ظننتك إنك بتهتم فيني. هذا جانب. الجانب الآخر، عشان تختبر هذه الشخصية معك اختبار الشدة، يعني دائما الناس بيوقفوا معك في الفرح في الحزن، لكن الطفيلي لا، في هذه الأوقات إيش الذي بنلاحظ عليه؟ إنه بيختفي، ما بيكونش موجود. طيب في قاعدة ذهبية هي إنه الإنسان إيش ما أنا أشعر فيه هو الصحيح. ليش؟ لأنه الجسد دائما لا يكذب.
0: صحيح.
1: تمام. فهذه من الاختبارات الذي ممكن تكتشفي فيها الطفيلي.
0: بمعنى نقول للمستمع أو للصديق الذي يستمع إلينا الآن، شعورك الأولي هو الصح.
1: أيوة بالضبط تحديدا. كمان في معك اختبار التبادل، يعني هل هذا الشخص يبادلك نفس المشاعر نفس الأحاسيس؟ كمان معك لغة الاستحقاق، الطفيلي دائما يجلس يقول لك أيش المفروض عليك تعمل كذا، واجبك ناحيتي كذا، لو أنت تحبني يجب أنك تصلح لي كذا، فدائما هذه طريقته بالكلام، فهو دائما يشعر أنك مدين له. هذه من أهم الصفات اللي أنت تكتشف فيها الشخص الطفيلي.
0: نعم. أم أحمد تقول مجموعة من أقران أولادها كما ذكرت جعله يرتكب سلوكا مشينا يدخل في نطاق السرقة نتيجة الضغط النفسي عليه، كيف لها أن تتصرف لتحميه ولدها من مثل هؤلاء الانتهازيين المستغلين؟
1: طيب احنا نقول لأم أحمد في البداية، نقول يا أم أحمد لا تفضحيه أمام أصدقائه، ابنك لا يسرق لأنه سيء أو أنه مترب بس صح أو أنه هذه الأمور اللي احنا دائما بنفكر فيها. هو الآن ابنك بيشتري القبول، لا تعاقبيه بقسوة بل العكس، احتويه وقولي له أنت محبوب بدون أي مقابل. وربيه يقول كلمة لا وابدأ البحث له عن بدائل. نقول له أم أحمد ابدأ البحث عن بدائل. ليش؟ لأنه هنا البدائل يمكن تقي من هذا الشخص الذي هو بيستنزفه، مثلا ممكن ندخله نادي أو تبحث له عن نشاط يجد فيه ناس يحترموه ويقدروه. وهو وقتها أكيد من نفسه تلقائيا لما يكتشف هذه الأشياء هو بيترك الشلة هذه المستغلة من ذاته. ويبدأ يكون علاقاته الصحيحة.
0: هذا بالنسبة للصغار الأطفال، فماذا عن البالغين كحال الصداقة في رسالة صفاء التي تعاني من صديقتها الوحيدة التي تبحث عن مصلحتها فقط معها، أيضا لا تجدها إن احتاجت إليها؟ هذا ينطبق طبعا على الجميع من الصداقات الطفيلية، فكيف يتصرف البالغ الراشد مع مثل هؤلاء؟ هل يعمل على مواجهته يتخلى عنه أم ماذا؟ سيما إن كانت مثل هذه العلاقات في نطاق الأسرة فلا تستطيع التخلى اللي عن أسرتك الزوج أو الزوجة مثلا.
1: بالضبط. شوفي عزيزتي، هذه بالنسبة لصفاء للأمانة بتجي لنا حالات كثيرة حتى للعيادات، تجي كلهم بيشكوا نفس هذه الشكوى، إنه أنا بنقدم وفعل وفعل لكن ما لاقيش مقابل، فهل هذه الإنسانة هي فعلا تحبني ولا إيش الموضوع؟ إحنا نقول لصفاء، نقول لها أول حاجة إنه هذه صداقة من طرف واحد، الحل ليس القطع الفوري، يعني لا توقفيش مبدئيا معها تلقائيا، بل أول حاجة ارفعي سقف التوقعات. نقول إحنا لا نبدأش بالظن السيء، نرفع سقف التوقعات ونبدأ نقول لها واجهيها بهدوء. مثلا قولي لها أنا انجرحت من كلامك لما احتجت لك ولم أجدك معي، أنا أحتاج إلى صديقة تحبني وتبادلني نفس المشاعر. هنا كيف هي تعرف إن هذه الصديقة معها أو لا، أو هي مستنزفة لها؟ حسب ردة فعل الصديقة هذه. إذا كانت ردة فعلها ستكون هي الحكم هنا، إذا بررت وهاجمت فأعرفي أنها مستغلة. وهذا كمان ينطبق الموضوع على الزواج، لأنه الزواج يفترض برضو أنها تكون علاقة فيها توزيع للمسؤوليات العاطفية والمادية بين الزوج والزوجة.
0: نعم، وتكاملية. دور الأسرة هنا في حماية أبنائها من مثل هذه الطفيليات الاجتماعية والتي قد يقابلها الشخص في مختلف مراحل حياته، في المدرسة في الجامعة في العمل في أي مكان وزمان يتواجد فيه الإنسان.
1: طبعا نحن تكلمنا في البداية أن الأسرة دور كبير في هذا الجانب.
0: نعم.
1: فيعتبر من أهم الأدوار لكي تحمي الأسرة أبنائها عليها بأشياء، أن تقوم بأشياء معينة. أول حاجة نقول لهم علموهم كلمة لا. كلمة لا هذه لكي يستطيع بناء شخصية قوية، يصعب استغلالها من الغير، أي استغلال كان مادي أو جسدي أو عاطفي أو أيا كان هذا الاستغلال. فهو مجرد ما يقدر يقول لا، هنا بدأنا نشتغل على تأكيد الذات، وبدأ هنا يعرف كيف أنه يدافع عن نفسه. ثاني حاجة، إحنا في معانا نقطة يقوموا فيها الآل، وأنه لو شافوا طفلهم تمام وطيب وكذا ويقول للناس طيب حاضر، هنا تبدأ الأسرة بمدح هذا الطفل. هنا نقول للأسرة لا تمدح الطفل الذي يتنازل عن حقه، مثلا نقول له أنت طيب تمام أوكي، ولكن ما نشجعش هذا السلوك دائما. طيب كمان في نقطة ثانية، إنه يكون بعض الآباء قدوة في وضع الحدود، لأنه الابن دائما أو الطفل دائما هو بيتعلم من الأشياء الذي يشوفها. فلو شاف الأم والأب في نفس المواقف وبدأ في ناس يستنزفوهم وهم مستسلمين لهذا الشيء، الطفل بيمشي على نفس النمط. تمام. كمان في نقطة مهمة جدا الآن لازم الآباء يتبعوها، وهي فتح باب النقاش. إنه لازم أقول لكل أم وكل أب، أقول لهم ابدأوا اسمعوا لأبنائكم، ابدأوا صاحبوا عيالكم، لأنه إحنا جيل زمان غير جيل هذه الأيام، لأنه كل ما سمعته أنت بتعرف إيش بيفكر، إيش بيعاني، إيش الأشياء الذي يحتاجها، وهنا بتقدر تسيطر على إنه ما حد يستغل ابنك.
0: نعم. أستاذ إيمان، في ثواني، ما هي النصيحة للمتطفل الذي قد ينبذ من قبل مجتمعه، من قبل الجميع؟
1: طيب أول حاجة أقول للمعطي، أقول له من الجيد أن تكون طيب، وهذه الطيبة كنز وليس ضعف، ولكن هذا الكنز يحتاج
0: للمتطفل
1: إلى أسوار وحدود تحميه.
0: نعم. أستاذ إيمان، للمتطفل الذي
1: أقول نعم. تمام، أنا قلت أول في البداية للمعطي، الآن أقول لك للمتطفل، للطفيلي أقول له ستجد من يتحملك أسبوع شهر، لكنك في النهاية بتجد نفسك لحالك وحيدا. تعلم أنك زي ما تأخذ أنك تعطي. آخر الكلام، أقول للجميع، يعني إذا كان الاستنزاف يسبب لك ضعف نفسي مستمر مثل أرق أو قلق أو شعور بالذنب، فلا تتردد في طلب استشارة من أخصائي نفسي لمساعدتك.
0: وبهذا نصل إلى ختام هذا اللقاء، بمعيتكم المعالجة النفسية إيمان الدبحاني. شكرا كثيرا لكم، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك حفظ لك.

0: عزيزتنا الحامل، يفضل الاهتمام بتغذيتك الطبيعية عوضاً عن المكملات الغذائية التي قد تدخل فيها بعض المركبات الكيميائية والدوائية حفاظاً على صحتك وصحة جنينك من أي تأثيرات جانبية. أفضل الأطعمة هي التي تحصلين منها على العناصر والفيتامينات والمعادن التي تدعم صحتك وصحة جنينك. من هذه المواد الغذائية الخضروات خاصة الورقية كالسبانخ إلى جانب البروكلي لاحتوائها على عنصر الحديد وحمض الفوليك. ومن البقوليات ينصح بالعدس، الفاصوليا والحمص لتوفير الألياف حتى لا تصاب بالإمساك ومشاكل الإمساك. ولإمداد جسمك بالطاقة ينصح بالحبوب الكاملة والمكسرات. يفضل أيضا تقليل الكافيين كالقهوة. وأيضا هناك بعض النساء الحوامل تتخلى عن شرب الماء بحجة أنه غير مستزاق في هذه الفترة من الحمل. لماذا؟ لأن الماء يعمل على ترطيب جسمك. والنصيحة الدائمة ابتعد عن التدخين للحفاظ على صحتك وصحة جنينك. سبحان الخالق الحكيم الذي جعل جسم الإنسان أعضاء متعددة، كل عضو يقوم بوظيفة معينة ليتمكن هذا الجسم من القيام بمختلف مهامه ووظائفه. من هذه الأعضاء الغدد الصماء في الجسم، هي طبعا متعددة منها كظرية، درقية، نخامية، صنوبرية. فإن اختلت الغدد اختلت وظيفتها، فيتأثر الجسم وتظهر عليه أعراض غير طبيعية غير اتزانية يعاني منها الإنسان. سنتحدث أيها الكرام عن شكوى لبعض أولياء الأمور من آباء وأمهات في نمو أطفالهم من ناحية الطول أو بطء النمو وتأخره والذي لا يتناسب مع عمر الطفل. نذكر رسالة وصلتنا من أم آية تقول: ابنتها في عمر 3 سنوات نحيفة قصيرة، وتذكر أيضا أن أهل البنت يتميزون بجينات قصر القامة. تتساءل كيف لها أن تجنب ابنتها هذه الصفات؟ هل مثلا فيتامينات أنواع التغذية كفيلة بتجنيبها القامة القصيرة؟ أيضا رسالة أم سامي تتساءل كيف لها أن تهتم بولدها الذي يميل إلى قصر القامة رغم أن أهله يتمتعون بطول طبيعي، فما هي أنواع الأغذية التي تساعده في ذلك؟ يسرنا حول هذا الموضوع أيها الأحبة أن نستضيف معنا الدكتور أنس الشومي، استشاري أول الغدد الصماء للأطفال. مرحبا بكم معنا دكتور أنس.
1: حياكم الله أستاذة.
0: الدكتور، أولا نتساءل عن الأسباب المؤدية إلى القصر أو أحيانا للتقزم، ما هي العوامل لذلك؟
1: حياكم الله. هناك أسباب كثيرة لقصر القامة. هناك أسباب هرمونية وأسباب غير هرمونية. الأسباب الهرمونية إذا بدأنا بها فتتمثل في اختلال هرمون الغدة الدرقية، اختلال هرمون النمو، زيادة هرمون الكورتيزون أو ما يسمى بمتلازمة كوشينج، أو نقص هرمون الغدة الدرقية الكاذب. وهناك أسباب أخرى غير هرمونية وهي المعظم وهي الأكثر انتشارا، إما خلل في الكروموسومات أو الجينات الوراثية. هناك أيضا قصر القامة العائلي وقصر القامة البنيوي، وأن يكون الطفل عندما يولد وزنه أقل من 2.5 كيلو، هؤلاء الأطفال بيكونوا معرضون جدا لأن يكونوا لديهم قصر قامة. أيضا الأمراض المزمنة وتشمل أمراض جميع أجزاء الجسم مثل أمراض القلب والرئتين والكلى وغيرها. أيضا هناك أسباب مهمة للحرمان النفسي وسوء التغذية، وهذا للأسف منتشر جدا في اليمن. وهناك السبب الغير معروف الذي يسمى قصر القامة ذاتي العلة، وهذا نطلقه على الطفل الذي يبحث في سبب قصر القامة لديه ولا يتم الوصول لأي سبب محدد، يقال عنه قصر القامة ذاتي العلة. طبعا الآن العلم الجديد في الجينات يبحث في أسباب قصر القامة ذاتي العلة، ويعملوا بعض الأطفال فحوصات جينية وقد يصلوا الأسباب وغالبا تكون جينية.
0: إذا دكتور كيفية تتأكد من ذلك، خاصة أن بعض الأطفال في نمو الطول لديهم عند البلوغ وليس نموا تدريجيا؟
1: أول خطوة هي قياس الطول والوزن بطريقة صحيحة ووضع ذلك أو الأرقام الناتجة عن القياس على منحنيات النمو المناسبة للعمر والجنس. هناك منحنيات النمو للبنات ومنحنيات نمو للأولاد.
0: يعني في اختلاف.
1: يعني مثلا عندي طفل ولد عمره 10 سنوات، أخذ وزنه وطوله وأحطه على منحنى الطول المناسب للأولاد في عمر 10 سنوات. بهذه الطريقة أستطيع أن أعرف ما إذا كان الطفل قصير أو طبيعي، وأعرف إذا كان وزنه طبيعي أو ناقص أو زائد. منحنيات النمو هي المحدد الأساسي حقيقة لنمو الطفل بشكل عام.
0: طب دكتورة، إذا ما كانت مثلا الحالة وراثية كحريصة أم آية التي تقول بأنها تميل إلى القصر وأهلها يتمتعون بهذه الجينات،
1: لكن ما الذي يثبت أن الأهل لديهم هرمونات طبيعية؟ هذا سؤال مهم. نحن لا نعتبر أن أي أبوين قصيرين أنهم سيورثون قصر القامة للطفل، فيجب إذن الكشف الكامل عن الطفل والتقييم السريري والمخبري أيضا له، وبناء على ذلك يتم تحديد ما إذا كان لديه مرض أصلا أو لا.
0: ماذا أيضا عن التغذية وعلاقتها بنمو الطول؟ كحر رسالة أم سامي التي تتساءل عن نوع الطعام البيتامينات التي يمكن أن تجنب ابنها قصر القامة.
1: سؤال ممتاز جدا، ودائما الأمهات يسألن هذا السؤال. أولا التغذية طبعا هي أساسية ومهمة جدا للنمو، هذا لا شك فيه، لكن يجب أن نفرق بين أمرين حقيقة. التغذية الجيدة تساعد الطفل على الوصول إلى إمكانياتها الطبيعية في النمو، لكنها لا تستطيع أن تتجاوز الحدود الوراثية. فإذا كان هناك يعني خلل وراثي يؤدي إلى عدم الطول الطبيعي، فمهما كانت التغذية لن تستطيع تجاوز هذا الأمر. وإذا كان لدى الطفل أيضا خلل هرموني، فالتغذية لوحدها لا تكفي لتجاوز هذا الأمر. فإذا التغذية مهمة جدا، لكن بشرط وجود أيضا جينة طبيعية للطول ووجود هرمونات طبيعية أيضا.
0: هنا أيضا تساءل، ما أهم المواد الغذائية ونمط الحياة المساعد في ذلك؟
1: الغذاء المتوازن. الغذاء المتوازن هو المهم، لا يوجد فيتامين معين أو غذاء معين يطيل الإنسان، لكن الغذاء المتوازن هو المهم.
0: أيضا هنا نصل إلى دور الأسرة، ما الذي ممكن أن تقوم به لصالح أطفالها كحل الرسائل التي وصلتنا؟ ما هو الدور الأسرة؟ الجميع يتساءل.
1: والله رقم واحد، أولا يعني يجب متابعة الطفل على الأقل حتى مرة واحدة في السنة لدى طبيب الأطفال. طبيب الأطفال سيقوم بأخذ الطول والوزن ووضع ذلك على منحنيات النمو للطفل، وإذا كان نمو الطفل طبيعي فيستمر فقط في المتابعة كل سنة زيارة واحدة على الأقل. ولكن إذا كان الطول أقل من الطبيعي أو أن هناك تباطؤ في سرعة النمو، لأنه أحيانا يكون طول الطفل اليوم طبيعي مثلا، ولكن يكون لديه بطء في سرعة النمو، مثلا في السنة ما بيطول إلا أقل من 4 سنتي مثلا، فهذا نقول عليه تباطؤ في سرعة النمو، هذا يجب أن يتم تقييمه بواسطة مختص غدد صماء أطفال.
0: طب دكتور،
1: إذا رقم واحد يا أستاذة عرضه على طبيب، رقم واحد. رقم اثنين، الأشياء المهمة في البيت الذي هي التغذية المتنوعة والمتوازنة. الشيء الثاني الرياضة، النوم العميق الليل من بدري، الابتعاد بقدر المستطاع عن الألعاب الإلكترونية والشاشات والجوالات وغير ذلك. الرياضة الشديدة بكل أنواعها، وأفضل الرياضة طبعا هي السباحة، ولكن كرة القدم والسيكل والألعاب الرياضية التي تزيد من يعني ضربات القلب وتخلي الطفل يعرق، هذه كل الرياضة تزيد من إفرازات هرمون النمو إذا كانت الغدة ليست لديها أي مشكلة. وأهم رسالة حقيقة للأمهات أنه لا تنتظر حتى يكبر الطفل ويوصل عمره 13 سنة ولا 14 ولا 15 سنة وبعدين يقولوا أوه ابننا قصير، لا، المفروض أنه يكون بدري. لو زيارة واحدة عند طبيب كل سنة عند طبيب أطفال ستكون أكثر من كافية بإذن الله.
0: طب دكتور، كما تعلمون نحن في المجتمع اليمني الكثير لا يهتم بمثل هذه النقاط، قد تقول مثلا الأم الصحة يبان أن الطفل قصير ولكن عندما يكبر أو يبلغ سيكون هناك له طول، فهل هذا الاعتقاد صحيح؟
1: هذا صحيح بنسبة 85%، لكن هناك نسبة 15% بيكون موضوع عكس. نحن نواجه الكثير من الأسر للأسف بيتأخروا انتظارا لأن يطول الطفل بشكل طبيعي، لكنهم يصلوا إلينا متأخرين، ونعمل لهم الأشعة التي تحدد العمر العظمي ونجد أن الطول قد توقف تماما.
0: يعني لا يمكن تدارك
1: هذه مشكلة، يجب على الأهل الانتباه لها من عمر مبكر حقيقة.
0: إذن قبل أن نختم معكم الدكتور، النصيحة للجميع في اتباع الطرق السليمة للحفاظ على صحتهم خاصة صحة الغدد.
1: زي ما قلنا الحياة الطبيعية أستاذة، الحياة لنعد، بس لنعد جميعا للحياة الطبيعية الذي كان جدي وجد الناس كلهم كان يعيش فيها. الحياة الطبيعية هي الأفضل للحفاظ على صحة الغدد، الغذاء المتزن، النوم المبكر في الليل، الابتعاد بقدر المستطاع عن الألعاب الإلكترونية والكسل والخمور، الابتعاد بقدر المستطاع عن الأغذية المصنعة وهذه الذي نسمع عنها كثير والمشاكل، الرياضة الشديدة، ويجب أن نشجع أطفالنا على الرياضة. زمان كان الطفل إذا جلس يلعب كرة خارج يجلس الأب والأم يلاحقوه علشان يدخلوها البيت. الآن لا، الآن المفروض نعمل العكس، الطفل لو ما يجلس البيت كثير لا، المفروض نحن ندفع للخروج للعب والرياضة
0: حركة.
1: فهذه هي الأشياء الطبيعية المهمة التي تزيد من صحة الغدد، وأيضا المتابعة الروتينية لدى طبيب الأطفال بحيث أنه يتأكد إذا كان هناك أي خلل يجب اكتشافه مبكر.
0: الاستقرار النفسي أيضا يا دكتور.
1: الاستقرار النفسي أساسي طبعا. الاستقرار النفسي هذا شيء أساسي، ولذلك احنا قلنا أنه من أسباب قصر القامة هو الحرمان النفسي. وللأسف أن كثير من الأطفال يتعرضوا للحرمان النفسي كبير خاصة في الظروف الحالية. ولكن كل ما زاد يعني حب الأم للأطفال والأب طبعا، وكل ما زاد حنان الأبوين للأطفال، هذا بيزيد من ثقة الطفل بنفسه وبيزيد من صحة الطفل النفسية بشكل عام.
0: صحيح. إذن بهذا اللقاء الجميل نصل وإياكم دكتور أنس الشومي استشاري أول الغدد الصماء للأطفال إلى الختام. شكرا كثيرا لكم.
1: شكرا جزيلا لكم، الله يحفظكم.
0: وإياكم. في القلب أنتم. الصبر أحسن حلل الإيمان وأشرف خلائق الإنسان، الإمام علي عليه السلام. صديقنا المستمع، أعظم ما تمنحك إياه الخسارة النضج والصلابة. اشتغل بنفسك واصلح عيوبها واترك تتبع أثرات الآخرين. وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذن تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
2: في القلب أنتم.
0: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الزراعة والحياة.

0: مستمعين الكرام، في كل مكان يقول كبار الخبراء من المزارعين الزرع في أوانه يساوي ذهب في ميزانه. فهل تساءلنا يوما لماذا يصر المهندسون الزراعيون وكبار المزارعين ممن لديهم خبرات طويلة في الزراعة على تواريخ ومواقيت محددة للبذار والري والحصاد؟ تحدثنا في عدة حلقات سابقة عن هذا الموضوع، ولكن دعونا نتأمل لماذا كان الآباء يهتموا باختيار المحصول بحسب الأمطار. فهناك مزارعين يزرعوا قمح وذرة رفيعة في نفس الوقت، هذه طريقة خاطئة بل ربما مكلفة ومخسرة. ولكن كي نتفاداها ماذا نعمل؟ نستمع إلى حوار دار بيننا وبين المهندس الزراعي فؤاد الحدايا حول هذا الأمر، وهو أستاذ في كلية الزراعة تخصص إنتاج محاصيل.
1: أزرع الآن ذي الربيع وأزرع قمح، هنا هي المشكلة، القمح غير متحمل للجفاف بعكس ذي الربيع، ذي الربيع بتكون متحمل للجفاف. إذا زرعت أنا محصول ذي الربيع ومحصول القمح في نفس الموعد اللي هو مثلا في موعد 22/5،
0: نعم
1: في 22/5 أو في مايو، في نهاية مايو، إذا زرعت أنا هذا بيكون معانا بعد مايو يونيو يوليو، هذه لو تجت في أمطار في يوليو في شهر 7 تبدأ الأمطار. إذا فترة الشهرين هذه ما بيستطيعش القمح إنه يتحمل الإشهادات المائية الكبيرة هذه، فبالتالي ما بعضش انت، وخاصة إذا كانت الزراعة مطرية، إذا تحتاج لها احتاج لأيش؟ احتاج لعمل ريات إضافي أو ري تكميلي،
0: واخسر في
1: واخسر في أيش؟ في عملية تكلفة. لا أنا إذا هذا أنصح لعدم زراعة ذي الربيع والقمح معا، لكن أزرع القمح أزرع ذي الربيع في 22 مايو، وإذا أنا حاب أزرع القمح ربيعي يسمى زراعة ربيعي فأزرع في يوليو ممكن، لأنه موعد معنا موسمين زراعية للقمح، ممكن أزرع على الأمطار في محافظة صنعاء وإب وحج وعمران وصعدة، ممكن أزرع ربيعي في شهر يوليو لأستفيد من كمية الأمطار. ولكن الموعد الأساسي والرئيسي لزراعة محصول القمح هي بتكون في أكتوبر، في أكتوبر لأنه دائما بيكون شتوي، القمح الشتوي بالتالي بنزرع في أكتوبر خاصة في المناطق الشرقية من محافظة الجوف ومأرب.
0: نعم.
1: هذه بتكون زراعة حكم في شهر أكتوبر، وهي تعتمد أساسا على الري المروي، ولا يوجد فيها أمطار في هذه المناطق، وخاصة في فصل الشتاء ما بيش معنا أمطار في فصل الشتاء في هذه المناطق، وبالتالي بتكون زراعة أي زراعة مروية.

0: بالتالي المزارعين الأفاضل نحتاج للموازنة والاختيار السليم للمحصول بحسب البيئة والمناخ المتوفر لدينا، ونجنب أنفسنا الخسارة في حالة كان المزارع دخله محدود. حسناً، وهناك احتياجات أخرى وخدمات يحتاج يقدمها للمحصول ويخسر فيها كثير المزارع من المال، ومن أهمها السماد. لكن المشكلة ليست في شراء السماد أو التسميد، لأن النبات محتاج للسماد. المشكلة يا زارعين الكرام في زيادة التسميد أو استخدام التسميد في غير التوقيت المناسب والكمية المحددة للنبات، وهذا يخسر المزارع الكثير من المال والجهد. تعالوا نستمع للنصيحة.
1: نتكلم عن كل المحاصيل كلها بشكل عام. أجينا في مراحل النمو الأولى. المراحل النمو الأولى فهانية المحاصيل، معظم المحاصيل أو أغلبية المحاصيل يحتاجين عنصر رئيسي وهو عنصر الفسفور. إذا أنا ليش أضيف نيتروجين أو ليش أضيف بوتاسيوم؟ لا، إذا أضيف فقط الفسفور. ليش الفسفور بالذات في هذا المرحلة من مراحل الإنبات؟ لأن الفسفور يعني على تقوية الجذور. عندما يتقوى الجذور ينطلق النبات بسرعة، يستطيع أن يستفيد من عناصر الغذاء الموجودة في التربة، يستفيد من الكمية المياه الموجودة في التربة بقوة. إذا هانية أول مرحلة، يعني مرحلة الفسفور. أجي بعدها مباشرة مرحلة النمو الخضري. مرحلة النمو الخضري بالذات من الإنبات إلى الإزهار، هذه المرحلة تحتاج لي إيش؟ تحتاج لي عنصر النيتروجين بكميات كبيرة. عنصر النيتروجين، هذا عنصر النيتروجين أي شيء فائدته؟ فائدة في زيادة النمو الخضري، زيادة التفريعات، زيادة عدد الأوراق، هذه كلها بتعطي لي مردوداتها في عيشة الإنتاجية. خلاص بعد عملية الإزهار، لا يفضل إضافة النيتروجين مطلقا نهائيا، لأن كلما أضفت نيتروجين بعد مرحلة الإزهار هنا بيعطي لي إلى زيادة في اللفحات وخاصة في الضمأ. إذا زادت نيتروجين، أنت فعلت نيتروجين بعد الإزهار، هنا بيزيد لي من اللفحات بشكل كبير جدا، لأنه إيش بيكون الأوراق أو السيقان غضة، وهذه عندما تكون غضة إذا بتكون هاجمها الحشرات
2: عرضة
1: بشكل كبير جدا، عرضة
2: للأمراض وتفقد مناعتها.
1: نعم، هذه بالنسبة لإيش للنيتروجين في هذه المرحلة. أجي أنا بعد مرحلة الإزهار مباشرة، بعد مرحلة الإزهار ممكن إضافة، الأسمدة مثل الحديد أو عناصر الصغرى، بشكل عام، وإضافة السماد البوتاسيوي والفسفور، لأن الفسفور في نفس الوقت ممكن أرجع لمرة أخرى، لأن الفسفور يعمل لي على تشجيع التزهير، والبوتاسيوم يحسن لي من جودة الثمرة. إذا في هذه الحالة شوف أنا كيف قون أنت، لأن كل مرحلة من المراحل النمو تحتاج لها عنصر غذائي محدد، فبالتالي أنت قون لنفسك لكي لا تزيد عليك التكاليف. أي مرحلة إنبات إذا أحتاج شنية فسفور، مرحلة نمو خضري أحتاج نيتروجين، مرحلة نمو ثمري إذا هنا يحتاج لي إيش؟ فسفور وبوتاسيوم. إذا هاني قوننت نفسي، أقلل من على نفسي التكاليف، أدري أيش احتياج المحصول أعطيه بقدر احتياجه.
2: أيوة، هو كان في عشوائية،
1: وكان عشوائية
2: من بداية النمو إلى أن تثمر، وهو بيعطي لها سماد وخسارة.
1: بعد أيش بعض العناصر يحكي بين تأثير العناصر الأخرى، عند زيادة النيتروجين يحسب لي تأثير الفسفور والعكس، فبالتالي عند إضافة أو الاستمادة في إضافة العناصر الغذائية هذه بتعمل لي، طفرات كبيرة جدا. عاد معنا مرحلة عند إضافة أو إسراف تسميد النيتروجينية أو اليوريا بشكل أساسي. اليوريا له مضار على التربة، زيادته يعضي إلى زيادة ملوحة في التربة. كلما أضفت أنت وزيت أنت بحق نفسك، وإني كلما أضفت النمو الخضري أستاذ، صح أن النمو الخضري أستاذ يكون استجاب للنبات، بس أنت بتضر التربة. التربة هاني عندما بتزداد نسبة النيتروجين بتزيد نسبة الملوحة،
2: وسيتأثر المحصول، الموسم الآخر
1: في نفس المحصول والموسم الآخر. كلما زيت النيتروجين أزداد كمية الماء، لأنه النيتروجين ما أضيف له وشتي كمية ماء بعده. إذا هذه هي كلها أيش بتزيد لي من التكاليف أو المدخلات الزراعية، وهذه أهم التكاليف هي الأسمدة، لأن الأسمدة الآن ما عادش رخيصة. الآن السماد الواحد بيوصل إلى 70,000 الكيس الواحد، فبالتالي إذا قوننت وعرفت أي حين أضيف المحصول أو أضيف السماد للمحصول هذه لكي أجل أخسر أنا الشيء أفضل إنتاج بأقل التكاليف.

0: الآن فهمنا من المهندس المختص أن التسميد في بداية النمو ثم في الإزهار وبعدها فيما بعد الإزهار، والتسميد ليس في كثرته ولا عشوائيته، وإذا زاد عنصر على عناصر أخرى يعمل طفرات وتشوهات في الإنتاج، وأحيانا يرفع من نسبة الملوحة في التربة، وهذا مكلف جدا جدا على المزارع، بل أنه كلما قمنا بزيادة السماد عن احتياجات النبات كان ضرره أكثر من نفعه. بالتالي مزارعين الأفاضل، النبات مثلنا يحتاج غذاء محدد وبنسب وتوقيت معين، لكن هناك نقطة يجهلها البعض والبعض للأسف يستهتر بها، وهو أهمية السماد العضوي وهو الذبل. فلماذا نجهل هذه النقطة؟
1: الشيء الأساسي السماد العضوي. هذا السماد العضوي يعني معاك كل مزارع مخلفات الحيوان، مخلفات النبات موجودة في كل مزرعة، لا تخلو أي مزرعة من مزارع مزارعين إلا والمخلفات موجودة. فبالتالي أنا كيف أستطيع أني أوالف هذه المخلفات كلها وأعمل لها في حفرة وأعمل أيش تخمير لها، تخمير لهواي في حفرة، أستفيد من أيش من المخلفات هذه كلها في سماد عضوي أو غذي لي حقي المحاصيل كلها. طبعا لو نجي هنا لأنت فائدة أهمية السماد العضوي مقارنة بالأسمدة الكيميائية، عندما أقول أنا أسمدة كيميائية، الأسمدة الكيميائية معنا نوعين منها، معنا أسمدة كيميائية زي اليوريا مثلا، اليوريا هو عنصر واحد، هو عنصر النيتروجين، عنصر واحد فقط. معنا أسمدة أخرى تسمى أسمدة المركبة، وهي تحتوي على ثلاث عناصر رئيسية، وهي النبيكي، النيتروجين، والفسفور والبوتاسيوم، وهذه ثلاثة عناصر رئيسية.
2: يعني الأسمدة الكيميائية فيها نوعين، عناصر صغرى وعناصر كبرى.
1: أيوه، عناصر صغرى وعناصر كبرى. مثلا اليوريا هو عنصر واحد للنيتروجين، الأسمدة المركبة وهي النبيكي، النيتروجين، والفسفور والبوتاسيوم، وهذه الثلاثة عناصر كبرى ويحتاجها النبات بكميات كبيرة. لو أجي لعند السماد العضوي حقي، السماد العضوي يحتوي على أكثر من 16 عنصر غذائي، أكثر من 16 عنصر غذائي، يعني يستطيع أن يمد النبات، يستطيع أن يمد المحصول بالأسمدة أو بالعناصر الغذائية طول حياة النبات بجميع العناصر الغذائية. فبالتالي عندما أضيف أنا هذا السماد العضوي، أنا أيش أبدأ الآن أحسن من خواص الأرض الطبيعية والفيزيائية للأرض نفسها، أوفر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات، مش في مرحلة معينة، في مرحلة الإنبات أو في مرحلة الأشطاء أو في مرحلة الحصاد، لا، في جميع المراحل بالسماد العضوي. كذلك من أهمية السماد العضوي بأن السماد العضوي يعمل على زيادة الاحتفاظ للتربة بالماء، يعني بدل ما دروي أنت كل 10 أيام، علدا السماد العضوي دروي كل 15 يوم، كل 20 يوم.
2: وإذا يعني فعلت سماد كيميائي؟
1: لكن إذا فعلت سماد كيميائي، لا، السماد الكيميائي أولا إذا جريت يوريا، إذا اشتريت يوريا، اليوريا الكيس الواحد تقريبا بـ40 أو 50 ألف، السماد النبيكي والمركب بـ70 ألف، بينما السبعين ألف هذه أعمل بها سماد عضوي 10 قلابة أو 20 قلابة، يعني أيش 10 طن ممكن تفعل به. أنت سمت بالأسمدة الكيميائية عنصر واحد باليوريا، هذا السماد السابق أو ما أدري إيش سموه اليوريا، هذا عنصر واحد نيتروجين فقط، بينما السماد العضوي أكثر من 16 عنصر غذائي. السماد العضوي والسماد الكيميائي هذا حق اليوريا

سمعين الكرام مزارعين الأفاضل، الحشرات أيضا والآفات والأمراض لها توقيت للظهور، فأنت عندما تستهتر بالتوقيت المناسب أو تقوم بالتسميد الزائد عن حاجة النبات، تقدم نباتاتك كوجبة أساسية وشهية للآفة. فتأخير القمح قد يعق عليه عرضة لمرض الصدأ أو حشرة المن، وأنت هنا لم تزرع محصول بل زرعت مشكلة داخل الحقل. ولنحسبها سويا، كم بنخسر وبالنهاية نحصد محصول مريض وإنتاج مشوه، وتظل كأنك تدور مثل جمل المعصرة بين الخسارة والفقد للإنتاج. فماذا إذا طبقنا الدورة الزراعية؟ ما الذي نستفيده؟

زرع المره الاول ذر الشامي والسنه الثانيه وكان لها كان الانتاج حقه تمام. نعم. السنه الثانيه جاء وكان الانتاج قليل. اولا الدور الزراعي هنا مهم جدا، لان عندما انت تزرع في القطعه في نفس قطعه الارض محصول، وتجي السنه الثانيه تزرع نفس المحصول نفس قطعه الارض، هاني بدك شيء التربه تعمل على اجهاد كبير للتربه، فبالتالي بيكون انتاجك اللي انتجته السنه الاول مع القش كل الناصبه ما العلاج ليس علاقه بالملوحه، هذا ليس لها علاقه بالملوحه مطلقا، زي ما انتجت السنه الاول وانتجت لك وكانت انتاج عالي، ايش علاقه الملوحه فيها؟ لا توجد اي علاقه للملوحه، وانما علاقها بالدوره الزراعيه، لان استنزفت عناصر الغذائيه كلها السنه الاولى، هذا السنه الان ما بيش معك عناصر غذائيه، فبالتالي لابد من ايش؟ من تبديل محصول بقولي اخر، هو اللي علاقه ذي التربه، لان المحاصيل البقوليه المعروف بانها تعمل على تغذيه التربه لانها بتضيف النيتروجين للتربه. معانا في الجذور العائله البقوليه بشكل عام في جذور بتجي معانا بكتيريا اسمها بكتيريا ريزوبيوم، هذه البكتيريا ريزوبيوم هذه بتعمل على تثبيت الازوت الجوي، تثبيت الازوت الجوي من الهواء عند الله سبحانه وتعالى، تعمل على تثبيت الازوت، تثبيت الازوت هو اللي يعمل على امداد النبات بالنيتروجين. حتى ايش تشتيط ضمان انتاجي عاليه لابد من استخدام دور زراعيه في تبادل بين المحاصيل البقولي والنجيلي او النجيلي والبور.

0: حوارنا اليوم مع المهندس فؤاد الحدايا هو نفس نصائح الآباء والأجداد الذي للأسف البعض من المزارعين بيستهتر بها ويعرضنا للخسائر عدم تطبيق نصائحهم، وهذا جزء بسيط من أهم الأخطاء التي يجب أن ننتبه لها. هناك ربما أخطاء أخرى نحتاج لمعرفتها في حلقات قادمة.
1: أخي المواطن، أخي المستهلك، حرصك على شراء القمح المنتج محلياً يضمن لك ولأسرتك غذاءً مثالياً وحياة خالية من الأمراض، لكون القمح اليمني من أفضل أنواع القمح في العالم لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات التي تقي جسم الإنسان من الأمراض.
2: من لا يملك غذاءه لا يملك قراره. هذه ليست مجرد كلمة تقال، بل درس نتعلمه من كل سنبلة ومن كل حبة تنبت في هذه الأرض الطيبة. عندما نزرع بأنفسنا ونصنع بأنفسنا نصبح أقوى وأكثر استقلالا. وفي البلدة الطيبة ومع التوسع الزراعي نحتاج لأن نكون أسرة تنموية، نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع.
3: ما شاء الله والرائحة، أمانة الرائحة حق الطبخة حقش لآخر الشارع. ما طبختي كبسة لاح ولا دجاج دوخ الرأس؟ اليوم أنا ضيفة تشر اسمي.
4: حيا حيا برضية، حيا فوق عيني وراسي، والجد من الموجود يا أختي. بس الصراحة لا هي كبسة ولا زربية، اليوم أكلنا صحي تلبينة الشعير.
3: تلبينة مي أختي، أمان حرم على شيء تقية، جيت ليش وبطني بتزومل زوملة وعاد اشتديني لبن مع شعير للما هذا كله، أو أنا خيل السباق
4: يا رضي.

0: يا ركزي شوية، التلبنة هذه مش شي أكل الخيول، هذه وصية نبوية أوصى بها النبي لتهدئة النفس وإذهاب الحزن، وكانت أكلته المفضلة، وهي عبارة عن دقيق الشعير بنخالته ومطبوخ مع الحليب ولا الماء، وتحليها بالعسل ولا التمر.
1: أمان الرائحة تجنن الصدق، بس شعير يا تقية، أنا أحب الرز وشي الخبز الأبيض المنفوخ، هذا الذي بيعبي لي بطني ودماغي.
0: الخبز الأبيض والرز والسكريات هي الذي بتعبي الجسم سموم يا أختي، وتجيب الخمول، التلبينة مليانة ألياف تريح المعدة، ممتازة للقلب ومضادة للاكتئاب، يعني بدل ما تتشكي من القولون ليل نهار، خذي ليش هذه الكاسة من التلبينة ودعي لي.
1: ها يعني بتريح القولون والكل؟ نايها، وهذه التنجرة الثانية ما فيها؟ الذي جنب هذا التنجرة حقش التلبينة، شايف خلطة لونها مايل للأحمر، أو هي تلبينة بالفراولة؟
0: ماشي ماشي يا رضية ماشي، هذه عصيدة الذرة الحمراء.
1: يوب يا لطيف، قلبنا الألوان والكل. العصيدة بنعرفها بالذرة الصفراء، إنها من أن طلعتي لي بالأحمر هذا، وما فايدته، أو يتورد الخدود أو ما.
0: يا ليتش يختي تقري يا رضية عن الحبوب مثل ما بتقري عن الحوادث. يختي الذرة الحمراء هذه من أهم الحبوب الغذائية، غنية بمضادة الأكسدة والحديد، وممتازة لفقر الدم، وتعطي طاقة ونشاط مش طبيعي للجسم بدون ما ترفع السكر بشكل جنوني مثل الدقيق الأبيض.
1: مقصدكم الذرة الحمراء حق زمان، كانوا أجدادنا زمان يعتمدوا عليها وصحتهم أمان الساعة الحديد،
0: والآن رجعنا نزرعها بكميات كبيرة، ولو تشوفي أخبار الزراعة وتتابعيها عتعرفي كم أطنان حصدنا في تهامة هذا الموسم.
1: هيا يدي الملعقة طعم، ما دام وهي ذرة حمراء تهامية. الله، طعمها ذرة بلدي تقرح قريح. تدري يا تقية إني حاسة إن دمي بدأ يتنشط من أول لقمة.
0: ما شاء الله ما شاء الله، مفعولها سريع عندك. شفتي كيف؟ يعني الحبوب الكاملة مثل الشعير والذرة الحمراء لازم ترجع لبيوتنا، طاقة وصحة وخفة وبدون كوليسترول وضغط.
1: ها خلاص خلاص، قررت من اليوم ورايح. يلا باي باي يا خبز أبيض، وأهلا بالتلبين والذرة الحمراء. بس اسمعي،
0: ما هو ما تشي تقولي
1: الآن؟ بعد ما أكل هذا الأكل الصحي والذرة الحمراء، أحلي بصحن كنافة بالقشطة، ولا الذرة الحمراء هتزعل مني؟
0: آه منكم يا رضية، ما فايدة ما فايدة، لازم تخربي النظام الصحي الغذائي في الأخير.
1: هيها ما نقدر حتى نمزح معاش، ماشي ما غير افعل مثلش، حين أكون أنصحش وعقلش مغلق بقفل غثيمي.
0: هيا خليني أسير أكلم دكتورة التغذية تعطيني فوائد الذرة الحمراء لأجل أستفيد وأفيد غيري.
1: الله يكتب أجركم يا أختي، دائما تحرصي على نقل الخبرات وتفيدي الجميع. الله يديك العافية.
0: يلا مع الله.
2: أخي المواطن، أخي المزارع، الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب الزراعية سبيلنا الوحيد للاعتماد على النفس وتطوير الإمكانات الذاتية والتقليل من اعتمادنا في غذائنا على الخارج.

0: بجودك.
1: لازلنا معكم مستمعينا الكرام وفقرة رسالتك وصلت عبر بريد البرنامج، تعتبر قلب الحلقة النابض لأنها تحمل أصواتكم من الحقول. ونود هنا أن نشكر كل مزارع اقتطع من وقته وجهده وتعبه ليرسل لنا رسالة أو يشاركنا تجربته ويطرح سؤالا أو حتى استفسار، ونحن في الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية نثمن هذا التواصل، فأنتم شركاء التنمية الزراعية وبكم ومعكم نزرع الأمل قبل أن نزرع الأرض. شكرا لثقتكم الغالية، ولنستعرض معا البريد الوارد. هذه أولى الرسائل من دمار وصلت إلينا. رسالتي لكل مزارع ذرة: رجل المزارع أو قدم المزارع هي سماد الأرض، وأنت خير من يفهم يا رجال الرجال أن كثرة التفتيش الحقلي وزيارتك وسيرك بين الصفوف هي اللي تضمن لك إنتاج وفير وجودة عالية. خليك قريب من زرعك يبارك لك الله فيه. عبد العزيز محمد، رسالتك وصلت وشكرا. سبحان الله، وصلتنا مجموعة من الرسائل عبر بريد البرنامج وكلها تؤكد على قاعدة ذهبية، وهي تفتيش الحق ثم تفتيش الحق ومراقبة الحق. لازال الحديث مع المزارع أبو الطيب عبد الله من الجوف، وفي رسالته يتحدث أبو الطيب: التفتيش الحقلي في المراحل الأولى والأخيرة مهم جدا لأجل نتأكد من جفاف السنبلة ونظافة الغلاف من الفطريات قبل ما تدخل في الحصاد، وهذا يوفر علينا خسائر كبيرة. لا تحصدوا يا رجال وأنتوا ما قد فتشتوا، لأنه لو به دودي أو صيب مصاب بتنقلوا الضرر لكل المحصول خصوصا في المخازن. لذلك فتشوا فتشوا، ويذكرها بشكل متكرر: فتشوا فتشوا قبل لا يوقع الفاس بالرس. شكرا لك أبو الطيب عبد الله من الجوف، ورسالتك وصلت. أما الرسالة الأخرى التي وصلت من الأخ ساجد من المحويد، ساجد يقول في رسالته: بصفتنا مزارعين نواجه تحديات كثيرة وكبيرة من تغير المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج، نأمل منكم الالتفات لدعم هذا القطاع الحي وتوفير التسهيلات التي تضمن استمرار عطاء الأرض واستقرار معيشة من يحييها. شكرا أخ ساجد على هذه الرسالة، ولا ننسى أن تكاتفنا جميعا وعملنا التنموي يجب أن يكون عبر الجمعيات التعاونية الزراعية، وتعاونكم في الزراعة هو الذي يسهل لكم التسهيلات ويضمن لكم استمرار العطاء في العمل الجماعي في الخير والبركة. والله مع الجماعة. عبد الرحمن محمد من إب، رسالة محمد كان فيها: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة، اليوم نجني ثمار شهور من العمل والترقب، شكرا لكل من ساعدنا وساندنا في هذا الموسم. الزرع لله والحصاد للجميع والعودة للجذور والأصالة. دعونا نزرع اليوم لنأكل غدا مما صنعته أيدينا.
2: قال تعالى: بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم. عرفت المنتجات الزراعية اليمنية منذ القدم بجودتها العالية وطيب مذاقها في الداخل والخارج. عزيزي المزارع، عزيزي المصدر، احرص على جودة محصولك لتضمن نجاحا تسويقيا زراعيا متميزا يعود بالنفع لك ولوطنك. ولتحسين جودة منتجات أرضنا الطيبة عليك اتباع الإجراءات التسويقية السليمة لدى الجهات المختصة في وزارة الزراعة والري، ليظل المحصول الوطني طيبا كاليمن.
1: سمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. لا تنسوا التواصل معنا عبر رقم البرنامج 37481115. نذكركم ونذكر أنفسنا: الأرض كريمة، ومن يعطيها بصدق تعطيه أضعاف. حافظوا على محصولكم، ففي كل حبة من الحبوب أو المحاصيل أو الثمار هي قصة صبر وكفاح لمزارع. نسأل الله أن يبارك لكم في خيرات الزراعة ويرزقكم الخير الوفير والعافية الدائمة. وحتى نلتقي في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة. تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي. إعداد وتقديم رشا محمد. تسجيل ومكتبات ميسون الكحلالي. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
0: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: إذاعة صنعاء تقدم قراءة في أهداف ثورة 21 من سبتمبر، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر الخالدة، يعدها ويقدمها للإذاعة دكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنم البركات، وحياكم الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة بعنوان ثورة 21 سبتمبر قراءة في الأهداف. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض من مميزات ثورة 21 سبتمبر. في هذه الحلقة سنكمل بقية المميزات التي تميزت بها هذه الثورة عن غيرها من الثورات التي عاصرتها أو التي سبقتها. أيضا من أهم مميزات هذه الثورة أنه وقف خلف تلك القيادة التي اختارها وتحرك معها وخلفها، وقف خلفها شعب وصف في الأدبيات الإسلام الأساسية بالإيمان، شعب مؤمن شهد له القرآن بالإيمان وشهد له الرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان أيضا وبالصلاح عند فساد الناس، يصلحون عند فساد الناس. فانطلق هذا الشعب المؤمن في هذه الثورة على أساس هذه الهوية الإيمانية وبموجب مسيرته القرآنية، وهذه ميزة عظيمة من مميزات الثورة، وأثبت الشعب في جميع المراحل أنه شعب مؤمن عظيم وعزيز وقوي، ويمكن أن يعول عليه في صنع التغيرات وتغييرات كبيرة جدا وعميقة ومذهلة، وأن ينجز التحولات الرائدة والقوية. وما من شك لأي متابع يتابع الوضع اليمني وخطابات السيد القائد، لا أجد أنا شخصيا لم أجد زعيما يمنيا ولا غير يمني يمدح ويثني على شعبه مثل ما وجدت السيد القائد عبد الملك الحوثي يثني على هذا الشعب اليمني. لقد طول فيه المدائح الصادقة وأبدع فيه الأوصاف الحقة، وهو فعلا شعب اليمن شعب يستحق تلك الأوصاف ويستحق ذلك البر والإتحاف. إذن هذه ميزة مهمة، خلف القيادة المؤمنة تحرك شعب مؤمن، وهي الميزة العاشرة. الميزة الحادية عشرة هي أن من ميزات هذه الثورة أنها وازنت في أهدافها ونشاطها واهتماماتها بين الالتزامات المحلية ذات البعد الوطني المحلي والالتزامات العربية والإسلامية، كون هذا الشعب ينتمي إلى العرب، ينتمي إلى الإسلام، ينتمي إلى الأمة المؤمنة. هذه الثورة لم تهمل احتياجات الشعب والوطن وأبنائه في ظل الحالة القطرية التي مزقت الأمة وشتتت شملها. في نفس الوقت لم تفرط أبدا في الحضور القوي والفاعل والمؤثر في قضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين. وبات واضحا أن اليمن اليوم حكومة وشعبا وقيادة أكثر الشعوب نصرة للقضية الفلسطينية، ويخرج الشعب اليمني كأكثر شعب في التظاهر من أجل قضية فلسطين ودعم قضية فلسطين. وقدم السيد القائد مبادرات تلو المبادرات في سبيل إخراج المسجونين ظلما وعدوانا من قبل النظام السعودي وغيره، بما يعني أن اليمن حاضرة في المشهد العربي والمشهد الإسلامي بشكل قوي. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على انتماء هذه الثورة للعرب وللمسلمين وللإسلام، وأنها تمثل روح الإسلام الحنيف وروح الثورات التي يجب أن تكون في هذا الزمن، إلى مستوى أن اليمن باتت رقما صعبا في المعادلات الإقليمية. بات العدو الصهيوني يخشى العنصر اليمني أكثر من خشيته من العناصر الأخرى أو الشعوب الأخرى، أكثر مما يخشى من النظام السوري من العراق، وربما أكثر بكثير من أعداء إسرائيل. لكن كل ذلك، هذا الاهتمام العالمي أو الإقليمي أو العربي والإسلامي، لا يعني الإخلال بالحاجة المحلية، بحاجة اليمن نفسها، بحاجة الوطن نفسه، لا، ولا يعني أيضا التفريط في القضايا الوطنية، بل كانت هذه الثورة توازن توازنا عجيبا بين البعد العربي والإسلامي وبين البعد المحلي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحكمة، على حكمة الثورة وقيادة الثورة ونجابتها. من المميزات أيضا التي تميزت بها ثورة 21 من سبتمبر وهو المميز 12، أنه لما انتصرت هذه الثورة وبعد انتصارها وفي مختلف حالاتها، في الشدة وفي الرخاء، في الأزمة وفي الانفراج، في ضغط الحرب وانبساط السلم، ظلت هذه الثورة بأهدافها الرائعة راقية وسامية، تسمو على الجراحات والآلام وتترفع على الأحقاد والثارات، بل لم تكتفي بالتسامح والتسامي والعفو عن خصومها، لأنها ليست ثورة انتقامية، لم تكتفي بالتسامح والتسامي على هؤلاء الخصوم، بل وفتحت الباب على مصراعيه أمامهم لمشاركتها في السلطة وفي الحكم وفي الثروة. وظل نهجها هو نهج الانحياز إلى قضايا الشعب وليس التتبع لشخصيات الخصوم. هذه الميزة. ورثت ثورة 21 من سبتمبر عن أمها الحركة الثورية الجهادية والمسيرة القرآنية، وهذا أمر فتح الباب أمام كثير من المغفلين والمغرض بهم والسذج لأن يراجعوا حساباتهم. وشهدنا أعدادا مهولة من مواطني هذا الشعب كانوا قد حاربوا المسيرة الجهادية في المراحل الأولى، والبعض قاتلوا في الحرب الأولى، في الحرب الثانية أو في الحرب الثالثة، ثم أتيحت لهم الفرصة لأن يراجعوا حساباتهم من خلال هذا التسامح الذي تميزت به هذه الثورة وهذه الحركة الجهادية، فصاروا من أنصارها وتبوأوا مقاعد أمامية ورفيعة ومؤثرة في سلم وظائفها المختلفة، إلى الحد الذي قد يثير حنق بعض السابقين إليها، ولكنه وضع شكل جاذبية مهمة يعني تميزت بها الثورة في واقع الثورة، ويمكن أن يصدق عليها وصف الله عز وجل للمؤمنين بأنه رحماء بينهم، ومن تاب تاب الله عليه. هذه قاعدة أساسية تتحرك على أساسها ثورة 21 من سبتمبر، لم تكن في يوم من الأيام انتقامية، أو يعني لا يزال يعيش في صنعاء حتى الآن بعد كل هذه السنوات. أولئك الذين قاتلوا هذه الحركة ووقفوا في وجه هذه الثورة لا يزالون يعيشون في صنعاء ما داموا لم يلتحقوا بالعدوان، فليكن هناك رحب وسعى للجميع. وهذه ميزة عظيمة لعمري لا أجدها في ثورة أخرى أبدا. أما المميز 13 فهو أن هذا التسامح وعدم الانتقام من هذه الثورة ليس ضعفا في الثورة، ولا يعني أنها بدون موازين ولا معايير، وأنها يمكن التسلق على ظهرها للوصول إلى أهم المناصب القيادية بشكل طبيعي وعادي والانقلاب عليها، بل إن الثورة بقدر ما تفتح الأبواب أمام أفراد الأمة للتحرك في جميع مراقي السلم الوظيفي والقيادي لهذه الثورة والجهادي أيضا مع هذه الثورة من خلال توفير فرص إثبات الجدارة على أرض الميدان، فإنها في نفس الوقت أيضا لا تتسامح أبدا مع المنقلبين عليها، بل هي سيف قاطع في وجوههم والأعداء المواجهين لها، إذ سرعان ما تضرب خصومها بقوة وشراسة منقطعة النظير. وحال الزعيم عفاش مع هذه الثورة لا يخفى على أحد، عندما حاول أن يلعب بذيله وأن يستغل تسامح هذه الثورة وترفعها عن المواجع والآلام التي أحدثها في جسد هذه المسيرة، وعندما تسبب في كل تلك الفتن وفي كل تلك الحروب وقتل الشهيد القائد وغيرها، تسامحت معه الثورة، لكن لما قلب لها المجن وأظهر الفتنة والمكر وخان الوطن وأعلن ضديته لها، قضت عليه الثورة في فترة قياسية أصابت كل العالم بالذهول وبالارتباك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة الثورة، هي متسامحة نعم، ولكنها أيضا قوية في وجه خصومها، وهذا ما شكل جاذبية كبيرة جدا لهذه الثورة عند جميع المراقبين. المميز 14 من مميزات ثورة 21 من سبتمبر، على خلاف كثير من الثورات، ثورتنا هذه تتميز ببياضها الناصع ونقائها الجميل وصفحاتها البيضاء، لم يتلطخ على جوانبها دم ولم يرق دم لا من دماء أبنائها ولا من دماء خصومها الذين يعيشون في أكنافها. كثيرا ما ردد المؤرخون والكتاب أن الثورات تقتل أبنائها، وأن العادة أن يستحوذ فريق من أفرقاء الثورة على سلطته المنبثقة عنها، وتدور الأيام وتحدث الاختلافات، وإذا بهذا الفريق من الثوار يقتل الفريق الآخر، وإذا ببعض الثوار يفترس البعض الآخر. هذا حدث في الثورة الفرنسية وحدث حتى في ثورة 26 سبتمبر، لكنه لم يحدث شيء من هذا في ثورة 21 سبتمبر، لأن الثورة التي لا تقتل أبنائها ولا تسجنهم حتى، وكذلك لا تقتل خصومها الذين يعيشون في أكنافها والذين لا يوجهون سلاحهم نحوها. وهذه لعمري ميزة عظيمة من ميزات هذه الثورة التي ميزتها عن كثير من الثورات الموجودة في عالم اليوم. المميز 15 من ميزات هذه الثورة أنها ثورة فاعلة ومنجزة وذات تأثير كبير، أحدثت ولا تزال تحدث تغييرا كبيرا في الوعي وفي المفاهيم بالتزامن مع التغيير في الواقع وفي الاتجاهات. وهذا ما جعل كثيرا من أعداء هؤلاء يقولون بأنهم مستعجلون، يطلقون التصريحات بأنهم لابد من العودة إلى صنعاء سريعا، لأن الحوثي، لأن الثورة، لأن 21 سبتمبر الإنقلابية قد استطاعت التغيير على أفكار الناس وفعلت بهم كذا وغيرت أفكارهم وإلى آخره. هذا يدل على أن الثورة قوية وأن لديها تأثير كبير جدا، وأن كثيرا من أهدافها قد تحقق أو في طريقه للتحقق، وإن منعت من بعضها من تحقق بعضها عوامل خارجة عن إرادة الثورة وقيادتها، لكن الوعي والحالة الروحية والنفسية مستعدة لإنجاز هذه الأهداف وتحقيقها فور ارتفاع الموانع الخارجية منها. بينما نجد مثلا الأهداف الستة التي أعلنتها ثورة 26 سبتمبر، هل تحقق منها شيء؟ هل تحقق منها هدف واحد من تلك الأهداف الضخمة والعظيمة والمجيدة؟ هل تحقق من تلك الأهداف شيء على طول 60 سنة تقريبا؟ لم يتحقق منها شيء للأسف الشديد، وإلا لما اضطر اليمنيون إلى أن يعلنوا ثورة 11 من فبراير وثورة 21 سبتمبر. لو كانت هذه الأهداف الستة تحققت لما كنا مضطرين لإعلان ثورة في 11 من فبراير ولا إعلان ثورة 21 سبتمبر. أيضا من ميزات هذه الثورة العظيمة والرائعة أن واقع هذه الثورة المبدئي والأولي وبعد تجربة 7 سنوات يشير إلى أنها ثورة أنجزت لكل اليمنيين، ليست ثورة فئة ولا ثورة سلالة ولا ثورة جماعة ولا ثورة فئة ولا ثورة حزب، بل هي ثورة منجزة لكل اليمنيين بلا استثناء، وأن الفرص التي تقدمها الآن لليمن واليمنيين متكافئة لجميع اليمنيين. صحيح أنها رفعت الظلم عن بعض الشرائح الاجتماعية اليمنية وقوضت التمييز السلبي ضدها، هذا أمر نعترف به ونوقن به، لكنها لم تحرم المواطنين من الشرائح الاجتماعية الأخرى من الوصول إلى حقوقهم ومكتسباتهم. ولدى هذه الثورة من الضمانات ما ستحقق هذه الميزة بشكل أكبر وأوسع في ظل الظروف الطبيعية والعادية التي ستتوفر بإذن الله سبحانه وتعالى بعد أن إعلان الانتصار على العدوان على شعبنا. أيضا من مميزات هذه الثورة، وهو المميز 17، أن هذه الثورة التي ورثتها عن أمها الحركة الجهادية الثورية التي هي المسيرة القرآنية، أنها من خلال ثقافتها القرآنية التي تعزز في صاحبها المعرفة، حق المعرفة لله رب العالمين، وتكسبه الثقة العظيمة به وبألوهيته وقدرته ومعيته لعبادة وللمجاهدين والمقاتلين في سبيله، وأنه ملك السماوات والأرض. وبكل ما تقدمه هذه الرؤية المعرفية القرآنية من هدى ومن خبرات معرفية ووجدانية ومهارية، كل هذا صنع ويصنع رجالا ندر أن يأتي بمثلهم الزمان. واجهوا أعظم الصعاب وتحدوا أفظع وأخطر وأقوى عدوان عرفه تاريخ اليمن الحديث، من واقع إيماني ومعرفة قرآنية وانتماء واع للمسيرة القرآنية. وهذا أمر مشاهد يشاهده الجميع ويطلع عليه كل العالم، وكل المتابعين يستغربون ويتعجبون كيف لهؤلاء اليمنيين أن يثبتوا كل هذا الثبات أمام كل هذه الترسانة من الأسلحة المتنوعة والمتطورة، والتي آخر ما أنتجته مصانع التصنيع الحربي العسكري الغربي والشرقي والشمالي والجنوبي. كيف لهؤلاء أن يثبتوا؟ هم لا يدرون بأنهم ثبتوا لأنهم يتحركون ثقة بالله سبحانه وتعالى ورجاء فيه سبحانه وتعالى. أعظم دليلا على ذلك، على ما قلته وأوضح شاهد عليه، أن هذه الثورة قدمت ولا تزال تقدم من كوادرها وقياداتها الشواهد والنماذج اليمنية العظيمة والمشرفة. ظهرت نماذج رائعة جدا من هذا المجتمع، أنتجت هذه الثورة وزرعتها وأثمرت هذه الثورة العظيمة. هذه النماذج تكاد أن تكون من خيال التاريخ الخصب، تضحية وشجاعة وإنفاقا، بل قدمت شخصيات كان الجميع قانطا أن يرى مثلهم في هذا الواقع العالمي الرديء. شخصيات عظيمة ولازلنا نعيشها ونعاصرها، ولكن نحن لا نتحدث عن الأحياء بقدر ما نتحدث عن من ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أبرز أولئك الرئيس الشهيد صالح الصماد، الذي يعتبر نموذجا مشرفا لكل اليمنيين. من أين جاء هذا الرجل، هذا الشهيد الذي حمل روحه على يده وحمل أكفانه فوق جنبيه وراح يصافح الموت بكل سرور وبكل محبة وبكل رجاء في لقاء الله سبحانه وتعالى، وترك كل شيء خلفه، ترك كرسي الرئاسة ولم يجلس عليه إلا قليلا. لماذا؟ هذه هي الثورة التي بما تتكئ عليه، بما تستند إليه من مبادئ، من قيم، من منهجية قرآنية، أنتجت هؤلاء الأشخاص، وأنتجت الرئيس صالح الصماد، أنتجت عددا كبيرا من القيادات الجهادية الثورية. لا يزال الإعلام الحربي يقدمهم واحدا بعد الآخر، العزي والمرصي والقوبري وغيرهم الكثير والكثير، طه المداني وغيرهم. لقد أثبتت هذه الثورة كأرضية فكرية وأخلاقية أنها خلاقة للعظماء والعظيمات من الرجال والنساء والكبار والصغار، حتى الصغار أنفسهم، أولادنا اليوم الذين نربيهم تحت سقف معين، لكنهم مجرد أن ينطلقوا مع هذه الثورة ومع هذه المسيرة ومع هذه الحركة نجد أن سقوفهم عالية وكبيرة، وأن أهدافهم تناطح عنان السماء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة المدرسة التي يتربون فيها ويتعلمون منها ويتخرجون فيها. فأصبحت هذه الثورة خلاقة للعظماء والعظيمات الذين يشار إليهم بالبنان بما قدموه من مواقف والتضحيات وبما سطروه من إنجازات عميقة وعملاقة. ولا تزال هذه الثورة تشكل الأرضية الصلبة للنهوض والتميز، وتعد هذه الثورة بأدبياتها وفكرها وثقافتها وتربيتها النفسيات العظيمة القابلة لتحقيق التطور والنمو والإنجاز والإبداع. أيضا من ميزات هذه الثورة أنها ثورة ذات حصانة ذاتية غير قابلة للاختراق والاستحواذ وتحويل المسار بشكل جزئي أو كلي. لا أعني أن هذه الثورة ذات طبيعة خارقة تستطيع أن تكتشف الانتهازيين والوصوليين المتسللين في أروقة نشاطاتها بوصفة سحرية سريعة وعجيبة، لا، هذا غير وارد طبعا. الفساد موجود والاختراقات موجودة، ولكن هذه الثورة بأدبياتها وتضحياتها وقياداتها وإنجازاتها وأهدافها ومصادرها الفكرية والثقافية ومواردها البشرية والشعبية تستطيع أن تضع الدوائر الحمراء حول الشخصيات التي قد تتسلل في سلمها الوظيفي والقيادي، وتستطيع أن تحاكمهم شعبيا ونفسيا وفكريا وتربويا وأخلاقيا وتاريخيا من خلال أدبيات، من خلال البرامج الروحية، من خلال الخطابات، من خلال المناسبات، من خلال التضحيات، ومن خلال الوعي الذي تتركه في محيط هؤلاء المفسدين، ومن خلال مسيرة الحركة والجهاد التي تتحرك فيها الثورة وأبناؤها بشكل مستمر ومتصاعد. ولهذا مهما تلفع المفسدون برداء هذه الثورة، فإن الضمانات التي أشرت إليها كفيلة بإسقاط هذا التسلل وتصحيح هذا الخطأ وتفعيل أدوات الرقابة الحكومية بالشكل الصحيح، وسيكون هذا ضربة قاضية لكل متسلل وانتهازي وصولي. أيضا من ميزات هذه الثورة أنها ثورة أغضبت وأزعجت قوى الاستكبار والإجرام في هذا العالم، أزعجت واشنطن، أزعجت تل أبيب، أزعجت باريس، أزعجت لندن وغيرها، وفرح بها المستضعفون في اليمن، في الخليج، في فلسطين، في العراق، في الشام، في المشرق، في المغرب العربيين، في العالم الإسلامي كله، في مختلف الأقطار، في مختلف البلدان. إن ثورة تفرح المستضعفين وتغض مضاجع المستكبرين لها جديرة بالاحترام والانتصار. وهذا لعمري عنصر كبير ومميز عظيم من ميزات هذه الثورة العظيمة. ثم أخيرا من ميزات هذه الثورة وليس آخرا، أنها ثورة أنجزت بعض أهدافها وهي في طريقها لتحقيق الأهداف التي منعت عوامل خارجية من إنجازها، كل ذلك في وقت قياسي وفي ظل ظروف ضاغطة، ومع ذلك استطاعت أن تنجز أهم أهدافها. ما هو أهم أهداف هذه الثورة؟ أنها حررت الإنسان اليمني وأشعرته بالعزة والكرامة، وهذا الهدف الذي تحقق كفيل بأن يجعل ما لم يتحقق من الأهداف في وارد التحقق وفي طريق التحقق وفي سبيل الإنجاز. وهذا إنجاز عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى، وسنتحدث في الحلقة المقبلة عن ما أنجز من الأهداف وما لم ينجز بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

كنتم مع قراءة في أهداف ثورة 21 من سبتمبر، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر الخالدة. يعدها ويقدمها للإذاعة دكتور

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. حياكم الله سامعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير. الأخ محمد الحياسي من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لإعلامنا عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. أخ محمد حياك الله. قبل الحديث عن حالة الطقس، يعني هناك خبر طالعته في صحيفة لا، هزتان أرضيتان في تعز وخليج عدن، هل لديكم تفاصيل حول هاتين الهزتين؟
1: بالنسبة للأرصاد الجوية، هذا يعني بعيد عن اختصاصنا في موضوع الهزات الأرضية، حيث أنها من اختصاصات وزارة النفط والمعادن، حيث لديهم محطات رصد زلزالي ومختص بهذا الأمور. أما بالنسبة للزلازل التي تحصل في المحيطات وهذا، فهذا من اختصاصنا أن نطلع عليها ونحذر منها الأخوة المواطنين.
0: نعم، اتضحت الصورة، تفضل.
1: حياكم الله. في البداية من الله على بلادنا غرب البلاد يوم أمس بأمطار خفيفة ومتفرقة يصحبها الرعد أحيانا، وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي. وفي التوقعات لهذا اليوم ولل 24 ساعة القادمة، أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا على المناطق الجبلية، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة برياح على أجزاء من محافظات حجة، المحويد، ريمة، إب وتعز، وأمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، ذمار والضالع، وكذا أبين وشبوة. وقد تتشكل قطع من الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء منها. فالمركز الوطني للأرصاد يحذر الأخوة المواطنين من عبور مجال السيول أو بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار، كذلك الاحتمال من العواصف الرعدية واتباع الإجراءات السلامة اللازمة. في المناطق الصحراوية الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، حارة ومعتدلة السرعة على الرياح، تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. في المناطق الساحلية الأجواء غائمة جزئيا، حارة ورطبة مع هطول أمطار رعدية على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي وأرخبيل سقطرة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا حول أرخبيل سقطرة. تدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمرتفعات الجبلية على المرتفعات الغربية بسبب السحب المنخفضة وتشكل الضباب، لذا ننصح الأخوة السائقين بتوخي الحيطة والحذر في القيادة أثناء الليل أو الصباح الباكر من آثار الضباب. بالنسبة لدرجات الحرارة، ولعلكم تلاحظون انخفاض في درجات الحرارة التدريجي مع اقتراب موسم الشتاء. صنعاء العظمى 28 والصغرى 12، عدن 36 العظمى 30 درجة الصغرى، تعز 31-16، المكلة 38-27، الحديدة 37-3، سيئون 41-20، سقطرى 35-27، دمار 26-8 درجات. في إب العظمى 28 والصغرى 11، الغيضة 32-25، زنجبار 37-28، الضالع 30 العظمى 17 درجة الصغرى، الحوطة في محافظة لحج 38-28، كذلك في لحج ولكن في لبعوس العظمى 29 الصغرى 16، مدينة عبس في حجة العظمى 39 والصغرى 28، في عتق 37 العظمى 24 الصغرى، مأرب 37-22، صعدة 29-14، المحويد 28-14، عمران 29-11، جبل النبي شعيب العظمى 24 والصغرى 6 درجات، المخا 37-30، هي الجوف العظمى 37 والصغرى 22، حجة 30-18، البقعة 37-21، لنتسدى في إب العظمى 26 والصغرى 11، البيضاء 27 12، ريمة 24 16، الحبيلين 34 25، وأخيرا في بيحان العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية. نلقاكم بإذن الله في نشرات قادمة، إلى ذلكم الملتقى.
0: نعم، إذن شكرا جزيلا للأخ محمد الحياسي من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، ولكل العاملين في المركز، وبإذن الله لنا كل يوم لقاء يتجدد. شكرا جزيلا لكم.

الثامنة صباحا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

نشرة إخبارية مفصلة، والبداية مع أبرز العناوين. شهداء وجرحى في غارات للعدو السعودي على محافظة تعز، فعاليات خطابية وندوات ثقافية في عموم المحافظات إحياء للذكرى الثانية لشهيد الإنسانية السيد حسن نصر الله. الشيخ نعيم قاسم يوجه التحية للشعب اليمني ويؤكد الاستمرار في المقاومة حتى التحرير الكامل. فيضانات وانهيارات أرضية تجتاح الهند والنيبال وتخلف 70 قتيلا. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد 7 مواطنين وأصيب أكثر من 40 إثر استهداف طيران العدو السعودي يوم أمس محل تجارية في سوق تعز المركزي في مفرق ماوية بمديرية التعزية. إلى ذلك أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن تشكيلا حربيا سعوديا نوع F-15 اتجه عند الساعة 11 صباحا من قاعدة خميس مشيط باتجاه محافظة تعز. وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه أن تشكيل الحربي السعودي شن غارتين على سوق تعز في مفرق ماوية عند الساعة 11:29 صباحا مرتكبا جريمة النكرة بحق المدنيين خلفت قرابة 50 ما بين شهيد وجريح كحصيلة أولية. وقال غدر التشكيل الحربي السعودي أجواء تعز في تمام الساعة 11:37 صباحا متجها إلى محافظة الجوف، وشن 4 غارات على مديرية خبوة الشعف، ثم غادر محافظة الجوف عائدا إلى قاعدة خميس مشيط في السعودية عند الساعة 2 ظهرا. وأكد المتحدث القوات المسلحة أن الدماء التي سفكت ظلما وعدوانا في سوق تعز ستكون عواقبها على المجرم السعودي وخيمة بإذن الله وقوته، وما النصر إلا من عند الله. وفي ذات السياق أكد ناطق الحكومة نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي أن العدو السعودي المجرم يواصل تصعيد جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني بشكل يومي، مستهدفا العيان المدنية والبنى التحتية من جسور ومدارس ومرافق صحية. وأوضح البخيتي أن طيران العدو شن غارات استهدفت محال تجارية في سوق تعز المركزي بمفرق ماوية، مما أسفر عن استشهاد وإصابة 47 مدنيا بينهم أطفال، مشددا على أن هذه الاعتداءات تمثل جرائم حرب وحشية ومخططا لها مسبقا تنفيذا للرغبات الأمريكية والصهيونية. وأدان ناطق الحكومة حالة الصمت الدولي المخزي إذا ما يتعرض له اليمنيون منذ 12 عاما، مؤكدا أن الشعب اليمني يخوض معركة مشروعة للدفاع عن نفسه، وأن جريمة سوق تعز الأخيرة لن تمر دون رد رادع. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 26 غارة جوية من خلال طائرات F-15 أقلعت من قاعدة خميس مشيط استهدفت محافظات تعز، الجوف، مأرب، ذمار وصعدة. وأكد أن غارات العدو خلفت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، مبينا أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد 1085 غارة وصاروخ، فيما أعلنت القوات المسلحة عن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من نوع كاريل التابعة للعدو السعودي أثناء تنفيذها أعمال عدائية في أجواء منطقة الطينة بمحافظة حجة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن الطائرة أسقطت باستخدام سلاح مناسب، هذا ووزع الإعلام الحربي مشاهد لإسقاط حطام الطائرة التي أسقطتها الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية.
شارك عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح في فعالية خطابية أقيمت بالعاصمة صنعاء بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله والشهيد القائد السيد هاشم صفي الدين. في الفعالية أكد النعيمي أن تضحيات الشهداء القادة ستظل مشعلا لاستنهاض الأمة وتحريك ضمير الشعوب لإسقاط مشروع الهيمنة الصهيوأمريكية، مجددا ثبات الموقف اليمني واستعادة السيطرة على البحر الأحمر وباب المندب في معركة الإسناد. من جانبه أشار العلامة مفتاح إلى أن الشهيد نصر الله كان قائدا استثنائيا نجح في ترسيخ منهج المقاومة وإفشال مخططات العدو الصهيوني وحلفائه، مؤكدا أن مدرسة الشهيد نصر الله ممتدة عبر الأجيال. بدوره لفت نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف الدكتور فؤاد ناجي إلى أن مواقف السيد حسن نصر الله في نصرة المستضعفين باليمن وفلسطين ستظل حاضرة في وجدان أحرار العالم ودافعا لمواصلة طريق الجهاد حتى تحقيق النصر. كما نظمت في عموم المحافظات الحرة فعاليات خطابية إحياء لذكرى السنوية الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله تحت شعار شهيد الإسلام والإنسانية. جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التأكيد على استمرار المقاومة اللبنانية والتمسك بخيارها، مشددا على أن فلسطين ستبقى البوصلة وأن تحرير الأرض سيظل أولوية، فيما دعا إلى تجميد المفاوضات المباشرة بشأن لبنان والانتقال إلى مفاوضات غير مباشرة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ قاسم يوم أمس في ذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس المجلس التنفيذي السابق السيد هاشم صفي الدين، وتناول خلالها مسيرة المقاومة وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وحذر قاسم من اتساع المخاطر التي تواجه المنطقة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض نفوذها على دول المنطقة والتحكم بمقدراتها، ووجه تحية إلى إيران واليمن مثمنا مواقفهما الداعمة للقضايا الإقليمية، وأشاد بالموقف اليمني تجاه فلسطين مؤكدا أن الشعب اليمني يعمل للتحرر من الضغط الاقتصادي والسياسي ومتمنيا له القوة والثبات. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب 12 آخرون بنيران قوات العدو الإسرائيلي بمناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وانتشلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة رفاة 28 شهيدا من منزل لعائلة أبو نعمة كان قد تعرض لقصف العدو في مدينة غزة. في الضفة الغربية أصيب مواطن فلسطيني برصاص الحي مساء أمس خلال اقتحام قوات العدو بلدة الزبابدة جنوب جنين، كما اقتحمت قريتي المزرعة الشرقية والمزرعة الغربية بمحافظة رام الله والبيرة ومخيم الفارعة جنوب شرق طوباس، فيما أصيب مواطنان إثر اعتداء مستوطنين صهاينة عليهما بالضرب في قرية برقة شمال غرب نابلس. شهد جنوب لبنان مساء أمس وحتى فجر اليوم سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدات ومناطق عدة، وأفادت مصادر محلية بأن القصف المدفعي طال بلدات ميفيدون وزوطر الشرقية والخيام والمنصور في قضاء سور وكفر تبنيت، إضافة إلى أطراف برعشيت وبن حيان وأورنون في جنوب لبنان. كما استهدف نيران المدفعية سهل الخيام وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدتي كفر التبيت والقنطرة ومنطقة العريش بين حاريس وحداثة
والخيام وميس الجبل ومناطق في قضاء بنت جبيل. كما تعرض مركز تجاري على الطريق العام بين شوكين وميفيدون لغارتين، مما أدى إلى أضرار في المحال التجارية والشقق السكنية. وأفادت المساطر كذلك بسماع دوي تفجيرات في المنصور وتنفيذ عمليات تفجير لمنازل في البلدة. أدت أمطار غزيرة وعواصف إلى حدوث فيضانات وإنهيارات أرضية، أسفرت إلى مقتل 56 شخصا في الهند و14 في النيبال، فيما لا يزال 11 شخصا في عداد المفقودين. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية من تزايد الظواهر الجوية كالعواصف الرعدية الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء بارتفاع درجات الحرارة وتغيير أنماط المناخ. كما حذرت السلطات في النيبال، حذرت من احتمال وقوع سيول في 49 من أصل 77 منطقة في البلاد، فيما تواجه أكثر من نصف هذه المناطق مخاطر مرتفعة من الفيضانات أو السيول مع استمرار ارتفاع منسوب المياه في الأنهار الرئيسية وفروعها. سامعين الكرام، كان ذلك هو آخر خبر في نشرة الثامنة. أعود وأذكر بأبرز العناوين لمن فاتته التفاصيل. شهداء وجرحى في غارات للعدو السعودي على محافظة تعز. فعالية خطابية وندوات ثقافية في عموم المحافظات إحياء للذكرى الثانية لشهيد الإنسانية السيد حسن نصر الله. الشيخ نعيم قاسم يوجه التحية للشعب اليمني ويؤكد الاستمرار في المقاومة حتى التحرير الكامل. فيضانات وانهيارات أرضية تشتعل الهند والنيبال وتخلف 70 قتيل. بهذا سامعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة. ومواصلة لهذه الفقرة الإخبارية، إليكم قراءة لأبرز عناوين الصحافة الصادرة ليومنا هذا، وبين أيدينا صحيفة لا الورقية ليوم 17 من ربيع الثاني 1448 الموافق 28 من سبتمبر لعام 2026. أولى هذه العناوين في صفحتها الأولى، مدارس الرياض تغلق أبوابها أسبوعا دون توضيح الأسباب. ونجل العميل العليمي يسرق نفط حضرموت بغطاء أمريكي. وفي حضرموت أيضا مرتزقة يقتحمون منزل مواطن ويروعون النساء والأطفال. وهزتان أرضيتان في تعز وخليج عدن. وفي تعز مجزرة سعودية بغارات على سوق مركزي والجيش يتوعد برد قاسي، 50 شهيدا وجريحا حصيلة غير نهائية والعدد مرشح للارتفاع. وعبد السلام، الجرائم السعودية في اليمن لن تحقق أي إنجاز. وناطق الصحة لصحيفة لا، 174 شهيدا وجريحا معظمهم نساء وأطفال ضحايا العدوان خلال 24 يوما.

ومن العناوين أيضا في صحيفة لا في إصدارها لصباح اليوم: مرتزق يمني يسقط طائرة درون في أوكرانيا. وإيران تقول لا تجارة ولا عيش في المنطقة إلا للجميع، أكدت أن المواجهة العسكرية بلغت مرحلة حرجة وحاسمة. الحرس الثوري يستولي على غواصة أمريكية. وفي صفحة نصر بلا حدود طالعنا

صانع الوعي المقاوم وسيد الحرب النفسية. وتحت عنوان قلب المحور، الشيخ قاسم: نتائج اتفاق الإطار تحت الصفر وفلسطين ستظل البوصلة، في كلمة له بمناسبة ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله.

وفي صفحة حرب وإبادة، الاحتلال يقتل الفلسطينيين في غزة بطرق جديدة. وفي الصفحة الرياضية كان هناك مجموعة من العناوين، لكن الأبرز والأهم: وسط غضب واسع ضد المباراة، حارس مرمى منتخب إيرلندا اللاعب أمام إسرائيل خطأ.

وفي صفحتها الأخيرة وفاة يمني وإصابة آخر بحادث مروع في فرجينيا. وأيضا في الصفحة الأخيرة مظاهرة حاشدة في ليفربول تطالب بوقف تسليح إسرائيل.

مستمعينا الكرام، كان ذلك استعراض سريع لأبرز العناوين من الواردة في صحيفة الورقية الصادرة صباح هذا اليوم. شكرا للمتابعة، ولقاؤنا وتواصلنا مستمر من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

طب صباحكم بالخير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثيري جديد جمعنا بكم في فترة أثيرية حية مباشرة. تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. لقاء أثيري يجمعنا بكم نتابعه من خلاله كل جديد ومفيد على الساحة المحلية والدولية وكذلك الإقليمية، ويسعدنا أن نكون صحبة لكم في هذا اللقاء الأثيري. من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري، الإشراف والمتابعة طاهر الحرزي. الصيانة الهندسية صالح الشيعاني. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب، عبد الرزاق الباشا وطه سلامة. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي. نظم المعلومات هشام العيزري. هندسة صوتية يحيى مهدي. الإخراج إبراهيم الحميدة. أهلا بالجميع.

إذن حياكم الله سامعينا الكرام في صوت الوعي والبصيرة في هذه الفترة الصباحية عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وقفة تأمل واعتزاز حول سلاحنا الأقوى في معركتنا، هذه المعركة التي يخوضها اليمن لتحرير كل شبر من أرض الوطن، للخروج من العباءة السعودية الأمريكية التي تفرض علينا. السلاح الأقوى والأعز في هذه المعركة هو الوعي الثقافي والديني في مواجهة التحديات والتصعيد. إذن أيها الكرام، إن المعركة لا تخاض بالسلاح وحدها، بل بالقلوب التي تحمل هذا السلاح، بالعقول التي تفهم أبعاد المعركة، معركة التي نخوضها، معركة التصعيد والمواجهة. يتحول وعينا الثقافي والديني إلى الدرع الحصين والجبهة الحقيقية التي لا يمكن كسرها. إذن سمعينا الكرام، الوعي الثقافي والديني هو صمام الأمان للجبهة الداخلية. الوعي هو حارس لعقولنا من الشائعات والأبواق الموجهة التي تحاول إضعاف المعنويات أو تمييع القضايا. البوصلة التي لا تخطئ أبدا هو الوعي الثقافي والديني لأي مجتمع. التذكير دائما بجذورنا وهويتنا التي ترفض الوصاية والتبعية. الوعي الديني الذي يشكل اليقين وثبات الأقدام. إذن المعركة هي معركة الهوية قبل الأرض. إنهم لا يستهدفون الجغرافيا فقط، بل يستهدفون وعي الإنسان وتاريخه وقيمه. وصمود اليوم والصمود الفكري بالدرجة الأولى. الوعي الديني الذي يحرك المجاهد في المعركة، الوعي الديني الذي يجعل من الجبهة الداخلية جبهة متماسكة تعرف أين الاتجاه وأين البوصلة. إذن سلاحنا الأقوى دائما هو السلاح الديني، التمسك بالله عز وجل، الثقة بالله عز وجل، الإيمان بالسنن الكونية، العمل والاستعداد والمرابطة والصبر، وعدم السماع للأبواق الإعلامية التي تريد زعزعة الوعي الثقافي والديني لدى المجتمع اليمني.

سمعين الأعزاء، اليقين بالله، الثقة بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله هي أهم ما يميز الإنسان المؤمن، أو بالأصح شخصية الإنسان المؤمن. فبهذه الأركان لا يكتمل إيمان المرء ولا يستطيع أن يحقق شيء على أرض الواقع. ولنا في التجربة وفي المثال اليمني خير دليل وخير برهان. عندما نسقط هذه الحالات أو هذه الرموز علينا في واقعنا المعاصر، ونحن في عدوان وحصار وتكالب من الجميع علينا، نلاحظ أن ما يميز المواطن اليمني وهو على أرض اليمن بين الحصار وبين الاعتداء عليه، نلاحظ الثبات الكبير والصمود الداخلي. يلعب الوعي هنا طبعا يلعب دور كبير، ولكن هذا الوعي نتاج لماذا؟ نتاج لإيمان كبير بالله سبحانه وتعالى، نتيجة أيضا لهدوء نفسي، ثبات داخلي. هذا الثبات يأتي من الإيمان، قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأنه صاحب الأمر وصاحب القول، وهو صاحب الحكمة في كل شيء يحصل في حياتنا. الثقة بالله سبحانه وتعالى، لأننا نعرف بأننا بين يدي من يملك كل شيء والقادر عليه، وهو من بيده مفاتيح الأشياء. وأيضا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو الذي أوصلنا لما نحن عليه اليوم من العزة والنصر والتمكين، لأننا نعرف بأن الله سبحانه وتعالى وعد عباده بالنصر المبين وبالعون، طالما وأن عباد الله يخافون منه رغبة ورهبة، لا خوف فقط لمجرد بس يعني أن الله سبحانه وتعالى هو رب العباد ورب كل شيء، ولكن الثقة واليقين الموجودة داخل النفس المؤمنة هي من توصلها لدرجة أنها تبيع نفسها من الله سبحانه وتعالى، وهي تعرف بأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. وهنا يعني هذه الآية لو تأملناها بشكل كبير جدا، أن الله اشترى، لم يشتري من أي شخص، ولكن من الشخص المؤمن فقط. وتحت كلمة المؤمن هناك شروط كثيرة عندما تتحقق يصل بها المرء إلى السمو الأخلاقي وإلى السمو الروحي في علاقته الوثيقة والقوية بالله سبحانه وتعالى. لذلك دائما نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون مجرد مسلمين فقط، ولكن أن نصل لدرجة الإيمان التي تربطنا بالله، تجعلنا نرتبط بالله الارتباط الوثيق الذي لا يمكن أن يتزحزح قيد أنملة. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى هو من أسمى المراتب التي قد تصل إليها النفس الإنسانية، إن كانت ناتجة عن اليقين والثقة المطلقة بقدرة الله وحكمته. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، وأن يجعلنا من المؤمنين المخلصين الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى له.

أعزائنا عزيزتنا المثالية، عندما نتحدث عن المثالية ونحاول أن نصل إليها، فنحن لن نقول هي بأنها شيء مستحيل، ولكن لا يوجد إنسان خلقه الله كامل الكمال لله وحده فقط. لست مثاليا وأنت كذلك لست مثاليا، وليس آباؤنا وأجدادنا وأصدقاؤنا وجيراننا وأساتذتنا كذلك مثاليين، كما أن أنظمتنا وكذلك مؤسساتنا وأيضا الخطط والأفكار والتقييمات والإنجازات، سواء كانت بالنسبة لنا أو بالنسبة لمن سبقونا أو بالنسبة لمن سيأتي بعدنا كذلك، هي أيضا ليست مثالية. النقص والقصور متأصلان في تركيبتنا البشرية وفي منتجاتنا وفي الظروف التي نعيش فيها، وهذا يعني علينا ألا ننكسر عندما نخفق أو نتعرض لسوء تقدير، لأن هذا الشيء يعتبر أمر متوقع. كذلك علينا بالتواضع وعدم المكابرة وعدم الدفاع عن أعمالها وعن أعمالنا وكأنها أعمال من بلغوا منتهى الكمال. والتواضع من الصفات الجميلة التي يمكن أن يتحلى بها الشخص المسلم. علينا أيضا أن نكون منفتحين على ما يوجه إلينا من نقد وملاحظات، فقد نستطيع أن نحصل منها على معلومة تفيدنا في إطار حياتنا والمحطات المختلفة التي نعيش فيها. كذلك علينا أن نكون في سعينا متواصلين إلى حد أن نحسن من أدائنا ونرتقي ونقلل من الأخطاء، فحين يتعذر الكمال يكون الكمال في منهزة الكمال والاقتراب منه. أيضا علينا ألا نمنح أي منجز تاريخي قديم كان أو حديث حصانة من النقد وإعادة التقييم، فبنو البشر لا يستطيعون إنجاز أعمال مثالية في ظروف غير مثالية، وتظل تسميتنا لبعض الظروف بأنها مثالية تسمية مجازية، إذ لا توجد إلا مثالية نسبية لا أكثر. وعندما نقول بأننا استطعنا من خلال الصعوبات التي تعرضنا لها أن ننجز شيئا مهما، فهذا يعني أننا نطور من عقلياتنا ومن قدراتنا، وأننا لا نقف مكتوفي الأيدي، ولكننا دائما نحاول أن نستغل ما حبان الله به من قدرات وإمكانيات ومميزات كي نسهل حياتنا وكذلك نحسن من ظروفنا.

سمعينا الكرام، ومن فقراتنا الصباحية لهذا اليوم مجموعة وصايا للشباب أبناؤنا وبناتنا. إن بناء الحياة الناجحة يبدأ بإصلاح الإنسان لنفسه وحسن استثمار قدراته وتحمل المسؤولية وتقوية الصلة بين الإنسان وبين الله عز وجل. هذه وصايا تعين على السير في طريق النمو والإصلاح. أيضا أيها الشباب، لابد ومن المهم اختيار البيئة الصالحة. كل ما يحيط بنا يؤثر فينا بدرجة أو بأخرى، ولهذا من المهم أن نجتهد في اختيار الصديق والزميل الصالح والإيجابي والمحفز. أيضا من هذه الوصايا لأبنائنا وبناتنا تحمل المسؤولية الشخصية. في مجتمعاتنا أشخاص وجهات يتحملون مسؤولية أكبر من غيرهم عن الواقع الذي نعيشه، لكن انتظار محاسبتهم أو الانتظار إصلاح الأمور من جانبهم لا يفيدنا، بل قد يجعل أعمارنا تضيع سدى. على المرء أن يدبر شؤونه الشخصية كما لو كان المسؤول الوحيد عنها. أيضا لابد من استثمار الإمكانيات لدى الشباب، فالله عز وجل زودنا بإمكانيات عقلية ومهارية هائلة، لكن إذا لم نستفد أو نستفيد فقط بجزء يسير منها، لابد من التعلم ولابد من استثمار هذه القدرات العقلية والمهارية في اكتساب لغة أخرى أو اكتساب مهنة أو البدء بمشروع صغير. أيضا المبادرة إلى العمل النافع، علينا أن نعتمد في حياتنا السؤال التالي: ما العمل الجيد الذي أستطيع القيام به الآن لكنني لا أقوم به؟ أتساءل ما هو العمل الذي يمكن أن أقوم به يعني في ظل هذا الوقت وفي هذه المرحلة العمرية، أن أستفيد من الوقت ومن الشباب لأن العمر يمضي سريعا. أيضا لابد من مقاومة عوامل الفشل وألا نيأس أبدا، والتدرج ما بين الجمع بين الطموح، يعني لابد الجمع بين الطموح والتدرج في الوصول إلى ما نريد إليه. أيضا القراءة الواعية، لابد من القراءة، اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ دون ملل، لكن دقق في اختيار ما تقرأ. أيضا استشارة أهل الخبرة، لا تتكبر عن استشارة أهل الخبرة، فرب مشورة ساعدتك على اختصار سنوات من العمر. أيضا وأخيرا تقوية الصلة بالله، الصلة القلبية بالله تعالى غنى وأنس وقربة وطمأنينة، تضفي على الحياة سكينة مهما كانت صعبة وشاقة.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد 7 مواطنين وأصيب أكثر من 40 إثر استهداف في طيران العدو السعودي أمس محل تجارية في سوق تعز المركزي في مفرق ماوية بمديرية التعزية. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 26 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وأقلعت من قاعدة خميس مشيط، استهدفت محافظات تعز، الجوف، مأرب وذمار وصعدة. وأكد أن غارة العدو خلفت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين. فيما أعلنت القوات المسلحة عن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من نوع كاريال تابعة للعدو السعودي أثناء تنفيذها أعمالا عدائية في أجواء منطقة الطينة بمحافظة حجة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن الطائرة أسقطت باستخدام سلاح مناسب. وجه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التحية إلى إيران واليمن مثمنا مواقفهما الداعمة للقضايا الإقليمية. وأشاد في كلمة ألقاها الشيخ قاسم أمس في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس المجلس التنفيذي السابق السيد هاشم صفي الدين، أشاد بالموقف اليمني تجاه فلسطين مؤكدا أن الشعب اليمني يعمل للتحرر من الضغط الاقتصادي والسياسي ومتمنيا له القوة والثبات. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب 12 آخرون بنيران قوات العدو الإسرائيلي بمناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. شهد جنوب لبنان مساء أمس حتى فجر اليوم سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدات ومناطق عدة. الخبر الأخير في هذا الموجز. أدت أمطار غزيرة وعواصف إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل 56 شخصا في الهند و14 في نيبال، فيما لا يزال 11 شخصا في عداد المفقودين. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
4: بينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف شوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاك الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها،
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
7: عيلطف الله، ما نفعل لها.
6: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
7: نسينا.
6: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
7: وهذا ما يقع به؟
6: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
7: خلاص جل من لا يسهو.
6: السلامة تشتي الحرص.
7: وما نفعل؟
6: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
7: إن شاء الله.
6: تشتي درس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
7: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
8: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
9: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
10: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
11: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
0: سمعين الكرام، العالم الحر والمقاوم كان له أمس وقفة مع الذكرى الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله الأمين السابق لحزب الله. طبعا هناك العديد من المحطات التي يجب أن نقف معها في لهذه الشخصية التي أفنت كل عمرها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. السيد حسن نصر الله ومحطات من حياته.

0: أنا يا سيدي؟ مين أنا؟ شو قيمتي؟ أنا شو بسوى؟ وما أنا يا سيدي وما خطري؟ أنا شو قيمتي؟ شو خطري؟ شو أهميتي؟ حتى أنت بدك تعذبني يعني تعمل لي حساب. أنا العبد الفقير محتاج إلى دعائكم أن تذكروني إن شاء الله في دعائكم، وأنا شخصيا لن أنساكم من الدعاء في هذه الليلة المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فزت يا رب الكعبة، فزت. هذا الفوز، هذا الانتصار، الفوز بالآخرة بما وعد الله سبحانه وتعالى به، هذا الذي أدى تكليفه الإلهي وختم له بالشهادة، ماذا ينتظر هناك عند الله سبحانه وتعالى؟
2: المولود البكر للحاج عبد الكريم نصر الله يسبق زمانه ويتجاوز حضوره وتأثيره سنوات عمره. أسر القلوب وتربع على عرش المشاعر والمهج والأرواح. لم يكن مجرد قائد في حقبة زمنية معاصرة، إنه حامل إرث الإسلام وجسده فردا وأمة. كان سفير جده محمد صلى الله عليه وآله في العصر الحديث، مرابطا في قلب الحاضر، صانعا تحولاته ومعادلاته، هو المستشرف للمستقبل بعمق نظرته وآفاقه، فرد ولكنه بوزن أمة. كأن القيادة وجدت لتكون وساما على جبينه، والمجد عمة فوق هامته. حسن نصر الله وحيد زمانه وفريد عصره، عقمت الأمة أن تنجب مثله. نيف وستون عاما قضاها في الجهاد والبناء والعمل الدؤوب، يستنهض الأمة وينير دربها بالجهاد والمقاومة. كان غوث المظلومين وسند المستضعفين، والشاهد العملي على عظمة الإسلام وحضارته الخالدة. في 16 من عمره غادر الشاب المتوقد حماسا وهمة وطنه لبنان لطلب العلم والمعرفة في مدينة النجف الأشرف بالعراق. مكث عامين فقط، وفي العام 1978 للميلاد اضطرته الظروف التي يمر بها العراق للعودة واستكمال مراحل التعليم في لبنان.

0: وفي العام 1982 أي بعد 4 أعوام اجتاح العدو الإسرائيلي لبنان. وفي ذات العام كان الشاب العشريني عضوا مؤسسا لحزب الله، ومنذ أولى لحظات التأسيس انطلق مركزا نشاطه ومكرسا جهوده لبناء وتطوير الجسم المقاوم، لا سيما في الجوانب التعبوية والميدانية. وبعد 7 أعوام في العام 1989 غادر الشاب المجاهد حسن نصر الله لبنان متوجها إلى إيران، تحديدا إلى مدينة قم، والهدف إكمال دراسته العلمية. ولكن تأتي رياح الأحداث في لبنان بغير ما يريده الشاب الشغوف بدراسة العلوم الدينية، وبعد عامين يعود إلى بلده من جديد. لبنان وعاصمته بيروت يرزحان تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب ويرتكب الجرائم الواسعة ضد المواطنين في قرى وبلدات الجنوب وعموم المناطق اللبنانية. كما ارتكب أبشع المجازر بحق اللاجئين الفلسطينيين، أبرزها مجزرة صبرا وشتلة.
1: يا

0: الموقف سلاح، يعني الجهاد المسلح لا خيار آخر.
1: على وقع الجرائم الإسرائيلية انطلقت عمليات المقاومة ضد الاحتلال. في تلك الفترة استلم الشاب حسن عبد الكريم نصر الله ملف التعبئة والإشراف الميداني على المجاهدين في بيروت ومناطق البقاع شرق لبنان.
2: السماء الذين يجلسون في البيوت أصبح القابعون في زوايا المساجد، أصبح المتقدسون كما يسميهم الإمام هم المعزولون عن الأمة، وأما العلماء المجاهدون الذين يتدخلون في السياسة والذين يحملون هموم المستضعفين هم الذين ترفعهم الأمة وتحتوينهم الأمة وتعتوي فيهم الأمة.
1: وفي العام 1991 انتخب شورى حزب الله السيد عباس الموسوي أمينا عاما.
3: السلام لا يجوز استجداؤه من أمريكا، وإنما الذي يصنع السلام نحن أنتم أيها الشباب المسلم، أنتم أيها الشباب المجاهد. ألا ترون حجم المؤامرة؟ ألا ترون حجم الخطر على أمتكم؟ ألا ترون الانهيارات الكبرى التي نشاهدها يوما بعد يوم على مستوى أمتنا؟ ألا ترون الانبطاح الكامل أمام إرادة إسرائيل وإرادة أمريكا؟
4: اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر.
1: وبعد عام واحد اغتال العدو الإسرائيلي

0: لو استشهدنا جميعا، لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا، لن نتخلى عن خيار المقاومة الإسلامية.
1: سيد عباس هو بالنسبة لي هو الهادي إلى هذا الطريق اللي أنا مشيته من هديك اللحظة إلى اليوم، وهو الأستاذ اللي علمني وعلم مجموعة من الإخوان وعلم كثيرين، وهو اللي ربانا. طيب بعدين بالنسبة لي صار سيد عباس هو القائد. لما رحنا على الحياة العامة، على التبليغ، على النشاط الديني، على النشاط السياسي، اللي أنا برجع له، اللي أنا بسأله، اللي أنا بستشيره، اللي أنا باخد برأيه، اللي أنا بعتبره قدوتي المباشرة بالميدان، كان شيخ سيد عباس رحمة الله عليه.
2: عندما يستشهد القائد يتقدم الآخرون ليصبحوا قادة. هذه المجموعة المؤمنة قوية بالله، الله يهديها ويسددها ويثبتها. إن راية لا إله إلا الله لو قطعت يد حاملها أو قطعت رقبته لا يمكن أن تسقط إلى الأرض. دائما وأبدا كان هناك من يتقدم ليحمل راية ويواصل الطريق، دائما وأبدا. والمقاومة التي تواجهها أمريكا وإسرائيل في منطقتنا هي امتداد لحركة النبوات والرسالات.
3: بعد استشهاد السيد عباس الموسوي، وقع اختيار مجلس شورى حزب الله على أصغر أعضائه سنا لتولي القيادة. يوضع الشاب حسن نصر الله في دائرة المسؤولية، ويتم اختياره خلفا للأمين العام الشهيد عباس الموسوي يوم 16 من فبراير من العام 1992. في العام 1993، أي بعد عام واحد، يشن العدو الإسرائيلي هجوما واسعا على لبنان تحت مسمى حرب تصفية الحسابات، استمرت 7 أيام بهدف معلن وهو تفكيك بنية المقاومة. وبرغم الدمار الذي طال البنى التحتية المدنية، إلا أن العدو فشل في تحقيق هدفه، تدمير حزب الله وترسانته من السلاح والصواريخ. خلال 8 سنوات من تولي السيد نصر الله قيادة المقاومة، شهدت المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي تطورا متسارعا. كبد جيش الاحتلال وعملاءه خسائر مادية وبشرية فادحة.

0: في أبريل من العام 1996 تصاعدت عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال، وكان رد فعل العدو الإسرائيلي مهاجمة لبنان بعملية عسكرية واسعة أسماها عناقيد الغضب. وارتكبت إسرائيل مجازر وحشية ضد المدنيين، أوسعها وأكبرها مجزرة قانا إحدى قرى الجنوب، سقط فيها أكثر من 100 شهيد معظمهم أطفال ونساء.
1: بلشوا بالبيوت وبلشوا بالبيوت التانيين اللي فوق أب الدنيا كلها، ما وهذا البيت وهذا 17 كثيف، وهذا البيت كان هاد كان فيه مفاوض 350 شخص.
2: تعلن التعبئة العامة في صفوف مجاهدي حزب الله في لبنان.
0: ردت المقاومة على الجرائم الإسرائيلية وصعدت عمليات القصف لمستوطنات العدو، وبعد 16 يوما تم التوصل إلى ما عرف بتفاهم نيسان الذي أرسى معادلة جديدة بين لبنان والعدو الإسرائيلي.

0: الإسرائيلي تقوم على تجنب استهداف المدنيين من الجانبين. وفي 15 من شهر سبتمبر 1997 أعلنت المقاومة الإسلامية استشهاد ثلة من أبطالها، بينهم نجل الأمين العام هادي حسن نصر الله، خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في منطقة الجبل الرفيع بجنوب لبنان.
1: اللهم تقبل منا هذا القربان، اللهم

0: إنني أشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده على عظيم نعم أن تطلع ونظر نظرة كريمة إلى عائلتي فاختار منها شهيدا، قبل أن أكون مواسيا وأن تكون عائلتي مواسية لعوائل الشهداء، ليس فقط في الشهادة وإنما أيضا في احتجاز جسد الشهيد.
1: السيد نصر الله يعبر عن اعتزازه بوسام التضحية والشهادة التي تشرفت بها أسرته وعائلته. وظل جثمان الشهيد هادي نصر الله محتجزا لدى العدو الإسرائيلي عاما كاملا، وتمت استعادته في عملية تبادل شملت 40 شهيدا سلم العدو رفاتهم للمقاومة في العام 1998.
2: إذا بعض هذا الشعب صار صور بمعنى صور شهداء، هذا الشعب بده يحصل على الحياة. هذا وطن حي أصلا، الوطن ما في صور شهداء، هذا وطن ما له محل لا في الحاضر ولا في الماضي، ولن يكون له مكان في المستقبل.
1: في العقد الأول من استلام السيد نصر الله لقيادة المقاومة، شهد واقع حزب الله توسعا وتطورا سريعا، وترافق ذلك مع تصاعد العمليات العسكرية ضد الاحتلال، وبات جنود العدو عرضة دائمة لضربات المقاومين، وأصبحت مواقع العدو المحصنة ودورياته العسكرية غير آمنة، وتقع فريسة للكمائن والعبوات الناسفة أو من خلال العمليات الصاروخية الدقيقة.
3: وإنما الخوف الإسرائيلي من حزب الله، من الروحية، من تحدي حزب الله، من شجاعة حزب الله، عندما يقف الإسرائيلي وينظر في المنطقة كلها، استسلام، هزيمة، سقوط، انسحاب، ركوع، تقبيل للأعتاب، سجود على الأبواب، طلب لحطام الدنيا، ويتطلع بخوف آخر فيجد قوما ضاعوا جماجمهم لله، سدوا في الأرض أقدامهم، وقفوا في الساحة، أعلنوا الموقف بشجاعة.
1: وبعد خسائر إسرائيلية كبيرة واستنزاف متواصل وتحت ضربات المقاومة، رأى قادة العدو ألا حل غير الانسحاب من لبنان، وهذا ما تحقق يوم 24 من مايو من العام 2000.
4: بس أسباب هذا الانسحاب غير سياسية، أسبابه ميدانية. فوج 20 اللي مطلوب يحمي منطقة جزين من جهات مختلفة، وجبهة امتدادة 20 كيلومتر، لم يبقى من عديد عناصره إلا 175 واحد. ويا ريت بلاقولن واحد يقودن، ما عم بلاقولن قائد. قائدن الشرس البطل تبعهم علوش،
1: تقدم الأهالي والمقاومون إلى القرى المحتلة وسط فرحة عارمة بالتحرير.

ساكنين المحابس بيه خلاص ارجون ايه ويها وصلت رب السماء والعرش من سرجون ايه ويها نصر

0: انظروا هنا مظاهر العز وعلائم القوة، وكيف استطاع لبنان الصغير، كيف استطاع بمقاومته الشامخة وبشعبه الأبي أن يصمد في تلك الحرب وأن يخرج منها منتصرا دون أن يفرض العدو الصهيوني عليه شروطه. كيف استطاع بمقاومته العظيمة وشعبه الصابر الصامد العزيز أن يحبط كل أهداف العدوان على مستوى لبنان.
1: وفي ليلة 24 من مايو كان الهروب لآخر جندي إسرائيلي في لبنان.
2: أربي خياليم، أربي بنادم، أربي
3: كلام أزفو أكل ونسوا لإسرائيل.
2: كان
0: ومع خروج هذا الجندي الإسرائيلي الآن نعلن في نهاية الكلمة وفي نهاية عرس ستبدأ معه عراس ما دام كل هؤلاء معنا، لن تبقى أرض محتلة ولن يبقى أسير محتجز، وإن الذل الذي لحق الإسرائيليين سوف يبقى يلاحقهم أبد التاريخ، لأننا قوم شعارنا هيهات منا الذلة.
1: هي المرة الأولى التي تنسحب فيها إسرائيل بشكل أحادي من أراضي دولة عربية دون قيد أو شرط بعد احتلال دام 22 عاما. وأعلنت الحكومة اللبنانية يوم 25 من مايو آيار عيدا للتحرير والمقاومة.
0: أيها الإخوة والأخوات، في يوم المقاومة والتحرير، في يوم الانتصار التاريخي العظيم والكبير، نلتقي هنا في عمق المنطقة التي استعادت الوطن واستعادها الوطن، لنثبت من جديد أن الدم هنا ينتصر على السيف، وأن الدم هنا قهر السيف وهزمه، وأن الدم هنا حطم كل قيد، وأن الدم هنا أذل كل طاغية ومستكبر. يا إخواننا وأحباءنا وأعزائنا في فلسطين، أقول لكم يا شعبنا في فلسطين، إن إسرائيل هذه التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
1: بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، تفرغت المقاومة لتطوير بنيتها العسكرية الأمنية والاجتماعية، ونجح حزب الله في تحقيق إنجازات وانتصارات إضافية مكنته من تحرير الأسرى في سجون الاحتلال.
4: التجربة مع الإسرائيلي تقول، إذا أردت أن تستعيد الأسرى والمعتقلين وتكشف مصير المفقودين، عليك أن تأسر جنودا إسرائيليين. مهم؟ اللي بدي أقوله اليوم أنه لا، هذا مش عيب ولا جريمة ولا عمل إرهابي، هذا حقنا وهذا واجبنا، هذا يمكن نعمله بيومنا.
1: وكانت العملية الأمنية لاستدراج أحد ضباط جهاز الاستخبارات الصهيونية الموساد واحدة من أبرز وأعقد العمليات التي نفذها حزب الله، وتم إلقاء القبض على عقيد في جهاز المخابرات الصهيونية في خطوة كان هدفها الأساس الإفراج عن الأسرى لدى العدو.
5: وفي عملية أمنية معقدة تمكنت المقاومة الإسلامية من أسر ضابط في الجيش الإسرائيلي لرتبة عقيد،
1: وقبل ذلك وفي السابع من شهر أكتوبر العام 2000 نصبت مجموعة مقاومة تحمل اسم الشهيد محمد الدرة كمينا لعدد من جنود الاحتلال، ونجحت في أسر 3 من عناصر الجيش الإسرائيلي أثناء مرور دوريتهم في مزارع شبعة المحتلة.
6: وأنا أقول هنا وبالفم الملآن، نحن قوم لا نترك أسرانا ومعتقلينا في السجون، ونحن قوم من حقنا أن نفعل أي شيء من أجل أن نطلق سراح الأسرى والمعتقلين.
1: وتوجت المقاومة إنجازاتها العسكرية والأمنية بإجبار العدو على إبرام أكبر صفقة تبادل للأسرى ضمت 23 أسيرا لبنانيا، بالإضافة إلى أسيرين سوريين وواحد من ليبيا وثلاثة من المغرب وثلاثة من السودان و400 فلسطيني، بالإضافة إلى الأسير الألماني المسلم ورفات 59 مقاوما لبنانيا. وفي المقابل تسلمت تل أبيب من حزب الله العقيد في المخابرات الإسرائيلية وجثث 3 جنود قتلوا في الكمين الذي نصبته المقاومة.
7: أنا سمعت أنه أحد المحللين السياسيين بإسرائيل قال ثبت أنه هن بيمشوا على الأربعة، يعني أنه هن حمير وحزب الله يركب عليهم. أنا أقول له صحيح، والدليل أنكم كذلك هو أنكم احتفظتم بسمير القنطار. ما أريد أن أقوله، كان يجب على العدو أن يطلق سمير القنطار الآن، ولأنه لم يفعل أنا أؤكد لكم أنه سوف يندم في المستقبل.
1: حزب الله
8: إذن. سمعينا الكرام، كان ذلك جزء من محطات السيد حسن نصر الله. طبعا لن نستطيع أن نفي هذه الشخصية حقها، ولن نستطيع أن نقف على كل المحطات التي خاضها السيد حسن نصر الله، لأن حياته كلها كرست للمقاومة ومحور المقاومة. سوف نواصل معا بعض الكتابات التي تناولت السيد حسن نصر الله في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاده من خلال الكتاب والأقلام اليمنية. إذن سنتان مرت على استشهاد سيد شهداء الأمة، أسطورة الرفض والأنفة سماحة السيد حسن نصر الله، وما زالت الإمبراطوريات الأطلسية تحسب في حساباتها الضيقة الخاطئة أن الاغتيال يطوي الجغرافيا أو ينهي المشروع. في 27 من سبتمبر 2024 اتجه نصر الله إلى مجمع تحت الأرض في الضاحية الجنوبية لبيروت أسفل مبنى سكني متعدد الطوابق، فبشر العدو الصهيوني الغادر عملية جوية هستيرية مستهدفا الموقع ب 84 قنبلة محشوة ب 83 طنا من المتفجرات الصافية والغازات السامة القاتلة، وظنوا أنهم بتلك الكثافة النارية يقتلعون العمامة السوداء ويطوون الصفحة، وحسبوا أن غياب الجسد يعني غياب الفكرة. لكننا نؤكد دائما بأن السيد حسن نصر الله حاضرا في قلوبنا وفي عقولنا وفي فكرنا. الآلاف يحبون السيد حسن نصر الله ويعشقون هذه الشخصية، وإحياءنا لهذه المناسبة هو تجديد للعهد مع السيد حسن نصر الله، تجديد لتلك القيم والمبادئ التي عاشها السيد حسن نصر الله واستشهد من أجلها.

إذن نحن بهذه المناسبة نستحضر عقيدة كاملة في السيادة والرفض والكرامة الوطنية الممتدة. إن غياب الجسد لم يزد الفكرة إلا حضورا، والعمامة السوداء لا تقتلع بل تورث، فكل شهيد ينشئ جيشا، وكل صاروخ يسير إحداثيات التاريخ، والأمانة التي كانت تدار من حارة حريك باتت اليوم محصنة بأيدي رجال الله في صنعاء والقدس. إن الرجل الذي هزم الكيان الصهيوني وكسر أنفه في العامين 2000 و2006، وحول حزب الله من تنظيم جهادي إلى دولة ظل خدمية وعسكرية تصنع توازن الرعب الإقليمي، قد صنع من الحلم الاستراتيجي ومن العقيدة عقيدة الجغرافيا ومن المقاومة مدرسة أصيلة لتطهير الوعي. 60 عاما من عمر الزمان، 64 عاما من قلب الأحداث، أثمرت للأمة انتصارات خالدة وللوطن عزة ومهابة. إذن السيد حسن نصر الله، هذه الهامة التي أرعبت الكيان الصهيوني والذي كان يشكل بمفرده الحرب النفسية والإعلامية التي يرتعب ويرتعد لها الكيان الصهيوني بمجرد خطاب يلقيه السيد حسن نصر الله. طبعا حزب الله وعلى رأسه السيد حسن نصر الله، هناك علاقة وثيقة ما بين الحزب وما بين اليمن. السيد حسن نصر الله الذي أحب اليمن وشعب اليمن وكان مناصرا لليمن، بل الصوت الوحيد الذي وقف مع اليمن في مظلوميته أثناء العدوان والحصار الذي فرض علينا من قبل جارة السوء السعودية ومن تحالف معها.

إذن سمعينا الكرام، الوقوف التاريخي مع اليمن في زمن الصمت، في زمن الخنوع العربي الشامل وسقوط الأنظمة الوظيفية، في مستنقع التآمر والهرولة نحو خطط الوصاية الأمريكية، وقف السيد حسن نصر الله موقفا تاريخيا إيمانيا دفاعا عن مظلومية الشعب اليمني منذ اللحظة الأولى للعدوان في 2015. لن ينسى اليمنيون مواقف سماحة السيد الذي كان صمام أمان المنطقة ومحور المحور، إذا رفع صوته الحيدري في وجه جريمة القرن يوم خذل الجميع اليمنيين وتجروا بأشلاء أطفالهم، تجر بأشلاء الأطفال وتلاعبوا أيضا بثروات الوطن ومقدراته من خلال سماسرة النفط. جاء هذا الموقف التاريخي مجسدا في المقولة الخالدة التي أطلقها سماحته في 17 إبريل 2015 خلال مهرجان الوفاء والتضامن مع الشعب اليمني، عندما قال: إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟ إن الشعب اليمني هو أصل العرب ورمز الشهامة والإيمان، ومن يعتدي على الشعب اليمني يجب أن يبحث له عن شهادة لإسلامه وعروبته.

والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عبر عن المكانة الاستثنائية لسماحة السيد بقوله الموثق إن شهيد الإسلام والإنسانية سماحة السيد حسن نصر الله حاضر في وجدان الأمة والإنسانية، حاضر بالنتائج الكبرى التي حققها الله على يديه، وهو من القادة التاريخيين النادرين الذين غيروا مجرى الأحداث.

نتعلم أن الشهادة حياة لكل واحد منا ولأمتنا. يا شعب لبنان، يا شعب فلسطين.

إذن سامعينا الكرام، من انتصارات 2000 إلى 2006 التي تحققت بفضل من الله عز وجل وبفضل السيد حسن الذي لم يبلو جهدا في التخطيط، في الإعداد، في يعني الإعداد النفسي والعقائدي والعسكري لتجهيز الحزب وتجهيز المقاومة لتكون في مواجهة الكيان الصهيوني الذي تقف من خلفه الولايات المتحدة الأمريكية بكل ثقلها. لكن استطاع هذا الحزب في هذه الدولة الصغيرة جغرافيا أن يحقق المعجزات والانتصارات، انتصارات 2000 وانتصارات 2006 وخروج الكيان الصهيوني وتطهير الأرض اللبنانية من كل دنس ورس الكيان الصهيوني. إذن السيد حسن نصر الله الذي كما ذكرت كان يشكل الحرب النفسية والإعلامية الذي كان يستمع إليه الجميع وخصوصا الصهاينة يصدقون ما يقوله السيد حسن نصر الله، لأن السيد حسن نصر الله لا يكذب أبدا. لذلك كانت هناك درجة المصداقية عالية جدا أكثر مما كانوا يصدقون ويستمعون إلى خطابات وشعارات رؤساء أو زعماء الكيان الصهيوني. الإنجازات التي تحققت في 2000 وهي تثبيت معادلة التحرير المطلق، حيث أرغمت المقاومة الإسلامية قوات الاحتلال الصهيوني على الانسحاب الذليل والشامل من الجنوب اللبناني، منهية 22 عاما من الاحتلال الغاشم دون قيد أو شرط أو مفاوضات استسلامية. كما أن السيد حسن أكد أن الإنجاز الذي تحقق عام 2000 هو أهم وأعظم إنجاز تحقق في التاريخ المعاصر. إنجاز انتصار 2000 هو التحرير، وإنجاز 2006 هو الحماية من خلال توازن الردع. أيضا حرب تموز 2006 التي وصفها السيد بأنها تأسيس معادلة الحماية وتوازن الردع، حيث صمد حزب الله بأقل من 5000 مقاتل مسلحين بالإيمان والبارود طيلة 33 يوما متواصلة في مواجهة أعظم أساطيل وجيوش التكنولوجيا الغربية والصهيونية. أثمر هذا الصمود كسر التفوق الميداني للعدو وإيجاد قواعد اشتباك صلبة محولة لبنان من مسرح مفتوح لسلاح الجو الصهيوني يعربد فيه كيف يشاء إلى حصن يرفض أو يفرض توازن الرعب ويحمي مدنيه بقوة السلاح. إذن هذه الإنجازات التي تحققت بفضل من الله وبفضل العقيدة التي تربى عليها حزب الله وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله الذي تربى على يد السيد عباس الموسوي، والذين تربوا كلهم تحت مظلة ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، الذين لا يأبهون بحياتهم في مواجهة الطغاة والظلمة، بل كان كل السعي وكل الهم هو للحفاظ على العقيدة الإسلامية والدين الإسلامي. إذن عقيدة وحدة الساحات وتكامل المحور، حيث انتقل سماحة السيد حسن بالمقاومة من إطار الحسابات العسكرية المحلية والإقليمية الضيقة إلى أفق العقيدة الجيوسياسية الشاملة، وأسس مفهوم وحدة الساحات الذي أخرج الفعل المقاوم من قطريته المصنوعة استعماريا إلى العمل كجسم واحد وخوذة واحدة في مواجهة الغزو الأطلسي.

تجسدت هذه العقيدة عمليا وبأعلى معايير الممارسة الثورية في معركة طوفان الأقصى في شهر أكتوبر 2023، حيث دخل حزب الله المعركة في يومها الثاني مباشرة لإنهاك أجهزة العدو لتتكامل معه القوات المسلحة اليمنية بالصواريخ البالستية والمسيرات العابرة للمدى والحظر البحري، ما أرسل كل مشاريع الإذعان والتطبيع إلى إرشيفات المزبلة التاريخية. إذن هذه أيضا محطة من المحطات المهمة في معركة طوفان الأقصى، والتي وقف فيها حزب الله موقفا قويا نصرة لإخواننا في غزة، أيضا مساندة القوات المسلحة اليمنية بتلك الصواريخ البالستية والمسيرات العابرة التي وصلت إلى العمق في فلسطين المحتلة، والتي كانت لها أثر موجع على الكيان الصهيوني. أيضا الكود 110 والردع الممتد إلى باب المندب، حيث شكل الكود 110 الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية في قلب جغرافيا الملاحة الدولية تجسيدا عمليا لروح عقيدة السيد حسن في فرض السيادة بالقوة وليس امتدادا تنظيميا لحزب الله، حيث أعلنت صنعاء حظر الملاحة البحرية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالعدو الصهيوني في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وصولا إلى المحيط الهندي. إذن البحر الأحمر لم يعد شاهدا صامتا، بل تحول اليمن من جغرافيا مهمشة ومحاصرة إلى مركز ثقل وشريان قرار يمسك بمفاصل التجارة الدولية، يتحول إلى غضب ملاحي، أيضا يوقف الغطرسة البارجات الأمريكية، أيضا انكسرت فوقه صخرة هذه الغطرسة الأمريكية والصهيونية. وأكدت هذه القوات المسلحة اليمنية أكدت في هذه المعارك، أكدت للكون أن الردع لا يستجدى من واشنطن، بل يكتب بالدم والعقل البالستي. الحرب النفسية لسيد حسن، حيث قامت على المصداقية المطلقة عباراته مثل حيفا وما بعد حيفا، تحولت إلى خريطة تهديد عسكرية يفهمها الجمهور الإسرائيلي على الفور. قناة كان الصهيونية تحدثت عن السيد حسن، حيث قالت في بعض عباراتها وبعض تصريحاتها: لا يوجد عدو عربي يشغل الرأي العام في إسرائيل مثل السيد حسن، نحن الإسرائيليين نصغي إليه ونصدق هذا الرجل. أيضا ناقد إسرائيلي يقول: صاحب كاريزما تلفزيونية من الطراز الأول وقائد مثالي فعال وجدي والأكثر فصاحة ووضوحا في المنطقة. أيضا من هذه التصريحات وهذه الاعترافات بحق السيد حسن دراسة عن الدعاية الإسرائيلية بعد 2006، تقول: إسرائيل وصلت إلى وضع جنوني إذ أصبح قسم من الجمهور ينظر إلى زعيم العدو باعتباره المصدر الحقيقي للمعلومة. أيضا هناك العديد من كتبوا عن عملية اغتيال السيد حسن نصر الله. هنا مسؤول استخباراتي مخضرم يقول إن قرار اغتيال
نصر الله كان معقدا لسنوات لأنه كان يحظى بمكانة زعيم دولة.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد 7 مواطنين وأصيب أكثر من 40 إثر استهداف طيران العدو السعودي أمس محل تجارية في سوق تعز المركزي في مفرق ماوية بمديرية التعزية. أعلنت القوات المسلحة عن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من نوع كاريال تابعة للعدو السعودي أثناء تنفيذها أعمال عدائية في أجواء منطقة الطينة بمحافظة حجة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن الطائرة أسقطت باستخدام سلاح مناسب. وجه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التحية إلى إيران واليمن مثمنا مواقفهما الداعمة للقضايا الإقليمية. وأشاد في كلمة ألقاها الشيخ قاسم أمس في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس المجلس التنفيذي السابق السيد هاشم صفي الدين، أشاد بالموقف اليمني تجاه فلسطين مؤكدا أن الشعب اليمني يعمل للتحرر من الضغط الاقتصادي والسياسي ومتمنيا له القوة والثبات. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب 12 آخرون بنيران قوات العدو الإسرائيلي بمناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان، حيث شنت طائراته الحربية اليوم غارات استهدفت أطراف بلدة حداثة وحاريص وزبقين بالتزامن مع إطلاق أكثر من 100 قذيفة مدفعية على منطقة وادي زبقين إلى جانب تحرك آليات في بلدة المنصوري. الخبر الأخير في هذا الموجز. أدت أمطار غزيرة وعواصف إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل 56 شخصا في الهند و14 في نيبال، فيما لا يزال 11 شخصا في عدد المفقودين. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان للقلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
2: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: أخي المواطن، أبلغ عن تهريب السجائر وكن شريكا في حماية المجتمع. مكافأتك بانتظارك وسريتك مضمونة. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. للإبلاغ عن السجائر المهربة التواصل على الأرقام التالية 800-1313 أو 800-0033. مع تحيات مصلحة الضرائب والجمارك اليمنية.
7: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة. وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية. استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان مدينة حجة، منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.
8: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

أيًا تكن التضحيات، أيًا تكن العواقب، المقاومة في لبنان لن تتوقف عن دعم ومساندة أهل غزة وأهل الضفة والمظلومين في

نطمئن أمتنا جميعا على أن حزب الله هو في تماسك تام، وأنه في واقعه أقوى من أي زمن مضى، هو في الموقف الفاعل والمؤثر والذي يحقق النصر بإذن الله تعالى. ويا حزب

لأن هذه المعركة الجديدة كانت في أوجه خفية. دعوني اليوم غير الأسلوب، اتركوا الموضوع والخبر هو ما ترون لا ما تسمعون.

ولن يرى الشعب الفلسطيني الشعب اللبناني والمجاهدون في فلسطين ولبنان لن يجدوا من شعبنا العزيز إلا الوفاء والثبات والصدق. شعبنا العزيز هو شعب حر

تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. أعزائنا، الأحداث الأخيرة والتصعيد الكبير في بلادنا وعلى في المنطقة أيضا، يعني هناك الكثير من التصعيد الذي تشهده المنطقة، أيضا في بلادنا هناك الكثير من التصعيد من قبل العدو السعودي، وهناك مجازر مروعة يتم عملها، دليل على أن هناك فشل كبير في الميدان وأن هناك خسائر كبيرة تمنى بها السعودية، سواء في شقها السياسي أو في شقها العسكري أو أيضا الشق الاقتصادي.

0: واجعلها ترفرف فوق نجد الباصوص.
1: مجزرة يوم أمس في محافظة تعز ذهب ضحيتها 47 بين شهيد وجريح. هذه المجزرة المروعة في سوق في مديرية التعزية يعني تشكل مجزرة جديدة، هي مجزرة جديدة من المجزرة التي ترتكبها القوات السعودية، والتي كما جاء في الأخبار أنها قالت بأنها ضربت أرتال عسكرية لصنعاء، ونحن نعرف بأن الأرتال العسكرية ليست موجودة في المديريات وليست في الشوارع. مثل هذه الكذبات التي تنم عن ضعف شديد للعدو السعودي، مثل نفس التصعيد الحاصل في بلادنا والجرائم المروعة التي ترتكبها القوات السعودية، تقوم كذلك بارتكابها القوات قوات العدو الصهيوني في فلسطين وكذلك في الجنوب اللبناني. مجازر مروعة، دك لبنايات، كذلك إزهاق للأرواح البريئة للمدنيين. يتشابه الكيان السعودي مع الكيان الصهيوني بأنهما يمثلان نفس الصورة ولكن بوجهين مختلفين.

أيضا ما يحصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتهديدات التي يطلقها ترامب بين فينة وأخرى والتي تواجه بحسم وحزم من قبل الحرس الثوري الإيراني وكذلك النظام في الجمهورية الإسلامية. هناك ثبات في الموقف وهناك صد ورد بين إيران وبين أمريكا، ولكن دائما الحق هو من ينتصر. المواجهات الأخيرة بين إيران وبين أمريكا أسفرت عن غواصة أمريكية ثانية تقع بين يدي الجيش الإيراني.

الكثير من التصعيد يقابله الكثير من الصمود ومن الثبات وكذلك من القوة، هكذا هو محور المقاومة في مختلف الساحات، ساحة واحدة لا يمكن أن تتفرق، وهناك الكثير من المفاجآت التي تحملها دول محور المقاومة لأعداء الأمة وأعداء الدين. ما يحصل في اليمن، لو عدنا إلى الساحة الوطنية، هناك الكثير من الجرائم التي ترتكبها قوة العدو السعودي استهداف المدنيين، استهداف المناطق المدنية واستهداف البناء التحتية، وهذا ما دأبت عليه منذ بداية العدوان في 26 من مارس 2015. هذا ليس بجديد عليها، ولكن أن يتم السكوت من قبل العالم وهم يرون هذه الجرائم المروعة ولا يهتمون بما يحصل، فهذا هو الشيء الكارثي. وعندما يتم تفضيل المصالح الشخصية، المصالح الخاصة بالدول وكذلك المصالح الاقتصادية على الأرواح البرية التي يتم إزهاقها، فهنا تكمن الكارثة الكبرى. ومع ذلك هناك الكثير من المفاجآت التي تحملها القوات المسلحة اليمنية للعدو السعودي، وكل يوم تطالعنا بمفاجآت كبيرة وجديدة من خلال التطور التقني والتكنولوجي الكبير في نوعية الأسلحة التي تستخدمها القوات المسلحة اليمنية في صد العدوان السعودي عن الأرض اليمنية، سواء في البر أو البحر أو حتى في الجو.

0: الحديث أكثر حول تطورات الجبهات وتطورات التقنية العسكرية اليمنية، وكذلك للحديث عن التطورات الإقليمية يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف العميد فواز السلمي الخبير العسكري. مرحبا بكم عميد فواز معنا مباشرة وعلى الهواء في فترتنا المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. عميد فواز مرحبا بكم.
1: ألو
0: ألو
1: أيوة معكم.
0: عميد فواز أهلا بك معنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مرحبا مرحبا بكم في إذاعة صنعاء.
0: حياكم الله عميد فواز. يوم أمس الدفاعات الجوية اليمنية تسقط الطائرة السابعة كريال التركية في إحدى المديريات في محافظة حجة. هذه الطائرة التي مرغتها أو مرغت سمعتها القوات أو الدفاعات الجوية اليمنية في الوحل بعد أن كانت تعتبر من أفخر أنواع السلاح الذي تقوم تركيا بتصديره، كذلك السعودية يعني لم تستطع أن تستخدم هذه التقنية بالشكل الجيد الذي يخدمها فعلا، لأن صواريخ اليمن الاعتراضية كانت لها بالمرصاد. هنا لو تحدثنا عن الدفاعات الجوية اليمنية والتطورات الكبيرة التي شهدتها منذ بدء العدوان على بلادنا في 26 من مارس 2015 حتى اليوم، والتي مرت بالعديد من المراحل حتى وصلت لما وصلت إليه اليوم، بحيث أصبح لدينا الآن صواريخ جوالة كما يطلق عليها تستطيع أن تحلق 25 دقيقة في الجو وهي تلاحق

0: الطريدة الخاصة بها، أي نوع من الطائرات الخاصة بالأعداء؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بخصوص تطوير الدفاع الجوي اليمني، يجعلنا نعيد التجديد بالذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر. هذه الثورة العظيمة هي التي أعادت لليمن مجد السيادة ومجد تحقيق الإنجازات المتتالية في وفق الاستراتيجية الشاملة لتحقيق السيادة للجمهورية اليمنية. كان هناك ومعروف قضية الدفاع الجوي الذي تم تدميره في مرحلة ما قبل ثورة 21 سبتمبر، حيث كانت هناك مؤامرة على الجمهورية اليمنية وعلى القوات المسلحة، وتحديدا على أحد الصنوف البارزة في القوات المسلحة، وهو صنف القوات الجوية التي تمثل تحقيق الدعم والإسناد للبرية والبحرية. فكان تدمير تلك القدرات من أفضل الأسلحة أو من الأسلحة النوعية داخل القوات الجوية. جاء ثورة 21 من سبتمبر، حققت التقدم السيادي العسكري التقني والصناعي في القوات المسلحة وفي الجانب العسكري والجوانب الأخرى للأمن القومي اليمني. لكن هنا فيما يخص الطيران المسير وفيما يخص التداعيات الأخيرة بخصوص الهول الذي أتى به الأعداء، ونحن نتمنى أن يستمر هذا الهول لأنه إرهاب، والله قد أمرنا، قال تعالى في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ونحن في القوات المسلحة اليمنية وفق العقيدة القرآنية، هدفنا في صناعة السلاح ليس لمجرد القتل، وإنما نريد أن نرهب أعداء الله، لأنه عندما نرهب أعداء الله بهذا السلاح إن نصنع السلاح، إن تم إرهابهم إن ارتهبوا، فهذا السلاح ارتهبوا، ما لم تم استخدامه في ردعهم وفي إنزال التنكيل بهم والبأس عليهم. فهنا نأتي إلى هذه الصناعة، القوات المسلحة اليمنية اليوم عندما نراها جديرة في التفوق الجوي وفي صد العدوان وصد المسيرات وصد وإسقاط هذه الطائرات المسيرة من عند MQ-9 إلى وينغ الصينية إلى عند إلى الأمريكية والآن التركية، هذا كله بفضل ثورة 21 سبتمبر، بفضل القيادة القرآنية، بفضل المجاهدين، بفضل خبراء التصنيع العسكري. اليوم نسقط الطائرات التركية التي تحاول السعودية من خلالها جمع ما تبقى لها من معلومات، استطلاع أي استحداثات، أي تموضعات جديدة على الأرض، التمهيد لأي عمل جوي تريد أن تقوم به، حتى كما قام مثل ما قامت أمس بارتكاب الجريمة البشعة في تعز. هذا كله يدخل في إطار أن هناك طائرات الاستطلاع سبقت العمل بالتمهيد والاستطلاع ونقل الصورة، وكان نقل الصورة صورة يعني مواطنين، صورة سوق مركزي، صورة تجمع لمفرق جغرافي يسمى مفرق ماوية. هذا المفرق هناك في تجمع سكاني بحكم وضع المدينة والحرب، وبحكم خروج الناس الأحرار الشرفاء ومن داخل المدينة إلى هذه المنطقة، وكذلك من أتى من باقي المحافظات يسكنون في هذه المنطقة، هناك محلات تجارية ارتكبوا العمل الإجرامي نتيجة تصوير ونتيجة عمل قامت به الطائران المسير الذي نقل للطائرة العسكرية. ولهذا استهدافنا سيظل للطيران المسير، لأنه الناقل الكاذب والمقدمة لأي عمل عدواني إجرامي.
0: نعم، عميد فواز، عندما نتحدث عن الدفاعات الجوية فعلا هي كانت مغمورة بشكل كبير جدا أيام النظام السابق، ولكن الآن أصبح لنا صولة وجولة في الجو، وهذا الشيء يثبت تفوق اليمن، غير تفوقها في البر، أيضا تفوقت في الجو من خلال نوعية الأسلحة التي يتم استخدامها، سواء من نوعية الصواريخ المجنحة أو البالستية أو حتى الصواريخ المتشظية. أيضا الفرط صوتية، وهناك الكثير من الأسلحة التي لم يعلن عنها بعد حسب الحديث وحسب المفاجآت التي وعد بها وزير الدفاع وكذلك رئيس هيئة الأركان. لكن أن يمتلك اليمن في مجال الجو صواريخ دفاع جوي، صواريخ جوالة شبحية لا تمتلكها إلا 10 دول، واليوم اليمن باتت الدولة 11 التي تمتلك مثل هذه النوعية من الصواريخ. هي ليست صواريخ جو فقط، يعني لدينا صواريخ جوالة جو أرض، كذلك صواريخ جوالة أرض أرض، وأيضا صواريخ جوالة أرض بحر. مثل هذا التطور الكبير، ونحن نعرف أن هذه النوعية من الطائرات لا يمكن للرادارات أن تقوم برصده. هذه النوعية من الصواريخ يبدو أنها دخلت المعركة في الوقت المتأخر، يعني في الأيام الماضية، ويبدو أنها حققت نتائج مذهلة، وهذا بشهادة الأعداء وليس يعني الحديث لقواتنا المسلحة. فكيف تقرؤون التغييرات التي ستطرأ على أرض المعركة من خلال اشتراك هذه النوعية من الصواريخ ودخولها في خط المعركة؟
1: كلام سليم. من شأن هذه لن يتم الإفصاح طبعا عن ماهية الأسلحة التي تحملها هذه الطائرات المسيرة الجوالة، ولكن وسنجعل العدو في حيرة من أمره إلى أن يقضى الله إلى أن يعذبه الله بأيدينا ويخزيه بأيدينا ويلقى مصرعه في أرض المعركة وفي خط التماس معنا وهو في حيرة من أمره ما نوع هذه الطائرة الجوالة. فإذا كان من سؤال فهو السؤال الذي أتيت به الأخترة العزيزة، من حيث ماذا ستعمل لنا هذه أو ماذا سيكون دورها أو ما هو أهم دورها في المعركة القادمة مع العدو. لا شك أنها تمثل عمل كما أخبرنا عن العدو نفسه بأنه يستخدمها كاستطلاع وتمهيد لما قبل عمله الإجرامي. نحن نستخدمها كاستطلاع ومقدمة لما فيه تفادي أرواح الضحايا الذين قد يكونوا مدنيين في إطار إن وجدوا في إطار معركة معينة، رغم أن أهدافنا دائما تأتي في إطار تعشيدات عسكرية في إطار معسكرات، والمعسكرات نادرا ما يتم أن يعني يتم استثناء لأنه معسكر كلهم قد تم التحذير سابقا وتم إبلاغ الناس. ما نعمله نحن هو إبلاغ المواطنين بعدم التواجد في إطار هذه المعسكرات أو بالقرب منها. أما معسكرات فعملها واضح ومهمتها واضحة، لكن إذا كان لابد فعقيدتنا تحثنا دائما على التحري، على التبين، على الرصد والاستطلاع يعني أخذ الثار ممن ظلمنا. ولهذا عندما حتى ندعو تأخذ ثارنا على من ظلمنا، ونحن ظلمنا العدو السعودي. العدو السعودي قرنه وقوته ومجهوده الرئيسي في المعسكرات وفي ما يسمى بالمشروعات الاقتصادية الحيوية الكبرى، كما بنعمل في إطارة ضرب أرامكو وغيرها من مراكز النفط التي تمثل القوة المالية لهذا العدو والتي يشتد بها ويقوى بها في عدوانه علينا. ونأخذ من القرآن الكريم قول نبي الله موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ونحن ندرك بأن النظام السعودي اليوم هو في مقام المستكبر، وهو في مقام المفسد في الأرض، وهو في مقام الذي على علوا كبيرة، وكان علوه قد ظلمنا كثيرا، ولهذا قد دعونا الله وعملنا بالأسباب. ونحن الآن في إطار طمس المال السعودي ونشدد على قلب هذا النظام المستكبر حتى يلين ويخضع، وإذا لم يلين ويخضع وينقاد للحق ويقعد مقعد الحق فإن مصيره هو مثل هذا الذي يسمعه الآن وسيراه بأم عينه قبل الموت من طائرات مسيرة جوالة بإمكانها أن تصل إلى مراكز صناعة القرار. إذا كان لابد من كلمة في هذا السؤال وإجابة على هذا السؤال تحديدا، فإن أبرز مهام لهذه الطائرات المسيرة الجوالة هي الوصول إلى مراكز صناعة القرار، وهذا ومراكز صناعة القرار هي المرحلة الجديدة ومعادلات الردع الجديدة التي دخلت في خطة القوات المسلحة اليمنية.
0: نعم، إذن العدو السعودي سيشهد تطورات ومفاجآت كثيرة متلاحقة ستجعله يفقد عقله في الوقت القريب والقريب جدا بمشيئة الله، لأن القوات المسلحة اليمنية عندما تقول بأننا نشهد مرحلة جديدة وسيتفاجأ الصديق قبل العدو فهي لا تمزح وليس مجرد إطلاق تصريحات فقط، ونحن نعرف بأنهم أصحاب قول وفعل في نفس الوقت. وطبعا المجزرة التي حصلت يوم أمس القوات المسلحة اليمنية لن تتركها دون رد، وهناك عمليات تأديب جارية وسيتم الإعلان عنها لاحقا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله لم يعد ينقص القوات المسلحة أي شيء، السلاح يصنع محليا وهناك تطويرات مستمرة للقدرات سواء في التكتيك العسكري أو حتى في نوعية الأسلحة التي يتم استخدامها، كذلك هناك المعلومة الدقيقة التي تحصل عليها القوات المسلحة اليمنية، لذلك لا خوف. فالحرب بالنسبة لدينا هي حرب شريفة، كل ما نريده هو أن نحصل على حقوقنا وأن نسترد حقوقنا وأن نسترد سيادتنا على كامل الأرض اليمنية وأن تخرج القوات الأجنبية وعلى رأسها السعودية من داخل الأراضي اليمنية، وهذه مطالب محقة لا غبار عليها أبدا. لو تحدثنا هنا عميد فواز عن التحالفات التي تحاول من خلالها السعودية أن ترهب اليمنيين حتى تثنيهم عن ما يقومون به من محاولة انتزاع الحقوق، وكذلك محاولة منها لفك الحصار الذي تقوم به القوات المسلحة ضدها في البحر. هناك الشائعات الكثيرة التي تنطلق عن المواجهات بين السعودية وبين اليمن، كذلك هناك التحالفات الأخيرة من ضمنها تحالف مكة الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان. نحن نعرف أن تركيا وباكستان يعني تعانيان في داخليا الشيء الكثير، خصوصا باكستان التي تعاني من حالة اقتصادية متردية، أيضا حالة أمنية متردية. لذلك بالنسبة لي هذه التحالفات هل نستطيع أن نقول بأنه محكوم عليها بالفشل رغم التصريحات التي تظهر بين فينة وأخرى؟ يعني كان هناك اجتماع لوزراء الدفاع في هذه الثلاث الدول في محاولة من السعودية لجرها لاحتكاك مباشر أو مواجهة مباشرة مع القوات اليمنية. كيف ترون هذا التحالف؟ وهل ستجازف تركيا وباكستان في القتال ضد اليمن من أجل السعودية ومصالحها؟
1: أحسنتي في شرح هذا الأمر. نحن أيضا في القوات المسلحة اليمنية نقرأ العدو من الداخل، من حيث معرفة وضعه الداخلي، سواء أن اليوم نتحدث عن الداخل الباكستاني أم الداخل التركي. ولكن في الوقت ذاته لا يهمنا إن كان هذا العدو، فنعتقد أن باكستان وتركيا ليسوا بحجم القوات الأمريكية والقوة السعودية نفسها. ولكن نحن ندرك شيء مهم، ندرك بأن هذه التحالفات تأتي في إطار الأحزاب، والأحزاب في عقيدتنا الإسلامية والقرآنية واضحة وضوح الشمس. نحن نعيش معركة الأحزاب ونخوض معركة مواجهة الأحزاب منذ بدء اليوم الأول للحرب للعدوان على اليمن، ودائما عندما نقرأ عن الأحزاب وكيف يقول الله في هذا الوصف القرآني العجيب الذي لا زال يتجسد اليوم ونراه بارزا في صورة العدو، وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. لكننا اليوم لم نعد تبلغ قلوبنا الحناجر، ولن نظن بالله الظنونا، لم نأتي حتى في إطار الظن بأن هناك سيكون خذلان إلهي، بل أننا دائما نتكلم عن تدخل إلهي، دائما نتكلم عن المعية الإلهية، دائما نتكلم من أصغر جندي إلى أكبر قائد موجود في هذه المعركة فوق هذه الأرض الطيبة أرض اليمن، نتكلم مع الله. مع الله، لو تسألي مجرد جندي فقط وهو ينادي رفيقه مع الله مع الله، أيا كانت الكلمة، هذه كلمة أصبحت تردد في اليمن وكأنها يعني مقدمة لك لسلام أهل الجنة سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ذاك الكلام هو في الجنة، وهنا في جنة الأرض مع الله مع الله. هذه المعية الإلهية لا تخاف دائما من هؤلاء الأحزاب، بل إن المعية الإلهية مع هؤلاء المجاهدين الذين نتشرف بأن نكون في خندق المواجهة سويا معهم في مواجهة طاغوت العصر وأقرانه وأذياله وأدواته وجنوده. نتشرف ونثق بأن مع كل معركة نخوضها يعقبها فتح، وكما هو حال الأحزاب في القرآن الكريم. أعقب غزوة الأحزاب، ما تلا غزوة الأحزاب هو فتح مكة، ونحن يعقب دائما كل تجمع وكل تحالف عسكري عدواني تقوده السعودية وتأتي به السعودية وتفاجأ السعودية به العالم، أما نحن فلا تفاجأنا، وإنما يتفاجأ العالم بأنها ستقضي على اليمن. مع كل هذا التجمع ومع كل هذا الجمع يعقبه فتح لنا، فتح قريب إلى أن يأتي الفتح المبين. نعتقد بأن هذا التجمع سيكون آخر تجمع بإذن الله يعقبه ليس نصر من الله وفتح قريب، وإنما سيعقبه الفتح المبين الذي سيتوج بالنصر العزيز
0: بإذن الله.
1: نعم. الله تعالى.
0: نعم أميت هواز، يوم أمس دخلت فرنسا في خط المواجهة، ولكنها تصرح بأنها لن تخوض مواجهة مع القوات المسلحة اليمنية، ولكن كل عملها سيكون في ينبع حماية خط الأنبوب النفطي المتواجد هناك بناء على طلب السعودية. وقد قوبل هذا الموضوع برفض شديد من المعارضة ومن يعني مختلف الأحزاب في فرنسا، لأننا نعرف أن الوضع الاقتصادي أيضا الذي تعاني من فرنسا صعب جدا. ترى هل ستصمد فرنسا أمام اليمن في هذه المواجهة، أم أنها أيضا ستعود أدرجها وستخرج تذل أجيال يعني تجر أذيال الخيبة من هناك؟ فاليمن لا يهمها من العدو الذي تواجهه طالما وأنه يقف في صف العدو السعودي ويحاول أن يخفف الضغط عنه.
1: نعم، بما أنك ذكرت فرنسا، نحمد الله بأننا أوصلنا السعودية إلى مرحلة تجعل فرنسا في إطار الدفاع عن النفط مؤخرا، إذ أنها قبل 40 عاما قد أتت بها إلى داخل الحرم عن طريق الفرقة الخاصة الفرنسية الذين دنسوا بأقدامهم المسجد الحرام، وأدخلتهم السعودية في القضية المعروفة في العام 1979 عندما قاد أحدهم، لا أذكر اسمه، جهيمان أو من يكون هذا الشخص. نعم، فكانت السعودية التي لم تستطع أن تحتوي مشكلة داخلية وعبارة عن مصلين لم نعلم ما قاموا بها، سواء حتى لو كانوا في إطار الفتنة، كان بإمكان القوى السعودية، القوى الأمن المركزي، القوى الداخلية، القوى الأمنية أن تأتي بالحل وتأتي بالعملية التدخل العسكري، وإذا تطلب الأمر الشرطة العربية موجود، كان ربما كان بإمكانها تستجدي من اليمن بقوة أمن مركزي في حينه بغض النظر عن أي وضع سياسي كان، لكنها أتت بقوة خاصة فرنسية. اليوم الفرنسيين اشتركوا في العدوان على اليمن ودعموا السعودية منذ العام 2015 دعما عسكريا ودعما سياسيا، واليوم عندما يتحدثوا بأنهم سيحمون العصب المالي هم قارون العصر، وهم لا يهمهم من السعودية إلا هذا المال، بل إن المال هي أموالهم، إذ أن السعودية تودع هذه الأموال كلها في البنوك الأوروبية ويتم استخدامها ويتم التعامل الربوي بها، ولكن نقول لهم فخسفنا به وبداره الأرض. بإذن الله أنهم مشتركون، أراد الله أن يدخلوا في القول القرآني أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، كلهم سيولون الدبر، هذا أقل قليل لهم، وسيكون حظ لهم إن ولوا الدبر فقط. أما نحن فنسعى بفضل الله فقطع دابر الذين كفروا وقيل الحمد لله رب العالمين. بإذن الله ستكون هذه المعركة قطع دابر السعودية وقطع دابر قرونها وقطع أطرافها ليقطع طرفا منهم، سنقطع أطرافهم ونقطع دابرهم ونقطع رقابهم. فضرب الرقاب بإذن الله رب العالمين مع السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، مع أبناء الشعب اليمني، مع كل الأحرار من الوطن العربي الذين نعلم وندرك يقينا ومن خلالكم في هذه الإذاعة المباركة إذاعة صنعاء.
0: نعم.
1: نوجه لكل حر في المنطقة العربية ولكل حر في العالم، نشعر بأن كل حر في الوطن العربي والأمة الإسلامية أنه معنا قلبا وقالبا، ونشعر بقلوب الأحرار حول العالم، حول العالم نشعر بهم بأنهم معنا في هذه المعركة المصيرية، وبأنهم منتظرين منا أن نأويهم وأن نستدعيهم، لأن الكل يريد أن يشارك والكل يعني يرغب في أننا نستمر في هذه المعركة، وبأننا نشوي صدور قوم مؤمنين وقوم أحرار وقوم مسلمين، سنشوي صدور القوم الإنسان بشكل عام أينما كان.
0: نعم، بمشاة الله سيتم التأديب على أيدي اليمنيين، وهذا ما يحصل الآن، وسنكسر قرن الشيطان وسننتهي منه. بقي لي سؤال أخير أمامكم عميد فواز. دائما نلاحظ في بيانات العميد يحيى السريع عندما يتم الإعلان عن العمليات وعدد الغارات السعودية على المحافظات اليمنية، يكون هناك إعلان أو نشر لبيانات إقلاع وهبوط المقاتلات السعودية من قواعدها في عدوانها على اليمن، يعني يتم تحديد الساعة والدقيقة والمدة التي استغرقتها في الأجواء اليمنية، متى ضربت في هذه المحافظة ومتى ضربت في هذه المحافظة، ماذا يعني ذلك عميد فواز من وجهة النظر العسكرية؟
1: نعم، من وجهة النظر العسكرية العميد يحيى سريع عندما يأتي بالإعلان انطلقت الطائرة F-15 والطائرة تايفون البريطانية أو الأوروبية من الخميس مشايط من مطار الطائف من أي مطار عسكري سعودي، تحديد بالوقت والثانية في الانطلاق وفي الوصول وفي ضرب الهدف وعند المغادرة وعند الرجوع إلى المطار نفسه أو قاعدها في حال رجعت سالمة، فإن هذا كله يدل على ما أتبيناه بالتفوق الجوي في صناعة الطائرات المسيرة والعملية الرصد والاستطلاع، والتي أصبحت القوات المسلحة اليمنية رائدة في هذا الأمر. وهذا هو حرصا نأتي بهذا الشيء، ليس تباهيا بما لدينا من أسلحة ويعني بما لدينا من إمكانيات، وإنما لحرصنا الشديد لأننا ندرك قول الله حريص عليهم.
0: نعم.
1: نحن ورؤوف الرحيم، نحن نريد أن نرأس بمن يعني نرأس بالمدنيين، نرأس بالمجتمع الذي يحيط بهذه المعسكرات وبهذه القواعد الجوية السعودية، وكذلك نرأس بمجتمعنا عندما تصل إلينا هذه الطائرة، لأن التصدي لا يكون للطائرة في أي مكان، التصدي للطائرات لمن لا يريد أن لمن يريد أن يفهم أكثر. العميد سريع يقول انطلقت الساعة كذا، عندما نأتي نحن يعني نواجه الطائرة هذه ليس أثناء وصولها تماما إلى فوق عندنا أو قربها أو قبل ضربها للمطار ونحن أو قبل ضربها للعاصمة عندما ندرك أن الهدف هو العاصمة، وإنما نضربها في وقت معين منطقة معينة لكي يكون الضرر بعيد عن المدنيين، ونحن نعرف تماما كما نعلم عندما نتابعهم ويأتوا بالباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي ليصدروا صواريخنا، لا يعني يكون هناك ضرر من أسلحتهم لأنهم لا يجيدون حتى استخدام الأسلحة. نحن نجيد استخدام الأسلحة سواء كان هذا السلاح خفيف أو متوسط، بري أو بحري أو جوي، نحرص بقدر الإمكان على أن يعني واتقوا الله ويعلمكم الله، من لأننا نتقي الله فنحن نحاول أن نتعلم أكثر من أجل أن نحرص أكثر، من أجل أن نأخذ بثأرنا ممن ظلمنا أكثر، ونأتي بالعدو ونأخذه على يعني ضغطه العدو نفسه، وهذا هو تفوق جوي. وما يتحدث به العميد هو يتحدث عن الشعب اليمني، يتحدث عن القوات المسلحة اليمنية، يتحدث عن التفوق اليمني الذي هو فعلا تفوق صائب، تفوق حقيقي، تفوق يعني واقعي وراسخ وثابت يعتز به كل يمني، يعتز به كل عربي، يعتز به المظلومين المستضعفين حتى في غزة. ندرك بأن أهل غزة يعني تشفى صدورهم عندما يتابعون أخبارنا، لأننا حاولنا بقدر الإمكان في طوفان الأقصى أن نشفي صدورهم، أن نرفع عنهم الألم، أن نرفع عنهم الوجع، أن نخفف عنهم ما أصابهم من تكالب الأعداء عليهم، تكالب الصديق والقريب. فهنا عندما يرونا ونحن بهذه الإنجازات يعني يفرحون أكثر ويسعدون أكثر، لأن سلاحنا كله لنصرة المظلومين ولنصرة المستضعفين ولنصرة كل من أراد وطلب منا النصر، وفق قول الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر.
0: نعم، إذن نحن نؤكد للجميع بأن هذه المعركة نحن لم ندخلها بإرادتنا، ولكننا مجبرين أن ندافع فيها عن أنفسنا، وهذا حق مشروع أمام الاعتداءات والمجازر الرهيبة التي ترتكب بحق الشعب اليمني. اليمن تنطلق من أهداف عادلة ومحقة تنسجم مع القانون الدولي ومع الأعراف والشريعة الإسلامية، وفي مقدمتها طرد المحتل ورفع العدوان والحصار السعودي عن اليمن الذي امتد لأكثر من 12 عاما، واليمن بدفاعه عن نفسه لا يسعى أبدا إلى إيذاء أحد سوى من يعتدي عليه ويقوم بمحاصرة بلده. لذلك لا خوف أبدا من هذه المواجهة طالما ونحن في إطار الحق المشروع لبلادنا. أشكركم كثيرا عميد فواز السلمي الخبير العسكري مشاركتنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: شكرا لكم ولكل العاملين في إذاعة صنعاء.
0: شكرا جزيلا لكم، في أمان.
1: السلامة.

0: من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم ثانية نشرتنا الإخبارية، ونسهلها في البداية ببسم الله الرحمن الرحيم وإليكم عناوين الأخبار. عدوان صاروخي ومدفعي سعودي على محافظة صعدة وغارات تستهدف مدرسة الروض بمديرية التعزية. الشيخ نعيم قاسم يوجه التحية للشعب اليمني ويؤكد الاستمرار في المقاومة حتى التحرير الكامل. غارات وقصف مدفعي إسرائيلي مكثف على بلدات جنوب لبنان. فيضانات وانهيارات أرضية تجتاح الهند ونيبال وتخلف 70 قتيلا. إلى التفاصيل. استهدف العدو السعودي اليوم بالصواريخ والمدفعية محافظة تعز، حيث استهدف بأربعة صواريخ شرق مدينة صعدة، فيما قصف بالمدفعية والصواريخ القرى السكنية في عزلة الثابت بمديرية قطابر الحدودية. وشن العدو السعودي اليوم غارات على منطقة الربيعي بمديرية التعزية بمحافظة تعز للمرة الثالثة، مما أدى إلى تدمير ما تبقى منها بالكامل. واستشهد 7 مواطنين وأصيب أكثر من 40 إثر استهداف طيران العدو السعودي أمس محل تجارية في سوق تعز المركزي في مفرق ماوية بمديرية التعزية. جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التأكيد على استمرار المقاومة اللبنانية والتمسك بخيارها، مشددا على أن فلسطين ستبقى البوصلة وأن تحرير الأرض سيظل أولوية، فيما دعا إلى تجميد المفاوضات المباشرة بشأن لبنان والانتقال إلى مفاوضات غير مباشرة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ قاسم أمس في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس المجلس التنفيذي السابق السيد هاشم صفي الدين، وتناول خلالها مسيرة المقاومة وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. وحذر قاسم من اتساع المخاطر التي تواجه المنطقة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض نفوذها على دول المنطقة والتحكم بمقدراتها. ووجه التحية إلى إيران واليمن مثمنا مواقفهما الداعمة للقضايا الإقليمية، وأشاد بالموقف اليمني تجاه فلسطين، مؤكدا أن الشعب اليمني يعمل للتحرر من الضغط الاقتصادي والسياسي ومتمنيا له القوة والثبات. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب 12 آخرون بنيران قوات العدو الإسرائيلي بمناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وانتشلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة رفة 28 شهيدا من منزل لعائلة أبو نعمة كان قد تعرض لقصف من قبل العدو في مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي مساء أمس خلال اقتحام قوات العدو بلدة الزببدة جنوب جنين، كما اقتحمت قريتي المزرعة الشرقية والمزرعة الغربية بمحافظة رام الله والبيرة ومخيم الفارعة جنوب شرق طوباس، فيما أصيب مواطنان إثر اعتداء مستوطنين صهاينة عليهما بالضرب في قرية برقة شمال غرب نابلس. حذرت حركة حماس فجر اليوم من ارتكاب جرائم قتل جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي عقب نشر ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة العدو الصهيوني إتمار بن غفير فيديو استعراضي تضمن تهديدا بقتل الأسير القائد حسن سلامة. وقالت الحركة في بيان صحفي إن تهديد بن غفير لن يفت من عزم الأسير سلامة والأسرى الفلسطينيين، محذرة من أن ذلك ينذر بارتكاب جرائم جديدة بحقه وحق الأسرى الأبطال داخل السجون ضمن سياسة العدو التي حولت السجون إلى ساحات تصفية جسدية مباشرة في مخالفة صريحة لكافة القوانين الدولية. وأكدت حماس أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بقضية الأسرى ولن يرهبهم المجرم بن غفير وأمثاله من قادة العدو المتطرفين الإرهابيين. يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان، حيث شنت طائراته الحربية اليوم غارات استهدفت أطراف بلدة حداثة وحاريس وزبقين بالتزامن مع إطلاق أكثر من 100 قذيفة مدفعية على منطقة وادي زبقين إلى جانب تحرك آليات في بلدة المنصوري. الخبر الأخير. أدت أمطار غزيرة وعواصف إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل 56 شخصا في الهند و14 في نيبال، فيما لا يزال 11 شخصا في عداد المفقودين. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية من تزايد الظواهر الجوية كالعواصف الرعدية الشديدة والصواعق، وهي ظواهر يربطها الخبراء بارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط المناخ. كما حذرت السلطات في نيبال من احتمالات وقوع سيول في 49 من أصل 77 منطقة في البلاد، فيما تواجه أكثر من نصف هذه المناطق مخاطر مرتفعة من الفيضانات أو السيول مع استمرار ارتفاع منسوب المياه في الأنهار الرئيسة وروافدها. سمعنا الكرام، ختاما لنشرتنا الإخبارية الثانية نعود ونذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين. عدوان صاروخي ومدفعي سعودي على محافظة صعدة، وغارات تستهدف مدرسة الروض بمديرية التعزية. الشيخ نعيم قاسم يوجه التحية للشعب اليمني ويؤكد الاستمرار في المقاومة حتى التحرير الكامل. غارات وقصف مدفعي إسرائيلي مكثف على بلدات جنوب لبنان، وفيضانات وانهيارات أرضية تجتاح الهند ونيبال وتخلف 70 قتيلا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
3: كما أمركم الله بذلك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط
5: الجودة. أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: رجعت إلى اليمن واشتغلت في شركة من الشركات الكبرى في اليمن، ومسكت منصب محاسب. تم تعاقد معي على راتب شهري مع تأمين شامل، تأمين اجتماعي. عند بدايتي في العمل في الشركة منذ 1990 تم تحويل مبلغ من راتبي بما يعادل 6%، والشركة كانت تدفع بقية المبلغ حتى وصل إلى 18% كنسبة من الراتب الإجمالي، وتأخذ إلى المؤسسة العامة للتأمينات. في سنة 2015 تم تقاعدي وتحولت إلى التقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بعد ما تقاعدت نصحونا بأن نتجه إلى التأمينات، وأن على أساس نستلم راتب شهري منهم ويكون أنت مؤمن. فاتجهت إلى المؤسسة وقدمت لهم باسمي واسم الشركة والأولويات حقي في الشركة، كيف كانت أعمل وكم كان الراتب آخر راتب، فكل أوراق يعني رسمية قدمت لهم واعتمدوها. تم اعتمادي وتسجيلي في بنك الكاك بنك. استلم راتبي من المؤسسة العامة للتأمينات شهريا دون انقطاع، حتى بسبب ظروف الحرب وظروف المعيشة اللي احنا نعيشها الآن، ولكن الراتب يتم استلامه شهريا دون انقطاع أو نقصان أو تأخير. والله التأمينات أنا ما كنت أفهمها سوا ولا كنت أقدرها إلا بعد التقاعد. فأنا أنصح كل شخص يشتغل في شركة خاصة أن يتجه إلى التأمين وأن يسجل اسمه في التأمينات من أول شهر يتم فيها العقد معهم، حيث أن هذه الفائدة بتكون له، بدل أن يمد جده لحد بعد التقاعد أو عند الإصابة أو عند الوفاة هو أو أولاده. فهذا أفضل طريقة له أنه يجي له راتب وهو معزز مكرم في بيته دون أي عمل أو مجهود. أنصح كل شخص مش مؤمن أن يأمن، هذا شيء ومرجع لك ولأولادك.

لأننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده.

0: سمعينا الكرام العديد من الأنشطة التي يشهدها القطاع الزراعي. الزميل علي عبدو علي وافانا بهذه الأنشطة في هذا القطاع المهم عبر هذه الرسالة الصوتية من محافظة إب.
1: مستمعي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مكتب الزراعة والثروة السمكية بمحافظة إب نسلط الضوء حول أنشطة وفعاليات هذا المكتب الخدمي الذي يقدم خدماته للمختلف المواطنين وخصوصا المزارعين والمهتمين في الجانب الزراعي وأيضا في الجانب الثروة الحيوانية وغير ذلك. حول هذه الأنشطة والفعاليات المتجددة بصورة مستمرة، ماذا يقول المهندس حمود الرصاص مدير عام مكتب الزراعة والثروة السمكية بالمحافظة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا رحبك بهذا اللقاء، نستعرض أولا معك الإنجازات ما قام به مكتب الزراعة خلال النصف الأول حسب توجيهات القيادة الثورية والسياسية، توجيهات السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله، من زيادة في التوسع في المحاصيل الأساسية زي القمح وذر الشامية والبقوليات، وكذلك مكافحة الآفات والأمراض التي تصيب النبات، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية والزراعية، وزيادة المخزون المائي من خلال بناء وتنفيذ العديد من منشآت حصاد المياه وحواجز وخزانات وكرفانات، إعادة تأهيل البرك والسدود القديمة، والحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال مكافحة الأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية. الإنجاز في مجال البناء المؤسسي للآلات وتجهيزات وتوزيع الدراسات للذرة الشامية، كذلك تم توزيع أثاث للجمعيات وتم توزيع دراسات.

0: أهلست قرية عتمة بيت معزب السدة 9 مليون حكومي ومجتمعي المساهمة. كريف قرية المرجامة نسبة الإنجاز 20%، خزان قرية النزهة نسبة الإنجاز 20%، مديرية يريم. كذلك خزان قرية الصياني مديرية حبيش نسبة الإنجاز 20%. ثانيا الإنجاز في مجال العمل المجتمعي إنشاء وتفعيل الجمعيات التعاونية متعددة الأقطار ل 13 جمعية. ثالثا الإنجاز في مجال تنمية الموارد البشرية تنفيذ عدد 11 برنامج تدريبي لتأهيل 167 كادر بشري بتكلفة 4,604,000 ريال. تربية النحل الثروة الحيوانية مديرية السبرة وكذلك السفال. تأهيل ثقافي لموظفي المكتب. الإنجاز في مشاريع تنمية الموارد الأرضية استصلاح حراثة، حماية حراثة أراضي، استصلاح الأراضي وكذلك حماية الأراضي من الانجراف الزراعي بمساحة 844 هكتار بتكلفة وقدرها 29,234,975. استفاد منها 4,617 مزارع.
1: نعم.
0: التشتيل والتشجير فرع التدخل لإنتاج الشتلات، كذلك إنتاج الشتلات في مشتل إبا الزراعي. أيوة. ويعتبر المشتل الوحيد في الجمهورية الذي بيغذي جميع المحافظات. تم إنتاج حوالي 2 مليون شتلة الآن، ومعنا قد هيئنا الآن ل 2028، الآن بنزرع ل 2028، أما 2027 و2026 قاوي جاهز الآن. كذلك تم توزيع من فوق خلال النصف الأول توزيع 150,000 شتلة، منها 24,000 العدين و20 حزم العدين و24 فرع العدين و13,500 فرع العدين وحزم العدين 24، وكذلك توزيع للمديرية الباقية والمحافظات. ثالثاً منظمة الإنتاج والمبيدات الأسمدة والتقاوي والآلات والمعدات لجميع المديريات. ثالثاً التوسع في زراعة المحاصيل الحبوب والبقوليات وكذلك المحاصيل النقدية واقتصادية. مساحة التوسع الجديد 14,347 هكتار بتكلفة 11,191,194، استفاد منها عدد 573 مزارع. تنمية الثروة الحيوانية. تاسعاً التمكين الاقتصادي، وزعنا عملنا تمكين اقتصادي في مديرية حزم العدين وكذلك في مديرية القفر، وكان المحافظ على اللواء عبد الواحد محمد صلاح في التدشين هذا، وكذلك مساعد قائد المنطقة الرابعة في التدشين لهذا التمكين الاقتصادي. مشروع توزيع 37 منظومة طاقة شمسية في حزم العدين في مديرية حزم العدين، وهذا كذلك دشناه محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي. ألقف توزيع الثروة الحيوانية ل 90 مزارع ب 1,350 رأس.
1: هذا بشكل موجز حول ما تحقق من أنشطة وإنجازات. مهندس حمود الرصاص، هذه المشاريع وخصوصا في الجانب الزراعي وأيضا التمكين الاقتصادي الذي يأتي ترجمة لاهتمامات القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبد الملك الحوثي والقيادة السياسية ممثلة بالرئيس مهدي المشاط بالاهتمام بالجانب الزراعي والاكتفاء الذاتي، كيف تلاحظون تفاعل المواطنين معكم وما هي أيضا التسهيلات التي تقدم للمزارعين؟
0: الآن في تبادل بيننا احنا والمزارعين، وفي تفاعل كبير من قبل المزارعين وكذلك السلطة المحلية لتنفيذ هذا المشاريع.
1: نعم. وبالنسبة للمدارس علمنا بأنكم تم توزيع وزعتم عدة أسيار
0: في مجال الإرشاد الزراعي. نعم. وأذكرك أن في مجال الإرشاد الآن الزراعية تدريب في الحقول وعمل 50 مدرسة للمديريات، 4 مديريات زي القفر ويريم وحزم العدين وفرع العدين، لأن تعتبر هذا 4 المديريات النموذجية.
1: وفيما بعد ممكن تتوسعوا
0: الآن؟ أنا أتوسع البقية المديريات الآن، والآن باقي معنا يمكن حوالي 4 مديريات الآن تأهيل الجمعيات فيها.
1: يا سلام. أيضا مستمعينا الكرام، كان حديثا لإذاعة صنعاء البرنامج العام الأخ المهندس حمود الرصاص.

0: مدير عام مكتب الزراعة والثروة السمكية في المحافظة أي محافظة إب، والذي قد سلط الضوء حول العديد من الأنشطة في المجال الزراعي بشكل عام، وأيضا الاهتمام بهذه الأشجار، وكذا الدور الكبير الذي يقوم به المشتل الزراعي المركزي الذي يزود العديد من محافظات الجمهورية بعدة شتلات زراعية، وكذا أيضا في مكتب التربية والتعليم عبر العديد من المدارس تم تزويدهم بعدد من الأشجار. ونحن أيضا هذه الجهود نتمنى له وللقائمين في مكتب الزراعة والثروة السمكية كل التوفيق والنجاح، والذي يأتي ترجمة لشعار الرئيس الشهيد صالح الصماد الذي رفع يد تحمي ويد تبني. شكرا لكم مستمعين الكرام، هذه أرق التحية مني علي عبد علي عباد، إذاعة صنعاء، البرنامج العام، برنامج تحيا اليمن، محافظة إب. دمتم ودام الوطن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الرحمن الرحيم.

0: ومن الرسائل الصوتية أيضا هذه الرسالة للزميل ماجد زيد من محافظة حجة عن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل وافتتاح فرع جديد.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الأعزاء في فترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. أبرز الأنشطة والفعاليات في محافظة حجة، يعني محافظة حجة وتزامن مع احتفالاتنا بثورات السبتمبرية المجيدة، ثورة 21 من سبتمبر التي أتت مصححها لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل يفتتح فرعه الجديد بمحافظة حجة، وهذا إنجاز يعتبر نوعي في المحافظة. المحافظة كانت تفتقر إلى مثل هذا التخصص، فكان المواطن يعني يضطر إلى السفر إلى العاصمة صنعاء لتلقي الأدوية والعلاجات. لدي ضيف عزيز هو الدكتور محمد الفقيه، مدير التخطيط بالمركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل، منسق المشاريع بالمركز. حياك الله دكتور.
2: صباح الخير لكم، وشكرا للإذاعة ولجميع المستمعين الكرام. اليوم ندشن فعاليات المخيم الأول الطبي الجراحي المجاني الأول بالتزامن مع افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل. والمركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل هو مركز أنشئ بموجب القرار الرئاسي رقم 5 لعام 1446، على أساس أنه مركز تخصصي مستقل لجميع أبناء الوطن، وأسس بقرار رئاسي نعتبره قرار سيادي يحمي كرامة وصحة المواطن. هذا المركز مجاني، خصص للمركز ريال بعد كل لتر بترول ديزل غاز على أساس الاستدامة المالية. نواجه تحدي كبير جدا في البنية التحتية، لأنه قبل هذا المركز وغيره من المراكز لم تكن هناك سوى مركز واحد في المستشفى الجمهوري بصنعاء، كان يفد إليه المواطنين من كل محافظات الجمهورية. والمركز رغم حداثة الإنشاء إلا أنه بدأ الآن بخمسة مراكز: مركز في حجة، مركز في عمران، مركز في صعدة، ومركز في أمانة العاصمة، ومركز في الحديدة. على صعيد البنية التحتية نسعى إلى أن تكون بنية تحتية معيارية تطابق المعايير الدولية والعالمية في مجال إنشاء مراكز الحروق، باعتبارها من الخدمات التخصصية ذات الكلفة العالية جدا. وبالتالي فإن نسعى خلال هذا العام في خطتنا العام 48 إلى عمل دراسة لإنشاء مركز أيضا في تعز، مركز في أب، وبقية المحافظات نسعى إلى أن تستفيد من المراكز القريبة منها على المدى القريب. وكذلك أيضا نحاول أن نغطي دول الحروق المزمنة بالمخيمات الجراحية. وفي هذا العام نخطط لإقامة 5 مخيمات. نحن الآن في 1448 هجرية في شهر 4 بدأنا المخيم الأول في حجة، وسيكون مخيم آخر في البيضة، ومخيم آخر في الحديدة، ومخيم في صعدة، ومخيم في صنعاء. وحيثما تتطلب الحاجة سنكون جاهزين ومستعدين لإقامة المخيمات الطبية. هذه المخيمات هي مخيمات مجانية لجراحة الحروق والتجميل. في هذا المخيم أيضا لدينا مرضى الشفا الأرنبية وسقف الحلق. هذه الجراحات أحيانا كان يعوق المريض عن أن يصل إلى خدماتنا المجانية هو المواصلات، ولذلك في الشفا الأرنبية بدأنا بالتنسيق مع القطاع الخاص، والآن لدينا تنسيق مع مؤسسة جرامين يمن، وهي تكفلت بالمواصلات، وأيضا جهة مساهمة في دعم مرضى الشفاء الأرنبية وسقف الحلق. وهذا التعميم نحاول أن نسعى مع القطاع الخاص إلى أننا سنتكفل بالخدمات العلاجية تكون مجانية في مراكز الحروق، ونسعى مع القطاع الخاص إلى تغطية المواصلات لأولئك الذين يعيشون في المناطق النائية، لأنه مثلا مشكلة الشفاء الأرنبية هي مشكلة اجتماعية نفسية بالدرجة الأولى، حيث يصاب المريض بالوصمة ويبقى حبيس البيت. ولكن هذه العملية بها نفتح باب الأمل له للتفاعل مع المجتمع ونعيد إليه البسمة لكي يخرج إلى المجتمع شخصا سليما معافى يتمتع بالصحة النفسية التامة والصحة الجسدية. إن شاء الله خلال هذا المخيم سنستهدف 100 حالة وربما يزيد العدد.
1: الإجمالي الآن العدد المتقدم من المخيم الطبي الآن الذي يتم تدشين العمليات الجراحية الآن فيه للعلاج الحروق وأيضا الشفاه الأرنبية.
2: الشفاه الأرنبية وعملية تجميل للحروق أيضا السابقة. ففي ظل ما تشهده البلاد من صراع وحصار خانق وعدوان على هذه البلاد، فإن هذه المخيمات هي السبيل الوحيد لمعالجة الناس. كثير من الحروق هي ناتجة عن القصف الجوي، ناتجة عن الحروق في المنازل، والمركز يسعى إلى تفعيل الصحة الوقائية وتوعية الناس للتقليل من مخاطر الحروق. وأيضا نسعى إلى أن يتم، لأنه 40% من الحالات تتوفى قبل أن تصل إلى المراكز الصحية، ولذلك سنعمل إن شاء الله مع القطاع الصحي ومع المستشفيات ومع مكاتب الصحة على تعزيز ثقافة الإحالة السريعة للحالات في الوقت.
1: سيدي الفاضل، يعني وقطعت كلامك، لكن نحن بحاجة إلى وعي بأهمية وكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات. نحن في عدوان مستمر والعدوان يتزايد الآن وفي تصعيد مستمر لهذا العدو على بلدنا اليمنية الحبيبة. لكن سيدي الفاضل، ربما هناك قلة خبرة من قبل العاملين في المرافق الصحية بالتعامل مع حالات الحروق والجروح، والتي قد أغلب أسبابها نتيجة القصف الجوي من قبل دول العدوان.
2: طبعا لدينا برنامج للتعاون مع المستشفيات وبالذات أقسام الطوارئ سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص لتعزيز آلية التعامل والإحالة مع حالات الحروق المختلفة وإحالتها في الوقت الذهبي لإدارة الحالات. وكذلك لدينا خطة لعمل مؤتمر سنوي، وكذلك لدينا الخطط اللازمة برامج توعوية، وكذلك أدلة للعاملين الصحيين في التعامل مع حالة الحروق في الأوقات الأولى، أدلة للتعامل مع المجتمع كيف يتعامل المجتمع مع الحروق. ولذلك نسعى إلى أن يكون إسعاف الحروق إسعافا قائما على المجتمع، وأن يكون هناك داخل المجتمع من يعي ويعرف كيف يتعامل مع هذه الحالات وينقلها بشكل سليم إلى مراكز الرعاية الصحية، ومنها تحال إلى مراكز الحروق لتتلقى العلاج اللازم. أيضا لدينا الآن استراتيجية أخرى، وهي استراتيجية إيجاد البدائل الوطنية. وفي هذا الصدد قمنا برعاية رسمية لمؤتمر العسل الدوائي، وتم صناعة مراهم كثيرة من العسل اليمني وهي واعدة جدا، وأجرينا عليها التجارب على الحيوانات، والآن تجرى التجارب السريرية بعد نجاح التجربة على الحيوانات.
1: سيدي الفاضل، يعني الأولون والأقدمون في محافظة حجة أبائنا الأولين كان إذا وجد حريق لأي شخص يقوم باستخدام العسل السدر البلدي الدوائي.
2: نعم، العسل نحن الآن نحاول أن ننقله من الاستخدام الشعبي والاستخدام كعلاج شعبي إلى الاستخدام العلمي الموثق. فقد أجريت تجارب علمية على العسل اليمني في جامعة أوتاوا في كندا، وأظهر بأنه يضاهي عسل المانوكا الذي هو مشهور دوليا. وبالتالي ما يفتقر إليه العسل اليمني هو البطاقة الدولية والمعامل التي تجعل من مواصفات تمنحه البطاقة أو جواز السفر لعبور الأقطار العالمية ببطاقة علمية بسلاسل القيمة وكذلك سلاسل الجودة، وكذلك فحص العسل اليمني بحيث أنه يكون لديه بطاقة علمية تبين مكوناته. وخلال مؤتمر الدوائي للعسل بحثت هذه القضايا وخرج المؤتمر بتوصيات، والآن سنعززه بمؤتمر وطني للحروق والتجميل، وهذا سيكون في شهر نوفمبر القادم. ونسعى أيضا إلى أن يتم افتتاح بنوك للجلد وتعويض الجلد الفاقد، وهذا العام سنعمل إن شاء الله على إنجاز دراسة جدوى بنك الجلد، وكذلك أيضا معمل وطني لإنتاج الأربطة الضاغطة. فالمركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بعد أن صدر القرار الرئاسي من فخامة الرئيس مهدي المشاط، والذي نعتبره قرارا سياديا تأخر منذ قيام ثورة 62 إلى 2025، تأخر كثيرا، ولكن هذا القرار فعلا جاء لثمرة من ثمار ثورة 21 سبتمبر، وليعلن للجميع بأن أولويات القيادة السياسية الحكيمة هو الاهتمام بالمواطن، لأن العلاج خارج اليمن كان مكلفا وكان يكلف بعض الأسر القادرة إلى أن تبيع ممتلكاتها لكي تحصل على العلاج في الخارج. الآن لدينا الأخصائيين، لدينا البنية التحتية، وهذا المركز إن شاء الله هو أول مركز معياري في الجمهورية اليمنية للحروق والتجميل، مركز حجة.
1: أنا تقصد كلمة معياري سيدة فضح النوعي، يعني
2: هذا يقارب المعايير العالمية، لأنه مريض الحروق يحتاج إلى بقايا كاملة من العدوى، وبالتالي إدارة العدوى داخل هذه المراكز هي أساس العمل في المراكز، إدارة العدوى، وهذه تحتاج إلى مواصفات هندسية ومواصفات فنية ومواصفات تقنية وأدوات معينة. وبالتالي المراكز القديمة التي أنشئت كانت ضمن المستشفيات ولا تلبي الحد الأدنى من المعايير، وهذا المركز باعتباره مستقلا، وهنا نشكر السلطة المحلية في محافظة حجة، الأخ اللواء هلال الصوفي الذي تعاون معنا، وأيضا كان هناك سبق لمنظمة الصحة العالمية في وضع البذرة، ونحن الآن أكملنا إنشاء هذا المركز بالصورة الأولية، ولكن الطاقة الاستيعابية لهذا ستكون 30 سرير إن شاء الله في المرحلة الأولى، ونعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية بحيث أنه قد يستوعب إلى 60 إلى 70 سرير في حالة المخيمات. المخيم سنستقبل إن شاء الله 100 حالة. اليوم لدينا بدأ الفريق الطبي في العمليات، الآن هم في غرفة العمليات، وإن شاء الله لدينا الآن يمكن 7 أخصائيين، وسنعمل على تناوب أيضا الأخصائيين، يعني بأن نجلب أفضل الجراحين في مجال جراحة الحروق والجراحة التجميلية لإجراء هذه العمليات النوعية
1: بإذن الفاضل. بإذن الله هذا المركز يعمل نقلة نوعية لأبناء محافظة حجة، لأن الأدوية متوفرة وكل شيء موجود، يعني إذا تم استغلاله الاستغلال الأمثل. صحيح سيدي الفاضل، إذن رسالتك للمجتمع، للجهات، للمواطنين أيضا، للجهات المعنية للحفاظ على هذه الممتلكات واستمرار ديمومة استمرار عمل المركز بما يلبي حاجة وطموحات المريض.
2: رسالتنا للمجتمع أنه مرضى الحروق نعلن لهم من هذا المنبر بأن خدماتنا لمرضى الحروق هي خدمات مجانية، وما على المجتمع هو إحضار المصاب بالحروق في الوقت المناسب، لأن تأخير المريض كلفة زائدة، معاناة زائدة للمريض. كلما أسعف المريض ووصل إلى هذه المراكز في الوقت المناسب كانت زمن الشفاء أسرع والمعاناة أقل. أيضا للجهات المعنية أن تتعاون مع المركز الوطني للحروق كجهة ناشئة، بالذات جهات الدولة، وهنا مثلا في حجة لمسنا تعاون مؤسسة المياه، مؤسسة الكهرباء، السلطة المحلية، هيئة المستشفى الجمهوري، متعاونة جدا جدا، وكانوا من أكثر الجهات تعاونا معنا وأكثر الجهات التصاقا بعمل المركز، وكذلك أيضا الإخوة في مكتب الصحة متعاونين جدا. فهنا لمسنا تعاون فريد بأمانة، وأيضا رسالتنا للمجتمع بأنه لا تؤخروا مريض الحروق، أسعفوه في الوقت اللازم. ورسالتنا الأولى، الوقاية خير من العلاج، لنعمل على تجنب الحرائق ووقاية أطفالنا ونساءنا من الحرائق، لأن هذه من الرعاية الطبية المكلفة جدا جدا، وإن شاء الله في هذا المركز حتى نسعى مستقبلا إلى إنشاء مطبخ، وبالتالي حتى تغذية المريض ستكون مجانية، فالعلاج مجاني، كافة الخدمات في مراكز الحروق هي خدمات مجانية، أو بالأصح ليست مجانية، تدفع قيمتها الدولة، تدفع قيمتها الدولة. بالنسبة للحروق لا رمزية حتى في الأسعار، قد يكون هناك أسعار رمزية نفكر في عملية تجميل لكي نعمل على استعادة الكلفة وخلق التوازن، لكن الحروق هي حق من حقوق المواطن، أقره القرار الرئاسي الصادر من فخامة الرئيس مهدي المشاط، القرار رقم 5 لعام 1446. هذا القرار كان قرارا سياديا حكيما يخدم مرضى الحروق في الجمهورية اليمنية ويقدم لهم الخدمات المجانية.
1: جن أيها الأعزاء، باسمكم جميعا نشكر الدكتور محمد الفقيه مدير بالمركز الوطني للعلاج للعلاج الحروق والتجميل، منسق المشاريع بالمركز، تحدثنا فيه عن افتتاح المركز الوطني للحروق بمحافظة حجة، وأيضا المخيمات الطبية، المخيم الطبي لعلاج وجراحات وتجميل الحروق والشفاه الأرنبية بمحافظة حجة. سنوافيكم بأي أنشطة جديدة من محافظة حجة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

سمعين الأعزاء، ما تبقى من عمر فترتنا المفتوحة سنكون مع تغريدات تتناول أبرز الأحداث في المنطقة. من هذه التغريدات، هذه التغريدة لعبد الملك العجري يقول فيها: يوما عن يوم يصعد النظام السعودي من جرائمه ضد المدنيين والمنشآت المدنية في محاولة لمغاطاة أو للتورية على فشله العسكري، يلجأ لترويع المواطنين واستهداف الأسواق والجسور والبيوت كأداة للعقاب الشامل. أخبر النظام السعودي أن الأسواق ليست ساحة حرب، وأن المدنيين ليسوا أهدافا، وأن تماديه لن يمر دون حساب.

وهذه تغريدة لسامي أحمدي. طبعا التغريدة رد على كلام لأحمد الشرع، يقول فيها: أتفهم ما تعرض له بعض الأبرياء الإسرائيليين في 7 أكتوبر، ومن الضروري فهم ما جرى في غزة. أما الرد على هذه على هذا التصريح، فقد قال سامي أحمدي: الجولاني يدين 7 أكتوبر الذي قتل فيه أبرياء إسرائيليين، وضروري الحماسيين المتحمسين للجولاني إما أن يدينوا 7 أكتوبر أو يدينوا الجولاني. ما ينفعش تؤيد الجولاني وتؤيد 7 أكتوبر يا لوح.

إذن سمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية الذي لم يبق لنا فيها إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وهذه تحايا مشرف هذه الفترة طاهر الحراسي.

0: إعدادا وتقديما إشراق المقري وذكرى جحاف.
1: بالهداية والثبات أنت مولانا وديوالي.
0: الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا طه سلام.
1: رضيت أرجوك ترزقنا الشهادة.
0: نظم ومعلومات هشام العيسري.

0: صيانة هندسية صالح الشيعان.
1: في سبيلك معترات أحمر دفنا من هم المغريات.
0: هندسة صوتية يحيى مهدي.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. موجزا لأهم الأنباء نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. استهدف العدو السعودي اليوم بالصواريخ والمدفعية محافظة صعدة، حيث استهدف بأربعة صواريخ شرق مدينة صعدة، فيما قصف بالمدفعية والصواريخ القرى السكنية في عزلة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية. وشن طيران العدو السعودي اليوم غارات على منطقة الربيعي بمديرية التعزية بمحافظة تعز للمرة الثالثة، مما أدى إلى تدمير ما تبقى منها بالكامل. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب 12 آخرون بنيران قوات العدو الإسرائيلي بمناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. حذرت حركة حماس فجر اليوم من ارتكاب جرائم قتل جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي، عقب نشر ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة العدو الصهيوني إتمار بن غفير فيديو استعراضي تضمن تهديدا بقتل الأسير القائد حسن سلامة. وقالت الحركة في بيان صحفي إن تهديد بن غفير لن يفت من عزم الأسير سلامة والأسرى الفلسطينيين، محذرة من أن ذلك ينذر بارتكاب جرائم جديدة بحقه وحق الأسرى الأبطال داخل السجون ضمن سياسة العدو التي حولت السجون إلى ساحات تصفية جسدية مباشرة في مخالفة صريحة لكافة القوانين الدولية. يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان، حيث شنت طائراته الحربية اليوم غارات استهدفت أطراف بلدة حداثة وحاريس وزبقين بالتزامن مع إطلاق أكثر من 100 قذيفة مدفعية على منطقة وادي زبقين إلى جانب تحرك آليات في بلدة المنصوري. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها المسلحة وصلت الليلة الماضية شن ضربات جماعية بالطائرات المسيرة استهدفت مراكز لوجستية وبنية تحتية للموانئ في أوكرانيا إلى جانب سفن تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية في مطار فايسليكوف العسكري بمنطقة كييف وفي أوديسا وفي مينائي تشيرنومورسك وإزمايل. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سمعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: لك الحمد.

0: وقفة إعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
2: اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم. القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الهداية أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ولكن كما قلنا لكي نعرف أن الإسلام، أن الهداية نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يجب أن نقارن بين ما يترك الإسلام في الإنسان وبين ما يترك الكفر في الإنسان. كما تحدثنا في الحلقات السابقة أن الكفر يترك في الإنسان ظلام فكري، بينما الإسلام يترك في الإنسان نور وبصيرة وفهم وإدراك لكل شيء في هذه الحياة. وقد تحدثنا سابقا كيف كان حال العرب قبل أن يأتي الإسلام والظلام الفكري الذي عشعش فيهم حتى وصلوا إلى تلك الحالة السيئة في عبادة الأحجار والأخشاب، وحال الأمم السابقة أيضا. فالكفر يغلق على الإنسان مداركه وفهمه ووعيه وبصيرته، ويصبح في حال الظلام لا يستخدم حتى تلك الخاصية التي جعلها الله سبحانه وتعالى له، وهي التعقل، وميزه بها عن بقية الكائنات. نصل إلى حالة اليهود والنصارى الذين ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا أنهم من الذين كفروا، ونلاحظ الظلام الفكري الذي حصل لديهم. البعض من الناس لا زال ينظر نظرة تمييز ما بين الكافرين وما بين أهل الكتاب. البعض يقول أن أهل الكتاب غير الكافرين، بينما الله سبحانه وتعالى في القرآن يبين أن أهل الكتاب هم من الكافرين. البعض يظن أنه لا، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وهم أهل كتاب سماوي، والكافرين هم ليس لديهم كتاب سماوي. لكن الله في القرآن يبين أن أهل الكتاب، أن اليهود والنصارى قد كفروا، أصبحوا كافرين. آيات كثيرة جدا تبين في كتاب الله أنهم كافرين، سواء اليهود أو النصارى. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهؤلاء هم النصارى كفروا. الله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء هم أيضا النصارى. الله تعالى يقول: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وهؤلاء هم اليهود. هذه الآيات نزلت في يهود بني النضير، الله يقول أنهم كفروا. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إذن هذه الآيات وغيرها كثير يتحدث أن أهل الكتاب هم من الكافرين، أنهم في حالة كفر، رغم أنهم كانوا مؤمنين في مرحلة من المراحل، ولكن لأنهم لم يثبتوا على إيمانهم ولم يتبعوا الأنبياء انحرفوا، بعد من انحرف خرجوا عن دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر ودخلوا في الظلام، رغم أن التوراة نور والإنجيل نور من نور الله سبحانه وتعالى، لكنهم لم يلتزموا بهما بل حرفوهما حسب أهواءهم ومطامعهم وشهواتهم، ودخلوا في الظلام وأصبحوا في حال الظلام فكري رهيب جدا. وأصبح الحال أنه لا فرق بين ذلك الذي يعبد صنم من الأحجار والأخشاب وبين ذلك الذي يدعي أن عيسى إله أو أن عيسى ابن الله، وبين ذلك الذي يدعي أن عزير ابن الله. ولو لم يكن إلا هذه العقيدة أنهم في حالة كفر وفي حالة ظلام فكري رهيب جدا. الله ذكر في القرآن أن النصارى قالوا أن المسيح ابن الله وبذلك كفروا، واليهود قالوا عزير ابن الله وبذلك أيضا كفروا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبله، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وكل هذا كما قلنا يبين أن الكفر يصنع حالة من الظلام لدى الإنسان. لاحظوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى، نجد كيف يتحدث القرآن عن أولئك الذين هكذا قالوا إما أن المسيح ابن الله أو قالوا أن عزير ابن الله، فكان الرد عليهم من الله سبحانه وتعالى، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. جواب من الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين كفروا بتلك العقائد. لا زال اليهود والنصارى حتى الآن، بل هم في كل يوم يزدادون رسوخا في هذه العقيدة الكفرية أن المسيح ابن الله أو أن عزير ابن الله. والله تعالى يقول لقد جئتم شيئا إدا، عظيم، بهتان عظيم وعقيدة كفرية فظيعة، تكاد السماوات يتفطرن منه. لو تعقل السماوات وتفهم لا تشققت من تلك العقيدة السيئة والباطلة الموجودة عند اليهود والنصارى، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فالله سبحانه وتعالى يبين أنهم في حالة كفر وأنهم في حالة ظلام. الإسلام هو الوحيد الذي يكسب الإنسان نور من نور الله سبحانه وتعالى، فيفهم الإنسان ويدرك كل معاني هذه الحياة، يفهم كل شيء في هذا الواقع. أما الكفر فيخلق حالة من الظلام كما تحدثنا سابقا، إما عبادة للأصنام وعبادة للأوثان أو شرك وتجزئة الألوهية، مثل ما هو حال كثير من الأمم حتى في هذا الزمن. حتى لو كان هناك اعتراف بوجود الله، لكن تجد لدى البوذيين إله ولدى الهندوس آلاف الآلهة التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى أو يشركونها في العبادة مع الله، ولدى النصارى هكذا هذه الدعاوى الكفرية الظلامية.

0: عن الولد وغني عن العبادة وغني عن عباده وغني عن كل الكائنات. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج، هو الكامل الكمال المطلق الذي لا يحتاج إلى غيره. فالكفر يصنع ظلام فكري، والإسلام يصنع نور في الفكر، تنوير بصيرة يفتح مدارك الإنسان، بينما الكفر يغلق مدارك الإنسان وفهمه ووعيه وبصيرته. ولذا البشرية اليوم في أكثر الحالات التي تحتاج فيها إلى نور الإسلام، الإسلام اليوم تحتاجه البشرية كلها لتخرج من هذا الظلام. لو جاء الإنسان لينظر أكبر فئة على وجه الأرض ماذا تعبد، أو لو صح التعبير وقلنا ديانات، ما هي أكبر ديانة على وجه الأرض؟ الوثنية اليوم هي أكبر ديانة، أكثر البشر يعبدون الأوثان والأصنام، أكثر حتى من المسلمين، أكثر حتى من غيرهم الذين هم الهندوس والبوذيون والسيخ والكونفوشيون وغيرهم. العبادات الوثنية تمثل أكبر تجمع وتكتل بشري على وجه الأرض، عبادة للأوثان والأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. فالإسلام يجعلنا مستنيرين، مستبصرين، واعين، فاهمين، يبعدنا عن العشوائية، عن التخبط، عن الانحطاط الفكري. الإسلام يصنع في النفوس نور وبصيرة، والكفر يصنع ظلام متراكم. الإسلام يصنع ارتقاء في الفكر والتفكير، والكفر يصنع جهل وانحطاط. ولهذا واجب علينا حتى ونحن مسلمين مؤمنين أن نرجع دائما إلى القرآن الكريم لنستبصر ببصائره، لأنه نور. أن نرجع إلى رسول الله، أن نرجع إلى قرآن القرآن لنزداد نور، لأن الظلام يعشعش دائما ويحاول أن يسيطر دائما، وأهل الظلام يحاولوا دائما أن يدخلونا في الظلام معهم لكي يضربونا فلا نعرف من الضارب، من العدو، من المستهدف لنا. وخلاصة القول أن الإسلام نور في كل جوانب الحياة، ومنها الجانب الفكري، والكفر الظلام في كل جوانب الحياة ومنها الجانب الفكري. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 45 إلى 48 من سورة الحجر، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد على أن للمتقين جزاء حسنا يتناسب مع إحسانهم في أعمال دنياهم. وعليه فإن من المناسب أن نتعرف على نوع العمل قبل أن نتعرف على نوع الجزاء الذي وعدوا به. للتعرف على ذلك فإنه يحسن بنا أن نعود إلى ما قبل هذه الآيات في السورة، لنجد أنها تحكي لنا قصة خلق الإنسان، وتوضح مادة خلقه ومادة خلق الشيطان، ثم تحكي أمر الله للملائكة بالسجود، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين. ومع هذا الكبر والأنانية فإن الشيطان يتوعد الإنسان أمام ربه، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وإزاء هذا الوعيد الشيطاني ينطلق الوعد الرحماني، قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. بعد هذا العرض السريع لما جرى في الملأ الأعلى تأتي الآيات التي نحن بصددها، والتي تعد المتقين بالجزاء الذي يتناسب مع عملهم. وبالتأمل في الآيات السابقة ندرك أن للمتقين صفات رفيعة كريمة وأخلاقا حسنة عظيمة، فهم أولا عباد الله المخلصون، وهكذا جاء وصفهم على لسان إبليس حين استثناهم ممن سيغويهم من الناس، وهي الصفة التي ارتضاها الله لهم وسماهم بها، قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن فالمتقون هم الذين استخلصهم الله واجتباهم لعبادته، وأخلصوا عبوديتهم وعبادتهم له وحده، فلا يستعبدهم شيء ولا أحد إلا الله، ولا يشركون بعبادة ربهم أحدا، وهم مملوكون مخلصون لله، حياتهم ومماتهم وأعمالهم خالصة له، وكل ظاهر وباطن منهم ملك خالص حقيقي لله وحده. وهكذا فإن المتقين بخلوص عبوديتهم وعبادتهم لله قد تحرروا من كل رق ومن كل عبودية ومن كل مملوكية لأحد أو لشيء سوى الله الذي بيده ملكوت كل شيء. وبثبوتهم في مقام العبودية فإنهم قد امتلكوا ناصية الخير، لقد أفاض الله عليهم من فضله ما يليق به من العزة والحكمة والرشاد والقوة، الأمر الذي جعلهم يستعصون على الشيطان فليس له عليهم سلطان، ينتصرون على إغوائه وإغرائه فهو عاجز أمام قوتهم، مهزوم أمام عزتهم، فاشل أمام حكمتهم، غبي أمام رشدهم، فكيف وأنى له أن يفلح في إغوائهم؟ إنهم مستقيمون على طريق الهدى، ثابتون في مقام العبودية، أعزاء بصفة المملوكية، لا يصرفهم عن طاعة الله هوى، ولا يزلهم طمع، ولا تغفلهم عن ذكره شهوات أبدا، إنهم من حزب الله وحزب الله هم الغالبون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هكذا هي حال المتقين، لا يجمعهم بالغاوين طريق، وليس لهم منهم رفيق، إنهم في مقام أسمى وفي طريق أهدى، وعلى سبيل ربهم الأعلى الذي له الأسماء الحسنى. إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لا تقودهم الشهوات ولكنهم يقودون أنفسهم إلى الطاعة، لا تسرع بهم الأطماع إلى الزلات، ولكنهم يسارعون إلى الخيرات. لا تملكهم الأموال ولا تشغلهم الأعمال عن ذكر الله، ولكنهم يخضعون الأموال والأعمال لذكر الله وطاعته، فإذا هي أعمال صالحة وأموال طيبة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم إنهم في تعاملهم مع المال والتجارة لا يتبعون خطى الشيطان الذي يعدهم بالفقر ويأمرهم بالفحشاء، لكنهم يتبعون هدى الرحمن الذي يعدهم مغفرة منه وفضلا، فهم ينفقون مما رزقهم الله في البر والإحسان بسخاء وزكاء وبدون خوف وبدون من ولا أذى وبدون فخر ولا رياء، وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. وكيف لا، وهؤلاء المتقون يوقنون بأن المال مال الله وأن ما هم مستخلفون فيه، ولهذا فإنهم لا يصرفون المال إلا في الطيبات، ولا ينالونه إلا بالحق لا بالباطل، وبتجارة عن تراض بينهم وبين الناس لا بالربا ولا بالاستغلال، وبالعدل والإحسان لا بالتطفيف وخسران الميزان، وبالسهولة واليسر لا بالاحتكار واللعب بالأسعار. ثم هم مع ذلك لا ينخدعون بنزغ الشيطان وشركه فيكنزون الأموال والعملات الثمينة في الخزائن الحصينة ويحجبون عن الناس الثروات، بل يستثمرونها في الأعمال الصالحة والمشاريع النافعة الجارية على سبيل الله. وهكذا فإن التعامل مع المتقين بالمال زكي نقي طاهر وفي، لا يشوبه ذل ولا هوان، ولا يدخل إلا في البر والإحسان. وإذا زكى التعامل بالمال وتطهر في علاقات الناس، زكت وتطهرت العلاقات بين الناس في كل مجال وفي كل حال، وبهذا تصبح الحياة صالحة بهم ولهم، رخية رضية خالية من الخوف والأحزان ومن البغضاء والعدوان. إنها الحياة مع المتقين، مع عباد الله المخلصين الذين توحدوا في صف واحد هو العبودية لله، ونفروا في صف واحد لحرب الشيطان وأولياء الشيطان تحت لواء واحد هو لواء الرحمن، ولهم شعار واحد عظيم هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فكيف تكون الحياة مع هؤلاء المتقين، مع هؤلاء العباد المخلصين؟ إنها بلا شك وافرة الغلال وارفة الظلال، إنها باختصار جنة دانية المجان والثمار، نقية العيون والأنهار. وعليه فلا بد أن يكون جزاء المتقين مثل عملهم، ومآلهم في أخراهم يشبه حالهم في دنياهم. وهذا ما تؤكده الآيات التي نحن بصددها: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. صدق الله العظيم. أسمعتم؟ إنها نفس الصفات التي أضفوها على دنياهم، ونفس الحالة التي نشروها على أعمالهم. ألم يكن الناس في جنة واسعة البركات والثمرات، وافرة الأرزاق، نامية القدرات، ناعمة العلاقات، متدفقة الطاقات؟ ألم تكن العيون قريرة؟ ألم يكن الأمن والسكينة والسلام والطمأنينة منتشرا في كل العلاقات؟ هذا هو المقابل لقوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. ثم ألم تكن البغضاء والشحناء معدومة، والأطماع والأهواء ملجومة، والفساد مدفونة، والبغي والطغيان مسجونة؟ هذا هو المقابل لقوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. ثم ألم تكن الفرص متاحة بالتساوي، والمقامات والأقدار متقابلة بحسب القدرات والكفاءات، فالكل في موقعه قانع وبمقامه راض؟ وهذا هو المقابل لقوله تعالى: على سرر متقابلين. ثم ألم تكن طموحات الناس إلى الأعمال والمهام والنشاط العام مبسوطة متاحة بما لا يتجاوز حدا أو يقترف الحرام؟ ألم يكونوا ينالون حقهم بيسر وسهولة وبحسب المؤهلات وعلى نظام؟ ألم يكونوا في هذا المناخ يعملون بدون قلق، ويبذلون الجهد بلا رهق، ويسعدون بالواجب، ويقدرون المواهب، يسعون إلى الخير بشكل دائب، ويحبون كل عمل صائب؟ ولهذا فلا يمس أحدهم تعب في السؤال، ولا نصب في الذل للرجال. إذن فهم في أخراهم لا يمسهم فيها نصب، وبالإضافة إلى ذلك فهم قد نصبوا في طاعة الله وجاهدوا وما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا لما أصابهم في سبيله واستقاموا على هداه، إنهم يقيمون الوزن بالقسط فلم يطغوا ولم يخسروا في الميزان في كل ميدان ولم يبخسوا للناس أشياءهم، لقد ثبتوا على طريق الحق واتبعوا رضوان الله فلم ينصرفوا واتزنوا ومضوا بحسبان فلم يسرفوا ولم يترفوا، إنهم باختصار لم يخرجوا عما أمر الله به، وبهذا يكون من حقهم أن يثبتوا في الجنة وما هم منها بمخرجين. فطوبى للمتقين، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين، والسلام عليكم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة الثالثة عشرة.

0: أبو محمد العزري في بيتي. أهلاً وسهلاً بك. أهلاً، تفضل تفضل.
1: لقد جئت إليك بنفسي من آنس رسولاً من الإمام المتوكل، يطلب حضورك إليه.
0: إنه لشرف كبير لي. كان يكفي أن يبعث مولاي الإمام أي رسول أو رسالة فآتيه مسرعاً.
1: الإمام يريدك ضيفاً عليه.
2: وهذا شرف أكبر ستناله يا حسن بقضاء عيد الأضحى مع مولانا الإمام في آنس.
1: بل في شهارة أولاً، فمولاي الإمام قد توجه إليها ليقيم عرضاً عسكرياً مهيباً وليحتفل بعيد الغدير هناك.
2: هذه فرصتك يا حسن لإظهار مقدرتك الشعرية أمام الإمام والجموع الغفيرة من الناس كلهم.
0: ما دامت هذه رغبة مولاي المتوكل فسمعاً وطاعة.

0: وبشكل عام يا مولاي، العمل يسير على ما يرام في ميناء عدن ومرافق التجارة، وكذلك في مدارس العلم.
1: بارك الله فيك يا صفي الدين أحمد قائد جيشنا، فلعدن قيمتها الكبيرة في اليمن.
0: ولكن أين جليسكم العيزري؟
1: لقد أرسلته ليأتيني بالهبل.
0: ماذا؟ سيحل الهبل ضيفا على الإمام؟
1: نعم نعم،
0: فليسمح لي مولاي بالبقاء هنا في شهارة لألتقي به هنا معكم.
1: ستبقى لأن لديك مهمة هنا.
0: أنا رهن إشارة مولاي.
1: اسمع يا أحمد، أريد إقامة عرض عسكري مهيب، نرى ما قد وصلت إليه قبائلنا من جهوزية للقتال.
0: أعدك يا مولاي بأنك سترى قريبا نتائج جهودي وجهوزية جيشك العظيم.
2: أنا آسف.
3: حرير باش الحرير الطبيعي، اقتربوا.
4: بكم هذا القدر يا هذا؟
5: بخمسة دراهم.
4: أعطني رطلا من الزبيب الحشيشي.
5: حسنا حسنا.
4: وبكم هذا اللوز الخولاني؟
5: بعشرة دراهم متوكلية.
4: ما رأيك أن نرفع الأسعار؟ فاليمنيون لا يعرفون قيمتها الحقيقية، خاصة ونحن من نورد لأسواق اليمن.
5: ولكن هل ترى المتوكل يعلم بذلك ثم لا يعاقبنا؟
4: يا أبله، المتوكل مشغول هذه الأيام بالوفود القادمة إليه، وليس مهتما بالتجار والأسواق.
5: ولكن لا بد من حيلة، ألديك؟
4: نعم يا أبله، لا بد أولا أن نحتكر هذه البضائع، فنكون نحن الوحيدين الذين يجلبونها إلى الأسواق اليمنية.
5: وهل سيسمح لنا المتوكل بالانتشار في أسواق مملكته كلها؟
4: سيكون لزاما علينا أن نسارع لنطلب من خليفتنا في الهند ليبرم اتفاقا مع المتوكل بهذا الشأن، ثم ستكون لنا بعد ذلك الهيمنة على التجارة في اليمن يا أبله.
3: حرير مباش الحرير الطبيعي.

0: ترى كم بقي لنا حتى نصل إلى مولانا المتوكل في شهارة؟
1: مسافة لا بأس بها، ولكن قل لي يا حسن، هل جهزت نفسك للقائه؟
0: أتقصد بالشعر؟
1: وهل أقصد شيئا غيره؟
0: إني أنظم الآن قصيدة ستنال إعجاب الإمام إن شاء الله.
1: وما يقول مطلعها؟
0: ستسمعه إن شاء الله في الوقت المناسب.

0: ما تراه يا مولاي في هذا العرض العسكري الذي أمرتم به ليس سوى سرايا صغيرة، هي نماذج مما عليه القبائل اليمنية.
1: بالتوفيق إن شاء الله، بالتوفيق.
0: ألم يعجبك العرض يا مولاي؟

0: لقد سمعت أن أخوال الهبل من أنصار الأمويين وليسوا من الشيعة.
1: وماذا في ذلك؟
0: وسمعت أن أحد أخواله يتقرب منه كثيرا.
1: ها؟ ما الذي تريد قوله؟
0: أقول لك إن خاله من أنصار الأمويين وهو يريد أن يستقطب الهبل.
1: لم أفهم مقصدك.
0: ولن تفهم أبدا لأنك غارق في السكر والمجون.
1: اسمع يا غبي، فأنا لم أأتي من أطراف الأرض لأضيع وقتي معك.
0: اسمع أنت أيها الأحمق، فلخال الهبل ولنا هدف واحد، هو استهداف الهبل في حبه لآل البيت، فإن أمكننا استقطابه كان بها، ما لم فالقضاء عليه. أتعي ما أقول أيها المعتوه؟

0: أهلا بشاعر آل البيت. أهلا أهلا.
1: أهلا وسهلا بك، يبدو أنك أحد أبناء الإمام، أليس كذلك؟
2: هذا علي بن الإمام المتوكل، وهو من أكبر معجبيك في قصر الإمام.
0: أهلا بك، تفضل يا أمير الشعراء، تفضل.

0: السلام على مولاي أمير المؤمنين المتوكل على الله إسماعيل.
1: الحسن بن علي بن جابر الهبل، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وأهلا وسهلا بك.
0: جئتكم جسدا يا سيدي، أما قلبي فهو معكم دائما ومع دولتكم.
1: تفضل يا حسن، تفضل.
0: شكرا لك يا سيدي.
1: أعرفك يا حسن، هؤلاء نخبة من أكابر علماء اليمن، وهؤلاء وجهاء قبائل الأهنوم والعصيمات وخولان.
0: خيرا وبشرى إن شاء الله، وللشرف أيضا بلقائهم. إذن هذا اجتماع مهم.
1: نحن نحضر للاحتفال بالعيد الأكبر، عيد أمير المؤمنين علي عليه السلام.
2: قدمنا لكم أمير الشعراء، أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. موجز لأهم الأنباء نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. استهدف العدو السعودي اليوم بالصواريخ والمدفعية محافظة صعدة، حيث استهدف بأربعة صواريخ شرق مدينة صعدة، فيما قصف بالمدفعية والصواريخ القرى السكنية في عزلة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية. وشن طيران العدو السعودي اليوم غارات على منطقة الربيعي بمديرية التعزية بمحافظة تعز للمرة الثالثة، مما أدى إلى تدمير ما تبقى منها بالكامل. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب 12 آخرون بنيران قوات العدو الإسرائيلي بمناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. حذرت حركة حماس فجر اليوم من ارتكاب جرائم قتل جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي، عقب نشر ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة العدو الصهيوني إتمار بن غفير فيديو استعراضي تضمن تهديدا بقتل الأسير القائد حسن سلامة. وقالت الحركة في بيان صحفي إن تهديد بن غفير لن يفت من عزم الأسير سلامة والأسرى الفلسطينيين، محذرة من أن ذلك ينذر بارتكاب جرائم جديدة بحقه وحق الأسرى الأبطال داخل السجون ضمن سياسة العدو التي حولت السجون إلى ساحات تصفية جسدية مباشرة في مخالفة صريحة لكافة القوانين الدولية. يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان، حيث شنت طائراته الحربية اليوم غارات استهدفت أطراف بلدة حداثة وحاريس وزبقين، بالتزامن مع إطلاق أكثر من 100 قذيفة مدفعية على منطقة وادي زبقين، إلى جانب تحرك آليات في بلدة المنصوري. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها المسلحة وصلت الليلة الماضية شن ضربات جماعية بالطائرات المسيرة استهدفت مراكز لوجستية وبنية تحتية للموانئ في أوكرانيا، إلى جانب سفن تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية في مطار فايسليكوف العسكري بمنطقة كييف وفي أوديسا وفي مينائي تشيرنومورسك وإزمايل. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سمعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
4: صحتك في وعيك.
5: الملاريا وحمى الضنك مرضان خطيران يهددان صحة الإنسان وينقلهما البعوض. للوقاية من هذين المرضين يجب القضاء على البعوض الناقل لهما والحد من أماكن تواندها، وذلك باتباع الإجراءات التالية: التخلص من المياه الراكدة في الأحواض والحفر والأوعية المكشوفة، تغطية خزانات المياه السطحية والأرضية وخزانات مياه السبيل بإحكام، التخلص من المياه في البرك وتفريغ الأحواض المائية مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، تغطية أواني نقل وتخزين المياه لمنع دخول البعوض إليها، والتخلص من الأواني المكسرة أو الغير قابلة للتغطية، ردم المستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار أو المتسربة من الآبار وخزانات المياه، وضع شبك أو ما يسمى بالسلك أو التل على الشبابيك لمنع دخول البعوض، التخلص من الإطارات التالفة التي قد تحتجز المياه وتصبح بؤراً لتكاثر البعوض، النوم تحت الناموسيات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة و

0: ساهم الآن في حملة سند للتوحد، وكن جزءا من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 580040 جيب 580040، أو تواصل معنا على 776626620.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: اسمي نبيلة عبد الله علي سعد الفقيه، كنت أشتغل بقطاع خاص وتأمن علي، والآن أني أحلت للتقاعد. تم التقاعد حقي وجيت للمؤسسة العامة للتأمينات، قدمت أوراقي والحمد لله تم التعامل معي بمصداقية وجرت المعاملة بسهولة، والآن سلموا لي راتبي. الآن الحمد لله ثقة في التأمين. أنصح أي إنسان أنه يأمن على نفسه، لحياته، لأولاده، لمستقبله. أنت لما تستلم تأمينك هذا لك لأولادك للزمن، لكن بدون التأمين يستلم لك تعويض. كم هالتعويض هذا بيصرف عليك؟ بس هذا تأمين مستقبلك، مستقبل أولادك.

الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة. وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية. استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان مدينة حجة، منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.

0: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكاننا الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم مستمعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: لذلك فالثورة الشعبية أعادت للشعب اعتباره، حافظت على كرامة الشعب اليمني وعزته الإيمانية، تميزت بأصالتها وهويتها الإيمانية. ليست ثورة بدفع خارجي من أي طرف في هذا العالم، قرارها قرار شعبي يمني أصيل، التحرك فيها كله تحرك يمني شعبي أصيل، وتحرك الشعب بنفسه بإرادته بقراره بإمكاناته، نهض نهضة عظيمة قوية أرهبت الدول العشر آنذاك وحققت الانتصار التاريخي. تميزت هذه الثورة بالأصالة لأنها أيضا متمسكة بهوية شعبنا الإيمانية، ليست متباينة معه ولم تستورد لها هوية خارجية. تميزت بنهجها التحرري الصادق بكل ما تعنيه الكلمة الصادق، وهذا سبب موقف الأعداء من شعبنا العزيز حينما تحرك في هذه الثورة.
4: لم يكتف صالح بالوصاية السعودية، فتقرب من أمريكا وسلم لها كل مفاتيح السيادة اليمنية الحساسة وغير الحساسة. في 2009 وبتوجيهات أمريكية جمع صالح كل أسلحة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف المعروفة باسم استريلا أو ما عرف بصواريخ سام ودمرها. السفير الأمريكي كان يدخل مخازن السلاح السرية التابعة للقوات المسلحة اليمنية وكأنه يدخل بيته، يسجل ويتفحص كل قطعة، يطلب بسحب السلاح من المواطنين، فتصدر الأوامر الرسمية بذلك. بل وصل الحال بصالح ونظامه إلى حد أن عملاء المخابرات الأمريكية كانوا يتصلون هاتفيا به متى شاءوا ويأمرونه بإطلاق مسجونين من تنظيم القاعدة في سجون الأمن السياسي، وصالح يسمع ويطيع.
5: أنا لا أحب ذكر الأسماء من خلال التلفونات، ولكن الأمن السياسي عندكم يعلم جيدا من هو الشخص، ولقد تحدث رئيس المحققين مع الأمن السياسي عندكم، ولكن دون جدوى ودون نجاح.
6: أصحاب التحقيقات المكتب الفدرالي موجودين تقريبا في صنعاء، خليهم يفوتوا عليها بكرة ومع السفيرة والدولية الإس وهذه الحالة، وسنبحث هذا الموضوع بجدية.
5: سأرسل شخص، ولكن هذا الشخص لمن يتصل حتى يقابلكم أو يسلمكم التفاصيل؟
6: متى بيجينا كله؟
5: هو الشخص موجود في اليمن، يعني ممكن يأتي الليلة ممكن بكرة كما ترغبون.
6: قل يجيني بكرة الساعة 11.
4: صالح جند القاعدة لصالحه ولعب بورقة الإرهاب ليوهم الشعب بأنه في حال غادر السلطة فالإرهاب والفوضى ستكون هي البديل. أعلن أنه سيورث التبعية وحبل الوصاية لابنه أحمد من بعده بتوريثه الحكم، أسوة بما حصل في أمريكا التي قال عنها صالح إنها وراثية.
6: سابقة الجمهوريات الدستورية أو الوراثية
7: فقد بدأت من قمة الهرم وهي الولايات المتحدة الأمريكية.
8: لا ما فينا نقول هيك إنه من الولايات المتحدة الأمريكية.
7: ليش؟
8: ليش ابنه خلف أي رئيس؟
7: ما الرئيس بوش الجديد.
8: بعد كذا ولاية فخامة الرئيس. مش
7: يعني بعد ما نسميها بالجانب الشرعي والجانب الرئيسي بعد التحليل بعد محلل.
8: بعد كذا سنين.
7: يعني أربع بعد ثمان سنوات من المحلل بيل كلينتون. يعني عندنا شرعا هكذا.
8: إذا أنتم تتشبهون بالولايات المتحدة الأمريكية وتأملون
7: بأن باسمها كوريا.
4: زاد سخط الشعب وزادت المشاكل، فكانت ثورة الشباب في 11 من فبراير عام 2011، وطالب الثوار برحيل صالح ونظامه. دخل الإصلاحيون ساحات التغيير وسيطروا عليها وعلى كل الفعاليات فيها، وظهر قادتهم معلنين بداية عودة ما أسموها دولة الخلافة. هربوا من سيطرة السعودية إلى قبضة تركيا، والكل تحت المظلة الأمريكية. تصاعدت الأزمة وغدر شركاء صالح به وفجروا به دار الرئاسة، وجاء التدخل السعودي مرة أخرى لينقذ صالح ونظامه فيما عرف بالمبادرة الخليجية. في 2012 ترك صالح الحكم لنائبه عبد الرب منصور هادي وتحول إلى المعارضة. شهدت تلك المرحلة انفلاتا والسباحة غير مسبوقين، اغتيالات لضباط الجيش، تدمير منظومات الدفاع الجوي، إسقاط طائرات، تفجيرات واختطافات، وصولا إلى مؤتمر الحوار الوطني برعاية أممية. وجاءت الدعوة فيه لتقسيم اليمن إلى 6 أقاليم، فزادت الوصاية تقسيم اليمن. لم يستطع هادي السيطرة، له أداة في يد السفيرين السعودي والأمريكي. قاد أنصار الله مظاهرات سلمية لتصحيح الوضع، ولكن لم يكن هناك من يسمعهم، لأن لا أحد في السلطة يريد التصحيح، فكان لابد

0: قائم على أساس مطالب واضحة ومحددة ومشروعة.
1: ورغم انتصار الثورة إلا أن الأنصار لم يقصوا أحدا كما يفعل الآخرون، بل وقعوا مع الخصوم اتفاق السلم والشراكة. ورأت السعودية والغرب أن وصول أنصار الله إلى السلطة سيسحب القرار من أيديهم، ولا بد من إعاقة ذلك، فتم تهريب هادي. وجاء العدوان على اليمن بقيادة السعودية والإمارات، وقصفت البيوت والمنشآت، وقتل المدنيون، وبدأت معركة الدفاع لاستعادة السيادة بقيادة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وما زالت المعركة مستمرة ولمدة قاربت 12 عاما. ثم كانت معركة انتزاع سيادة اليمن واليمنيين وحريتهم، خللتها معركة طوفان الأقصى وبروز موقف مشرف لليمن واليمنيين عبر المساندة اليمنية المباشرة لفلسطين. وكانت على كل المستويات، على مستوى القيادة والشعب والجيش. وقد ناطح فيها اليمن واليمنيون أعتاق والظلم والاستكبار أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ولمدة 2.5 عامين، حتى ظهرت هزيمة ترامب.
2: We are going to stop the bombing of the Houthis effective immediately. And Marco, you'll let everybody know that. They say they will not be blowing up ships anymore. And that's what the purpose of what we were doing. So that's just news. We just found out about that. So I think that's very, very positive. They were knocking out a lot of ships going, as you know, sailing beautifully down the various seas.
3: חשוב להגיד על ישראל, לא הותקנה מראש על ההצהרה של טראמפ. אפשר להגיד שבירושלים הופתעו מאוד מדבריו ולא מבינים עדיין מה השלכות לגבי הנכונות של החות'ים לעצור את הירי גם לעבר ישראל ולא רק לעבר ספינות אמריקניות.
1: العدو السعودي لم يختفي بجرائمه في اليمن، فبادر مخترقا التهدئة بقصف مطار صنعاء، فجاءه الرد الصاعق من سيد القول والفعل الذي فرض معادلة جديدة في معركة انتزاع السيادة.
0: نحن سنعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار. المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل.
1: وهنا هبت القوات المسلحة اليمنية على لسان العميد يحيى سريع لترجمة معادلة الردع التي فرضها السيد القائد ورسم خارطة تنفيذ معادلة الردع إلى واقع عسكري وحصار خانق على السعودية مملكة الشر ومن وراءها.
4: يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعلي وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي. أولا، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي.

0: المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثا، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماجة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.
1: وباعتماد شعبنا على الله سبحانه وتعالى وبتوكله عليه، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كان المسار في فاعلية الدفاع والتصدي للعدوان كان مسارا تصاعديا على مستوى التماسك الداخلي وقوة الثبات في الميدان بتوفيق الله سبحانه وتعالى بفضله بمنه، والبناء للقدرات العسكرية من نقطة الصفر، من نقطة الصفر بكل ما تعنيه الكلمة. مسار في بناء القوة الصاروخية والقدرات العسكرية بأنواعها، والطائرات المسيرة والإنتاج العسكري، التصنيع العسكري، وهكذا مسار البناء للقدرات، التفاني لأحرار شعبنا الذين بادروا إلى الميدان بكل همة وعزم، بحرية وكرامة، بإيمان وتفان في سبيل الله تعالى، وبذلوا الجهود الكبيرة ليلا ونهارا في الميدان في التصدي للعدوان، والتضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا العزيز في سبيل الله وهو يدافع عن أرضه وعرضه وشرفه وكرامته وحريته واستقلاله، كان لها نتائجها المهمة التي أحبطت الأعداء بينما كانوا يأملون ويطمحون ويتوقعون أنهم سيحسموا المعركة بشكل كامل لصالحهم ويستعيدوا سيطرتهم الكاملة على البلد وعلى هذا الشعب من جديد.
2: في مشهد يكشف الدموية المفرطة يرتكب العدو السعودي جرائم جديدة في المحافظات اليمنية، مخلفا شهداء وجرحى غالبيتهم الأطفال والنساء. تتصل هذه الجرائم بما سبقها طيلة الأعوام الماضية، ومن ذلك استهداف المناطق الواقعة تحت الاحتلال وقمع أهلها، كما تجلى بوضوح بحق أبناء مديريتي الخوخة وحيس.
3: عدوان سعودي، من أين أنت جاي؟ أنت واحد؟ أنت أسير؟ أسير؟ عند من أسير؟ عند أنصار الله. وش جرى لكم اليوم؟ وش رسالتكم للعدو السعودي؟
4: رسالتنا أنه هو طالنا في أي يوم.
3: وش رسالتكم لمن لا زالوا في صف العدو السعودي؟
4: أن يرجعوا إلى طريق الحرب.
3: والله أنت عارف من ضربكم؟
5: أنا من أضرب نحن السعودية ذي.
6: من عضر السعودية؟
5: من عشر ضربنا.
3: يعني السعودية ضربتكم صح؟ رسالتك لمن لا زالوا في صف العدوان، وش تقول لهم؟
6: أن يرجعوا إلى صفوف الحرب.
3: يعني الذي كان يشوش على أنصار الله، لقيتوه حقيقة ولا لا؟
7: كان أسأل أولاك الغرفة
8: إيه؟
7: حصل انفجار هذا ما عارف إيش
8: طبعا.
7: 8 أشخاص غرفة و 7 أشخاص غرفة
8: إيه؟
7: بعد الانفجار اللي قدر يخرج منهم جرحى ومنهم ما عرفنا إيش اللي حصل لحد الآن لزملاء.
8: زال العدو السعودي اللي استهدفوه
7: سالتنا يعني هذا ظلم وهذا كل شيء، قصف البيوت، قصف المدنيين.
3: هل هناك يعني مشاكل حصلت لك وأنت هناك الأصل من قبل أنصار الله؟
5: لا، حصل لنا كل خير. طيران ضربنا على الغرفة.
3: أي طيران؟
5: أنا حربي.
3: تبع من؟
5: ممكن تبع السعودية. تبع السعودية.
3: أكيد تبع السعودية، إحنا ما معنا طيران بالنسبة لنا.
5: ما
3: ليش ضربكم؟
9: الله اعلم، ما ادري كيف احداث الحكومه هذه ولا لا، ما ادري. كله عدوان والله، عدوان.
2: غارات جوية سعودية متصاعدة على تعز والحديدة ومأرب والبيضاء وصعدة وحجة، ما يزيد عن 50 غارة خلفت شهداء وجرحى من المدنيين، منهم نساء وأطفال، فضلا عن الدمار الذي طال المنازل والمدارس والمنشآت وشبكات الاتصالات والجسور والطرقات ومحطات تموين الصيادين.
10: المملكة العربية السعودية دائما في ساعة فشلها وانهزامها تتوجه لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وهذا يعبر عن العجز والفشل الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية، ليست لديها أي أهداف عسكرية.
2: بالتوازي تواصل القصف الصاروخي والمدفعي السعودي بكثافة على مزارع ومنازل وممتلكات أبناء المناطق الحدودية في صعدة وحجة. على الجانب الآخر، استهدفت صواريخ ومسيرات صنعاء وفق وكالة سبا تحشيدات ومخازن أسلحة في معسكرات الطوال السعودية، مشيرة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف العسكريين السعوديين والسودانيين واليمنيين.
11: القوات المسلحة تراقب كل التحركات السعودية ما تبقى من تلك التحشيدات، كان آخرها تحشيدات في منطقة الطوال، وبالتالي أكثر من 100 قتيل وجريح كلهم من القيادات العسكرية السعودية وسودانيين ومرتزقة يمنيين، تعبر عن أن هذه الضربة أيضا تضاف إلى رصيد القوات المسلحة اليمنية في تطهير الجمهورية اليمنية من التواجد اللامشروع للعدو السعودي ومرتزقته.
2: يأتي ذلك على وقع معارك مستعيرة في محاور القتال المختلفة في تعز ومأرب، في وقت أكدت فيه وزارة النقل في صنعاء استمرار حركة الملاحة عبر باب المندب، مشيرة إلى عبور أكثر من 400 سفينة تجارية خلال الأيام 10 الماضية. في خضم هذه الوقائع، تؤكد صنعاء على لسان القائم بأعمال رئيس الحكومة امتلاكها بنك أهداف واسعا وخيارات تصعيد موجعة وساحقة، وفق معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد إذا ما أصرت الرياض على التصعيد.
12: في سياق التصدي الحاسم للدعاية السعودية، تؤكد وزارة النقل أن حركة العبور في باب المندب تسير بشكل طبيعي وآمن، بل ارتفعت في الأيام 10 الأخيرة بعد تطهير مديريات الساحل الغربي، وقد تركت هذه العمليات آثارا واسعة وكشفت عن خبايا العدوانية السعودية وتفاصيل عن المؤامرات وشراء الولاءات قبل أن يسقطها اليمنيون في أيام عابرة، لتضع مشروع العدوان والاحتلال في مرحلة الاحتضار، ولن تنفع محاولات الإنعاش أمريكيا وغربيا، وبعون الله سيدفع المعتدون ثمن جرائمهم وسيقطف اليمن ثمار صموده على مدى سنوات.
13: لقد حرصنا خلال اتفاق التهدئة في خطاباتنا على دعوة النظام السعودي المعتدي إلى تنفيذ خارطة الطريق واستكمال استحقاقات السلام، ولكنه رأى في تلك الدعوات الحريصة على السلام ضعفا، وبحقده وخداعه المعهود، وبتوجيهات من واشنطن وتل أبيب آثر التعنت والمماطلة، ونقض العهود بغيا وعدوانا منه، مستغلا انشغال شعبنا اليمني العزيز في مساندة إخوانه في فلسطين، واتخذ إجراءات ظالمة بحق شعبنا اليمني العزيز، فشدد خناق حصاره الظالم على اليمن ونقل البنوك وفرض القيود على الحوالات المالية للمغتربين اليمنيين، واستهدف العملة الوطنية وعمق معاناة الناس وجند العملاء وأشعل الفتن، وعمل على تشكيل جيوش وتسليحها والتخطيط لعدوان عسكري جديد على شعبنا اليمني العزيز، واعتدى من جديد على اليمن بقصف مطار صنعاء الدولي في جريمة جديدة إمعانا منه واستكبارا على استمرار عدوانه وحصاره الظالم على اليمن المستمر منذ 12 عاما.
14: 408 سفن تجارية عبرت مضيق باب المندب خلال الفترة من 11 إلى 21 سبتمبر الجاري وفق بيانات وزارة النقل بصنعاء التي نشرتها وكالة سبأ الرسمية اليوم الأربعاء. وذكرت الوزارة أن حركة العبور في المضيق جرت بانسيابية وأمان لجميع السفن التجارية الدولية باستثناء سفن العدو السعودي حسب تعبيرها. وأشارت البيانات إلى 196 سفينة عبرت المضيق باتجاه الشمال، فيما عبرت 212 سفينة باتجاه الجنوب خلال الفترة المذكورة، بمعدل أكثر من 40 سفينة يوميا من مختلف الأنواع. وبحسب الوزارة فإن هذه الأرقام تعكس زيادة في عمليات عبور المضيق منذ سيطرة قوات صنعاء على مديريات الساحل الغربي مقارنة بالأيام العشرة التي سبقت ذلك من الأول إلى العاشر سبتمبر، حيث بلغ إجمالي السفن التي عبرت المضيق في تلك الفترة 393 سفينة. وأضافت الوزارة أن حركة الملاحة والتجارة الدولية عبر الممر الحيوي في باب المندب تسير بشكل طبيعي وآمن، مما يدحض للادعاءات والشائعات التي تروج لتوقف الملاحة أو عدم أمان الممر المائي أمام حركة السفن العالمية حسب ما نقلت الوكالة. وكانت بيانات وتقييمات صدرت عن شركات أجنبية بارزة مثل لويدز ليست وستاندرد أند بورز قد أكدت خلال الأيام الماضية استقرار حركة ملاحة في مضيق باب المندب، وتحدثت عن انتعاش عمليات العبور مع استمرار عودة الخطوط الملاحية الأجنبية إلى البحر الأحمر، مشيرة إلى أن المخاطر العالية تقتصر على ناقلات النفط والسفن التابعة للسعودية.
12: التطورات غير المريحة تلاحق مملكة قرن الشيطان وتدهمها يوميا وعلى مدار الساعة استراتيجية محاصرة الحصار بالحصار اليمنية تفاقم مأزقها، والحظر البحري يحكم قيوده عليها، والتقدم البري يوالي أيامه ضدها، واليد الطولة تطول قوتها من الرأس إلى الساس في جيزان بعمليات استباقية لم تأتي على شيء إلا وقضت عليه.
0: في إطار العدوان الذي يشنه العدو السعودي على بلدنا، ومع تصاعد العدوان الصاروخي على المناطق الحدودية في محافظتي صعدة وحجة بأكثر من 200 صاروخ أطلقت من جيزان، ومع رصد القوات المسلحة اليمنية لتحشيدات كبيرة تابعة للعدو السعودي بهدف التصعيد على مناطق الحدود، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استباقية نوعية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة أخرى تابعة لتحشيدات العدو السعودي في منطقة الطوال بجيزان تابعة لما يسمى الفرقة السادسة طوارئ، فيما تم استهداف مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في معسكر الدغارير في منطقة جيزان، واستهداف عدد من معسكرات العدو السعودي في منطقة جيزان، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله.
15: لم يترك اليمن للعدو فرصة لالتقاط الأنفاس قبل أن تكتمل تجهيزات التحشيدات السعودية. تكون القوات المسلحة قد أكملت التحضيرات لضربها، إنها جزء من مفاجآت الجولة الجديدة في التصعيد. وقد نجح اليمن بعون الله في وضع التحركات السعودية تحت مجهر الرصد والمتابعة قبل الإجهاز عليها. في جديد العمليات اليمنية ضربة استباقية ضد تحشيدات العدو السعودي في الطوال بجيزان، العملية نفذت بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، واستهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة. العملية استهدفت أيضا معسكرات أخرى في جيزان، ونتج عنها مجتمعة مصرع وإصابة مئات من تحشيدات العدو السعودي من المرتزقة والسودانيين إلى جانب العشرات من أفراد وضباط الجيش السعودي، كما نتج عنها تدمير وإحراق مخازن للأسلحة. تشكل العملية واحدة من أكبر الضربات النوعية نظرا لتنوع أهدافها، لم تكن مجرد ضربة عابرة، وقد عصفت بمعسكرات العدو من غرف القيادة إلى الأفراد والتجهيزات، وبما ستفرضه من نتائج على مخططات العدو كما حصل للتحشيدات السابقة. تعيد العملية التأكيد على اليقظة العالية للقوات المسلحة وعلى نجاح مبهر يبدأ بالجهد الاستخباراتي من الرصد والمتابعة وصولا إلى التنفيذ، وهنا تحضر القدرات النوعية لتحصد ثمرة الجهود كافة وتصنع مشهدا مغايرا لرهانات العدو السعودي.
1: وتوجه واضح ومكشوف بالآلاف وليس المئات من الشاحنات المعبأة بالسلاح، ودخول الضباط السعوديين ليقودوا بأنفسهم الحملات العدوانية لاجتياح هذه المحافظات الحرة من عمق المحافظات اليمنية. اتجه شعبنا للدفاع عن نفسه.
15: بلغت حصيلة الضربات المعلنة التي استهدفت تحشيدات العدو 18 عملية تركزت على العبر والرويك والوديعة والكنائس ومارب والمخا وصولا إلى الطوال. استمرار تحشيدات السعودية يكشف بجلاء عن عقلية عدوانية عمياء، فنظام الرياض المأزوم بخيباته يتخبط بين الجبهات، وحين يخفق في ساحة يسارع إلى الزج بتحشيداته في أتون محارق جديدة. وإن كانت القاعدة المتعارف عليها تقول إن تجريب المجرب خطأ، إلا أن السعودية مدفوعة بأحقادها لا تأبه بمصير أدواتها، وهي التي لم تتحرج من ملاحقتهم إلى سجونهم بعد وقوعهم في الأسر كما حصل في حزم الجوف.
16: هذا آلية العدو تحترق وسط الصحاري، يا ربي لك الحمد.
15: ما كشفته القوات المسلحة بالصوت والصورة عن تحشيدات العدو يضعها أمام مسؤولية التصدي لتلك التحشيدات وضربها، إما بالعمليات الاستباقية أو بالتصدي لزحوفاتها والالتفاف عليها كما جرى في جبهة الجوف. ما يؤكده الميدان أن الرهانات السعودية تتجه نحو طريق مسدود، بل تظهر النتائج بشكل عكسي، ولا فائدة من الصراخ الذي يتعالى بعناوين مختلفة ولا بالذهاب نحو مزيد من الورطة. ما قالته الحرب في أسابيعها الأولى ليس إلا البداية، ولدينا مزيد كما تؤكد القوات المسلحة باستمرار.
17: أنا في تقديري أنه الخلفية في الخلفية السعوديين يريدون يمن ضعيف، لا أريد أن أقول مقسم، ولكن يمن ضعيف يمكن أن يكون تابعا باستمرار إلى السعودية. يمن ناهض، يمن اقتصاده قوي قادر على أن يبتلع الخليج كله بين ضفرين، خاصة العنصر اليمني. نعرف أنه عنصر متفوق بالمعنى التجاري بالمعنى الاقتصادي، الحكمة يمنية كما يقال، وبالتالي واليمنيين عندهم أدوار كبيرة في نهضة السعودية في جزء من دول الخليج العربي، وبالتالي جزء من المقاربة السعودية للأسف قاصر أنه اليمن يبقى يجب أن يبقى ضعيفا. الخطأ الاستراتيجي الثاني هو عاصفة الحزب نفسها، عندما انخرطت السعودية في يعني معركة نفس الخطأ الاستراتيجي الذي وقع فيه ترامب وقعت فيه السعودية. ترامب استمع لنتنياهو فأغرقه في وحل هرمز وإيران، والسعودية استمعت للإماراتيين وأوقعتها في وحل اليمن.
12: فيما تحولت دعاية استهداف مكة المكرمة مادة يومية في الإعلام التركي والأوساط في أنقرة، تعزو وترد البهتان النجدي إلى دور نشط للموساد. بدأت منه البروبوغاندا ثم لاكتها المملكة، والتحق كورال طابور الكاذبين.
1: ما يسعى له السعودي في هذه الأيام هو أنه يحاول أن يورط الآخرين معه في العدوان على شعبنا، لا سيما التركي والباكستاني. وفي إطار التركي يسعى لتفويج أيضا الجماعات التكفيرية في سوريا التي تتفرج على العدو الصهيوني وهو يستبيح سوريا بكل أشكال الاستباحة. على كل، نحن ننصح كل تلك الدول، ننصح التركي، ننصح الباكستاني، ونحن نعرف حقيقة موقف الشعوب أنها تختلف عن مواقف الأنظمة، ننصحهم بألا يتورطوا طمعا في المكاسب السياسية والمادية من الجانب السعودي. الذي يتورط مع السعودي هو خاسر، خاسر بكل ما تعنيه الكلمة، ويتحمل في نفس الوقت كل التبعات على المستوى الأخلاقي والقانوني والشرعي والإنساني. في كل ما يرتكب من جرائم ضد شعبنا العزيز.
18: يوجه زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي رسالة لباكستان وتركيا بعدم الانجرار لوحول اليمن ضمن تحالفهما مع المملكة العربية السعودية أو المشاركة في الصراع ضدهم لتحقيق مكاسب سياسية ومادية كما قال، متهما الرياض بالسعي لاستجلاب مقاتلين وصفهم بالتكفيريين من سوريا داعيا أنصاره إلى مواصلة التعبئة. تطورات تأتي في وقت تتحدث فيه وكالة رويترز نقلا عن مصادر في واشنطن عن طلب الرئيس اليمني رشاد العليمي دعما أمريكيا لمواجهة الحوثيين بعد الهجوم الخاطف الذي أدى لسيطرة الجماعة على مناطق ومراكز استراتيجية هامة. فأين تحالف مكة من الصراع في اليمن وقصف السعودية؟ ولماذا يطلب من الأمريكي المساندة في ظل الاتفاق بين المملكة والتركي والباكستاني؟ وما هي قدرة الحوثيين على مواجهة دول لها وزنها العسكري بالنظر للحرب الإيرانية الأمريكية وتراجع الدعم من طهران كما يقول مراقبون؟
19: غزا العثمانيون اليمن بجيش الإمبراطورية فخرجوا منه بمرثية لا يزال الأتراك يبكون عند سماعها حتى اليوم. تعال لأخبرك القصة. أرسل العثمانيون آلاف الجنود من الأناضول إلى اليمن لإخماد الانتفاضة ضد حكمهم عام 1904. قضى كثيرون منهم في المعارك والأمراض ولم يعودوا إلى عائلاتهم، فتحولت الهزيمة إلى أغنية اليمن وأصبحت واحدة من أشهر مراثي الأتراك.

0: بعد أكثر من قرن جمع اتفاق مكة السعودية وتركيا وباكستان، جاء يوم الاختبار في اليمن، ففر الحلفاء من حول ابن سلمان. التركي لم ينسى الأغنية، والباكستاني اكتفى بالتصريحات، والأمريكي رفض التدخل، وحده الإسرائيلي عرض المساعدة. طرق ابن سلمان أبواب الحلفاء والوسطاء جميعاً، ولم يبقى أمامه سوى أن يستنجد بالفضائيين، وحتى هؤلاء قبل أن يهبطوا في اليمن عليهم أن يمروا بتركيا لسماع الأغنية، ليعرفوا أن المغامرة في اليمن قد تبدأ بجيش وتحالف، ثم تنتهي بمرثية يبكي عليها الأحفاد.
1: الآن شوفتكم استهداف طقمة جماعات العدو. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد. يا الله.
2: وهذه المدرعة التابعة لتحشيدات العدو السعودي تحترق بفضل الله.
3: وهم تحشيدات العدو السعودي يهربون. يا ربي لك الحمد.
4: يا ربي وأن تأتركوا ملوك مرد باس ملان شراو شردوا يا ربي.
3: يا ربي يا ربي لك الحمد.
5: فتبينوا. مستمعينا الأكارم، يسعدنا في هذه الحلقة في برنامج فتبينوا أن نستضيف الأستاذ نايف حيدان عضو مجلس الشورى. مرحبا بكم سيد الكريم.
6: أحييكم في إذاعة صنعاء، كما أحيي المستمعين والمستمعات، ونبارك لكل الشعب اليمني ولكل الأحرار على هذه الانتصارات التي تتحقق يوما بعد يوم للجمهورية اليمنية.
5: نعم سيد الكريم، بداية ونحن في شهر سبتمبر، ثورة 21 من سبتمبر وثورة 26 من سبتمبر، كيف استطاعت ثورة 21 من سبتمبر 12 عاما من عمرها، كيف استطاعت تصويب المسار الثوري وتصحيح المسار الثوري للثورات سبتمبر وأكتوبر أيضا في جميع المناحي؟ المتأمل للمشهد اليمني يرى أن ثورة 21 من سبتمبر أتت مصححة أو مصوبة تصويب المسار الثوري، كيف توصف هذه النظرة؟
6: لا شك أن الجمهورية اليمنية، أو حتى من عهد الجمهورية العربية اليمنية ومن قبل، قد خاضت ثورات متعددة ابتداء بثورة 26 سبتمبر التي تكالبت عليها القوى الرجعية والمتخلفة مختلف أشكالها، سواء القبلية أو العسكرية أو الدينية، التي استطاعت حرف مسار ثورة 26 سبتمبر لتصبح أهداف مكتوبة على الأوراق، ولكن على الواقع لا يتحقق منها أي هدف. وتحولت أيضا من كما ظهرت بعد الثورة مباشرة، تحول النظام من ملكي إلى جمهوري، ولكنه كان في عباءة أو بالأصح ملكي أكثر من النظام الملكي السابق، فقد كان قادة الألوية وكل المسؤولين والذا كلهم المقربين للحاشية أو للرئيس الذي يحكم الجمهورية اليمنية. لذلك ثار الشعب في 11 فبراير لمحاولة التخلص من هذا الوضع المجري، إلا أن المؤامرة استمرت أيضا على الجمهورية اليمنية، لا تريد القوى بالذات المتخلفة أو القوى الوهابية مملكة الشرق المملكة العربية السعودية، لا تريد الجمهورية اليمنية أي تقدم، فتآمرت على ثورة 11 فبراير، إلى أن أتى الصوت المجلجل وزئير الأسد في 21 سبتمبر لينقذ كل هذه الثورات من المؤامرات، ويقطع اليد التي تتدخل في شؤون اليمن، سواء كانت صهيونية أو أمريكية أو حتى سعودية أو أيا كان. واصبحت ثورة تحررية، ثورة استقلال بكل ما تعنيها الكلمة، ونحقق أهداف ثورة 26 سبتمبر اليوم على أرض الواقع. لهذا تكالبت كل الدول المعادية للجمهورية اليمنية وكل الدول وكل القوى التي لا تريد للجمهورية اليمنية أو للشعب اليمني أن يقف على رجليه، وتكالبوا في محاربة هذه الثورة واستخدموا كل أنواع الحروب وكل أنواع الجدارة لينالوا من هذه الثورة، إلا أنها تسير بخطى ثابتة وتتقدم نحو الأفضل وتحقق أهدافها بكل عنفوان وبكل ما تستطيع كل قوى الأحرار أو كل الأحرار والشرفاء في الجمهورية اليمنية يسيرون بهذه الثورة إلى الأمام وفي تقدم. وإن شاء الله مثل ما حققنا في شهر سبتمبر هذه الانتصارات التي تحققت في الساحل الغربي وتتحقق في مختلف الجبهات، سيكون شهر سبتمبر شهر الانتصارات بشكل دائم إلى أن تتحرر كل الأراضي اليمنية.
5: نعم. إذن في 21 من سبتمبر تم البناء بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسب الثورة وإنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل. ثورة هدفها هو بناء الإنسان والحفاظ على كرامته والوطن والشعب والتوجه الكلي نحو العدالة والبناء. سيدي الكريم، 12 عاما من القصف والدمار، العدو السعودي يواصل تصعيده، يزهق الأرواح، يوغل في إراقة الدم اليمني. ماذا حقق هذا العدوان السعودي غير تدمير البنية التحتية وقتل عشرات الآلاف من المدنيين طوال 12 عام؟ وفي هذه الأيام هناك تصعيد من قبل هذا العدو، العدو السعودي الذي أكثر من أغاضه ثورة 21 من سبتمبر وأكثر من كان مقاتلا بحجة الشرعية والدفاع عن الشرعية. السعودية العدو هذا الذي بيقول أنه تدخل لحماية الشرعية، تدخل لقتل هذه الثورة في مهدها. فلماذا هذا الصلف، ولماذا هذه الإبادة، ولماذا هذا الحقد على الشعب اليمني وعلى خيراته وعلى ثرواته وعلى سيادته؟ لماذا يكن العدو السعودي المجرم هذا الحقد الكبير للشعب اليمني ولثرواته ولسيادته ومكتسباته؟
6: لا شك أن الإسرة المالكة أو الإسرة الحاكمة للمملكة العربية السعودية وهي أسرة آل سعود تحمل من الحقد الدفين للشعب اليمني على مر الأجيال وعلى مر العصور. فمن اغتيالهم للحجاج اليمنيين وسفك الدماء في مراحل متعددة لا تريد لليمن أي خير. مثلا في ثورة 11 فبراير كنا نحلم، وفي كل الأقطار العربية التي سارت وما سمي بالربيع العربي في ذلك الوقت، كنا نحلم بشكل عام بأننا سنغير كل الأنظمة التي ذات طابع ملكي إلى أن نحولها إلى نظام جمهوري ديمقراطي. وكنا نحلم أيضا بأن اليمن سيرحل النظام، وفي تونس وفي مصر وفي غيره ليأتي الدور على المملكة العربية السعودية، ولكنها بإمكاناتها المادية أو المالية وقدراتها المادية أيضا استطاعت أن تشتري ثورة 11 فبراير وأن تدخل اليمن تحت الوصاية الأمريكية والصهيونية والسعودية أيضا، واستطاعت أن تتآمر على الثورة وعلى الثوار لتصل إلى تلك المرحلة من شراء الثورة وشراء الذمم وشراء القادة وشراء القوى الجبلية والدينية والعسكرية في نفس الوقت. إلا أن استمرارنا بثورة 21 سبتمبر إلى أن أسقطنا النظام فعلا وأسقطنا الوصاية تماما جعلت من السعودية شر مستطير، ولم تقف ولم تقم لها قائمة إلا وشنت العدوان على اليمن لإجهاض هذه الثورة. اليوم ربما عن تصعيدنا ضد السعودية نظرا لما نعاني من سبب الحصار والمشكلة التي يعانيها الشعب اليمني بشكل عام وهو انقطاع الرواتب بسبب شحة الموارد وبسبب مصادرة إيرادات النفط إلى البنك الأهلي السعودي، أعلننا في الجمهورية اليمنية التصعيد ضد السعودية لفك الحصار ولصرف المرتبات، وكان الرد تلقائيا من رئيس الفنادق أو من العليمي ردوا رأسا بعد أن حركتها السعودية بأن يعلم بأنه سيصدر النفط من أجل صرف الرواتب لكل موظفي الجمهورية اليمنية المدنيين والعسكريين في كل محافظات الجمهورية اليمنية. كان يريد بهذا الإعلان وهو بأمر سعودي أن يأتي رد الجمهورية اليمنية أو رد صنعاء بالرفض ويكون إثبات للشارع بشكل عام بأننا في صنعاء نرفض صرف الرواتب، ولكن كان الرد من صنعاء بأننا نرحب بهذا القرار ولم نستهدف أي قاطرات أو أي تصديرات للنفط من المحافظة الجنوبية أو من مارب لكي تصرف المرتبات لجميع الموظفين، ورحبنا بهذا الجراء. فكان موقفهم هو موقف العجز لأنه ليس الأمر بيدهم، الأمر بيد السعودية وليس بأيديهم. ومع هذا استمرت السعودية في تحريك عملائها ومرتزقتها في الداخل اليمني إلى أن فتحتها حربا وحشدت وجهزت ومدتهم بالسلاح والمال وجهزت، وكما رفعوا شعار بأنهم قادمون إلى صنعاء. وكان الرد العملي والسياسي والرد الواقعي على الأرض من جيش الجمهورية اليمنية بأن حرر الساحل الغربي بشكل عام ويقود معارك الآن لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، وأصبحت مؤامراتهم على رؤوسهم. بدلا من أن يحرروا كما يقولون صنعاء استعدنا المناطق التي كانت تحت سيطرتهم. والآن المملكة العربية السعودية تحرك الورقة السلفية الجهادية تريد أن تنشر الذعر والإرهاب والقتل في مختلف المحافظات الجمهورية اليمنية، وما كشفته صنعاء في الأيام الماضية من المؤامرة التي كانت تحاك على الشعب اليمني وعلى المدنيين كانت خطوة خطيرة جدا أقدمت عليها المملكة العربية السعودية. ولكننا بهذا نواجه كل حركة أو كل مؤامرة تديرها المملكة العربية السعودية باستهداف الأراضي السعودية بصواريخنا ومسيراتنا، وسنضربهم الضربات الموجعة. لا شك أو لا ينسى المواطن ولا تنسى السعودية بأننا في ذات يوم عرضنا عبر قناة المسيرة لمحطة التحلية للمياه التي تغذي المملكة العربية السعودية بشكل عام بالمياه العذبة بعد تحليتها من البحر، وقادرين على أن نرغمهم على الشرب من البحر، ولكننا نقود حرب أخلاقية، ننتصر بأخلاقنا ونراعي الجوانب الإنسانية بشكل عام.
5: نعم سيدي الكريم، أخيرا 12 عام من الصمود اليمني وبهذه الثورة الفتية 21 من سبتمبر، بالصمود هذا أثبت الشعب اليمني جدارته وتمسكه بالأرض، وأثبت أنه يستحق الحياة بكل جدارة واقتدار، بحرية بكرامة. 12 عام من التدمير السعودي، ألا ترى أن السعودية أو العدو السعودي اليوم مجبر على الاعتراف بهزيمته وبهزيمة مشروعه في اليمن، خاصة وأنه قد يأس من مرتزقته الذين استأجرهم والذي اشتراهم والذي من العليمي المدعو العليمي بعده فشل بعد فشل لهذه الحكومة المعينة سعوديا. هل ترى أن العدو السعودي آن الأوان لأن يعترف بهزيمته وهزيمة مشروعه في اليمن؟
6: ربما لو تابعتم الأخبار ومن خلال تصريحات وزير خارجية السعودية بالأمس بعبارة واضحة بأنه قال أن القوات حكومة الشرعية كما يسميها قادرة على حماية الأراضي من الحوثيين كما يطلق عليهم في وسائل الإعلام.
5: نعم.
6: هذا مؤشر بأن السعودية وبعد الضغط الشديد من ضرباتنا على الأراضي السعودية بدأت تحاول الخروج بماء الوجه ووقف الدعم لمرتزقتها في الجمهورية اليمنية. كونهم لا يشاهدوا إلا خسائر كبيرة مادية، ومع هذا لا يحققون انتصارات بل هزائم تلو الهزائم، وآخرها ما شهدوا الساحل الغربي. بكل تأكيد أن المملكة العربية السعودية تتلقى الضربات الموجعة وتحس بأنها ستدخل في خطر كبير وستفقد مقدرات اقتصادية كبيرة نظرا لوقوفها التآمري ضد الشعب اليمني ومحاولة تغذية الانقسامات ومحاولة تجزئة الجمهورية اليمنية إلى دويلات داخل دولة الجمهورية اليمنية تدور فيها حروب متعددة وطويلة الأمد. لهذا وبعد 12 سنة من ثورة 21 سبتمبر وبعد مواجهة مباشرة مع العدو الأمريكي ومواجهة أيضا مباشرة مع العدو الصهيوني وحققنا انتصارات كبيرة، رأت السعودية بأنها جزء صغير من هذه المواجهة وأنها لا شيء أمام مواجهتنا مع الأمريكي والصهيوني، وأنها أيضا لا تفصلنا الأراضي اليمنية عن السعودية إلا بضعة كيلومترات قد نستطيع استهداف ما نريده داخل الرياضة وداخل أي منطقة من الأراضي السعودية، وأن الهدف سيكون أكبر من هذا بعد استهداف أماكن متعددة أو عسكرية وغيرها في المملكة العربية السعودية. قد يحدث ما لم تتوقعه السعودية سواء في استعادة نجران وجيزان وعسير وهذه أراضي محتلة من قبل المملكة العربية السعودية، وقد يحدث أيضا سيطرة على مناطق أكثر، وقد يحدث أيضا ضرب البنية التحتية والاقتصادية، ولم تقم المملكة العربية السعودية قائمة إذا استمرت في غيها وفي عدوانها على الشعب اليمني. لا شك أنها من خلال ما شاهدته من حروب ومن بطولات كبيرة ضد الصهيوني والأمريكي رأت أنها لم تستطيع مواجهتنا سواء عبر مرتزقتها أو في حشد العالم كما تدعي في حماية مكة. نحن من سيحمي مكة وليست المملكة العربية السعودية، نحن ضحينا من أجل الأقصى وكم سنضحي من أجل مكة. هي فتحت على بابها النار، وحتى الادعاءات والافتراءات التي ادعت حول مكة كلها لن يصدقها عاقل ولن تنطلي على أحد. ومعروف بأننا في الجمهورية اليمنية بثورة 21 سبتمبر لدينا قائد حكيم ولدينا قائد هم، كل هم هي اسمها مسيرة قرآنية، كل هم كل ما يتعلق بالدين الإسلامي. لذلك لن نفرط بمكة ولن نفرط بالأقصى، ونحن من سيقدم الغالي والرخيص من أجل حماية هذه المقدسات والشعائر الدينية.
5: نعم. إذن الأستاذ العزيز نايف حيدان عضو مجلس الشورى كنت معنا ضيفا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام برنامج فتبينوا، شكرا جزيلا لك.
6: شكرا لكم.
7: يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الإجرامي على شعبنا من خلال حصاره الظالم وشن الغارات الجوية العدوانية والتي بلغت منذ بدء التصعيد وحتى مساء اليوم 1018 غارة جوية وصاروخا من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان استهدفت محافظات مأرب وصعدة والحديدة وتعز والجوف والبيضاء وخلفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال، وتسببت بخسائر في البنية التحتية المدنية. وفي إطار الرد على هذا العدوان نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت هدفا حساسا في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله. إن استمرار العدو السعودي المجرم في شن غاراته على شعبنا وبلدنا لن يثني القوات المسلحة اليمنية عن ممارسة حقها المشروع في الرد المباشر والمناسب على هذا العدوان، فكل اعتداء سيتم الرد عليه وكل تصعيد سيقابل بمثله، وما مصير المعتدين المجرمين الظالمين إلا الهزيمة بإذن الله تعالى.
5: وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما جميلة الورافي، إلى اللقاء.
8: فتبينوا. فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيال، تنسيق أحمد الصنعاني.
9: وقفة إعلانية.
10: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
11: أخي المواطن، أخت المواطنة، الاستقلال الحقيقي لا يتحقق في الشعارات فقط، بل يبدأ من طبق طعامك. كلما اعتمدنا على محاصيلنا المحلية، كلما حررنا قرارنا من إرادة الغرب ودول الاستكبار ومن تقلبات الأسواق العالمية. فلنصنع سيادتنا الغذائية بأيدينا، ولنكن سادة قرارنا لا عبيدا للقمة خبزنا. حبوبنا هي كرامتنا وهي عنوان عزتنا. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
12: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
13: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر، وإصراركم عنوان العزة، فاصمدوا فالفجر قريب، والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: لسنا وكلاء لأحد، نحن شعب أصيل له قضية، حتى على مستوى قضايا الأمة الكبرى التي نتحرك من أجلها مع أحرار هذه الأمة في محور الجهاد والمقاومة.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة شجاعة المجاهدون الأحرار، يا رمز العزة والكرامة، يا من تحملتم المسؤولية في أحلك الظروف وأصعبها، يا من تركتم الدفء والأمان وخرجتم لمواجهة العدوان بإيمان راسخ بأن الأرض لا تهان ولا تباع، يا جند الله المرابطين على الثغور، يا من رفعتم راية الجهاد في وجه الطغيان. إنما تكتبونه اليوم بدمائكم وعراقكم هو فصل جديد من فصول المجد الذي سيخلده التاريخ للأجيال القادمة، وستبقى أسماؤكم نورا يضيء دروب الأحرار، وستكونون بإذن الله في أعلى عليين مع الشهداء والصديقين. أيها المجاهدون الأحرار، يا من لبيتم نداء الجهاد ووقفتم في وجه الباطل، إنما يجري على أرض الواقع اليوم هو عدوان سافر وجرائم حرب موثقة يرتكبها العدو السعودي بحق الأبرياء العزل، حيث تستهدف طائراته الأسواق الشعبية والجسور والبنى التحتية دون أدنى اعتبار للقوانين الدولية أو القيم الإنسانية. إن هذه الجرائم النكراء التي يرتكبها العدو بحق الأطفال والنساء والشيوخ لن تمر مرور الكرام أبدا، وستبقى وصمة عار في جبينه أمام العالم أجمع، وسيدفع ثمنها غاليا هو وعملاؤه ومرتزقته الذين باعوا ضمائرهم ووطنيتهم مقابل حفنة من المال. وإن دماء الشهداء الأبرار وآلام الجرحى لن تذهب هدرا، بل ستكون وقودا لصمودنا وعزيمتنا التي لا تلين، وسيفا بتارا في وجه كل معتد أثيم، فهي ديون سيسددها العدو من دمه ودم عملائه، ولن يفلت من عقاب الله ثم عقاب المجاهدين. أيها الأبطال المرابطون في كل ثغر من ثغور وطننا الحبيب، يا من جعلتم من أسلحتكم ودمائكم وقودا للتحرير، ليعلم العدو الغاشم وليكن واضحا لديه أن كل جرائمه مهما عظمت فلن تثنينا عن تحرير أرضنا والدفاع عن سيادة وطننا، ولن تكسر إرادتنا مهما بلغت وحشية عدوانه، فنحن أصحاب حق ندافع عن أرضنا وعرضنا ومقدساتنا، والنصر حليف من صبر وصابر وثبت في وجه الباطل ودافع عن الحق. وسيأتي يوم نقتص فيه لشهدائنا وجرحانا وأطفالنا، وسترون بأعينكم أن هذا الوطن عصي على الانكسار، وأن إرادة الشعوب المؤمنة لا تهزم مهما كانت التضحيات عظيمة. فاثبتوا أيها الأبطال كما عهدناكم، واصمدوا كما عرفناكم، فوعد الله قادم والنصر آت، وإن جند الله هم الغالبون.

0: معا لدعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 1126-10262 بالريال اليمني، او حساب رقم 01-10118-10262 بالدولار، او على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية.
1: عين على الاحداث.
2: ايها الشجعان ابطال قواتنا المسلحة الاخوة المجاهدون، تشهد المنطقة اليوم تحولا جذريا في طبيعة الصراع مع كيان العدو الصهيوني، عنوانه الابرز هو التنامي المتسارع والنوعي لقدرات محور المقاومة عسكريا وتكنولوجيا. فقد تجاوزت هذه القوى مرحلة الدفاع التقليدي لتنتقل بكل ثقة واقتدار الى فرض معادلات ردع استراتيجية جديدة أطاحت بالأحلام التوسعية للكيان المؤقت، وهدمت أركان ما كان يعرف بالجيش الذي لا يهزم. ولم يعد خافيا على الدوائر الاستخباراتية الغربية والصهيونية حجم التطور الهائل الذي بلغته الترسانة العسكرية لقوى المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق. فقد أثبتت المعارك الأخيرة أن الحصار والتهديدات لم تزد هذه الجبهات إلا صلابة وتصنيعا ذاتيا متقدما يعتمد على الابتكار والخبرات الميدانية. فمنظومات الصواريخ دقيقة الإصابة حولت الترسانات الصاروخية من مقذوفات تقليدية إلى صواريخ فرط صوتية ومجنحة ذات دقة عالية في إصابة الأهداف الحيوية، مما عطل الحياة في عمق كيان العدو وأدخل الملايين من المستوطنين في دوامة الذعر الدائم. أيها الشجعان يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إن السبب وراء مخاطرة الدول العربية بمصالحها لأجل أمريكا هو دخولها في اتفاقيات دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، والتي تحمل في طياتها مخاطر متعددة على مستوى الدول نفسها والمنطقة والأمة الإسلامية بشكل عام. فبمجرد أن توقع الدول العربية اتفاقية دفاع مشترك مع أمريكا، فإنها تقبل بأن تكون تابعة للولايات المتحدة لأنها طرف ضعيف في الاتفاقية، ولأن الطرف الأقوى هو من يضع الشروط ويحدد الالتزامات. وفي الوقت نفسه لا تكون الشروط والالتزامات سارية إلا على الطرف الأضعف، فأمريكا ليست ملزمة بتنفيذ الشروط ولا القيام بالالتزامات حتى وإن وقعت في الاتفاقية. ففقدان السيادة وتقييد القرار تعود هذه جميعها إلى الطرف الأقوى، وهي

0: صرخة الشعب.
1: يا أيها التاريخ سجل صفحات من الفداء لرجال التضحيات عن اليمانيين الذين صمدوا في وجوه المعتدين من الطغاة فدمروهم هزموهم في الوغى ودحروهم من جميع الجبهات وفي البحار جعلوهم عبرة كم أعطبوا من حاملات الطائرات وبالصواريخ التي ما أخطأت أهدافها حين تدوي القاذفات. لله در بنيك يا يمن الجهاد من لا يخافون الصعاب والممات وإنهم في كل وقت جاهزون ليلقنوا المحتل أقصى الضربات فمن أراد يعتدي أهلا به إلى الهلاك في الليالي المظلمات. فجيشنا العملاق قود شامخ لا يهزم كالليث خلف الآليات يكبر ويهلل ساح القتال ويرفع أصواته بالصرخات ويصنع النصر العظيم كلما شاء على شم الجبال الشامخات. فبوركت يمن الرجال العظماء وبورك قاداتها الشم الأبات.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا.

0: نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله عظمة الله الدرس الثامن، وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. أولا أن قوله تعالى قوله الحق، يعني أن قوله الحق الذي لا يتخلف، قوله الحق الذي لا يمكن لأحد أن يفرض عليه أن يتخلف عن قوله أو يحول بينه وبين تنفيذ قوله. ومعنى أن قوله الحق هو الواقع الثابت الذي لا يتخلف، وهو الحق الذي لا باطل فيه ولا ضلال فيه. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى عندما ينزه نفسه عن مشابهة خلقه، عندما ينزه نفسه عن أن يكون له ولد أو يكون مولودا أو يكون له صاحبة، ينزه نفسه لأنه لو كان على هذا النحو لكانت فيه دلائل الحدوث، ولو كانت فيه دلائل الحدوث لكان ذلك يعني أن هناك طرفا ثانيا أحدثه على هذه الكيفية التي هو عليها، فيكون ناقصا محتاجا ويكون غيره أكمل منه. ثانيا أن من أعظم ما يؤكد عليه القرآن الكريم ويعمل على ترسيخه في النفوس هو الشعور بكمال الله المطلق، أي هو من لا يحتاج أبدا إلى غيره، هو الكامل. رابعا أن القرآن الكريم عمل على ترسيخ مبدأ الكمال، كمال الله سبحانه وتعالى، وهو المبدأ الذي استطاع أن ينسف الشرك من نفوس العرب. خامسا عندما نسمع أن من عقائدنا أن الله تعالى لا يشبهه شيء ولا يجوز أن يشبهه شيء، لأن كل الأشياء غيره فيها دلائل الحدوث، فلو كان مشبها لأي شيء من مخلوقاته لكان قد أصبح ناقصا محتاجا كمثلها، ولكان هو في نفسه دليلا على أن هناك طرفا آخر هو أكمل منه، هو أكمل منه، وهذا نسف للألوهية من أساسها. فعندما تعتقد أن الله مشابها لمخلوقاته أنت تنسف الألوهية بكلها، هذا كفر. سادسا أن مبدأ الكمال وأن البحث عن الأكمل هو من الفطر التي فطر الله الناس عليها، وهو سلم ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى الكامل الكمال المطلق. سابعا أن الكمال المطلق لا يمكن أن يكون إلا لواحد، لا يمكن أن تفترض أن هناك اثنين كاملين، كل واحد منهما سيظهر ناقصا بالنسبة للآخر. الكمال المطلق لا يمكن أن يكون إلا لواحد، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى وخلق كل شيء، هو من خلق كل شيء، كل شيء من هذه الأشياء التي نراها أمامنا خلقنا نحن، وخلق كل هذه الموجودات التي أمامنا. كلمة وخلق كل شيء أتت في سياق الثناء على الله والتمجيد لله والتقديس لله والحديث عن كماله سبحانه وتعالى، كماله الذي يستحق الثناء من عباده، بل هو من أثنى على نفسه قبل أن يثني عليه عباده. فعندما يأتي الآخرون فيقولون وخلق كل شيء، يعني هو أيضا خلق أفعالنا، هذا المعاصي هو الذي خلقها لأنها أشياء، فهو إذن الذي خلقها. الذين يقولون أنه هو الذي خلق الأشياء بكلها والمعاصي أشياء، هؤلاء لا يفهمون الحديث هو عن ماذا هنا، أنه يتحدث عن كماله، عن تنزيهه، عن تنزيه ذاته، عن تمجيده، عن تقديسه، عن الثناء عليه، عن كماله سبحانه وتعالى. فهل هو من يتمدح، يعني يثني على نفسه بأنه الذي خلق المعاصي وخلق الظلمة وخلق الفساد وخلق الكفر وخلق النفاق؟ هل هذا تمدح، يعني يطلب مدحه من الناس لأنه الذي خلق المعاصي؟ لو كان هو من خلق الضلال والكفر والفساد والنفاق والمعاصي والباطل لما استحق أن نثني عليه، نثني عليه مقابل ماذا؟ إذا كنا نقول بأنه مصدر كل قبيح ومصدر الفواحش ومصدر الشرور، فلماذا نثني عليه؟ هل يستحق الثناء عليه فيما إذا وصفناه بأنه مصدر للقبائح والفواحش؟ هل من هو مصدر القبائح والفواحش يستحق أن يثنى عليه؟ هل الله سبحانه وتعالى ممكن أن يثني على نفسه ويتحدث في مقام الثناء على ذاته بأنه من خلق الظلم والفواحش والفساد؟ هذا ليس مما يمكن أن يقوله من في قلبه مثقال ذرة من معرفة بالله صادقة وشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى. هو من نزه نفسه في آيات أخرى عن الفساد والظلم، أنه لا يريد أن يظلم العباد، وما ربك بظلام للعبيد، وهو من قال وما الله يريد ظلما للعالمين. وكلمة ظلم تشمل تقريبا كل أنواع الفساد. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هو الذي ينهى عنها، فكيف يتمدح بأنه هو من يخلقها؟ وكيف يمكن أن يكون هو من خلقها فيك؟ إذا كان هو من خلقها فيك فمعنى ذلك بأنك انطلقت فيها بغير اختيار منك، لأن كل ما خلقه الله فيك هو بغير اختيار منك، بل وغير اختيار من أبيك وغير اختيار من أمك. لونك، شكلك، طولك، قصرك، شكل أعضائك، هل هو باختيار منك؟ هل أنت قدمت لله مخططا فقلت أريد أن تجعل أذني كذا وأنفي كذا وعيوني كذا وأن يكون طول وعرض وجهي على هذا النحو مثل ما تعمل مخططا لصاحب ورشة؟ لا. إذن فلو كان الله هو من خلق فينا المعاصي ومن ساقنا إليها، على اختلاف أقوالهم حول هذا، هم يلتقون حول هذا أنه خلقها، أي أنه من خلق المعاصي، فكيف يمكن أن ينطلق هو ليلعن الشيطان ويأمرنا أن نعادي الشيطان وأن نلعنه؟ والشيطان إنما يوسوس ليحملنا على الفحشاء، فكيف يعمل هذا مع الشيطان وهو من خلق الفحشاء؟ من الأسوأ حينئذ؟ من يخلق الفحشاء أو من يوسوس لها فقط؟ حينئذ جعل الله سبحانه وتعالى، ننزهه ونقدسه، جعلوه أسوأ من الشيطان، عقائد سيئة. خلق الفواحش وهو من تنزل أول آية من كتاب الله الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم، هي سورة الفاتحة، وأولها الثناء على الله، الحمد لله، الحمد بهذه العبارة التي تعني كل الحمد، كل الثناء، كل المجد لله سبحانه وتعالى، رب العالمين. فكيف يستحق الثناء الذي يخلق الفواحش؟ من يملأ القلوب كفرا ويملأها نفاقا رغما عن أصحابها، ثم هو في الأخير من يلعنهم، وفي الأخير من يقودهم إلى قعر جهنم. ماذا عملوا؟ ماذا عملت أنت رغما عنك يملأ قلبك كفرا ونفاقا ويملأ قلبك فسادا ثم يعذبك؟ يتنافى هذا مع عدله، يتنافى مع حكمته، يتنافى مع رحمته، يتنافى مع كماله، يتنافى مع جلاله وعظمته وقدسيته. وهكذا يقولون هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة وأهل الجماعة يقولون هكذا، هذه عقيدتنا وهذا دليلها من القرآن، وخلق كل شيء، والمعاصي هي أشياء، إذن هو الذي خلقها. القرآن الكريم هو كتاب عربي بلسان العرب بأساليب العرب، ونحن نستخدم هذه العبارة، والقرائن المحيطة بها والجو الذي تقدم فيه، الطرف الآخر الذي تتحدث معه هو من يعرف ماذا تعني عندما تقول نحن تغدينا عند فلان وقدم لنا من كل شيء. ألسنا نقول هكذا؟ هل سيفهم ذلك بأنه قدم لكم من كل شيء في الدنيا في السماوات والأرض؟ لا، من الأشياء المعلومة المعروفة. فأنت عندما تقول أنا تغديت عند فلان وقدم لي من كل شيء، يعني أنت تصفه بالكرم أنه أعطاك من الأشياء المعروفة أشياء كثيرة، يعني أعطاك خبزا لحما فواكه، هذا الذي سيفهمه الطرف الآخر، لا يعني أنه قدم لك كل شيء من جيد وسيء أبدا. هكذا العرب. فنقول هذه الأشياء التي تشاهدونها، هذه الأشجار، هذه الجبال والأحجار، هذه الدواب، هذه الكواكب، هذه السحب، الله هو الذي خلقها وخلق كل شيء من هذه الأشياء، لأن الناس بفطرتهم لا أحد يتبادر إلى ذهنه أن يقول إذن هو خلق أفعالي، لأن كل إنسان بفطرته، بل الدواب بفطرتها تعرف أن أفعالها منها، أنها هي التي انطلقت فيها. ولهذا ترى القط، ترى الكلب عندما يعمل عملا هو يعرف بأنه عمل غير مسموح به يدخل من باب البيت، فمتى ما سمعك قد صرت قريبا من البيت يهرب بسرعة، لأنه يعرف أنه هو قد ارتكب خطأ، دخل البيت وليس من حقه أن يدخل البيت. القط قبل أن يتناول اللحم أليس ينظر هنا وهنا قبل أن يتناولها؟ هل أحد يراه؟ ينظر قبل أن يتناول اللحم، هل أحد يراه؟ ثم يقفز وينطلق بسرعة، وإذا لم يكن أحد عنده أكلها مكانها، فعندما يسمع أحدا قادما إليه يأخذها ويهرب بسرعة. هكذا حتى الحيوانات تعرف أن أفعالها منها. من منا يمكن أن يتبادر إلى ذهنه أنه عندما يشرب، عندما يأكل، أن الله هو الذي خلق هذا الفعل وأنا آكل؟ يمكن تقول هو الذي خزن، هو الذي دخن، خلق التدخين، خلق التخزين، هذه أفعالنا نحن، والحيوانات لها أفعال تختص بها، لا يتبادر إلى الذهن. لكن الطواغيت وعلماء السوء هم من أجل خدمة السياسة الفاسدة، خدمة الطواغيت، يحملون الله كل سوء وينسبون إلى الله كل قبيح، فيشبهون على العوام من الناس. فمتى ما رأينا معاوية بطغيانه وقبحه نقول الله هو الذي ولاه، والأعمال التي تصدر من معاوية الله هو الذي خلقها، فأصبح معاوية مقبولا بكل ما هو عليه، لأنه كله من الله، هو الذي ولاه وهو الذي خلق أفعاله. فمن الذي سيستثار ضد معاوية إذن أو أشباه معاوية وهو يعتقد هذه العقيدة؟ أليسوا هم من دجنوا أنفسهم ودجنوا الأمة للظالمين بعقائد مثل هذا؟ هم من أساءوا إلى الله إساءة بالغة. نكتفي بهذا المقدار. إذن الله عندما تحدث عن قوله وخلق كل شيء، هو يتحدث عن خلقه للجبال والشجر والدواب والأنعام، عن خلق الإنسان، أنه هو الذي خلق كل هذه الأشياء. والإنسان بفطرته لا يتبادر إلى ذهنه عندما يقرأ هذه الآية أن الله هو من خلق أفعالي، أن الله هو من يدفعني إلى أن آكل، إلى أن أشرب، إلى أن أعصي، حاشا لله من هذا. ولكن علماء السوء، علماء البلاط، هم من حاولوا أن يدجنوا الأمة لكي يقبلوا حكام السوء بأفعالهم القبيحة. فمثلا معاوية بجرمه بأفعاله القبيحة يحاولون أن يقدموه بماذا؟ أن الله هو الذي ولاه، وأن الله هو الذي خلق أفعاله ليكون مقبولا، فدجنوا الأمة بعقائد مثل هذا. نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط التي وردت باختصار. أولا، أن كلمة وخلق كل شيء أتت في سياق الثناء على الله والتمجيد لله والتقديس لله والحديث عن كماله جل وعلا، كماله الذي يستحق الثناء من عباده، بل هو من أثنى على نفسه قبل أن يثني عليه عباده. ثانيا، أنه عندما يأتي الآخرون فيقولون وخلق كل شيء، يعني هو أيضا خلق أفعالنا هذا، المعاصي هو الذي خلقها، هذا ليس مما يمكن أن يقوله ممن في قلبه مثقال ذرة من معرفة بالله صادقة وشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى. ثالثا، أنه لو كان الله ومن خلق فينا المعاصي ومن ساقنا إليها، فكيف يمكن أن ينطلق هو ليلعن الشيطان ويأمرنا أن نعادي الشيطان وأن نلعنه، والشيطان إنما يوسوس وسوسا ليحملنا على الفحشاء، فكيف يعمل هذا مع الشيطان وهو هو من خلق الفحشاء؟ حاشا لله. رابعا، أن قول الله وخلق كل شيء، أن الناس بفطرتهم لا أحد يتبادر إلى ذهنه أن يقول إذن هو خلق أفعالي، لأن كل إنسان بفطرته، بل حتى الدواب بفطرتها تعرف أن أفعالها منها، أنها هي التي انطلقت فيها. فالله جعل للإنسان قدرة أن يعمل الأعمال الحسنة ودعاه إليها ورقبه فيها، ولديه القدرة أن يعمل الأعمال السيئة ونهاه عنها وحذره منها. فالإنسان هو من يفعل الأفعال وفق إرادته، والله تعالى يحاسب الإنسان بسبب أعماله هو. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا من أوليائه وأنصار دينه، ممن يفهمون كتابه، ممن يقدسون وينزهون الله من كل ما نسب إليه من العقائد الفاسدة ومن القبائح التي نسبها علماء البلاط وحكام الجور. نسأل الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
3: وهذا ما يقع به،
2: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو،
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في بيان لحرس الثورة الإسلامية في إيران بمناسبة الذكرى الثانية لشهادة السيد حسن نصر الله. وردت جملة لافتة تؤكد أن اسم السيد نصر الله سيظل في المنظومة الفكرية للمقاومة بوصفه ليس فحسب قائدا مجاهدا مقاوما استثنائيا، بل كذلك منظرا رائيا نقل المقاومة الإسلامية في المنطقة من الهامش إلى صلب المشهد. وهذه إشارة دقيقة إلى بعض فضل ودور هذا القائد الشهيد العظيم الذي وقف بكل ثقله الإيماني والمعنوي والجهادي والرمزي الإسلامي والإنساني، وبكل صدق وجدية وإخلاص إلى جانب مظلومية الشعب اليمني في مواجهته الطويلة المستمرة حتى اليوم مع العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني، كشأنه مع قضايا الأمة الأخرى وعلى رأسها قضية فلسطين ومظلوميتها المركزية الكبرى، بل بذل موجوده الأغلى وهو الروح فداء لفلسطين وعلى طريق قدسها المقدسة. وكانت وقفته الشماء الشامخة الصلبة مع اليمن المظلوم في الوقت الذي كان العالم ما بين مؤيد ومتواطئ مع العدوان أو صامت ومتخاذل. وستبقى أصداء وشواهد هذا الموقف المحق والتاريخي مع مواقف القلة من أحرار الأمة مترددة في آفاق الزمن ومديات الأمكنة، مع نبرات صوته المرتفعة الصادقة الملهمة الحاملة لموقفه الشريف والنبيل والمبدئي، وهي تصدح بكل مبدئية وجرأة وحرارة صدق يا أبناء اليمن المظلوم الصامد، لستم وحدكم، كلنا يمن. وكذلك صرخته الحرة الخالدة والممزقة لغلالة الزيف وتضليل المعتدي السعودي الأمريكي المجرم: إن لم يكن اليمنيون من العرب فمن العرب؟ وليتني كنت مقاتلا معكم وإلى جانبكم تحت قيادة القائد الشريف الشجاع السيد عبد الملك. وكثيرة هي سبائك القول الصادق البليغ والمدوي في مناصرة الشعب اليمني من قبل هذا القائد الشهيد العظيم، شهيد الإسلام والإنسانية. ولأنه كذلك، فقد أغاظ الأعداء وأشعل غلواءهم وحقدهم الشيطاني الغادر الأسود، فأقدموا على فعلتهم الإجرامية الشريرة بقتله، والتي كانت بالنسبة إليه شهادة طالما تاقت نفسه إليها، وفوزا عظيما كان أعز وأغلى أمنياته. ومع ذلك ما يزال حقد أولئك الأعداء الألداء مشتعلا، وغيظهم يغلي في مراجله الجهنمية العفنة المظلمة حتى بعد شهادة هذا المجاهد الأمة. وسيبقى هذا الغل والحقد المقيت يمزق نفسيات هؤلاء الأعداء المجرمين الخبيثة ومشاعرهم الشيطانية المتوحشة. ورأينا ونرى شواهد ذلك بكل جلاء ووضوح وبكل الصور والأشكال، بما فيها هذه اليقظة اللافتة لأحقادهم في كل ذكرى تمر، أو في كل ما يذكر شأنا من شؤون أو متعلقات هذا الشهيد العظيم، حيث نرى حملات التضليل وحملات التحامل بكل ما فيها من غل وحقد، وبكل ما فيها من مواقف غاية في السوداوية والظلامية تجاه هذا القائد الذي لم يكن ذنبه في نظر هؤلاء الأعداء وأبواقهم وألسنتهم وأقلامهم المأجورة إلا أنه عبر عن ضمير ووجدان أمته المظلومة، ووقف مع من يعانون الظلم والاضطهاد والإبادات وكل أشكال الإجرام التي من فكت تصب سهامها عليهم بفعل مخططات أمريكا وحملاتها العدوانية التي ما زالت تتواصل منذ عقود، منذ بداية المشروع الصهيوني الشيطاني في المنطقة على يد المنشئ البريطاني، ومنذ أن حلت أمريكا محل هذا المنشئ ومحل هذا الكاهن الصهيوني الأكبر في رعاية المشاريع الخبيثة التي تستهدف هذه المنطقة وشعوبها بقصد الاستئثار بخيراتها ومقدراتها، وفي هذا السبيل تقوم بارتكاب كل الموبقات والمنكرات والإبادات وسفك الدماء وارتكاب أبشع الجرائم من أجل تحقيق المآرب والغايات الخبيثة في إطار السقوف العليا لهذه المشاريع التي لم تتوقف وتتوالى دوراتها الخبيثة الشيطانية منذ بدايات القرن العشرين الماضي وحتى اليوم، وتعاني شعوب هذه الأمة من ويلات كل هذا الذي يجري. ولذلك، ولأن الله سبحانه وتعالى هو عدل وأرسى موازين للعدل في هذا الوجود، فقد هيأ فئة حرة أبية تتولى مهمة الذود عن حقوق هذه الأمة وعن مسلوباتها الغالية التي تتصل بأغلى مقومات وجودها بهويتها وروحها وحاضرها ومستقبلها.
6: في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وهذا أبرز ما فيها. عدوان صاروخي ومدفعي سعودي على محافظة صعدة، وغارات تستهدف مدرسة الروض بمديرية التعزية، غارات وقصف مدفعي إسرائيلي مكثف على بلدات في جنوب لبنان، إصابة 8 جنود أمريكيين في هجوم صاروخي بمضيق هرمز. التفاصيل: استهدف العدو السعودي اليوم بالصواريخ والمدفعية محافظة صعدة، حيث استهدف ب4 صواريخ شرق مدينة صعدة، فيما قصف بالمدفعية والصواريخ القرى السكنية في عزلة الثابت بمديرية قطابر الحدودية. وشن الطيران اليوم غارات على منطقة الربيعي بمديرية التعزية في محافظة تعز للمرة الثالثة، مما أدى إلى تدمير ما تبقى منها بالكامل. أفادت وكالة الصفاء الفلسطينية اليوم بإصابة مواطن فلسطيني برصاصة في الرأس إثر إطلاق نار من قوات العدو الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأضافت الوكالة أن إطلاق نار مكثفا من الدبابات استهدف جنوب شرق خان يونس، ترافق مع قصف مدفعي استهدف جنوب المدينة. وأطلقت الزوارق النار وعددا من القذائف في بحر مدينة خان يونس. وأفادت الوكالة بأن إطلاق نار مكثفا من الدبابات استهدف شرق مخيمات المغازي والبريج وجباليا وسط القطاع وشماله. حذرت حركة حماس فجر اليوم من ارتكاب جرائم قتل جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي عقب نشر ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة العدو الصهيوني إتمار بن غفير فيديو استعراضيا تضمن تهديدا بقتل الأسير القائد حسن سلامة. وقالت الحركة في بيان صحفي إن تهديد بن غفير لن يفت من عزم الأسير سلامة والأسرى الفلسطينيين، محذرة من أن ذلك ينذر بارتكاب جرائم جديدة بحقه وحق الأسرى الأبطال داخل السجون ضمن سياسة العدو التي حولت السجون إلى ساحات تصفية جسدية مباشرة. وهذه مخالفة صريحة لكافة القوانين الدولية. وأكدت حماس أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بقضية الأسرى ولن يرهبهم المجرم بن غفير وأمثاله من قادة العدو المتطرفين الإرهابيين. يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان، حيث شنت طائراته اليوم غارات استهدفت أطراف بلدة حداثة وحاريس وزبقين، بالتزامن مع إطلاق أكثر من 100 قذيفة مدفعية على منطقة وادي زبقين إلى جانب تحرك آليات في بلدة المنصوري. نقلت شبكة NBC الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن 8 من جنود المارينز الأمريكيين أصيبوا بجروح قبل أسبوعين في هجوم صاروخي إيراني استهدف سفينة أمريكية في مضيق هرمز، حسبما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية. وكانت شبكة CBS الأمريكية قد أفادت في تقرير سابق بأن عدة طائرات عسكرية أمريكية تعرضت لأضرار خلال هجمات إيرانية على قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها المسلحة واصلت الليلة الماضية شن ضربات جماعية بالطائرات المسيرة استهدفت مراكز لوجستية وبنية تحتية للموانئ في أوكرانيا، إلى جانب سفن تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية
في مطار فاسيليكوف العسكري بمنطقة كييف وفي أوديسا وفي ميناء تشيرنوموريسك وإزمايل. النبأ الأخير: وافق البرلمان الهنغاري بأغلبية الأصوات على طلب المدعي العام رفع الحصانة عن رئيس الوزراء بيتر ماغيار على خلفية اتهامات له بسرقة هاتف محمول. وقالت رئيسة البرلمان أغنيس فورستوفير إن جلسة استثنائية صوت لصالح القرار 139 نائبا ولم يصوت ضده أو يمتنع أحد. ويشغل ماغيار منصب رئيس الوزراء إلى جانب عضويته في البرلمان، حيث يمتلك حزبه تيسا أكثر من ثلثي المقاعد. وكان ماغيار قد طلب رفع الحصانة عنه مؤكدا استعداده للتعاون مع التحقيق وأنه لا يخشى شيئا. وفي يونيو 2024 انتزع ماغيار هاتفا محمولا من شخص كان يصوره في ملهى ليلي وألقى الجهاز في نهر الدانوب، ويؤكد أن السلطات السابقة كانت وراء هذا الاستفزاز. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها: عدوان صاروخي ومدفعي سعودي على محافظة صعدة، وغارات تستهدف مدرسة الروض بمديرية التعزية، غارات وقصف مدفعي إسرائيلي مكثف على بلدات في جنوب لبنان، إصابة 8 جنود أمريكيين في هجوم صاروخي بمضيق هرمز. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم، وتستمعون فيها إلى الفوزان يخسر الأخيرة بسبب فتاوى ترضي العدو الصهيوني الأمريكي الباغي، وانتفاضة الأقصى مقاومة تتجدد. أهلا بكم.

كلما برزت مواجهة مع النظام السعودي أو ظهر قائد يعارض توجهاته حضرت فتاوى التكفير والتحريض على قتاله، بما يجعل الدين أداة بأيدي النظام لتنفذ أجندته السياسية في المنطقة. وتعيد فتوى مفتي مملكة آل سلول اليهودية صالح الفوزان التكفيرية بحق اليمنيين، تعيد إلى الواجهة سجلا من توظيف العدو السعودي الخطاب الديني في الصراع السياسي، حيث أصدر ابن فوزان فتوى بتكفير اليمنيين والدعوة إلى قتالهم، معتبرا ذلك من أوجب الواجبات في محاولة لإلباس جرائم سفك دماء اليمنيين وتكريس الاحتلال والحصار ثوبا دينيا وشرعية باطلة. حول هذا الموضوع أكد نائب رئيس جامعة صنعاء الدكتور حمود الأهنومي الفتوى أنها مؤسفة، مستغربا صدورها بهذا المستوى مع الفجاجة والتكفير للمسلمين والدعوة إلى قتال قوم شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان حين قال الإيمان يمان. وفي حديثه لقناة المسيرة يعتبر الأهنومي أن استخراج هذا الصوت التكفيري من الرفاة والرمي في حين لا يظهر الصوت ذاته في الدعوة إلى الجهاد في الحالة الفلسطينية، وهذا أمر يبعث على الأسف، متسائلا عن غياب مثل هذه الدعوات بينما دمرت غزة وتعرضت للقصف وقتل المسلمون فيها، ولم يجد هؤلاء من يتحدث عن الجهاد أو يدعو به، مشيرا إلى أن الفتنة حين تقع بين المسلمين والعدوان على المسلمين يكون مشهودا من العالم أجمع. يظهر مثل هذا الخطاب التكفيري في دلالة على تحرك أصحاب هذه الفتاوى بقرارات وتوجيهات سعودية وأمريكية لإيجاد فتنة بين المسلمين. وشدد الأهنومي على أن الأولى بهذه الفتاوى أن تتوجه نحو فلسطين وتحريرها وإنشاء جبهة ضد اليهود المحتلين الغاصبين، بدلا من توجيهها ضد الشعب اليمني الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان والحكمة. ويرى أكاديميون وسياسيون أن هذه الفتاوى التكفيرية لن تنطلي على العالمين العربي والإسلامي، ولن تسقط مشروعية اليمنيين في الدفاع عن أنفسهم وتحرير أرضهم من الاحتلال السعودي والعمل على رفع الحصار وإنهائه. من جانبه يصف عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح الفتوى التي أصدرها صالح الفوزان مفتي المملكة العربية السعودية والتي كفرت أبناء اليمن ودعت إلى قتالهم بأنها قائمة على دعاوى باطلة، مؤكدا أن ما ورد فيها أكاذيب وافتراءات وبهتان لا أساس له من الصحة، موضحا أن المغزى من هذه الفتوى سياسي وأن العدو السعودي اتخذ الفتوى الدينية أداة لتحقيق مآرب وأهداف سياسية. كما انتقد الفرح توظيف الفتوى ضد كل من يعادي كيان العدو الإسرائيلي ويساند فلسطين، متسائلا عن عدم صدور مثل هذه الفتوى ضد من أساءوا إلى رسول الله أو حرفوا القرآن الكريم وأحرقوه أو أساءوا إلى الله جل شأنه، حثا الشيخ صالح الفوزان على إصدار فتوى ضد العدو الإسرائيلي الذي قتل أكثر من 200,000 مسلم في قطاع غزة.

تمثل انتفاضة الأقصى التي اندلعت في 28 من سبتمبر عام 2000 محطة تاريخية مهمة كانت وستبقى أيقونة ملهمة لكافة الأجيال، تحمل أسمى معاني البطولة والانتصار للقدس وللمسجد الأقصى. هذا ما أكدته حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم في بيان لها بمناسبة حلول الذكرى 26 للانتفاضة المباركة، مشيرة إلى أن إجرام العدو الصهيوني وإرهابه المستمر في كافة الأراضي المحتلة لن يفلح في إخماد جدوى المقاومة أو النيل من عزيمة وإرادة الشعب الفلسطيني المجاهد، وأن جميع مخططات كيان العدو وحكومته المتعاقبة مصيرها الفشل المحتوم طال الزمن أم قصر، مشيرة إلى أن مدينة القدس والمسجد الأقصى يقعان في قلب الصراع المستمر، وأن الأقصى سيبقى وقفا إسلاميا خالصا لا يقبل القسمة ولا الشراكة. ودعت حركة حماس أبناء الشعب الفلسطيني الصامد في عموم الضفة الغربية والداخل المحتل إلى مواصلة شد الرحال والرباط والاعتكاف في باحات المسجد الأقصى للدفاع عنه وإفشال مخططات العدو الصهيوني والمغتصبين الصهاينة المتطرفين، مطالبة الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم بتحرك عاجل وجاد على كافة الأصعدة لإسناد المرابطين في ساحات القدس والمسجد الأقصى. هذا وتحل هذه الذكرى 26 لانتفاضة الأقصى الثانية في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية مواجهة مفتوحة، مذكرة بتلك المحطة التي شكلت منعطفا تاريخيا حاسما، حيث لم تكن مجرد رد فعل عابر على اقتحام استفزازي، بل جاءت تتويجا لاحتقان شعبي وسياسي واسع جراء انسداد مسار المفاوضات ومماطلة العدو الصهيوني، لتفجر طاقات الشعب الفلسطيني في ملحمة نضالية مستمرة لحماية المقدسات ونيل الحقوق المشروعة. من جهة أخرى، دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الإجراءات العدائية التي اتخذتها قوات العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية من خلال فرض الحصار وإغلاق مداخلها ومخارجها وزيادة عدد الحواجز والبوابات العازلة للمدن والبلدات والقرى الفلسطينية، مبينة في بيان لها أن قوات العدو شددت إجراءات القمع والتنكيل وعطلت الحياة اليومية للمواطنين وحرمتهم من التنقل في أنحاء الضفة الغربية في وقت أطلقت فيه العنان لاعتداءات المغتصبين بذريعة الاحتفال بما يسمى عيد العرش، وذلك حتى السبت المقبل، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تكشف مجددا حقيقة إجرام العدو الإسرائيلي وطبيعته الإرهابية واحتقاره للإنسانية وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي والإنساني. كما دانت الجبهة تصريحات ما يدعى بوزير الاستيطان الإسرائيلي بيتسل إيل سموتريتش ودعوته لشن حرب إبادية جماعية وتطهير عرقي ضد الضفة الغربية وتدمير مدنها وقراها وبلداتها وإحراق مزارعها وبياراتها وتهجير سكانها جماعيا وتسريع أعمال ضمها إلى كيان العدو المحتل، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل إنذارا يتوجب أخذه على محمل الجد وعدم التعامل معها باعتبارها مجرد تصريحات أعلامية هدفها كسب أصوات الناخبين اليهود في الانتخابات المقبلة في كيان العدو، داعية في ذات السياق إلى اعتبار ما جرى في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وعدم محاسبة كيان العدو المحتل حتى الآن عليها واستمرار فرار مسؤولين إسرائيليين من العدالة الدولية إلى جانب مداهنة مجلس السلام وممثله لحكومة تل أبيب والتسامح معها في مواصلة جرائمها في القطاع، دلائل على تشجيع العدو على مواصلة جرائمه وحربه والاستمرار في سياساتها الدموية لتحقيق أهدافها الاستعمارية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يشجع العدو على مواصلة سياساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني ويعزز مخاطر اتساع نطاق ما وصفته بالحرب والإبادة والتطهير والتهجير.

إلى هنا نصل وإياكم سمعنا الكرام إلى متابعتنا إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل ورقة تحية منا جميعا، هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار بسام النجار وطه سلامة، وهي من الزميل يحيى مهدي من الرقابات الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: بشموخنا وصبرنا نروي ترابنا، وبأيدينا نزرع قوتنا. كل حبة قمح تنبت في حقولنا هي صفعة في وجه الحصار، وهي برهان على أن الإرادة اليمنية أقوى من كل الحصار. فلنزرع، فلنحصد، فلنأكل من خير أرضنا ولنعش أحرارا. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه

0: مدينة حجة منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.
1: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: أخي المواطن،
1: أختي المواطنة،
0: المياه العذبة المكشوفة مهما كانت قليلة
1: تحتاجها بعوضة الملاريا وبعوضة حمى الضنك للتكاثر ووضع البيوض.
0: مكافحة البعوض مسؤولية الجميع.
1: لنتعاون جميعا لمنع تكاثره من خلال
0: عدم ترك أي مياه مكشوفة بالمنزل لأكثر من 5 أيام، كمياه المزهريات وأواني النباتات والمياه المكشوفة بالحمام أو المطبخ،
1: تجفيف مستنقع مياه المكيف والثلاجة،
0: التخلص من كل الأشياء التي تتجمع بداخلها مياه الأمطار بحوش المنزل أو سطحه أو جواره،
1: مثل العلب والأكياس البلاستيكية وإطارات السيارات،
0: كذلك دفن أو تجفيف جميع حفر ومستنقعات المياه حول المنزل.
2: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: وصلنا اللحظة اللي منتظرها كل مؤمن حر، لهفة شوق تطحن كل شامة تمحي أثاره. فعابا والمكرمن فيه ذرك كبرياء يبكر، ضد الشمس والشاصات للجبهات قواره. نفرنا كل متبندق من ابن شعبنا ينفر، ودي ماشي معاه بندقه نفر حتى بزقاره، وبان نوصل مكان الشم ويتبندق دي يسترش اللي فوق ظهره لو يحمل حمل سياره. وكل غر مع العجات يا الشعب المجاهد غر، انا اتوكل على ربه رفع قدره ومقداره. انا ساله وباسمه جل شانه واطلبه ينصر مسيرتنا، وقايد هالشجاع الحر وانصاره. وساله من يبا يكسر صمود الجيش ما يقدر، ويجع المعنوي الجيش المنهار منهاره. سفينه نوح ما تبحر وعز الله لا تبحر وتداور على العالم، كما الايام دواره ووضع الشعب بايشبر، ووضع الجيش بايشبر، وتتطور صناعاته بفضل الله وحراره. وبا نزرع وبا نحصد محاصيل الذره والبر ونستكفي، وجار السوء يجهل ما مع جاره معانا شيء، لا يمكن على بال القبي يخطر بحوزة جيش من العالم كله تسسراره. إذا ما مو في الهدنة فهو صاحي ومستنفر، وحط انتاج فرط الصوت عاده فول صداره. ومعنا قوم لا قالوا لها تحضر، فبا تحضر قمار الحرب نزها عندها لا شبتبوا ناره. فيالك تنتظر للسيد القايدة فقط الشر، وبا تعبر كتائبها الدب الخصمة لا داره. كتائبها متعجت وهجت جريابية جر، تدغمر تقبر الغازي بغلاسها وبكاره. رجال الفرد يقدر لازحف جيش العدوة يكسر زحوفاته، ولا استنفذ رصاصه رد بحجاره، ولا يرجع ولا يخضع لو انزان السماء تمطر قذايف فوق راسه. ما نفذ صبرها ولا صراره، رجال ابطال في صم الجبال الصاملة تزهر وتثمر نسر لو بايضربوا بالفينة طياره. إذا قالوا نشرنا الجايدة والفرد باينشر ويوصلها القماري قبل ما توصلها القماره. إذا استشهد جسد في الروحة لا تشعر بما نشعر، وما نبقى على مر الزمن نداول أفكاره. عصاها شما معانا ترسم الخطها، وتستحضر وصايا السيد القائد مع القادات وشواره. وتوادين نسمع كلمة القائد وهو يصدر قرار الحرب، ننفر للمعارك ساعة إصداره. وساعة صفرنا دقت، وساعة صفرنا دقت، وشاصات العدو تصفر، وبسم الله والفرقانية يضرب صوت جاره. وشرشور المعدل ذي نسبح به ونستغفر، وبالدعوة مواصير الثلاثة شاخ صبصارة وصقر 12-7 بايت الكرسي يقول بشر. أنا باشوش أفكاره وهاجم وقطع أخباره. رجال المدفعين منا بحمل الله ذي يمتر موادعهم ويسكعهم ويفجعهم بكباره. والاستطلاع لا سراب مترس خصمنا يوتر، وما قصف الفغارة نسته وتراها ولا ذكاره. وبعد اسناد ناري فوقهم والمحجرة تحجر قذايف هنش طارية صلى داخل أوكاره. دخلنا على موادعهم ولا احتجنا لكلمة سر، نأنتر بالذخاير كل رامية فك سحارة. هزمناهم على الواقع ولا يقدر بشر ينكر، وهم في الإكسا والفيسبوك يسوقاره ولا غاره. وتحرير المخايخ بر وتخبر واقعة مجزر، ووادي بن جباره والبلد والصوحة والجاره. أتانا الحلف متبختر ومتكبر ومتجبر، وبالتسبيح شوشنا على جماره وراداره. هات المدبر وجنب ضدنا البياعة والمدبر، وجا المعجون يتجبر وواجه قومه جباره. غزانا يطعم الحالي وذوقناه طعم المر، ولا توقع بيوم من اليمن بايحرق اباره. وعاده كل ما تمادى علينا العار لا يحفر بيده مقبره جيشه وفرط الصوت مقداره. حضاره عام توقف من 6000 عام افكار، حضاره عام توقف ضد 6000 عام افكار. تخيل كوكب الارض اليمن والمملكه حاره، حضاره قوم باتكسر حصارك وانت بس احصر ضحايا البحر الاحمر من سفن قرقا وعباره. وكم مليار باتهدر، وكم اصفاء باتعمر، وكم رحله تعود ادراجها لا صفرها انذاره. وحسبها بحسابه ودور واهدلها مظهر، نوايا صادقه وارفع حصارك وادفع اضراره. معك حلين وانت اختار، لا تقمر ولا تكبر. تنومه ما نسيناها ولا ينسى لمن ثاره، تنومه ما نسيناها ولا ينسى لمن ثاره. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر للاسلام.
1: والحرب الحقيقية صنيات بقي وسحقي وفلي ودق.

شعبنا اليمني هو من أكثر الشعوب معاناة واستهدافا من الجانب السعودي، مع أن الجانب السعودي يستهدف كل شعوب هذه الأمة، وكل استهدافه هو في إطار المخطط الأمريكي ويتحرك في إطاره دائما، وبما يخدم العدو الإسرائيلي، لأن الأمريكي يحسب حساب هذه المسألة في كل مؤامراته في المنطقة، بما يخدم العدو الإسرائيلي، بما يمكنه أكثر، بما يعزز من وضعه في المنطقة، وهو كيان غريب محتل ظالم مغتصب، لكنه يريد أن يهيئ له الأرضية والأجواء في هذه المنطقة بما يعزز من دوره وبما يحميه ويدفع عنه من المخاطر.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
2: أهلا بكم مستمعينا الأكارم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة، والتي نصحبكم فيها بكل مستجد في فقراتها المتنوعة والمتعددة. معكم فيها من الإعداد عبد الله محمد شرغة، من التقديم أحمد علي السياني، ومن الإخراج عبد الله حسين الوشالي. والبداية استعراض لعناوين حلقة اليوم. موضوع الساعة: كيف أعادت العمليات اليمنية معادلات الأمن والاقتصاد الإقليمي؟ وفقرة في المرصد: عزلة على المنبر، قراءة في انسحاب الوفود ودلالات التناول العبري لخطاب نتنياهو. شاهد وشواهد: القانون الدولي على المحك، رسائل الرئيس الإيراني في مواجهة النفوذ الأمريكي. وحول العالم: من حسم المعركة إلى استراتيجية الصمود، قراءة في الملف الروسي. موضوع الساعة: كيف أعادت العمليات اليمنية رسم معادلات الأمن والاقتصاد الإقليمي؟ تجاوزت العمليات العسكرية اليمنية الأخيرة نطاق الأهداف المباشرة، لتحدث إرباكا واسعا في شبكات الطاقة والملاحة والحسابات الأمنية الدولية، حيث أظهرت التغطيات التحليلية ارتفاعا حادا في علاوات مخاطر الحرب على الناقلات المرتبطة بالسعودية بموانئ مثل ينبع، لتصل التكلفة الإضافية إلى ملايين الدولارات للرحلة الواحدة. هذا الارتفاع المتزايد في إسقاط التأمين، بل في أقساط التأمين وتحويل مسارات السفن بعيدا عن باب المندب، كشفا عن هشاشة مساعي تنويع مسارات التصدير عبر البحر الأحمر، وفرض واقع اقتصادي قائم على حقيقة أن مجرد احتمال التعطل كاف لرفع أسعار النفط العالمية وزيادة أعباء الشحن. وعلى الجانب الدفاعي، برز ناطق عدم التماثل العسكري بحدة، حيث تتكبد الرياض تكاليف باهظة لتأمين بنية تحتية ممتدة من آبار وموانئ وخطوط أنابيب طارئة كخط 745 ميلا في مواجهة هجمات ذات التكلفة المالية الأقل، مما حول المواجهة إلى حرب استنزاف طويلة الأمد. وامتدت هذه الانعكاسات لتطال البيئة الأمنية للقواعد الغربية، مدفوعة بتقارير عن إعادة انتشار بعض الأصول العسكرية الدولية جراء المخاطر السبرانية والصاروخية، بالتوازي مع فجوة بين التطلعات الأمنية السعودية ومستوى الدعم المباشر.

0: للنقاش نستضيف عبر الخط الهاتفي الكاتب والباحث السياسي عبد الله الحنبصي. مرحبا بك استاذ عبد الله.
1: مرحبا بكم استاذ علي وبالمستمعين الكرام وبجميع العاملين في اذاعه صنعاء.
0: سيدي الكريم، بدايه، كيف تقيم قدره السعوديه على امتصاص الضغوط الاقتصاديه الناجمه عن ارتفاع علاوات التامين وتغيير مسارات الناقلات؟ وهل تشكل هذه التكاليف نقطه تحول حاسمه في القرار السياسي؟
1: بالتاكيد يا سيد العزيز، ان من يراقب ومن يشاهد الوضع اليوم في مسألة التصعيد الحاصل اليوم يجد بأن السعودية بالفعل فعلا وصلت إلى مأزق حقيقي. هذا ما تتحدث عنه الأرقام والمؤشرات التي تؤكد بأن العمليات اليمنية في البحر الأحمر والعمليات ومعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد قد أدى إلى أن يتكبد العدو السعودي خسائر كبيرة جدا، ربما بأن المرة الأولى التي ينخفض فيها إنتاج النفط السعودي بشكل كبير ومنذ العام 1990 إلى حتى هذه اللحظة. الأرقام يا سيد العزيز، هناك أمامي حتى أرقام ليس فقط على مستوى هذه المعركة وإنما حتى على مستوى المعارك السابقة في حجم الدين العام السعودي. هذا بحسب الإحصائيات الصادرة من وزارة المالية السعودية نفسها بأنه زاد بشكل كبير، وصلت إلى أكثر من مليارات الريالات. هذا ما يتعلق بحجم الدين العام السعودي، إضافة إلى زيادة نسبة الاقتراض، وهذه لأول مرة تصل السعودية إلى أنها تكثر مبالغ كبيرة تجاوزت ربما في حدود 20 مليار دولار، إضافة إلى ما يتعلق بانخفاض الناتج المحلي وكذلك ما يتعلق بنسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي السعودي الذي وصل إلى ما يزيد عن 40 مليار ريال سعودي. هذه بطبيعة الحال يا سيدي تؤكد لنا حجم الخسائر التي يتكبدها العدو السعودي نتيجة العمليات الحاصلة اليوم، إضافة إلى أن نستطيع أن نقول أن اليوم هناك عملية استنزاف تكون بها القوات المسلحة اليمنية. اليوم قد تكون السعودية لا زال لديها بعض الأموال أو بعض الاحتياطات التي يتم استنزافها، لكن مع مرور الوقت سنجد بأن هناك تباكي النظام السعودي سيزداد من يوم إلى زيد من يوم إلى آخر. وأكبر دليل على حجم التباكي أو حجم العجزة أو حجم الكارثة التي يعيشها اليوم النظام السعودي يا سيدي تظهر من خلاله كيف أنه يلجأ أحيانا إلى استعطاف المسلمين بذريعة أن هناك استهداف لمكة المكرمة وأن هناك استهداف وبأن هناك استهداف للمعالم والمقدسات الإسلامية. هذه جميعها تأتي تحت إطار أو في نطاق بالفعل حالة إفلات وحالة عجز سعودي وصلت إليها حتى هذه اللحظة. نعم.
0: في ظل اتساع الرقعة الجغرافية للمنشآت الحيوية السعودية ومحدودية كلفة أدوات الهجوم اليمنية، ما هي الخيارات الدفاعية المتاحة أمام الرياض للحد من استنزاف مواردها؟
1: ليس هناك حلول، الحلول التي تهرب إليها السعودية هي تهرب إلى الأمام من خلال محاولتها استجداء العالم الإسلامي أولا، من خلال محاولتها إقامة تحالفات هي في الأول والأخير لن تغنيها ولن تسمن من جوع. إذا كانت يا سيد العزيز الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الذي دخلوا في حرب مباشرة مع اليمن عجزوا عن ذلك، ما يقوله على سبيل المثال جيم كلان ذكر بالحرف الواحد بأن القوات اليمنية استطاعت في خلال معركة طوفان الأقصى أن تدمر أكثر من 30 سفينة صهيونية أو متجهة إلى الكيان الصهيوني، إضافة إلى أنهم استهدفوا حاملة الطائرات، بمعنى بأنه حتى الحلفاء التي تحاول الولايات المتحدة وتحاول السعودية النظام السعودي أن تلجأ إليهم لحمايتها لم يعني مجرد هم ينظرون إليها مجرد بتر حلف، لكن في أرض الواقع يعني السعودية بالفعل تجد نفسها اليوم في مأزق حقيقي. اليوم بنك الأهداف بالنسبة لقواتنا المسلحة بنك يعني هناك بنك واسع كبير وهناك عوامل أو هناك يعني نستطيع أن نقول منشآت ومؤسسات سعودية نستطيع أن نؤثر عليها وأن نشل عصب النظام السعودي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. الخيارات اليوم المطروحة أمام السعودية خيارات ضيقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، بينما الخيارات المطروحة أمام اليمنيين العاملين خيارات كبيرة جدا ليتضح ذلك من خلال كما ذكرت لك نوعية بنك الأهداف وكذلك نوعية الأهداف والمصالح التي يمكن أن تتسبب في إلحاق الضرر بالاقتصاد السعودي وبالتالي النظام السعودي بشكل كبير وبشكل واسع. بينما الغباء السعودي نجده بأنه يندفع على سبيل المثال فيما يتعلق ميزانية السعودية خلال العام 2025 نجد بأن هناك حالة رفع أو نستطيع أن نقول حالة إنفاق كبيرة جدا وصلت إلى ما يعادل 272 مليار ريال. هذا إنفاق على القطاع العسكري ضمن موازنة السعودية للعام 2025 بينما الصحة 260 مليار والتعليم بحسب الإحصائيات الموجودة أمامي 201 مليار ريال. هذا بمعنى بأن السعودية اليوم زادت حجم الإنفاق العسكري وعلى أساس أنها قد تدافع عن نفسها أو أقل ما يمكن أنها تحد من حجم الضربات اليمنية بينما يحصل العكس تماما. يعني بمعنى أن هذا الإنفاق صار هباء واليوم من يتحمل هذه المسألة أو يتحمل هذه الخسارة ويتحملها النظام السعودي. وهناك أنباء اليوم يا سيدي تتحدث عن وجود خلافات أو بداية خلافات بين ما يتعلق بمحمد بن سلمان وما يتعلق بشكيك ووزير دفاعه خالد بن سلمان حول تحميل الفشل. كل طرف يحاول أن يحمل الطرف الآخر الفشل في هذا الجانب وهي يؤكد اليوم على مدى نجاح ضرباتنا المسلحة اليمنية وكذلك قدرتنا بالفعل على استنزاف السعودية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى لفترة طويلة وهو ما سيلحق الضرر حتى مستقبلا على السعودية في رؤيتها ما يتعلق ب 2030. نعم.
0: خيبة أمل سعودية اليوم كيف أثرت خيبة الأمل السعودية من الموقف الأمريكي المباشر على خيارات الرياض الجيوستراتيجية؟ وهل نرى تحولا حقيقيا نحو تنويع الشركاء الأمنيين أو الرضوخ لمقتضيات التفاوض المباشر؟
1: نعم هناك اليوم هذه الجزئية مهمة لأنها يا سيد العزيز تفتح المجال على أشياء كثيرة. إذا كانت هناك يعني لن نذهب بالحسابات السياسية والحسابات العسكرية أو حتى بحسابات المحللين وغيرهم لأنهم يحاولون أحيانا أن يطولوا في المسائل أو أن يضعوا يحاولوا أن يوجدوا مخرج للنظام السعودي بشكل أو بآخر. بينما المعطيات على أرض الواقع هي من تشرح نفسها وتؤكد نفسها بأن اليمن يا سيدي العزيز اليوم تقول للسعودية وتقول حتى وتصدر بيانة تهديد لمن سيحاول أو لمن سيكف مع السعودية في حربه على اليمن أو في مواجهتها مع اليمن. هذا يؤكد لك على مدى الثقة التي وصلت إليها قواتنا المسلحة اليوم وحتى قيادتنا الثورية والقيادة السياسية هي تعيد ما لديها اليوم من معطيات وما لديها اليوم من قدرات وما لديها من إمكانيات خاصة فيما يتعلق بعد معركة باب المندب وما حصل فيها وكيف استطاعت القوات اليمنية أن تحقق أسطورة كبيرة أو معركة كبيرة في وقت زمني قصير جدا. بمعنى بأنه بالفعل اليوم فعلا أنا أؤكد لك أستاذ علي بأن اليوم أنا في اعتقادي بأن قواتنا المسلحة اليوم لا تقاتل إلا بما هو فائض من القوة. نحن لم ندخل في مسألة استخدام السلاح الاستراتيجي أو ما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي بالنسبة لقواتنا المسلحة. فما بالنا إذا توسعت الحرب وإذا دخلت اليمن في حرب كبيرة أو حرب شاملة مع النظام السعودي أو مع غيره. النظام السعودي يدرك هذه الحقيقة لذلك ويلجأ إلى أن يصنع له حلفاء وهو يدرك تماما بأنه حتى من سيضعون يده بيده يعني أكثر ما يمكن أن يصلوا إليه هي عبارة عن تنديدات وتهديدات ومحاولة لفرض عقوبات أو فرض إجراءات. اليمن يا سيد العزيز هي تحت العقوبات الأممية والعقوبات الدولية منذ وقت طويل جدا. الحصار على اليمن ليس فقط حصار مفروض من السعودية وإنما السعودية هي تلزم حتى الكثير من دول العالم أن يجتمعوا معها في حصار اليمن وهناك تكاتف في هذا الجانب بهذا يعني بلا شك في هذه الأمور. لذلك أنا في اعتقادي أن اليوم لا يستطيع يعني مهما كانت مساعي السعودية لعد تحالفات أو محاولة للاستنجاد بالآخرين هم لن يغنوا ولن يسمنوا من جوع. كما ذكرت لك أرقى ما يمكن أن يصلوا إليه هي مسألة البيانات والتهديدات ليس إلا يكن في مسألة حرب مباشرة مباشرة مع اليمن لن تجدي، يعني لن تستطيع لا تركيا ولا باكستان ولا غيرها من الدول أن تنجر إلى حرب مع اليمن، لأن ذلك سيتكلف كثيرا بحكم اليوم الواقع الذي بدأ مفروض على المنطقة والتغيرات التي حصلت على التغيرات الجيوسياسية التي حصلت بعد قدرة قواتنا المسلحة على بسط سيطرتها على باب المندب. بمعنى اليوم أننا أمام أصبحت لدينا خيارات متسعة، خيارات عديدة، خيارات كثيرة، ليس فقط على الضغط على النظام السعودي وإنما حتى على الضغط على دول العالم بشكل كبير والتأثير عليها بشكل كبير في هذا الاتجاه. وهذا اليوم ما نجده وما يعيه الكثير من دول العالم التي تخشى أن يكون لها رغم الإجراءات السعودية ورغم محاولات الاستقطاب السعودية، لكنهم في الأول والأخير كما ذكرت لك يا سيدي لن يستطيعوا الدخول في معركة مباشرة مع اليمن. وسبق وأن خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وهما تعتبران كما يذكرون بأنهما القوتان العظمان في العظماوتان في المنطقة، فما بالنا بأي دولة من الدول. لذلك الخيارات أمام السعودية هي خيار أن تبحث لها عن حلول مع اليمن بشكل كبير، أما مسألة اللجوء أو مسألة إقامة تحالفات أو مسألة البحث عن حلفاء لها، هذه مسألة مفروغ منها، ويؤكدها حتى مراقبون ويؤكدها حتى متابعون خليجيون يؤكدون بأن هذا المسعى وبهذا المنهج لن يزيد السعودية أو لن يكلف السعودية إلا المزيد من الأعباء، لكنه هل سينجح على عرض المعركة أو على الضغط على القوات اليمنية لن ينجح، وهذا اعتراف كبير جدا كما ذكرت لك ليس فقط على المستوى العالمي وإنما حتى من الداخل الخليجي نفسه، من يوجهون رسائل النصح بالنسبة للنظام السعودي للبحث لها عن مخارج مع اليمن بشكل كبير. بل وأن البعض اليوم ذهب أحد المحللين في سلطنة عمان ويعتبر من المقربين للنظام السعودي ذهب بأن بالفعل الخيار الوحيد اليوم المطروح أمام السعودية هي أن تبحث لها عن حلول مع صنعاء بأي شكل من الأشكال.
0: نعم، التقارير أيضا أشارت إلى وجود مخزونات نفطية سيد الكريم في ينبع تصل إلى 22 مليون برميل، كيف يؤثر استهداف المناطق المحيطة بهذه المخزونات على ثقة أسواق الطاقة العالمية والعقود الآجلة للنفط؟
1: يؤثر بشكل كبير، يعني أكثر ما يمكن أن نقوله أو أن نشير إليه بأنه في شهر سبتمبر الذي نحن فيه هناك السعودية أشعرت الكثير من يعني الكثير من حلفائها أو الكثير ممن تبيع لهم النفط بأنها غير قادرة على تزويدهم بالنفط خلال هذا الشهر، والشهر سيلحقه شهر آخر وسيكون هناك مسألة تراكم أو مسألة نستطيع أن نقول تفاقم في عدم القدرة أو في العجز على إيصال الدفعات وصفقات الشحنات بيع النفط إلى المستفيدين بشكل أكثر مع مرور الوقت. اليوم يا سيد العزيز ما تكون به السعودية وما تستطيع أن تقدمه كان المهرب عبر رأس الرجاء الصالح وتمرير النفط عبر إحدى القنوات التي توصل إلى قناة السويس، ومن قناة السويس يتم عبر البحر المتوسط إخراجه إلى بعض الدول. لكن يعني بحسب التقديرات أو بحسب التقديرات بأنها نسبة ضئيلة جدا، وقد تضاعفت هذه النسبة مع قيام قواتنا المسلحة باستهداف خط الإمدادات ما بين شرق المملكة أو شمالها وشرقها أو شرقها وشمالها، مع هذا الاستهداف بأن قلت هذه الفرصة أمام النظام السعودي بشكل كبير، وبالتالي اليوم هناك حالة خسائر كبيرة تتجرعها السعودية. وكما ذكرت لك أستاذ علي بأنه مع مرور الوقت سنشاهد بأن هناك تصاعد كبير في فاتورة الخسائر بالنسبة للنظام السعودي، سنلامسها من يوم إلى آخر ومن أسبوع إلى آخر. اليوم حتى على المستوى العالمي أسعار النفط اليوم وصلت إلى أو بدأت تلامس حدود 108 دولار للبرميل الواحد، هذا لم يحصل حتى مع حرب اليمن، حرب إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لم يصل سعر النفط إلى هذا أو إلى هذا السعر سقف السعر الكبير، وإنما يعني مع دخول اليمن في هذه المعركة ومع دخول معركتنا مع القوات السعودية واستطاعتنا على أن نقوم بتخفيض حجم الإنتاج السعودي، هذا سيضاعف من الفاتورة على السعودية وعلى العالم بشكل كبير. كما ذكرت لك سنشهده حتى من خلال ارتفاع أسعار النفط بشكل تدريجي وبشكل تصاعدي خلال الفترات القادمة.
0: نعم، وكيف تقرأ أيضا التقرير الذي تحدث عن إعادة انتشار بعض الأصول العسكرية الغربية في السعودية عقب هجمات قاعدة الطائف، وهل يعكس ذلك بداية تراجع أو إعادة تقييم للوجود العسكري الغربي في المنطقة؟
1: هناك إعادة تقييم بدأتها أعتقد حتى إيطاليا في هذا الاتجاه عندما تم استهداف إحدى المواقع العسكرية في الطائف، كان هناك الوجود لعدد من الطائرات الإيطالية، وهذا وضع مبرر أمام الكثير أو أمام الإيطاليين بشكل عام إلى أن يسحبوا

0: سيكون مقتصر على مسألة الدفاع، لكن نضعنا هذا يعيدنا إلى صورة أخرى بأنه إذا كانت اليمن يا سيد العزيز استطاعت أن تخترق الأنظمة الدفاع الجوي الأمريكي والصهيونية التي تعتبران هما الرائدتان في هذا المجال وفي مجال أنظمة الدفاعات الجوية، ربما لم تجد أنظمة دفاع أقوى ولا أعتى من الأنظمة الدفاعية الخاصة بأمريكا والكيان الصهيوني، وإذا كانت هذه الأنظمة لم تستطع أن تقدم شيء أو أن تمنع الطائرات أو المسيرات الطيران أو الطيران المسير أو الصواريخ اليمنية من الوصول، ما بالك ببقية الدول سواء تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو غيرها أو باكستان أو غيرها من هذه الدول التي تحاول أن توجد لها كما ذكرت لك في الأول والأخير أن تكون لها حصة من الكعكة التي اليوم يكتظمها معظم دول العالم ويحاولون أن يستغلون السعودية بها، لكنها على أرض الواقع لن تغني ولن تسمن من جوع، بل على العكس تماما اليوم هناك القدرات اليمنية أصبحت ذات قدرة عالية وأصبحت هناك أنباء تتحدث عن بعد إسقاط طائرة F-15 بمعنى بأننا وصلنا إلى مراحل متقدمة جدا، واليمن كما ذكرت لك وأعيدها سيد العزيز بأن اليمن لا زالت اليوم نقاتل بما هو فائض بالنسبة للمخزون بالنسبة للسلاح أو بالنسبة حتى للمقاتلين، وإنما المخزون الاستراتيجي لازلنا في يعني لازلنا لم نصل إليه، ويعني نستطيع القول كذلك والتأكيد على أن ما يتعلق بالمفاجآت بأن اليمن وكما يؤكده دائما قائد الثورة حاضرة ومستعدة لكل ما هو جديد، وهذا سيغير الكثير من المعادلات التي ستجرى أو التي ستحدث في حال هناك تصعيد أكبر أو هناك تضخم أو تصعيد تدريجي في مسألة المعركة مع النظام السعودي.
1: نعم. إذن سيدي الكريم، حالة عدم التماثل، هل تؤدي هذه الحالة بين كلفة الصواريخ والمسيرات وكلفة منظومات الدفاع الجوية الباهظة إلى إنهاك مالي وتشغيلي للمنظومات الدفاعية السعودية على المدى الطويل؟
0: كما ذكرت لك يعني الإحصائيات التي تتحدث عن هذه الأشياء اليوم أو حاليا الآن هناك ميم على سبيل المثال إنفوجرافيك نشرته إحدى المواقع الأمريكية تؤكد فيها يا سيد العزيز بأن اليمن خلال فترة أو خلال الشهر الأول من إرساء معادلة التصعيد بالتصعيد استطاع أن يقوم بخفض بخفض إنتاج المنشآت المنيفة وخريص بشكل كبير من 600 ألف برميل يوميا إلى صفر برميل يوميا. هذه معادلة كبيرة الأضرار التي تسببت بها القوات اليمنية فيما يتعلق بأضرار طالت منشآت معالجة وكذلك تأثر منشآت التكرير وحصول حرائق في مصفات جيزان، أضرار كبيرة طالت الإنتاج والتكرير. هذه تكرير يا سيدي إضافة إلى منشآت ينبع النفطية التي طالتها صواريخ والطائرات المسيرة. هناك اليوم تكرير دولية تتحدث عنها، بعضها خرج عن الختمة بشكل كبير وبشكل كامل. هذه بالنسبة للأضرار. بالمقابل هناك تقارير تتحدث كما ذكرت لك على سبيل المثال فيما يتعلق بحجم الإنتاج السعودي لميزانية الدفاع وصلت إلى 272 مليار ريال سعودي خلال العام الماضي 2025، وأمامه 260 لصالح الصحة والتنمية الاجتماعية و201 لصالح التعليم، بمعنى بأن هناك إسقاط كبير في الإنتاج السعودي على مجال التسليح، ومع ذلك استطاعت القوات اليمنية كما ذكرت لك في التقارير السابقة أن تحقق أسطورة أو أن تحقق معادلة كبيرة وأن تجرع العدو السعودي خسائر كبيرة جدا لا يستطيع أن يتفاداها. يعني مع زيادة حجم الإنفاق السعودي العسكري لم يستطع ذلك أن يحميها أو أقل ما يمكن أن يدفع عنها الصواريخ والمسيرات اليمنية، مما جعل حجم الضرر اليوم في حجم الإنتاج المحلي وفي حجم يعني ينعكس الضرر الاقتصادي على استهداف المنشآت الاقتصادية، انعكس على مستوى الدير وعلى مستوى الاقتراض وعلى مستوى الدخل في الناتج المحلي بالنسبة للسعوديين، وهذا واضح كثير بأن اليمن نجحت اليوم إلى حد هذه اللحظة في عملية الاستنزاف، بل وستنجح عملية الاستنزاف اليوم التي وجدناها اليوم. هناك لنا تجربة كبيرة رائدة مع ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه بالفعل كان هناك حرب استنزاف ونجحت فيها الجمهورية الإسلامية.

0: الإيرانية، واليوم اليمن هي تنتهج نفس الأسلوب، وهناك عملية استنزاف للسعودية في هذا الاتجاه. وكما ذكرت لك أستاذ علي بأنه مع مرور الوقت سنشاهد بأن الأصوات التباكي السعودية ستتصاعد من يوم إلى آخر خلال هذه الفترة. نعم.
1: أخيرا سيدي الكريم، كيف يمكن أن تنعكس هذه الضغوط الميدانية والاقتصادية على مسار المفاوضات السياسية؟ وهل أصبحت الرياض أكثر اقتناعا بضرورة فصل الملف الإنساني والاقتصادي لليمن لتحقيق استقرارها الخاص؟
0: أنا في اعتقادي يا سيدي أننا وصلنا إلى اليوم إلى مرحلة يعني كانت هناك مخارج ورؤية مطروحة، منها على سبيل المثال ما يتعلق برؤية أو ما يتعلق بخارطة الطريق التي تم التوقيع عليها في العام 2022. اليوم أنا في اعتقادي بعد أن تجاوز العدو السعودي مرحلة خفض التصعيد وبدأ بأنه كان يحشد وبأنه يستعد وبأنه اليوم لا زال يحاول البحث عن حلفاء له، بمعنى بأنه لن يلجأ أو لن يستخدم أو لن يعود إلى السلام. هذا من شأنه يا سيد العزيز أن يرفع من سقف المطالب بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية. اليوم كانت الدعوات من قائد الثورة ومن قبل القيادة السياسية وحتى القوات المسلحة هي فيما تتعلق بثلاث مطالب: إنهاء العدوان على اليمن ورفع الحصار والانسحاب من المناطق التي يحتلها. لكن أنا في اعتقادي بأن خلال مع مرور الوقت وفي ظل حتى زيادة السعودية لفاتورة العدوان من خلال استهدافها للمدنيين، هذا سيصعد من سقف المطالب بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية وبالنسبة للجمهورية اليمنية بشكل عام، وسيجعل من الصعب على السعودية بالفعل يعني أن تبحث أو أن تعود إلى نقطة الصفر أو إلى نقطة البداية فيما يتعلق بخارطة الطريق. اليوم هناك دعوات حتى داخل اليمن بأن مسألة خارطة الطريق هذه أصبحت المفروض أن يتم تقطيعها بالفعل، وأصبحت غير يعني أصبحت غير مهمة أو غير ملامسة فعلا للواقع، وإنما يجب أن يتم أن يكون هناك سقف مطالب أكبر بكثير من هذا الجانب، منها فيما يتعلق حتى بحماية أو بالمنطقة بأمن وسلامة المنطقة خلال الفترة القادمة بشكل كبير، لأن السعودية يا سيد العزيز قد تلجأ إلى استخدام وسائل كثيرة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى لمحاولة التضييق على الشعب اليمني. بمعنى في الأخير أننا نستطيع أن نقول بأن أنا في اعتقادي بأننا أمام مطالب ستتبلور خلال الفترة القادمة، وستكون اليمن في هذا الاتجاه سترفع من سقف مطالبها بما يمكن أن يؤمن المنطقة برمتها، وأن يكون للسعودية فعلا قد يكون في اعتقادي أن نذهب إلى أنه قد يكون هذه المرحلة تمثل آخر حكم نظام آل سعود بالنسبة لمحمد بن سلمان ووالده سلمان، قد تكون هذه آخر مرحلة لهم. يعني هناك أشياء متغيرات كما ذكرت لك قد تظهر عما قريب خلال الفترة القادمة مع تعاظم الحجم الخسائر بالنسبة للسعودية وفشلها أمام القوات المسلحة اليمنية. قد يكون هناك متغيرات لا ربما يتسع المجال أو لا نستطيع أن نذكرها في الفترة في هذه الآونة، لكن عما قريب أنا أعتقد بأن هناك معادلة جديدة ستفرض وبأن هناك متغيرات كبيرة ستحصل على مستوى المنطقة بشكل كبير، مثل ما وضعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية معادلة إنهاء التواجد الأمريكي في المنطقة. سيكون هناك تجربة في اليمن في هذا الاتجاه فيما يتعلق حتى بنظام الحكم القائم في النظام السعودي. نعم.
1: إذن الأستاذ العزيز والباحث السياسي الكاتب عبد الله الحنبصي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم أستاذ علي والمستمعين الكرام.
1: في أمان الله.

عزلة على المنبر، قراءة في انسحاب الوفود ودلالات التناول العبري لخطاب نتنياهو. يشكل الموقف الذي شهدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بانسحاب وفود نحو 77 دولة لحظة اعتلاء بنيامين نتنياهو المنصة تحولا رمزيا وسياسيا بالغ الدلالة في مسار المواجهة الدبلوماسية الدولية مع تل أبيب. ففي عرف العلوم السياسية والعلاقات الدولية لا يقرأ هذا الانسحاب المنسق باعتباره مجرد أسلوب احتجاجي عابر، بل يعبر عن رفض دبلوماسي صريح لشرعنة الخطاب الإسرائيلي وإعلان حالة من النبذ السياسي لرئيس حكومة يواجه اتهامات وإجراءات قانونية أمام المحاكم الدولية.

0: إفراغ القاعة وتحويل المقاعد الخالية إلى الشاهد الأبرز في الشاهد الأبرز على خطاب الخطاب نزع عن الكلمة أثرها الدبلوماسي وحصر رسائلها في نطاق الاستهلاك المحلي والتجييش الداخلي. في المقابل جاءت القراءة العبرية لهذا الحدث لتعكس حالة جلية من الارتباك والانقسام التحليلي داخل الأوساط السياسية والإعلامية داخل الكيان. قد توقفت وسائل الإعلام العبرية بوضوح عند صورة القاعة الفارغة والوفود المغادرة، واعتبر محللون بارزون أن هذا المشهد يعد تجسيدا غير مسبوق لعمق العزلة الدولية التي باتت تعاني منها إسرائيل، متجاوزة قدرة الماكينة الإعلامية الرسمية على التغطية عليها. في الخلاصة، يوضح هذا التقاطع بين الفعل الدولي والتناول العبري أن الدبلوماسية الإسرائيلية تضحي برصيدها الخارجي وشرعيتها الدولية لقاء مكاسب تكتيكية في الداخل، حيث تحول منبر الجمعية العامة من ساحة لإقناع العالم واستقطاب حلفاء جدد إلى مسرح لتثبيت العزلة وتأكيد أزمة الخطاب الإسرائيلي في الفضاء العالمي. حول هذا نستمع إلى الدكتور محمود يزبك، الباحث السياسي وأستاذ الدراسات الشرق أوسطية.
1: ما حدث يعني كان له انعكاس واضح في الصحافة الإسرائيلية، وهذا مهم أن تقريبا كل الصحافة الإسرائيلية ما عدا يعني فقط موقع اليمين الإسرائيلي اللي يتابع لنتنياهو نفسه، لكن باقي الصحافة الإسرائيلية شعرت بالخجل أن هذا الشخص هو الذي يمثلها في أهم موقع في العالم وهو الجمعية العامة. فهذا الانسحاب بهذه الصورة، وليس للمرة الأولى إنما للمرة الثانية على ما أعتقد، من الجمعية العامة يعني حتى أثار حفيظة الإسرائيليين نفسهم ضد نتنياهو، إنه يعني وجوده على هذه المنصة يشكل يعني نوعا من الاستفزاز مشاعر العالم، ولذلك هو تحقير عمليا للإسرائيليين نفسهم. وهذا الذي أقوله له انعكاس واضح في المقالات التي كتبت في وصف ما حصل وتحليل ما حصل. يعني هذا الواقع أنه إسرائيل كدولة بسبب رئيس وزراء، يعني هم يحملون، معظم الصحافة تحمل هذا الواقع التي تعيشه إسرائيل بسبب رئيس وزراءها، بسبب قراراته هو نفسه والفشل الكبير الذي يعني حصل خلال سنوات حكمه الأخيرة، الأربع سنوات الأخيرة، وحكومة اليمين الفاشئة الإسرائيلية التي هو يرأسها حاليا حتى الانتخابات القادمة. ولذلك يعني إذا كانت الصحافة تمثل انعكاسا لما يعني يشعر به المجتمع، فهو هذا المجتمع بدأ يشعر بالخزي والعار. وأكثر من ذلك، نتنياهو حاول يعني، ويقولون، أنا لا أقول بكلماتي، أنا يعني أنا أوصف لك ما في الصحافة الإسرائيلية، أن يقولون أنه حاول أن يكذب بطريقة فجة وواضحة وظاهرة، ليس فقط للإسرائيلي، حتى كذلك للآخرين في العالم الذين غير مطلعين اطلاعا كاملا على ما يحدث في المنطقة. فمثلا من بين الأكاذيب الواضحة التي استعملها حينما تحدث عن عنف المستوطنين يعني الذي نقرأه يوميا من حرق أشجار ومن حرق واعتداء على الناس وإلى آخره، طبعا هؤلاء المستوطنين الذين يعتدون على الناس في الضفة الغربية يفعلون ذلك بمساندة كاملة من الجيش الإسرائيلي، وطبعا الجيش الإسرائيلي لم يأتي من مؤسسة أخرى، هو يعني قلب الدولة من ناحية الإسرائيليين. وهو قال أن هناك 150 شخص يعني، وكانوا شيء بسيط، ولكن الواقع أن الإسرائيليين يقرؤون تقريبا يعني بشكل متواصل يومي عما يحصل في الضفة الغربية من اعتداءات يومية. ولذلك الأرقام التي الصحافة الإسرائيلية قالتها أن عدد الشهداء أو الذي قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية من بداية العام وحتى الآن 79 شخص وليس فقط مجرد يعني 150 فتى من فتيان المستوطنين الإسرائيليين يعتدون على الناس، وبينهم يعني في كان 1870 جريح فلسطيني، وهذه الأرقام معروفة للإسرائيليين، يعني ما في حاجة أن نخبيها. ولذلك يعني هنالك أخذوا هذا الخطاب وبدأوا يحللون أين يكذب وكيف يكذب. وبالنسبة مثلا القضية أساسية وهي قضية إيران والحرب مع إيران على إيران، هو قال وخلال الأسبوع الأخير كان يعني دائما يقوم حينما يتحدث يمسك يده بهذه الطريقة ويقول قد قبضت على القنبلة الذرية الإيرانية. هذا يعني خراف كلام، يعني واحد يشعر أن المجتمع الذي يقوده مجتمع يعني مهبول، أنه قبضت على القنبلة الذرية ولم ومنعت إيران أن تقتلكم، هكذا يهددهم أنه أنتم تعيشوا تحت الخوف وأنا الذي أنقذتكم من هذا الخوف. ونفس المنطق استعمله في الأمم المتحدة في الجمعية العامة، وكأن العالم يعني كله أهبل مثل المهابيل التي يتحدث إليهم في المجتمع الإسرائيلي اليميني. والأهم كذلك أن الإسرائيليين نفسهم، يعني الصحافة الإسرائيلية نفسها تكتب عن هذه العزلة وتقر بها وتعترف بها. لا، وهذه العزلة أصبحت يعني هذا المشهد حينما يخرج معظم دول العالم عمليا يخرج من هذه القاعة يعني احتقارا ومعارضة لسماع شخص مطلوب للعدالة الدولية. يعني هذا هو المشهد الذي يدل على العزلة. ومن يقرأ الصحافة الإسرائيلية يوميا، العزلة لا تتمثل فقط بالقضية السياسية الكبرى أن هذه الدولة تقاطع إسرائيل أو لا تقاطع إسرائيل، إنما العزلة هي بالأخبار الصغيرة دعنا نسميها. يعني شخص إسرائيلي يريد الذهاب إلى اليونان، إلى مطعم في اليونان في عطلة نهاية الأسبوع، وإذا بالمطعم يقول له لا نقبل إسرائيليين هنا، اخرج من هنا، أو في أماكن أخرى. هذه الأخبار يوميا يكتب عنها وتقرأ وإلى آخره. وطبعا هنالك من اليهود الإسرائيليين الذين يقول هذا بسبب أنه العالم أصبح كله لا سامي، هذه قضية لا سامية. ولذلك حتى المصطلح هذا اللاسامية الذي هو استعمله نتنياهو في كلمته يعني رخص هذا المصطلح. كان في الماضي قبل يعني 30-40 سنة هذا المصطلح يعني له أهمية في الواقع العالمي، أنه ينظرون إليه باحترام ويحاولون التعامل معه بجدية، لكن نتيجة لهذا الاستعمال الرخيص لهذا المصطلح أصبح حتى حينما يطردوه من المطعم لشخص ما إن كان في اليونان أو في أي مكان آخر هم لاساميون، وينسى أنه هؤلاء الناس يعني يطردونهم بسبب مواقف دولتهم السياسية وأعمالهم الإجرامية وحرب الإبادة التي قاموا بها. وأن الناس حينما رأوا ما يحدث في غزة وكيف تم قتل أكثر من 75 ألف بني آدم بينهم 20 ألف طفل هناك، هذا لا يمحى بجرد كلام أو يعني بدخول إلى مطعم. ولذلك العزلة هي ليست فقط العزلة كدولة كسياسة، إنما كمواطنين. وهذا يعني في السنة الأخيرة أنا أعتقد كان من أكثر الأخبار التي تحدثت عنها الصحافة الإسرائيلية في المجتمع الإسرائيلي. ولذلك الكل فاهم أن إسرائيل دولة معزولة، وحتى إذا أرادوا أن يذهبوا إلى دولة ما، ما هي الدولة الأكثر يعني زيارة بالنسبة للإسرائيليين في هذه الفترة؟ هي دبي. يعني شيء غريب عجيب ما يحصل، يعني كل يوم في عندك من دبي يعني من الإمارات إلى إسرائيل 16 رحلة طيران من فلاي دبي ومن الإماراتية إلى إسرائيل.

0: القانون الدولي على المحك، رسائل الرئيس الإيراني في مواجهة النفوذ الأمريكي. شكلت كلمة الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة محطة فارقة في تشخيص أزمة المنظومة الدولية، حيث تجاوزت الإطار الدبلوماسي التقليدي لتقدم محاكمة صريحة للسياسات الغربية. وقد سلط الخطاب الضوء على الاختلالات الهيكلية التي تفرضها الهيمنة الأمريكية، مشددا على أن تعاطي المؤسسات الدولية باهتزاز وازدواجية في المعايير قد أفرغ القانون الدولي من مضمونه الأخلاقي والقانوني.
1: تشكل كلمة الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وثيقة سياسية ودبلوماسية تعكس تحولا ذا دلالة في خطاب طهران الموجه للخارج، حيث تعمد تركيز رسائله على تفكيك المركزية الغربية وتعرية الاختلالات الهيكلية في منظومة القانون الدولي. لم تكن الكلمة مجرد استعراض لمواقف إقليمية أو دفاعا عن السياسات الإيرانية، بل كانت قراءة نقدية لمفهوم الهيمنة الأمريكية وسياسة الكيل بمكيالين التي باتت تحكم أداء المؤسسات. فقد انطلق بازكشيان في تحليله من نقطة جوهرية مفادها أن النظرة الغربية للشرعية وللتعددية صارت أداة لتبرير التدخلات الأحادية والعقوبات والاغتيالات وتجاوز الأطر المنظمة للعلاقات الدولية، مما أفقد النظام الدولي قدرته على حماية الدول واستبدل منطق الحق بمنطق القوة والمصلحة الذاتية. وأظهر الخطاب تناقض المؤسسات الدولية في تعاملها مع الأزمات الشرق أوسطية والأزمات العالمية، إذ في الوقت الذي تصاغ فيه القرارات الدولية والمواقف الصارمة بحجة حماية الحقوق والأمن ضد دول معينة، تمنح دول أخرى وحلفاء واشنطن مظلة استثنائية من حصانة ممتدة ومبررات للحرب واستهداف للبنى التحتية وللأعيان المدنية دون رادع قانوني أو محاسبة أمنية. هذا التباين الحاد في المعايير هو ما وصفه بازكشيان كشاهد على تفريغ المنظومة الدولية من مضامينها الأخلاقية والقانونية، حيث يختزل مفهوم النظام القائم على القواعد في خدمة خطوط السياسة الخارجية الأمريكية وتكريس نفوذها واستغلال ملفات كالبرنامج النووي وحقوق الإنسان لفرض عقوبات أحادية الجانب تمس المجتمعات وتدمر التنمية الاقتصادية للبلدان النامية. على الصعيد الاستراتيجي، عكس الخطاب محاولة إيرانية مستمرة لإعادة تعريف الهيكلة الإقليمية عبر دعوة دول المنطقة إلى التعاون الذاتي وإلى التفاهمات المباشرة دون الحاجة إلى وصاية خارجية. وبدلا من الاكتفاء بلغة التهديد أو الرفض القاطع، زاوجت كلمة بازكشيان بين التأكيد على رفض سياسة الإكراه والتهديد بالقوة وبين إبداء الجاهزية للحوار والدبلوماسية المشروطة بالاحترام المتبادل وتكافؤ الفرص. إن هذا الطرح لا يمثل مجرد موقف إيراني، بل يخاطب تطلعات قطاع واسع من دول الجنوب العالمي التي تعاني من الضغوط الغربية نفسها وترى في ازدواجية المعايير خطرا يهدد استقرارها وسيادتها ووجودها في عالم متعدد الأقطاب. في الخلاصة، لم تكن كلمة بازكشيان مجرد بيان سياسي تقليدي، بل كانت محاكمة للأنموذج الأمني والدبلوماسي الذي تقوده الولايات المتحدة، وتأكيدا على أن استقرار الفعلي لن يتأتى إلا بإعادة الاعتبار لمبادئ العدالة والمساواة في تطبيق القانون الدولي على الجميع دون أي استثناء.

يواجه الدب الروسي اختبارا استراتيجيا متزايد الصعوبة مع امتداد الصراع الأوكراني وزيادة الكلفة الاقتصادية والعسكرية المترتبة عليه. وفي هذا السياق تشير بل تثير القراءات المتعلقة بالتراجع عن أهداف الحرب أو إعادة تعريفها دلالات سياسية وعسكرية عميقة. ففي العلوم العسكرية، في العلوم الاستراتيجية، لا يعني التحول من الأهداف القصوى إلى أهداف أكثر واقعية مجرد تعثر ميداني، بل يعكس إدراكا لاستحالة حسم المعركة عسكريا بالكامل ضد طرف مدعوم من تحالف غريب متماسك.

أي تعديل في الأهداف الأولية المرتفعة يعيد تشكيل الصورة الذهنية للقوى الروسية، حيث يظهر القيادة الروسية في مظهر المستجيب لضغوط حرب الاستنزاف بدلا من صانع القواعد الدولية الجديدة، وهو ما يقوض السردية التي تبنتها موسكو منذ بداية العملية العسكرية. وفي هذا المشهد المعقد جاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل دلالات تجمع بين الصمود الدبلوماسي والمناورة السياسية.

تكشف هذه الديناميات في مجملها عن واقع يدير فيه الكرملين معركة سياسية ونفسية متوازية مع الميدان. فبينما يفرض الواقع الميداني مرونة في تحديد سقف الأهداف، تستخدم منصة الأمم المتحدة كأداة لفرض شروط موسكو واستبدال الحسم السريع باستراتيجية الصمود الطويل لفرض الأمر الواقع.

0: فما السيناريوهات المطروحة بشأن مستقبل روسيا في حال تراجعت عن أهدافها المعلنة؟ يجيب عن هذا محمود الأفندي الكاتب والباحث السياسي.
1: ماذا عن التنازلات؟ يعني لماذا التنازلات أول شيء؟ لأنه أي تنازل بالنسبة إلى روسيا عن أهداف العملية العسكرية خاصة أو جنوح يعني أمرين: إما تجميد الصراع، يعني هذا الصراع سيبدأ، يعني يمكن أن يجمد ويبدأ بعد عدة سنوات، أو ما يسمى إذا قدم التنازلات أكثر من ذلك يمكن أن يؤدي أن تعتبر أنها خاسرة، لأنه يعني عدم تحقيق هناك أهداف كثيرة للعملية العسكرية خاصة، وأهداف عميقة وأهداف معلنة وأهداف غير معلنة، ولكن عن أي هدف روسيا تنازلت عنها هذا يعني أن خسرت هذه الحرب، لأن روسيا قامت بهذه الحرب ليس من أجل أراضي، ليس لأنها شعرت بخطر أن هناك خطر يحدق بأمنها القومي، يحدق بما يسمى اقتراب العدو من حدودها، لذلك أي يعني تراجع في الأهداف هذا يعني أن روسيا أصبحت في خطر، وهذا يعني أن روسيا تتفكك بعد عدة سنوات، لأنه إعطاء ما يسمى فترة للهدنة كما حصل في 2014 للطرف الآخر للتجمع والسلاح، أقول على الطرف الآخر ليس أوكرانيا لكن المجتمع الغربي كامل أبو أكبر على الدول الغربية، هذا يعني أن سيحاولون مرة أخرى وسيصبحون أقوى، الآن هم ضعفاء فلا بد من القضاء عليه الآن، فهذا هو ما يسمى يعني ما يسمى الغاية الحقيقية لروسيا. يعني نعلم أن الهدف العميق لروسيا ليس دخول أوكرانيا في حلف الناتو، ولكن أنا في رأيي هو إزالة حلف الناتو كخطر على روسيا. أنا في رأيي، أنا في اعتقادي لافروف كان واضح ولكن ليس بالغاية، يعني ليس بالتدقيق الكامل، لأنه فعليا الغرب هو يعني الغرب برأي لافروف طبعا ورأي كثير من الحكومة الروسية وتابع للدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هناك صراع بين ترامب وبين الأبيض والدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، كل الرؤساء الأوروبيين اللي أتوا الآن يحكموا أوروبا لا يهتمون بمصالح بلدهم، هم أتوا ما يسمى العولميون، يعني أتوا من أتوا ودربوا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي شركات الولايات المتحدة الأمريكية ولهم ما يسمى هدف أساسي ومهمة أساسية هي ما يسمى التقدم والتقدم نحو روسيا وأنزال هزيمة استراتيجية لروسيا، هذا وده حتى لو يعني حتى لو أضروا بدولهم، يعني انظر الآن ما يحصل على في مجال أوروبي من أزمات اقتصادية، من اضطراب سياسي، من انهيار في المنظومات السياسية في الدول، من انهيار الديمقراطية، يعني الديمقراطية تحولت الآن في هذه الدول إلى ديكتاتورية نوعا ما، يعني نراها شيئا فشيئا، يحصل في ألمانيا، ماذا سيحصل في فرنسا العام القادم، يعني هناك مرشحون يحرمون من الانتخابات، بالإضافة أن أيضا هذه الديمقراطية تحولت أيضا في رأيي إلى ميزوقراطية، الميزوقراطية هو حكم التفاهات، يعني وصلنا إلى مرحلة التفاهات في الحكم الأوروبي، هذا أمر خطير جدا على أوروبا، يعني أن يكون هناك فقط هدف رغم أنف يعني رغم أنف الشعب وما يسمى الأمن القومي لهذه الدول ومعيشة هذه الدول لابد من دعم أوكرانيا لإنزال هزيمة روسيا، فليطلع السبب الأوروبيين الشعب الأوروبي، هذا برأيي أن هذا هو ما يقصده لافروف، يعني طبعا لأنه الهيكل الأمنية في الشرق الأوسط أو الهيكل ما يسمى الأمنية أو الهيكل السياسية التي وضعتها الولايات المتحدة انهارت بشكل كامل، وأصبح دخل الشرق الأوسط في حالة هستيريا غير طبيعية، أتكلم هستيريا سياسية وعدم استقرار سياسي، وأدى فعليا إلى خلافات بين الدول وخلافات بين السياسات هذه الدول، وأدت فعليا إلى بدء بما يسمى إغلاقات الممرات البحرية وغيرها، هذا هذه السياسات يمكن أن تنتهي أيضا بروسيا، يمكن أن تساعد لحل الأمور من جذورها لبناء هيكلة أمنية جديدة، بناء هيكلة أمنية بحاجة إلى ثقة، بحاجة إلى دول أخرى تثق فيها، يعني نرى الولايات المتحدة الأمريكية أن خسرت الثقة كاملة متكاملة بكل الأطراف، فيمكن لروسيا يمكن لدول أخرى أن تدخل مكان الولايات المتحدة الأمريكية، وبالإضافة يعني الوزير لافروف اليوم ربط هذا الشيء بالقضية الفلسطينية، خلينا نكون واقعين، يعني طبعا هذا الشيء معروف لأن روسيا كمان ليست الاتحاد السوفيتي كما كان سابقا، قدراتها السياسية ليست، يعني حتى الآن روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تحاول أن تستعيد سيادتها، يعني الحرب الأوكرانية الروسية هي كانت لاستعادة السيادة الروسية، فروسيا صعب عليها الآن أن تبدأ فعليا، لابد من مساعدة دول أخرى، فروسيا ليست قادرة على ما يسمى كما استطاع الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي كان دولة أقوى بكثير من روسيا صراحة، لذلك هناك ليس هناك قدرة لدى روسيا لا عسكرية ولا سياسية ولا اقتصادية لما يسمى التدخل في الشرق الأوسط، هذا سينهك هناك كبير، لذلك روسيا تحاول أن تحل مشكلها أولا وبعد ذلك مشاكل آخرين. لذلك تحاول أن تدخل بعض اللاعبين الأساسيين، أتكلم عن الصين، أتكلم عن الهند، أتكلم عن دول الجنوب بالتفاهمات. ولكن خلينا نكون واقعين، روسيا ليست قادرة، ليست لديها القدرة على ما يسمى الدخول وما يسمى التأثير في الشرق الأوسط. هذا مكلف جدا، مكلف سياسيا، مكلف ماديا، ومكلف أيضا بشريا. يعني خلينا نكون واقعين.

0: وصلنا إلى ختام الستين الدقيقة مستمعينا الأكارم، صحبناكم فيها بكل مستجد في فقراتها المتنوعة والمتعددة. صحبكم فيها من الإعداد عبد الله محمد شرغة. من التقديم أحمد علي السياري. ومن الإخراج عبد الله حسين الوشلي. إلى اللقاء.
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة.

0: الخامسة في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شن طيران العدو السعودي اليوم غارات على محافظة تعز، وأوضح مصدر محلي أن الطيران العدو استهدف مدرسة الروض بمنطقة الربيع بمديرية التعزية للمرة الثالثة، ما أدى إلى تدمير ما تبقى منها بالكامل. وأشار إلى أن طيران العدو السعودي استهدف بغارة منزل في مديرية المعافر، ما أدى إلى استشهاد 3 نساء ورجل مسن وإصابة 3 آخرين. وفي محافظة صعدة شن طيران العدو السعودي غارتين على مديرية الظاهر، كما استهدف بقذائف المدفعية قرى آهلة بالسكان في المناطق الشمالية من مديرية رازح. أصيب مواطن فلسطيني برصاصة في الرأس إثر إطلاق نار من قوات العدو السعودي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استهدف إطلاق نار مكثف من دبابة العدو جنوب شرق خان يونس جنوب القطاع، ترافق مع قصف مدفعي استهدف جنوبي المدينة. كما استهدف إطلاق نار مكثف من دبابة العدو شرقي مخيمات المغازي والبريج وجباليا وسط وشمال القطاع. يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان، حيث شنت طائراته الحربية اليوم غارات استهدفت أطراف بلدات حداثة وحريس وزبقين بالتزامن مع إطلاق أكثر من 100 قذيفة مدفعية على منطقة وادي زبقين إلى جانب تحرك آليات في بلدة المنصوري. نقلت شبكة MBC الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن 8 من جنود المارينز الأمريكيين أصيبوا بجروح قبل أسبوعين في هجوم صاروخي إيراني استهدف سفينة أمريكية في مضيق هرمز، حسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية اليوم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة واصلت شن ضربات جماعية بالطائرات المسيرة استهدفت مراكز لوجستية وبنية تحتية للموانئ في أوكرانيا إلى جانب السفن تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها 8، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
4: انظروا إلى أرضنا تفيض خيرا وبركة، وشعبنا الصابر المعطاء يستحق أن يكافأ بأفضل ما تنتجه يده من خيرات تربته. الاعتماد على أرضنا ليس خياراً، بل هو طريقنا الوحيد للكرامة والعيش الكريم الذي يليق بنا. كل سنبلة تنمو في حقلنا هي رسالة أننا شعب لا يستجدي لقمة عيشه، بل يزرعها بكرامته. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة، من لا يملك قوته لا يملك قراره.
5: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة.
6: وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية.
5: استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان مدينة حجة، منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم قراءة في أهداف ثورة 21 من سبتمبر، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر الخالدة، يعدها ويقدمها للإذاعة دكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة في ذكرى ثورة 21 من سبتمبر، قراءة في الأهداف. في هذه الحلقة سنناقش ما الذي تحقق من إنجازات لهذه الثورة وما الذي لم يتحقق ولماذا، وإن من سخرية القدر أن يعيب الزعيم عفاش، زعيم الخيانة عفاش، ثورة 21 من سبتمبر بأنها نصف ثورة. قال هي نصف ثورة لأنها ثورة موجهة ضد علي محسن فقط، وكأن القدر كان يخبئ له يوما تكتمل الثورة بالقضاء عليه هو، وهذا ما حصل طبعا لاحقا عندما كشف عن وجه الخيانة المشؤوم في يوم مشهود، ودعا إلى الفتنة والعودة إلى أحضان المعتدين من آل سعود وآل نهيان. هذه المسألة تتعلق بغباء أو تغاب، حالة دون الفهم لحيثيات ومنطلقات وإنجازات ثورة 21 من سبتمبر. هناك الكثير من الناس لا يعترفون بإنجازات ثورة 21 من سبتمبر ولا بكونها ثورة، وكأن الثورة كان يجب أن تنصب محاكم ثورية لمحاكمة خصومها حتى يصدقوا أنها ثورة. وهذه مسألة سندعوها للتاريخ ليحكم على هذه الثورة بما تستحقه. لن ننتظر طبعا كما قلت في الحلقات السابقة موقفا إجماعيا حول هذه الثورة وإنجازاتها، فما من ثورة في الدنيا إلا وقد اختلف حولها الباحثون والكتاب والسياسيون، هل هي ثورة، هل هي انقلاب إلى آخره، ولا تزال قضايا جدلية تعصف بالكتاب وبالمنظرين وبالمراقبين حتى يومنا هذا. وثورة 21 من سبتمبر ليست بدعا في الثورات في هذا الشأن، لكن ما الذي حققته الثورة وما الذي لم تحققه، وما ضمانات بقاء الثورة فاعلة وحيوية؟ هنا أبدأ باقتباس من خطاب السيد القائد في ذكرى الثورة السابعة، يقول فيه: لأن هذه الثورة هي ثورة تحميها المبادئ، تحميها الأخلاق، يحميها الضمير الحر، يحميها الاستشعار العالي للمسؤولية، تحميها الأخلاق العظيمة والنبيلة والكريمة، ولذلك كان الثبات والصمود هو العنوان لاستمرارية شعبنا في ثورته، وهو يتصدى لهذا العدوان بكل ما في هذا العدوان من جرائم وجبروت وطغيان وحصار خانق وظلم كبير. هكذا قال السيد القائد في ذكرى الثورة السابعة. لقد سبق الحديث بأن هذه الثورة تحمل في نفسها ضمانات استمرارها والحفاظ على إنجازاتها داخلها، من خلال ماذا؟ المصادر والمرجعيات والأدبيات التي أعلنتها وتعلنها الثورة كل يوم، من خلال تعميد هذه الأدبيات وهذه الأخلاق وهذه الأهداف بالتضحيات والدماء، وهذه ستشكل سلطة قوية وحافزة على المضي في مسيرة هذه الثورة حتى إنجاز جميع أهدافها. وبدون شك أكبر ضمانات، ما هي أكبر ضمانات تحقق هذه الأهداف وإنجازها؟ هي الأدبيات المقدسة التي تعليها الثورة على كل شيء. أول هذه الأدبيات القرآن الكريم بما يتضمنه من هدى ومن منهجية، تتفرع عنها كل الأدبيات الأخرى، يتفرع عنه على القرآن الكريم كل الأدبيات الأخرى، محاضرات الشهيد القائد، محاضرات وتوجيهات السيد القائد رضوان الله عليه، وكل المعاني والقيم والمفاهيم الثورية الجهادية العادلة. وهذه أمور تعمل الثورة على مراعاتها وتنفيذ مضامينها وتحقيقها من خلال القيادة العليا للثورة، ممثلة في السيد القائد الذي يعتبر أكبر الضمانات للحفاظ على الإنجازات، إنجازات هذه الثورة وتحقيق ما بقي من أهدافها. ثم أيضا من خلال الكوادر القيادية التي صنعتها الثورة وتصنعها باستمرار، تصنعها باستمرار، وهي التي يجب أن تكون فاعليتها وأدواتها القيادية والتأثيرية قوية وفاعلة في أوساط المجتمع، لأن هؤلاء هم المؤتمنون على مصير هذه الثورة ومستقبلها، وهم من سيشكلون التشكلات والتجسدات المعبرة عن الثورة إما سلبا أو إيجابا. إن انطلاق المجاهدين في الجبهات على ذلك النحو الذي رأيناه ونراه، تضحية، فداء، شجاعة، إخلاصا، وظهور نماذج مستمرة ومتتابعة تحمل مشروع هذه الثورة والمسيرة على رؤوسها وهي تخوض المنايا وتقتحم الأهوال لا يعني سوى أن هذه الثورة ثورة خلاقة وولادة للكوادر التي ستمضي قدما نحو تحقيق وإنجاز جميع أهداف هذه الثورة. وهذا هو ما نعنيه أن هناك ضمانات واقعية لأن تستمر هذه الثورة حتى تنجز جميع أهدافها. وأي متخلف عن رغبة هذه الثورة وتحقيق إنجازاتها إنما يضع نفسه مكشوفا أمام سلطة الثورة الروحية والأخلاقية وضميرها الوطني الحر. هذه الضمانات التي تضمن تحقق واستمرار والحفاظ على أهداف هذه الثورة. أما أهم ما أنجزته ثورة 21 من سبتمبر من أهدافها فهي أولا ذكر السيد القائد في خطاب الذكرى السابعة لثورة 21 من سبتمبر أن أول وأكبر وأهم منجز أن ثورة 21 من سبتمبر أوقفت ذلك المستوى الذي كان قائما من العبث والاستهتار والذي كان يتجه بالبلد إلى الانهيار التام، وضعت حدا لتلك اللعبة السخيفة التي كانت تنفذ تحت عنوان الوصايا من قبل الدول العشر التي ترأسها أمريكا، وحقيقة هي التي تقودها في الحقيقة هي أمريكا. هذا أول هدف تحقق من أهداف وإنجازات ثورة 21 من سبتمبر. أما الهدف الثاني، ثانيا ذكر السيد القائد في خطاب الذكرى الأولى للثورة من أن ثورة 21 من سبتمبر أنها أفشلت مخطط الأمريكان وعملائهم في تدمير وتفكيك البلد والوصول به إلى حالة الانهيار الشامل ليتسنى لهم عندئذ احتلاله تحت مبرر الإنقاذ. وذكر السيد القائد أنهم فعلا يأتون اليوم لاحتلال البلد ولغزوه، هم جاءوا يعني وعلوا الحرب على اليمن في 26 من مارس 2015 ميلادية، لكنهم لم يعلنوه كما خططوا من قبل بأن يأتوا بصورة المنقذين لهذا البلد بعد أن يسلطوا عليه داعش والقاعدة والأحزاب السياسية المختلفة والمتناحرة وتقتسم صنعاء بين هذه المكونات لا جاءوا الآن يعتدون على شعبنا وهم غير مقبولين عند شعبنا، لم يسلم لهم الشعب البلد والمصير كما كانوا يخططون، وينظر إليهم الشعب على أنهم غزاة ومحتلون. ولهذا تحرك الشعب بكل شجاعة وثبات ووعي لمواجهتهم والتصدي لهم، وهو يلقنهم يوميا دروسا مهمة في الاستقلال والحرية والعزة والإباء. ثالثا ذكر السيد القائد أيضا أن من منجزات هذه الثورة استعادة شعبنا لكرامته المهدرة، وأنه بات شعبنا حرا يعيش الحرية واقعا قائما وحالة حقيقية، بحيث لا يستطيع لا الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا عملائهم أن يفرضوا على هذا الشعب ولا على حكومته في صنعاء أي نوع من الإبلاءات. يقول السيد القائد أيضا نحن نقول لهم لا بكل عزة بكل قوة، ونستطيع أن نتصدى لسياساتهم، يقول ونتحرك في التصدي لمؤامراتهم بكل عنفوان كشعب عزيز وحر يستند إلى تلك المقومات العظيمة الأخلاقية والمبدئية ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. رابعا من أهداف هذه الثورة التي تحققت وإنجازاتها التي تحققت أنه بناء على تحقق أهم أهداف الثورة وهي الحرية والاستقلال، فقد تحقق للشعب وحكومته المنبثقة عن إرادته الثورية استعادة قراره السيادي، قراره الحضاري سياديا وسياسيا وفكريا وثقافيا واقتصاديا وتربويا وعسكريا واجتماعيا. وهذا يشكل أهم مصادر تحرك الأمة والشعب نحو النهوض الحضاري الشامل، ويبني الأمة بناء نفسيا وروحيا وثقافيا بالشكل الذي يهيئها للانطلاق في مسيرة الحضارة الشاملة. والتغيير كما هو معروف يبدأ أولا في النفوس والاستعدادات قبل أن ينطلق في الميادين. وإذا كانت هذه الحرية وهذا الاستقلال الذي نشعر به كيمنيين اليوم، فبالتأكيد ما يحدث في الميادين هو ترجمة فعلية للانفعالات النفسية والروحية والفكرية. خامسا من إنجازات ثورة 21 من سبتمبر أنها أعادت هذه الثورة الأمل في جدوائية الثورات من أصلها. فشل الثورات المتراكم والذريع في اليمن وفي غير اليمن أصاب الأمة بالإحباط واليأس من إحداث أي نوع من أنواع التغيير، وباتت الشعوب ترى في الأجانب قدرا محتوما لا يمكن الفكاك منه. فحين تنجح هذه الثورة وتحقق أهدافها على رغم التدخلات الأمريكية والأجنبية وعلى رغم عدوانها العسكري والاقتصادي وحربها الناعمة، فهذا سيشكل حافزا لكثير من حركات التحرر والشعوب في أن تسلك هذه الطريق وأن تتحرك في هذا السبيل وأن تجرب حظها مرة أخرى في الكفاح في النضال. ولهذا نقول دائما إن انتصار ثورتنا لا يعود بالنفع لليمن ولا اليمنيين فقط، بل لكل العالم الحر ولجميع الشعوب المستضعفة التي تتوج للحرية والاستقلال والنهوض. سادسا، من إنجازات هذه الثورة أنها وضعت اليمن واليمنيين على طريق النهوض والصعود، والشواهد كثيرة ماثلة للعيان. تجربة

إن النجاح في الجانب العسكري المادي لا يقل عنه شأنا وقوة النجاح في الجانب العسكري المعنوي. وأعظم تنمية عسكرية معروفة في عالم العسكر وفي عالم العسكرية هي في صناعة الروحية العالية لدى العنصر البشري المقاتل الذي بات اليوم اليمني فيه مضرب المثل عند جميع المراقبين والمحللين في ثباته وصموده وروحيته وتضحيته وشجاعته وصبره وإخلاصه واستعداده العالي للشهادة رغم الفارق الكبير في الإمكانات والتسليح بين هذا المقاتل والمقاتل من الطرف الآخر الذي تحميه وتغطي تحركاته آخر ما توصلت إليه التقنية العسكرية في العالم من طيران وأقمار صناعية وتجسسية. وهذا الأمر تعجز عن صناعته أكبر وأعظم الجامعات والأكاديميات العسكرية. ثم إن النجاح في هذا الجانب الجانب العسكري يعني أن هناك إمكانية واضحة وبينة للنجاح في الجانب الاقتصادي، للنجاح في الجانب الثقافي، للنجاح في الجانب الاجتماعي، للنجاح في الجانب التصنيع المدني، للنجاح في التصنيع الصحي، في العلمي، في التعليمي، في غيرها من المجالات. لأن مقومات النجاح واحدة، وأهم هذه المقومات الإرادة السياسية، الإرادة السياسية والثورية. وعليه فإن هذه الثورة قد وضعت اليمنيين على طريق العلياء والنهوض الشامل الحضاري المتعدد بعون الله وإذنه سبحانه وتعالى. أما عدم تحقق الهدف الاقتصادي والمعيشي للثورة بالشكل الذي تريده الثورة فلا يعني الحكم بأثر رجعي بأن الهدف لم يكن موجودا أو أنه هدف فاشل. لماذا؟ لأن المانع لم يكن من الثورة ولا من حاملها السياسي ولا من حاملها الشعبي ولا من قيادتها ولا من أدبياتها. المانع هو مؤثر خارجي طرأ من خارج إطار الثورة وعلى خلاف إرادتها، ممثلا في هذا العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي. ومع ذلك فالهدف لا يزال قائما وثورتنا مستمرة ونحن نعيش فصلا من فصولها ومرحلة من مراحلها اليوم ويتم العمل عليه. وبمجرد أن يزول هذا المانع المانع هو العدوان وأن يزول بانتصار الشعب اليمني على هذا العدوان فإن الأمة ستتحرك والثورة أيضا ستتحرك لإنجاز هذا الهدف بإذن الله سبحانه وتعالى. وما ذلك على الله ببعيد وما ذلك على الله ببعيد. طيب، السؤال الذي يلوح بعد أن عددنا هذه الإنجازات لثورة 21 سبتمبر، هل الثورة عمر مؤجل؟ هل يمكن أن نسأل هذا السؤال؟ هل الثورة عمر يبدأ من كذا وينتهي به كذا؟ يجدر القول بأنه ليس هناك عمر بيولوجي للثورات، بل تتفاوت الفترة الزمنية التي يتمكن فيها الثوار من إنجاز وتحقيق الأهداف من ثورة إلى أخرى. الشيوعيون الصينيون الثوريون حاربوا لمدة 22 عاما قبل أن يتمكنوا من هزيمة حكومة الصين الوطنية عام 1949 ميلادية. الثورة الجزائرية استمرت 7 سنوات حتى استطاعت تحقيق الاستقلال لبلدها من فرنسا. والثورة الفرنسية يقال بأنها ظلت 100 عام حتى استطاعت تحقيق أهدافها التي انطلقت من أجلها. إذن ستظل الثورات حية ومنجزة ومحققة لأهدافها إذا امتلكت الشروط والظروف والعوامل الموضوعية لوجودها واستمرارها، وستكون ذات عمر طويل إذا ما استمرت الروحية الثورية نابعة ومتدفقة في فكر أبنائها واتجاهاتهم وسلوكاتهم ومواقفهم. إذا ما ظلت مرجعياتها الفكرية ومصادرها الثقافية وأدبياتها الأخلاقية ومحاضنها التربوية تنتج الكوادر الثورية المؤمنة بأهمية تحقق تلك الأهداف الثورية. وفي حال ثورتنا ثورة 21 من سبتمبر بفضل الله كل هذا كل تلك العوامل والظروف الموضوعية موجود وحاصل، مع الاعتراف بوجود بعض الإعاقات التي تعمل على كبح وقتل الثورة أو تؤخر إنجاز أهدافها. ومن تلك الإعاقات الشراكة السياسية بين كوادر الثورة وبعض الأحزاب التي تحن للماضي الفاشل والفاسد والتي لا تؤمن كوادرها أو بعض كوادرها بهذه الثورة وبأهميتها، وهذا ما يجعل أداءها العملي معيقا وكابحا لتحقق أهداف الثورة. إذن نستطيع أن نقول في ختام هذه الحلقات أن أهداف الثورة هي حرية هذا الشعب واستقلاله وكرامته ونهضته الحضارية الشاملة. أهداف ثورة 21 من سبتمبر هي هذه الأهداف: حرية، استقلال، كرامة، نهضة حضارية شاملة، وأن الشعب ماض في ثورته حتى تحقيقها بإذن الله عز وجل. ومن هنا يعني أوصي كباحث، كمشارك في هذه الثورة، كشاهد عيان على ظروفها، على أحداثها، على مسارتها، على انطلاقتها، على جذورها أيضا، على أدبياتها.

0: بها، على نشاطاتها، على مآلاتها، أوصي أولا أن تستخلص أهداف ثورة 21 من سبتمبر من أدبيات الثورة، من خطابات السيد القائد قبل وأثناء وبعد الثورة، ومن أدبيات المسيرة القرآنية أيضا، من النتاج الفكري الثوري المصاحب للأنشطة الثورية، من نبض الشارع الثائر الذي أنتجه في أشكال وألوان عديدة حتى بشكل بيانات، أناشيد، زوامل وغيرها التي صاحبت هذه الثورة وهذا والاستمرار فيها. أيضا أوصي بالاستمرار في الحفاظ على مصادر ومراجع الثورة الفكرية والثقافية والروحية والتربوية وتفعيلها بالشكل القوي لإنتاج ذات الروحية الفكرية والثقافية الثورية الجهادية المستمرة والضرورية حتى تحقيق جميع أهداف هذه الثورة. أيضا ثالثا أوصي بالاتباع الصادق للقيادة الثورية المباركة ممثلة في السيد القائد يحفظه الله، فوالله وقسما بالله إنه من أعظم القيادة الذين وردتهم اليمن. وينقص هذا النوع من القيادات أن يعطوا حقهم من الاهتمام والاتباع والتطبيق الواعي والنوعي والفاعل والحيوي والتسليم التسليم للتوجيهات والتعليمات والمحاضرات التنموية الشاملة. رابعا آن الأوان إبعاد وإزالة العناصر المتخلفة والرجعية والمصرة على فسادها والتي لا تؤمن بضرورة التغيير وتحن إلى ماضيها الفاسد المفسد التي تجثم على المناصب القيادية والمؤثرة في الدولة وكذلك القيادات المحسوبة على الثورة أو التي كانت من الثورة لكنها فسدت أو أفسدت. هذه يجب أن تستبدل بقيادات ثورية كفأة ونزيهة وتحمل الروحية الجهادية الثورية، إذ لا يمكن أن يستقيم الظل والعود أعوج. خامسا ترجمة توجيهات السيد القائد التنموية الشاملة في شكل خطط استراتيجية ومرحلية وتنفيذية لإحداث النهضة الحضارية الشاملة الحقيقية وتفعيل أدوات وآليات الرقابة والتقييم والتقويم الشاملة بشكل علمي ومخطط ومدروس وتفعيل أدوات وآليات المحاسبة والحكم على الأشخاص المخلين بمسؤولياتهم والمقصرين أو المفرطين فيها وتقديمهم للمحاكمات الشعبية، المحاكمات العادلة والخضوع لسلطة القانون العادل والحكيم. فالشعب بات يتوق توقانا إلى رؤية فاسدين تحت طائلة أحكام العدالة والحساب والعقاب. سادسا أوصي بتحقيق التكامل النهضوي الثوري في جميع المجالات والمؤسسات، إذ يجب أن تستوعب الخطط النهضوية الحضارية مسألة التكامل التعاون بين جميع الجهات. لابد أن يكون هناك تعاون تكامل بين جميع الجهات، وأن التكامل هذا أمر مهم جدا، وأن الله عز وجل فطر الناس وحياتهم وأرضهم وهذا الكون على أساس التكامل حتى تؤدي دورتها الكاملة في واقع الحياة، إذ لا يمكن لهذه الفئة أن تقوم بدورها على أحسن ما يكون إلا بناء على دور الجهات الأخرى. ويجب على الجميع أن يؤمن بأهمية الأدوار الأخرى في نجاح أدوارهم هم، فيكون لكل شيء قيمته وأهميته في البلد. ويجب أن يحمل الجميع الروحية الثورية الجهادية وأن يشعروا أنهم في ميدان ثوري جهادي وأن يتخلقوا بالأخلاق الثورية الجهادية وأنهم يكمل بعضهم بعضا، وأن المزارع يكمله التاجر والمصنع ورجل الأعمال والمشتري والأستاذ والطبيب والدكتور والأكاديمي والعالم والعسكري وهكذا دواليك. الجميع يعمل في حقل جهادي واحد. عندما يشعر هؤلاء الناس وهذه الفئات فئات الشعب عندما تشعر هذا الشعور وتدرك أهمية أدوار الفئات الأخرى، فهنا يأتي الإبداع، هنا يأتي الانتصار، هنا يأتي تحقق الأهداف الثورية ثورة 21 من سبتمبر، وهنا تتحقق المعجزة في هذا الزمن، المعجزة الكبرى التي ننتظرها قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي الانتصار وتحقق جميع أهداف هذه الثورة بعون من الله وتوفيق من الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون ممن يشهد هذا التحقق وهذا الإنجاز، وأن يجعلنا من الساعين في تحقق هذا الإنجاز بإذنه سبحانه وتعالى. أشكركم على استماعكم لهذه السلسلة من الحلقات، وأستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: كنتم مع قراءة في أهداف ثورة 21 من سبتمبر، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر الخالدة. يعدها ويقدمها للإذاعة دكتور حمود الأهنومي.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لازال حديثنا مستمر عن نعم الله سبحانه وتعالى، وأول تلك النعم هي نعمة الهداية. والهداية تتمثل في القرآن والرسول، وتمثل أعظم النعم من الله على الإنسان. وكما قلنا، لكي نعرف أن الإسلام نعمة يجب أن نقارن بين ما يترك الإسلام وبين ما يترك الكفر. وقد تحدثنا كيف أن الكفر يخلق حالة من الظلام الفكري، والإسلام يخلق حالة من التنوير في الفكر والمدارك والبصائر. نجد أيضا أن الإسلام يؤثر في الجانب الروحي والنفسي، ويترك شيء في الجانب النفسي، بينما يترك الكفر شيء آخر مناقض له في الجانب النفسي والروحي. ولذا فإن الإسلام نعمة، بل أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان. الإسلام حينما نتأمل فيه نجد أنه يصنع مشاعر إيجابية على مستوى النفس، يؤثر في النفس فيصنع مشاعر إيجابية. الإسلام يملأ القلب بالرحمة، يملأ القلب بالعطف، يملأ القلب بالمحبة، بالحنان، بالرقة، بالرأفة، بحب الخير للآخرين، لأن الإسلام هو رحمة من الله سبحانه وتعالى للبشر. فهو يترك رحمة في القلوب، في النفوس، في المشاعر، ورحمة بالبشر جميعا، ورحمة بالمسلمين. الإسلام رحمة مثلا بمن يحتاج أكثر إلى الرحمة، رحمة بالأطفال، رحمة بالحيوانات، بينما الكفر يصنع قسوة في القلب ويصنع تحجر، لا يجعل المشاعر تبقى على تلك الحالة. يعني الكفر يخلق نفسية سيئة، لما قلنا يخلق ظلام فكري أيضا يخلق قسوة في النفس. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن رسول الله الذي هو رحمة للعالمين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حتى الرسول جعله الله رحمة وملأه بالرحمة، وجعل في الهدى الذي جاء به رحمة منه سبحانه وتعالى للناس. ولأن الإسلام ولأن القرآن رحمة وتوجيهات الله رحمة، سطر الله سبحانه وتعالى آية بسم الله الرحمن الرحيم في بداية كل سورة، أعداء سورة براءة، أنها نزلت كحالة غضب على الكافرين. فالإسلام كله رحمة، كله شفقة، لكن رحمة بمن يستحقها. حتى رحمة الله هي رحمة بالإسلام للناس جميعا، لكن البعض يبتعد عن هذه الرحمة وينفر من هذه الرحمة. فرحمة الله تكون مثل ما قال المولى تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. لأن البعض لا يريد هذه الرحمة، لا يتعرض لرحمة الله، لا يتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، بل يبتعد عنها وينفر منها ويتغافل ويعرض. ولذا كما قلنا، لكي نعرف أن الهداية بالإسلام أعظم النعم من الله سبحانه وتعالى، علينا أن نقارن بين ما يترك الإسلام وما يترك الكفر في النفوس. لما قارنا سابقا بين ما يترك الكفر في الأفكار ويترك الإسلام في الأفكار، نأتي لنقارن بين ما يترك الإسلام والكفر في المشاعر في النفوس. نأتي مثلا إلى مشاعر العرب قبل الإسلام في الجاهلية، كيف كانت مشاعرهم؟ طبعا الكفر يخلق حالة من القسوة والانحطاط حتى في المشاعر. ولذا حينما يأتي الإنسان إلى العرب قبل أن يأتي النبي صلوات الله عليه وعلى آله بالإسلام لهم، يجد أنهم كانوا في حالة قسوة شديدة، نفوس قاسية متحجرة، يستغرب ويتعجب منها الإنسان. العرب وصلوا إلى حالة أن يئدوا البنات وهن أحياء، يدفن ابنته حتى وهي في تلك المرحلة التي يكون الإنسان في قمة الرحمة بها والمحبة لها والعطف عليها، في سنتين أو سنة أو أقل أو أكثر، وهي تلعب معه وهي تحاول أن تتودد إليه، فيدفنها حية وهي تنفض التراب عن ظهره فيدفنها حية. حتى الحيوانات لا تفعل، حتى الوحوش، الأسود، الضباع، الفهود وغيرها من الوحوش حتى التماسيح لا تدفن أبنائها ولا تقتل أبنائها مثل ما كان يحدث عند البشر لأن الكفر يخلق حالة قسوة تتجاوز الوحوش، يتفوق الإنسان على الوحوش بالكفر، يصبح كالأنعام بل أضل مثل ما قال الله، أضل من الأنعام في تفكيره، وأضل من الأنعام والوحوش في نفسيته، وأضل من الأنعام حتى في حياته كلها الاجتماعية وغيرها، يخرج عن إطار الحيوانية ويتجاوزها إلى أسوأ من ذلك. فكان هذا من أكبر الأدلة على ماذا يصنع الكفر، يصنع قسوة، يصنع حالة من التحجر في النفسية. حتى قيل أن أحد الأعراب نظر إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله وهو يقبل الحسن أو الحسين، فاستغرب يعني لشدة القسوة، كانوا ينظرون إلى أنه تقبيل حتى الأطفال كأنها حالة من العيب وحالة من يعني التي لا تليق بالإنسان. استغرب وسأل النبي: أتقبله يا رسول الله؟ النبي يقول: وماذا في ذلك؟ فقال ذلك الرجل: إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم. قسوة يعني في النفوس الكفر يخلق قسوة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قال: من لا يرحم لا يرحم. ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا حال الكافرين من بني إسرائيل أهل الكتاب الذين هم في حالة كفر، والكفر يصنع قسوة كما قلنا، الانحراف عن منهجية لا يصنع قسوة. الله سبحانه وتعالى ذكر أن بني إسرائيل قست قلوبهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ولشدة القسوة التي خلقها الكفر في قلوب أهل الكتاب في قلوب اليهود، بعد أن ذكر الله القسوة في قلوبهم عاد القرآن الكريم ليثني على الحجارة لأنها أفضل من قلوب بني إسرائيل، وكأنه يعيد الاعتبار لها، لأنه قارن قلوب بني إسرائيل مع الحجار، القرآن يعيد الاعتبار للحجارة لأنها أفضل من قلوب بني إسرائيل التي قست بالكفر فأصبحت كالحجارة أو أشد قسوة. ذلك الله بعدها يقول: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بمعنى أن الحجار فيها فائدة ومنافع، وهي أكثر رقة من قلوب بني إسرائيل، لأن الكفر والانحراف عن علم وبتعمد بعد أن جاء لهم الهدى خلق في نفوسهم حالة من القسوة تجاوزت كل القسوة لدى البشر جميعا، فوصلوا إلى حالة رهيبة جدا من القسوة. ولذلك الله يقول بعدها: وما الله بغافل عما تعملون. هم يعملون أشياء تتبين فيها القسوة، يرتكبون جرائم يتبين فيها حالة القسوة الشديدة في قلوب بني إسرائيل. ولذا مثلا شاهدنا خلال طوفان الأقصى ومنذ أن وصل اليهود إلى فلسطين وحتى اليوم، وما يفعلون بالمسلمين في فلسطين أو في لبنان أو في غيره، تجد قسوة، جرائمهم دليل القسوة الموجودة في قلوبهم. كم شاهدنا من جرائم يبكي الإنسان ويتألم عندما يشاهد ذلك الإجرام، لأن الكفر يصنع نفوس قاسية لا ترحم. أيضا عقائدهم الكفرية الموجودة في التلمود وفي التوراة المحرفة تدعوهم إلى القسوة، تدعوهم إلى الشدة، تدعوهم إلى البطش بكل أعدائهم دون رحمة ودون شفقة، بل تمنعهم وتحرم عليهم الرحمة بغيرهم، تمنعهم من أن يرحموا غيرهم، وأنه لا يجوز لليهود أن ينجوا غيرهم ولا أن يرحموا غيرهم ولا أن ينجوا حتى أطفال الآخرين، عندهم هكذا عقائد. فالكفر يصنع قسوة في النفوس، والإسلام يصنع رقة، يصنع رحمة، يربطك بالله مصدر الرحمة، يجعلك رحيما بكل البشر وبكل من يستحق الرحمة في هذه الحياة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

بك الاعتصام من الانتقام.

وحال الشباب عجيب عجاب وحال الشباب عجيب عجاب فعند المآب أقل عثراتي باسم الأحد أغث يا صامد وحيد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد، السلام على المستمعين ورحمة الله. وهذا قبس من نور آية، سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قول الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 12 و13 من سورة المائدة، وهي سورة مدنية. ومن المعروف لنا جميعا أن السورة تبدأ بنداء المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم تستمر الآيات تبين ما حرم الله وما أحل، حتى يقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا للجمال، ويا للعطاء، ويا للنعمة، ويا للرضا. إنه عطاء ونعمة ورضا ممن يعلم السر وأخفى. فمن خلق الأرض والسماوات العلى وخلق الإنسان في أحسن تقويم، لقد رضي له هذا الدين، فكيف لا نفي بالعقود، وكيف لا نؤمن بالله حق الإيمان، وكيف لا نحب الله ونحب هذا التكريم الذي كرمنا به. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ثم يكرر النداء الحميم فيقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. إنه عهد وميثاق لا يمكن أن يفي به الإنسان إلا إذا أوفى بهذا الميثاق، وإذا كان من المتقين. ولهذا تختم كل آية بقوله تعالى: واتقوا الله. فمن اتقى فقد تزود بقوة من الله واستمسك بالعروة الوثقى، فأنى له أن يخون ميثاقا وينسى؟ كلا. ولهذا يذكرنا الله بمن قبلنا في المسير ويبين لنا المصير، وهذا هو ما نقبس منه ما تيسر من النور. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، إلى آخر الآية التي استمعنا إليها في بداية هذا اللقاء. والله يختار لنا المثل ببني إسرائيل لأنهم الأمة التي لا تزال مع المسلمين حاضرة معاصرة، وأحوالهم لنا جلية وظاهرة. فلقد أكد الله لهم أنه معهم، يسمع ويرى ويعين من اهتدى، ويعده بأحسن الجزاء، ويعلم من ضل وغوى، ويتوعد من أساء بسوء الجزاء. ولقد عاهدوا الله وأخذ منهم الميثاق على الالتزام بقوله: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. وهي خمسة أركان هامة لمن أعلن إيمانه بالله وعبوديته لربه لا سواه. والله بعد ذلك يعدهم بجزائه فيقول: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إنه وعد حق وصدق، ومن أصدق من الله حديثا. فما أسعد من التزم بميثاق الله، وما أشقى من أضل ونقض الميثاق. ولهذا يقول الله: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم، لقد دله الله على سبيل يوصل إلى الفلاح، فاختار السبيل الذي يوصل إلى البوار والنار. ولقد هداه الله السبيل المستقيم الأبلج، فاختار المعوج. فيا له من أحمق أهوج، ومن غافل مرتج، وبالخسران مدجج. وهل هناك خسران أعظم ممن طرد من رحمة الله مع الشيطان وخرج، وفي جهنم تردى وتدحرج، وبنارها اصطلى وتأجج؟ وهذا ما يعلنه الله مصيرا لمن نقض الميثاق من بني إسرائيل، فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. لقد طردوا من رحمة الله إلى كيد الشيطان، فهم مثل الشيطان قساة القلوب، وهم للطغيان والإغواء والبهتان أئمة، وهم كذلك رواد الظلم والعدوان والنهب للأمم في كل زمان ومكان، يرتابون في كل شيء، ويستحلون أموال الناس ودماء كل حي في سبيل مصالحهم، يخونون ويغدرون وينسون كتاب الله المبين لكل شيء، ويقولون: إن هذا هو ما أمرهم الله به. فيا لهم من أئمة إلى الضلال والكفر وإلى الخسران المبين. ولهذا فإن الله يوصي من يسمع الآيات إلى الصفح عنهم والإحسان، لأن عذابهم راجع إلى الله، وهو الكفيل بإذاقتهم أشد الهوان وأمر الحياة والأحزان. وهذا ما نلاحظه عليهم مع كل الأمم والشعوب، بل مع الإنسان أينما كان، فهم من الجميع في ريب يحيط بهم، لا ينفكون عنه إلا أن تقطع قلوبهم، فبئس المصير الذي أصابهم، وبئس ما رضوه لأنفسهم، وبئس الرزق الذي اختاروه. ولن نطيل في وصف حالهم، لنسأل أنفسنا بعد ذلك: لماذا أورد الله لنا هذا المثال عن بني إسرائيل؟ لماذا أورد لنا هذه الحالة التي تردى فيها بني إسرائيل؟ إن الله يريد أن ينبهنا إلى خطورة هذا المنزلق، وأن يدلنا على الطريق الذي يجعلنا في سلام وأمان، وأن يهدينا إلى نوره في دنيانا وأخرانا. فهل أنتم تسمعون أيها المسلمون، أم أنتم لا تعقلون؟ هل أنتم بالميثاق الذي واثقكم ربكم واثقون، وبوعده موقنون؟ هل أنتم على وعدكم ثابتون وبه صادقون؟ إذ قلتم سمعنا وأطعنا، هل أنتم صادقون؟ إن كنتم صادقون فاتقوا الله، إن الله عليم بذات الصدور. فلا يخفى عليه شيء، ولا يعلمن الله الذين صدقوا، ولا يعلمن الكاذبين. فلا يستطيع أحد أن يخونه، ولا يستطيع أحد أن يكذب عليه، إنما يخدع نفسه من خدع الله، وكيف لا، وهو يعلم السر والنجوى، ويسمع ما في أنفسنا، ولقد خلقنا ويعلم ما توسوس به نفوسنا. فلنكن صادقين، وإلا فسنكون خاسرين. فليس أمامنا إلا أن نسمع ونطيع، ونستجيب لقول الله السميع: واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. فما دام خبيرا بنا، فهو يجازي كل إنسان بما عمل، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وإذن فيا أيها المؤمنون، عليكم أن تستجيبوا لربكم، إذن عليكم أن تتقوه، فاتقوا الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. أيها الإخوة، إن الله يدلنا على الطريق الصحيح. ها هو الله يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا هو كتاب الله، فلنكن على يقين بأنه الهدى. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
2: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
3: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
4: الحلقة الرابعة عشرة.

0: السلام على مولاي أمير المؤمنين المتوكل على الله إسماعيل،
1: الحسن بن علي بن جابر الهبل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا وأهلا وسهلا بك.
0: جئتكم جسدا يا سيدي، أما قلبي فهو معكم دائما ومع دولتكم.
1: تفضل يا حسن، تفضل.
0: شكرا لك يا سيدي.
1: أعرفك يا حسن، هؤلاء نخبة من أكابر علماء اليمن، وهؤلاء وجهاء قبائل الأهنوم والعصيمات وخولان.
0: خيرا وبشرى إن شاء الله، وللشرف أيضا بلقائهم، إذن هذا اجتماع مهم.
1: نحن نحضر للاحتفال بالعيد الأكبر، عيد أمير المؤمنين علي عليه السلام.
0: الله الله، إن هذا مما يبهج قلبي يا مولاي. الدولة بأكملها تحتفي بالإمام علي عليه السلام وتحيي ذكره.
1: والآن نريد أن تسمعنا من شعرك الجميل.
2: قل له يا أبي أن يسمعكم الشعر الذي أنشأه في طريقه.
0: أي شعر؟ أي شعر تقصد؟
2: هل تسبح لي يا مولاي الإمام؟
1: تفضل يا علي.
2: رأيت البارحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منامي، أخبرني بمقدم الهبل، وأخبرني أنه أعد خلال طريقه قصيدة عظيمة.
0: والله يا مولاي، إن القصيدة التي كتبتها خلال طريقي هي قافية، والله لم أطلع أحدا على قافيتها الكافية.
1: سبحان الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله، فلتسمعناها إذن.
0: حسنا يا مولاي. لو كان يعلم أنها الأحداق يوم النقى ما خاطر المشتاق، جهل الهوى حتى غدا في أسره، والحب ما لأسيره إطلاق. يا صاحبي وما الرفيق بصاحب إن لم يكن من دأبه الإشفاق. يا ليت شعري إن ليت وأختها لسمير من لعبت به الأشواق. أيعود لي بعد الصدود تواصل، ويعاد لي بعد البعاد عناق؟ إني أقول لعصبة زيدية وخدت بهم نحو العراق نياق. بأبي وبي وبطارفي وبتالدي، من يمموه ومن إليه ساقوا. هل منة في حمل جسم حلفي أرض الغري فؤاده الخفاق؟ أسمعتهم ذكر الغري وقد سرت بعقولهم خمر السرى فأفاقوا. حبا لمن يسقي الأنام غدا، ومن تشفى بترب نعاله الأحداق. لمن استقامت ملة الباري به وعلت وقامت للعلا أسواق. ولمن إليه حديث كل فضيلة من بعد خير المرسلين يساق. لمحطم الردن الرماح وقد غدا للنقع من فوق الرماح رواق. صهر النبي وصنوه يا حبذا صنوان قد وشجتهما الأعراق. وأبو الأولى فاق وراق والأولى بمديحهم تتزين الأوراق. انظر إلى غايات كل سيادة، أسواه كان جوادها السباق؟ وامدح لا متحرجا في مدحه، إذ لا مبالغة ولا إغراق. والله أحمد في الغدير ولاية أضحت مطوقة بها الأعناق. حتى إذا أجرى إليها طرفه حادوه عن سنن الطريق وعاقوا. ما كان أسرع ما تناسوا عهده ظلما وحلت تلكم الأطواق. شهدوا بها يوم الغدير لحيدر إذ عم من أنوارها الإشراق. حتى إذا قبض المذل سطاهم وغدت عليه من الثرى أطباق. يا ليت شعري ما يكون جوابهم حين الخلائق للحساب تساق، حين الخصيم محمد وشهوده أهل السماء والحاكم الخلاق، وتظل تذرف بالدماء آماقهم للكرب لا ركأت لهم آماق. راموا شفاعة أحمد، راموا شفاعة أحمد من بعد ما سفكوا دماء أبنائه وأراقوا، فهناك يدعو كيف كانت فيكم تلك العهود وذلك الميثاق. فالآن جئتم تطلبون شفاعتي لما على كرب وضاق خناق. يا رب يا رب يا رب جرعهم بعدلك غبما قد جرعوه أقاربي وأذاقوا.
3: الله الله الله ما شاء الله
4: الله
1: الله الله لله درك يا حسن، لم يفصح أحد من الشعراء بمثل ما أفصحت به.
5: ماذا تفعل أيها الغبي؟ انظر ماذا فعلت.
6: أنا آسف.
7: يا ماكر، ما زلت لم أفهم بعد لماذا تريد أن توضع مالك عندي؟
8: أولاً لأنك صديقي الوفي الذي آمن على أموالي لديه، وثانياً لأني أريد العودة إلى الهند.
7: وهل قررت العودة؟
8: نعم قررت العودة، ليس أنا فحسب بل الكثير من التجار أيضاً، والآن خذه واحفظه عندك.
7: حسناً، ولكن ما لا أفهمه حتى الآن كيف أنك ماض لمغادرة اليمن ولا تأخذ مالك كله معك؟
8: إنني لن أغادرها نهائياً، فسأعود عما قريب.
7: أها، بماذا يحدثك عقلك أيها المحتال؟

0: السلام على حضرة السلطان حاكم الدولة العثمانية.
1: أهلا بالوزير الوفي.
0: حضرة السلطان، هناك أمور تجري في ولايتكم أريد أن أخبركم بها.
1: دعك منها وأخبرني عن اليمن.
0: ولكن حضرتكم يعلم.
1: قلت لك دعك منها وأخبرني عن اليمن. ألا ترى أن من الضروري اليوم العودة إلى اليمن من جديد؟
0: العودة من جديد إلى اليمن؟ لا لا لا، لا حاجة لنا بهذا. لقد فقدنا عشرات الآلاف من مقاتلينا هناك، وحضرتكم يعرف أنه حتى أنا نجوت بأعجوبة.
1: وهذا بالتحديد هو ما يوجب علينا العودة مجددا.
0: ولكن حضرة السلطان، أنت تعلم أن آل القاسم تتعاظم قوتهم يوما بعد آخر.
1: ما دمت تؤكد هذا فلا شك أنك تحمل لي أخبارا سيئة عنهم كعادتك.
0: لقد أقام المتوكل عرضا عسكريا كبيرا في شهارة، كما أن علاقته القوية مع حلفائنا في مكة والحجاز والشام والعراق تتعاظم يوما بعد آخر.
1: أوه تبا، كم تثبت الأحداث تفاهة ذلك الكلام الذي قاله خادم سليمان باشا يوما من الأيام عن اليمن بأنه بلد بلا حاكم ومقاطعة خالية، وأنه لن يكون احتلالها ممكنا فحسب بل سهلا، وعندما نسيطر عليها ستصبح سيدة أراضي الهند وسترسل كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات لإسطنبول. لقد سبب كلامه لنا الكثير من الخسائر وكسر هيبتنا في الجزيرة العربية.
0: فقط هم آل القاسم من تمكنوا من هزيمتنا في اليمن.
1: خطأ كبير أن نغفل عن هذه القوة المتنامية في اليمن. لقد صار علينا أن نحسب حسابها جيدا، فالمتوكل لديه من المطامع ما يجب أن نحسب حسابها أكثر وأكثر.
0: ما رأي حضرتكم أن نحرض عليه القبائل؟
2: قدمنا لكم أمير الشعراء أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. أيها الإخوة والأخوات، ساعتنا في الاستديو تشير إلى 7 مساء. موعدكم مع أنبائنا المحلية.

0: حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، إليكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. احتفت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه والجهات التابعة لها اليوم بالعيد 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة بفعالية خطابية. وفي الفعالية أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر أن ثورة 21 من سبتمبر تأتي كعنفوان متجدد في وجدان الأمة باعتبارها ثورة الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية التي استقلت وأسقطت الهيمنة والوصاية الخارجية وأعادت لليمن قراره المستقل. وأشار إلى أن هذه المناسبة تأتي أيضا في وقت يخوض اليمن معركة التحرر والاستقلال بكل ثبات وبسالة مع العدو السعودي الذي يسعى لإخضاع اليمن، مبينا أن هذه الثورة جاءت للتحرر من الوصاية والتبعية للنظام السعودي المجرم الذي عمل على مدى عقود على إجهاض المشروع الوطني في البناء والتنمية والتقدم وإبقاء اليمن تابعا له. واعتبر بادر ثورة 21 من سبتمبر أنها لم تكن مجرد حدث سياسي عابر، بل كانت مسارا تحرريا شاملا جاءت بقيادة حكيمة ومؤمنة ومجاهدة وبشعار الحرية والاستقلال لإنقاذ اليمن من الهيمنة الخارجية ودحر المحتل الأمريكي وقوى الاستكبار من البلاد. إلى البيضاء، حيث أكد محافظ البيضاء عبد الله إدريس أن ثورة 21 من سبتمبر المجيدة جسدت تطلعات الشعب اليمني في الحرية والاستقلال والتحرر من الوصاية والتبعية للخارج. وأشار محافظ البيضاء في اجتماع للمكتب التنفيذي اليوم إلى أن ثورة 21 من سبتمبر تتزامن ذكراها اليوم والشعب اليمني يواصل صموده الأسطوري في مواجهة العدوان والحصار والمؤامرات، مستندا إلى قيادة ثورية وسياسية حكيمة وإلى وعي شعبي راسخ وتضحيات عظيمة سطرها الشهداء والجرحى والأسرى وأبطال القوات المسلحة والأمن في ميادين العزة. ولفت إلى أن هذه المناسبة تحل على الشعب اليمني في ظل ما تحقق من انتصارات عظيمة على مختلف الصعد وما يسطره من مواقف مشرفة في نصرة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. تفقد محافظ الحديدة عبد الله عطيف اليوم سير العمل ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية في هيئة مستشفى الثور العام بالمحافظة. واستمع المحافظ من رئيس الهيئة الدكتور خالد سهيل إلى شرح حول جهود الهيئة في تعزيز خدمات المستشفيات بمديريتي حيس والخوخة المحررتين من خلال تنفيذ المخيم الطبي المجاني في حيس الذي استفاد من خدماته الطبية والجراحية والتشخيصية والعلاجية قرابة 4000 حالة. كما استعرض رئيس الهيئة نشاط الفريقين الطبيين في مديرية الخوخة اللذين قدما خدماتهما لنحو 4500 حالة ضمن جهود دعم وإسناد وتفعيل الخدمات الطبية في مستشفى الخوخة. وأشاد المحافظ بجهود هيئة مستشفى الثورة في دعم خدمة المستشفيات بالمديريات المحررة ضمن خطوات تطبيع الأوضاع عقب تحريرها، مثمنا حرص الفرق الطبية المشاركة ودورها في تقديم الرعاية الصحية لأبناء مديريتي حيس والخوخة. نظم فرع المؤسسة العامة للاتصالات والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بمحافظة دمار اليوم فعالية خطابية بالذكرى 12 لثورة 21 سبتمبر المباركة. وخلال الفعالية استعرض وكيل محافظ دمار محمود الجبين استعرض مكانة ودلالات وأهداف ثورة 21 سبتمبر في التخلص من الوصاية والهيمنة على الشعب اليمني. ولفت إلى أن ما يواجه الشعب اليمني اليوم من تحديات يمثل محاولة للالتفاف على أهداف الثورة وكبح جماحها وإعادة الهيمنة والوصاية على القرار اليمني. وخلال الفعالية التي حضرها مدير فرع هيئة البريد وتوفير البريد أحمد عبد الرزاق ومسؤول قطاع الثروة السمكية بالمحافظة صادق السبلاني ونائب مدير المؤسسة العامة للاتصالات بالمحافظة علي العنسي، أكد مدير فرع المؤسسة العامة للاتصالات بالمحافظة حسن الديلمي أن ثورة 21 سبتمبر شكلت محطة تاريخية في مسار اليمن، وأحدثت تحولا في واقعه السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ولفت إلى أن المناسبة تستعيد في ذاكرة اليمنيين مشاهد التضحيات والصمود وما جسده الشعب اليمني من إرادة وعزيمة في مواجهة المؤامرات والمخططات الرامية إضعاف اليمن ونهب ثرواته وتقسيمه. نظمت السلطة المحلية والتعبئة بمحافظة حج اليوم فعالية خطابية بالذكرى الثانية لاستشهاد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله. وفي الفعالية أكد وكيل المحافظة أحمد الأخفش أن الشهيد القائد سيد حسن نصر الله جسد أنموذجا فريدا في القيادة والجهاد والثبات على المبدأ حتى نال الشهادة في سبيل الله ونصرة للمظلومين والمستضعفين. وأشار إلى أن الشهيد نصر الله أفنى حياته في مقارعة قوى الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل، وكان رمزا للمقاومة وعنوانا للعزة والكرامة للأمة الإسلامية جمعاء. وأوضح الوكيل الأخفش أن استشهاد السيد حسن نصر الله زاد الأمة قوة وتمسكا بخيار المقاومة والجهاد حتى تحرير المقدسات، مشيرا إلى أن أبناء محافظة حج وهم يحيون هذه الذكرى يجددون العهد والوفاء لدماء الشهداء والسير على نهجهم في مواجهة أعداء الأمة ونصرة القضية الفلسطينية حتى تحقيق النصر الموعود. بدوره يعتبر عضو رابطة علماء اليمن العلامة عبد المجيد شرف الدين سيد حسن نصر الله عالما من أعلام الأمة ومجاهدا صادقا جمع بين العلم والعمل والجهاد، وقدم حياته رخيصة في سبيل الله ودفاعا عن قضايا الأمة المركزية في مقدمتها القضية الفلسطينية. افتتح وكيل محافظة حجة محمد القاضي ونائب مسؤول التعبئة عبد الله شايم اليوم فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمناسبة أعياد الثورة اليمنية. واطلع الوكيل القاضي وشايم ومعهما رئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور إبراهيم الأشول ونائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد الناظري على أقسام المركز والتجهيزات الطبية الحديثة والكادر الطبي المتخصص. واستمعوا من المدير التنفيذي للمركز الدكتور يحيى السياغي ومدير الفرع دكتور عبد الله الأشول إلى شرح حول الخدمات التي سيقدمها المركز في علاج الحروق وجراحة تجميل مجانا. وفي الافتتاح اعتبر وكيل المحافظة القاضي افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بالمحافظة نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة. وأشار إلى أن افتتاح المركز يأتي في إطار توجه الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتخفيف معاناة المرضى وكذا تخفيف أعباء السفر عن المواطنين إلى العاصمة صنعاء لتلقي العلاج. تواصل في مديرية باجل بمحافظة الحديدة النزول الميداني في عزلتي الجمادي والضامر لاستكمال حصر المزارعين والمساحات الزراعية وكميات وأنواع بذور المحاصيل استعدادا للموسم الزراعي. وتأتي هذه الزيارات في إطار استكمال الترتيبات الزراعية للموسم وتفعيل البذور المجتمعية وغربلة البذور والحراثة المجتمعية وتهيئة الأراضي للاستفادة من الأمطار والتوسع في الزراعة المطرية وزراعة الصحراء بما يعزز استغلال المساحات الصالحة للزراعة والتوسع في إنتاج محاصيل الحبوب. وخلال النزول أكد وكيل المحافظة لشؤون المديريات الشرقية عامر مثنى أهمية استثمار مياه الأمطار في التوسع الزراعي وتشجيع المبادرات المجتمعية التي تساند المزارعين في تجهيز الأراضي وتوفير مستلزمات الزراعة بما يعزز الإنتاج المحلي من الحبوب. من جانبه أوضح مدير مديرية باجل عبد المنعم الرفاعي أن السلطة المحلية تعمل على تعزيز التنسيق مع المزارعين والجهات الزراعية والتعاونية وتسهيل تنفيذ الأعمال المرتبطة بالموسم الزراعي بما يواكب التوسع في المساحات الزراعية. إلى ريما حيث ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة ريما في اجتماع اليوم برئاسة أمين محلي المحافظة حسن العمري تقارير عدد من المكاتب الإيرادية بالمحافظة وما تم إنجازه من مهام وخطط لتعزيز مستوى الأداء. واستعرض الاجتماع تقارير مكاتب هيئتي الزكاة والنقل بالمحافظة وفرع المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم حول مستوى الأداء وما حققته من نجاحات في تنمية الموارد المحلية الفترة الماضية لخدمة واقع المحافظة بمختلف الجوانب. وفي الاجتماع أكد أمين عام محل المحافظة ضرورة تعزيز الجهود الهادفة رفع مستوى أداء المكاتب التنفيذية والخدمية وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات لتجاوز أي صعوبات تواجه سير العمل الإداري والمؤسسي والمالي. ولفت إلى أن عملية التنمية تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية والمساهمة الفاعلة في تقديم الخدمات التي تخفف من معاناة أبناء المجتمع في ظل المرحلة الراهنة. نظم مكتبا الأشغال والشباب والرياضة وفرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بمحافظة ذمار اليوم فعالية خطابية بذكرى ثورة 21 من سبتمبر. وفي الفعالية التي حضرها مدير مكتبي الشباب والرياضة تيسير راوية وفرع هيئة تنظيم شؤون النقل البري إبراهيم البنوس، اعتبر نائب مدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس وسيم الخيواني إحياء الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر مناسبة لاستحضار ما تحمله من دلالات وطنية وثورية وتجديد التمسك بقيم الحرية والاستقلال والكرامة والسيادة الوطنية. وأشار إلى أن أهداف ثورة 21 من سبتمبر تتمثل في إنهاء الوصاية الخارجية واستعادة القرار الوطني، معتبرا تحقيق هذه الأهداف جاء ثمرة للصبر والثبات والتضحيات. ما تزال هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. أعلنت قبائل مديرية ردمان بمحافظة البيضاء اليوم النفير العام والجهوزية الكاملة لخوض المعركة المصيرية لإنهاء العدوان والحصار ودعم القوات المسلحة. وأكدت قبائل العواض وبني مر ومستنير والسادة في الوقفة التي حضرها مدير مديرية ردمان ماهر العواضي ومسؤول التعبئة بالمديرية عبد الفتاح الحوري وقيادة محلية وتنفيذية وتعبوية وعسكرية وأمنية أن ثورة 21 من سبتمبر أعادت لليمن مكانته التاريخية بين الأمم بعد حقبة من الارتهان للخارج، مؤكدة الاستعداد لمواجهة العدو السعودي ومرتزقته والثأر من النظام العميل والمجرم الذي أمعن في قتل وحصار أبناء اليمن ونهب ثروات البلاد. وجددت التفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي باتخاذ الخيارات المناسبة تجاه العدو السعودي المتغطرس حتى يخضع للمطالب اليمنية المحقة. وأعلن بيان صادر عن الوقفة النفير العام والاستمرار في تنفيذ برامج التعبئة ورفع مستوى الجهوزية والالتحاق بدورات التدريب والتأهيل العسكري بما يعزز قدرات المجتمع ويرفع مستوى الاستعداد لمواجهة مختلف التحديات. ناقش القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك دكتور إبراهيم مهدي مع مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة وليد العلوي تعزيز التعاون والتنسيق لحل القضايا المشتركة. واستعرض اللقاء أوجه التعاون الممكنة بين مصلحة الضرائب والجمارك ومكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة وآليات توثيق الممتلكات والمباني الوقفية بما يعزز التكامل المؤسسي في التعامل مع الملفات المشتركة ويسهم في معالجة القضايا ذات الصلة بالممتلكات والمباني وتوثيق بياناتها بصورة دقيقة ومنظمة. وأكد القائم بأعمال رئيس المصلحة أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود في الملفات المشتركة بما يضمن انسيابية الإجراءات ويحفظ الحقوق وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. إلى حجة حيث شيع هناك اليوم جثمان شهيد فارس صالح علي السالمي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره. وأشاد المشيعون بتضحيات الشهداء وما سطروه من ملاحم بطولية في ميادين العزة والكرامة، مؤكدين أن تضحياتهم ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الوطن. وقد ووري جثمان شهيد بعد الصلاة عليه في جامع حورة بمركز المحافظة في روضة الشهداء في المخاويس بمديرية المحابشة. شيع أيضا بمديرية الحالي في محافظة الحديدة اليوم جثمان الشهيد المقدم محمد حيدر مهدي شمس الدين الذي استشهد في ميادين العزة والكرامة وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن. وفي التشيع الذي تقدمه وكيل محافظة محمد حلقسي ومسؤول وحدة العلماء بالمحافظة الشيخ علي صومل ومدير المديرية مؤيد المؤيدي ومسؤول التعبئة نبيل الوجيه وأمين محل المديرية صالح الحرازي وقيادات عسكرية وأمنية، عبر المشيعون عن الاعتزاز بما قدمه الشهداء من تضحيات في معركة كسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني والدفاع عن الوطن. وأكدوا مواصلة النفير والتعبئة ورفض جبهة البطولة والشرف بالرجال والمال وتعزيز الصمود في مواجهة العدو السعودي ومرتزقته وبذل الغالي والنفيس دفاعا عن الأرض والعرض وسيادة الوطن. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم أنباءنا المحلية، شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أيها اليمنيون الأحرار، كل سنبلة تنمو في أرضنا هي رسالة تحد لكل من يظن أننا نهزم بالحصار. محاصيلنا المحلية من قمح وشعير وذرة ليست مجرد غذاء، بل هي سيادتنا وقرارنا الحر. حين تأكل محصول بلدك فأنت تقول للعالم: لا نستجدى، لا نذل، لا نرهن. كل لقمة من حبوبنا هي انتصار جديد. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
1: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة.
3: وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية.
2: استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان: مدينة حجة، منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان: من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صنعاء.

الأماكن المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر وإصراركم عنوان العزة، فاصمدوا فالفجر قريب والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: لسنا وكلاء لأحد، نحن شعب أصيل له قضية حتى على مستوى قضايا الأمة الكبرى التي نتحرك من أجلها مع أحرار هذه الأمة في محور الجهاد والمقاومة.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة شجاعة المجاهدون الأحرار، يا رمز العزة والكرامة، يا من تحملتم المسؤولية في أحلك الظروف وأصعبها، يا من تركتم الدفء والأمان وخرجتم لمواجهة العدوان بإيمان راسخ بأن الأرض لا تهان ولا تباع، يا جند الله المرابطين على الثغور، يا من رفعتم راية الجهاد في وجه الطغيان. إنما تكتبونه اليوم بدمائكم وعراقكم هو فصل جديد من فصول المجد الذي سيخلده التاريخ للأجيال القادمة، وستبقى أسماؤكم نورا يضيء دروب الأحرار، وستكونون بإذن الله في أعلى عليين مع الشهداء والصديقين. أيها المجاهدون الأحرار، يا من لبيتم نداء الجهاد ووقفتم في وجه الباطل، إنما يجري على أرض الواقع اليوم هو عدوان سافر وجرائم حرب موثقة يرتكبها العدو السعودي بحق الأبرياء العزل، حيث تستهدف طائراته الأسواق الشعبية والجسور والبنى التحتية دون أدنى اعتبار للقوانين الدولية أو القيم الإنسانية. إن هذه الجرائم النكراء التي يرتكبها العدو بحق الأطفال والنساء والشيوخ لن تمر مرور الكرام أبدا، وستبقى وصمة عار في جبينه أمام العالم أجمع، وسيدفع ثمنها غاليا هو وعملاءه ومرتزقته الذين باعوا ضمائرهم ووطنيتهم مقابل حفنة من المال. وإن دماء الشهداء الأبرار وآلام الجرحى لن تذهب هدرا، بل ستكون وقودا لصمودنا وعزيمتنا التي لا تلين، وسيفا بتارا في وجه كل معتد أثيم. فهي ديون سيسددها العدو من دمه ودم عملائه، ولن يفلت من عقاب الله ثم عقاب المجاهدين. أيها الأبطال المرابطون في كل ثغر من ثغور وطننا الحبيب، يا من جعلتم من أسلحتكم ودمائكم وقودا للتحرير، ليعلم العدو الغاشم وليكن واضحا لديه أن كل جرائمه مهما عظمت فلن تثنينا عن تحرير أرضنا والدفاع عن سيادة وطننا، ولن تكسر إرادتنا مهما بلغت وحشية عدوانه. فنحن أصحاب حق ندافع عن أرضنا وعرضنا ومقدساتنا، والنصر حليف من صبر وصابر وثبت في وجه الباطل ودافع عن الحق. وسيأتي يوم نقتص فيه لشهدائنا وجرحانا وأطفالنا، وسترون بأعينكم أن هذا الوطن عصي على الانكسار.

وأن إرادة الشعوب المؤمنة لا تهزم مهما كانت التضحيات عظيمة. فاثبتوا أيها الأبطال كما عهدناكم، واصمدوا كما عرفناكم، فوعد الله قادم والنصر آت، وإن جند الله هم الغالبون.

0: معا في دعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 11261-10262 بالريال اليمني، أو حساب رقم 011-10182-10262 بالدولار، أو على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية.
1: عين على الأحداث.
2: أيها الشجعان أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، تشهد المنطقة اليوم تحولا جذريا في طبيعة الصراع مع كيان العدو الصهيوني، عنوانه الأبرز هو التنامي المتسارع والنوعي لقدرات محور المقاومة عسكريا وتكنولوجيا. فقد تجاوزت هذه القوى مرحلة الدفاع التقليدي لتنتقل بكل ثقة واقتدار إلى فرض معادلات ردع استراتيجية جديدة أطاحت بالأحلام التوسعية للكيان المؤقت، وهدمت أركان ما كان يعرف بالجيش الذي لا يهزم. ولم يعد خافيا على الدوائر الاستخباراتية الغربية والصهيونية حجم التطور الهائل الذي بلغته الترسانة العسكرية لقوى المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق. فقد أثبتت المعارك الأخيرة أن الحصار والتهديدات لم تزد هذه الجبهات إلا صلابة وتصنيعا ذاتيا متقدما يعتمد على الابتكار والخبرات الميدانية. فمنظومات الصواريخ دقيقة الإصابة حولت الترسانات الصاروخية من مقذوفات تقليدية إلى صواريخ فرط صوتية ومجنحة ذات دقة عالية في إصابة الأهداف الحيوية، مما عطل الحياة في عمق كيان العدو وأدخل الملايين من المستوطنين في دوامة الذعر الدائم. أيها الشجعان يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إن السبب وراء مخاطرة الدول العربية بمصالحها لأجل أمريكا هو دخولها في اتفاقيات دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، والتي تحمل في طياتها مخاطر متعددة على مستوى الدول نفسها والمنطقة والأمة الإسلامية بشكل عام. فبمجرد أن توقع الدول العربية اتفاقية دفاع مشترك مع أمريكا فإنها تقبل بأن تكون تابعة للولايات المتحدة، لأنها طرف ضعيف في الاتفاقية، ولأن الطرف الأقوى هو من يضع الشروط ويحدد الالتزامات. وفي الوقت نفسه لا تكون الشروط والالتزامات سارية إلا على الطرف الأضعف، فأمريكا ليست ملزمة بتنفيذ الشروط ولا القيام بالالتزامات حتى وإن وقعت في الاتفاقية. ففقدان السيادة وتقييد القرار تعود هذه جميعها إلى الطرف الأقوى وهي الولايات المتحدة الأمريكية. فزعزعة الاستقرار الإقليمي تؤدي إلى انقسام الصف العربي وإضعاف التضامن القومي وتعقيد جهود تحقيق الأمل الإقليمي المستقل.

0: صرخة الشعب.
1: يا أيها التاريخ سجل صفحات من الفداء لرجال التضحيات عن اليمانيين الذين صمدوا في وجوه المعتدين من الطغاة فدمروهم هزموهم في الوغى ودحروهم من جميع الجبهات وفي البحار جعلوهم عبرة كم أعطبوا من حاملات الطائرات وبالصواريخ التي ما أخطأت أهدافها حين تدوي القاذفات. لله در بنيك يا يمن الجهاد من لا يخافون الصعاب والممات وإنهم في كل وقت جاهزون ليلقنوا المحتل أقصى الضربات فمن أراد يعتدي أهلا به إلى الهلاك في الليالي المظلمات. فجيشنا العملاق طود شامخ لا يهزم كالليث خلف الآليات يكبر ويهلل ساح القتال ويرفع أصواته بالصرخات ويصنع النصر العظيم كلما شاء على شم الجبال الشامخات. فبوركت يمن الرجال العظماء وبورك قاداتها الشم الأبات.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: هي
3: وهو
2: هم
3: وأنتم
2: نواة المجتمع وأساسه،
3: بناة الجيل ورعاته،
2: وكل شؤون الأسرة
3: في دائرة اهتمامنا.
2: فعونكم في محط عنايتنا
3: عبر مساحة أسبوعية
2: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
3: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم.
3: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
4: السلام الله عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا المتجدد لهذا الأسبوع. بعض الأزواج عند ارتزاقهم بمولودهم يتحول كل الاهتمام إليه، أكان الزوج أو الزوجة أصبح الأب والأم، مسقطين من قاموس حياتهم الزوجية علاقتهم ببعضهم البعض. يتحدث الزوج مع زوجته في خصوصية وشان المولود فقط، وهي كذلك في احتياجات هذا المولود، في شؤونه، بصحته، نومه، حركته، رضاعته، ملابسه، وهكذا. هنا يمثلان الأم والأب بجدارة في تقديم الرعاية للمولود، لكن هناك أمر قد يتطور ويستمر، خاصة إذا ما تم إنجاب الطفل الثاني والثالث وينمو الأطفال وتزداد المسؤولية على الأب والأم، وهذا الأمر هو نسيان أنفسهما كزوج وزوجة قبل أن يكون أبوين. ويتم هنا إسقاط السؤال عن بعضهم البعض، كأن يسأل الزوج زوجته عن صحتها وليس عن صحة المولود فقط، كذلك الزوجة في تحضير احتياجات زوجها قبل المولود حتى لا تتسع الفجوة وتتحول إلى هوة تبتلع المشاعر الزوجية فيسود الجفاء والجفاف العاطفي رويدا رويدا. لماذا لا يكون الاهتمام عزيزتنا الزوجة بزوجك وبأطفالك؟ فأنت قادرة على ذلك وتحملين سمات الزوجة والأم، كذلك الزوج، أنت عزيزنا سمتك زوج قبل أن تكون أبا، فحافظ على هذه السمات واعطيها حقها. معا من النصائح الناجحة التي نقدمها لكما أن تجعل بينكما وقتا ولو قصيرا خاصا بكما بعيدا عن الأطفال، تحدث بأمور لا علاقة لها بالأطفال، هذه الأشياء أو الأمور تمسكم شخصيا، أعيد ذكرياتكم الجميلة التي جمعتكما معا، وتذكر قوله سبحانه وتعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فمن أسباب إسعاد أطفالكم وتنشئتهم التنشئة السليمة السوية المودة والمحبة بينكما، والتي تولد الاستقرار الأسري والأمن الأبوي بعيدا عن القلق والتوتر والمشاحنات والخلافات التي تؤثر في نفسية الأبناء وفي شخصيتهم المستقبلية. فأنتم الأصل والأبناء الفرع، دوما تحفكم المودة.

0: في القلب أنتم سمعين. البشر يشتركون في الكثير من الصفات والسمات بيولوجية ونفسية، تختلف من فرد إلى آخر، من جماعة وأسرة ومجتمع، إلا أن هناك ضوابط دينية اجتماعية توجه وأيضا تشذب التوجهات والسلوكيات الغير سوية. حديث حلقتنا في القلب أنتم لهذه الفقرة الاجتماعية النفسية الأسرية عن الطفيلية الاجتماعية في علاقة الناس ببعضهم البعض. من رسائل البريد التي وصلتنا هذه رسالة صفاء تقول: تشكو معاناتها مع صديقتها المقربة منها والوحيدة، إلا أنها للأسف كما تقول تعمل على تحقيق مصالحها فقط، عندما تحتاجها في أي موقف كسند ودعم لا تجدها بحجة أنها مشغولة أو أنها لا تستطيع. وهذه رسالة أم أحمد فيها تتألم على ولدها الذي لا يرحب به من قبل أقرانه إلا في حالة واحدة، إذا موفر لهم ما يطلبون منه، لدرجة أصبح يأخذ من المنزل المال وغير ذلك من الأدوات دون أن يخبر والده أو والدته بذلك. إذن أيها الكرام، هذه كانت بعض النماذج للطفيلية الاجتماعية التي يتأذى منها طرف تحت الضغط النفسي ممن يعيش معهم أو يرغب بالاستمرار في رفقتهم. نجدها أينما تواجد الناس حتى على نطاق الأسرة، الزوج والزوجة. نناقش هذا الموضوع بمعية ضيفتنا الكريمة عبر الخط الهاتفي، إيمان الذبحاني المعالجة النفسية. مرحبا بك معنا أستاذة إيمان.
1: أهلا وسهلا بكم،
0: حياكم الله. أولا نتعرف ماذا يقصد بالطفيلية الاجتماعية.
1: الطفيلية الاجتماعية هي تعتبر علاقة غير متوازنة، فيها طرف متعود دائما أنه يأخذ باستمرار، وطرف آخر هو دائما يعطي باستمرار دون مقابل. لو جينا للتفسير النفسي، هي تعتبر نمط من السلوك أو العلاقات يقوم على الاعتماد المستمر على الآخرين والاستفادة منهم دون وجود قدر متوازن من العطاء أو حتى تحمل المسؤولية. هذا الذي يقصد فيه في الطفيلية الاجتماعية.
0: ذهنا بما أن لها أطراف متعددة، مستفي طفيلي ومغلوب على أمره قد يكون ضحية، ما العوامل التي تجعل المعطي ضحية؟ وقد يكون العطاء طبعا معنويا عاطفيا وليس ماديا فقط، هل يعود مثلا لشخصيته الهشة أم ماذا؟
1: هنا لا نقول بالضرورة أن هذا الشخص هو شخصيته هشة أو توجد عنده هشاشة في الشخصية بمعنى الضعف، بل غالبا هذا الشخص هو طيب، وهذه الطيبة زيادة عن حدها، بس هذه الطيبة من صفته إنها غير محمية بحدود. بس أهم هذه العوامل اللي تخلي الشخص عرضة لأنه أي حد ممكن أنه يستنزفه، هي أول حاجة نسميه جوع للقبول، بمعنى أنه الشخص تربى على قيمته، أن قيمته تساوي ما يقدمه. يعني أنت إذا قدمت شيء فهنالك قيمة. هذا جانب. الجانب الآخر هو الخوف من الرفض أو المواجهة، يعني الشخص هذا ما يقدرش يقول لا، كلمة لا هنا قد تسبب له القلق أو تسبب له الشعور بالذنب مثلا أو المسؤولية. الشخص هنا يبدأ يعتقد أنه مسؤول كمان عن مشاعر الآخرين وسعادة الآخرين. أيضا في حاجة كمان مهمة اللي هي انخفاض تقدير الذات، وهذه أكثر شيء إحنا بنشتغل عليها الآن في الجانب النفسي وتعتبر من أهم العوامل. كمان في نقطة مهمة وشديدة الحساسية وهي صدمات الطفولة، يعني أنه الشخص هذا تربى مع أب أو مع أب أو أم متسلط، في ذبذبة كمان في التربية، يعني أب متسلط منقلقة لكي يحصل على الأمان، فيبدأ يكرر نفس السلوك الذي بيكرره أمه أو أبوه.
0: أحيانا طبعا أستاذ إيمان قد لا تظهر مميزات الشخصية الطفيلية من البداية، ستكون مثلا مرتدية قناع تتستر به، كيف يمكن للشخص تمييز هذه الشخصية حتى ليتعمق معها أو يتخذ صاحبها صديق أو قريب، قد تكون مثلا على نطاق صداقة، الزمالة، الزواج وهكذا.
1: كلام صحيح جدا. الطفيلي في البداية هو يكون كأنه شخص مغلف ما تعرف حقيقته، لأنه في البداية يبدو لك أنه شخص لطيف جدا، متملق، يغمرك بالمدح، تمام؟ هناك كمان طرق كثيرة أنك تكتشف هذا الشخص، منها أنك تختبره بكلمة لا، بمعنى أنه أنا أرفض طلب بسيط. وهنا الطفيلي طبعا أنت لو قلت لا للطفيلي إيش الذي بيحصل؟ بيحصل إنه يغضب ويقول ظننتك صديقي، ظننتك إنك بتهتم فيني. هذا جانب. الجانب الآخر، عشان تختبر هذه الشخصية معك اختبار الشدة، يعني دائما الناس بيوقفوا معك في الفرح في الحزن، لكن الطفيلي لا، في هذه الأوقات إيش الذي بنلاحظ عليه؟ إنه بيختفي، ما بيكونش موجود. طيب في قاعدة ذهبية هي إنه الإنسان إيش ما أنا أشعر فيه هو الصحيح. ليش؟ لأنه الجسد دائما لا يكذب.
0: صحيح.
1: تمام. فهذه من الاختبارات الذي ممكن تكتشفي فيها الطفيلي.
0: بمعنى نقول للمستمع أو للصديق الذي يستمع إلينا الآن، شعورك الأولي هو الصح.
1: أيوه بالضبط تحديدا. كمان في معك اختبار التبادل، يعني هل هذا الشخص يبادلك نفس المشاعر نفس الأحاسيس؟ كمان معك لغة الاستحقاق، الطفيلي دائما يجلس يقول لك إيش المفروض عليك تعمل كذا، واجبك ناحيتي كذا، لو أنت تحبني يجب أنك تصلح لي كذا، فدائما هذه طريقته بالكلام، فهو دائما يشعر أنك مدين له. هذه من أهم الصفات اللي أنت تكتشف فيها الشخص الطفيلي.
0: نعم. أم أحمد تقول مجموعة من أقران أولادها كما ذكرت جعله يرتكب سلوكا مشينا يدخل في نطاق السرقة نتيجة الضغط النفسي عليه، كيف لها أن تتصرف لتحميه ولدها من مثل هؤلاء الانتهازيين المستغلين؟
1: طيب احنا نقول لأم أحمد في البداية، نقول يا أم أحمد لا تفضحيه أمام أصدقائه، ابنك لا يسرق لأنه سيء أو أنه ما تربس صح أو أنه هذه الأمور اللي احنا دائما بنفكر فيها. هو الآن ابنك بيشتري القبول، لا تعاقبيه بقسوة بل العكس، احتويه وقولي له أنت محبوب بدون أي مقابل. وربيه يقول كلمة لا، وابدأي البحث له عن بدائل. نقول له أم أحمد ابدأي البحث عن بدائل. ليش؟ لأنه هنا البدائل يمكن تقي من هذا الشخص الذي هو بيستنزفه. مثلا ممكن ندخله نادي أو تبحث له عن نشاط يجد فيه ناس يحترموه ويقدروه. وهو وقتها أكيد من نفسه تلقائيا لما يكتشف هذه الأشياء هو بيترك الشلة هذه المستغلة من ذاته. ويبدأ يكون علاقاته الصحيحة.
0: هذا بالنسبة للصغار الأطفال، فماذا عن البالغين كحال الصداقة؟ في رسالة صفاء التي تعاني من صديقتها الوحيدة التي تبحث عن مصلحتها فقط معها، أيضا لا تجدها إن احتاجت إليها. هذا ينطبق طبعا على الجميع من الصداقات الطفيلية، فكيف يتصرف البالغ الراشد مع مثل هؤلاء؟ هل يعمل على مواجهته يتخلى عنه أم ماذا؟ سيما إن كانت مثل هذه العلاقات في نطاق الأسرة فلا تستطيع التخلى اللي عن أسرتك الزوج أو الزوجة مثلا.
1: بالضبط. شوفي عزيزتي، هذه بالنسبة لصفاء للأمانة بتجي لنا حالات كثيرة، حتى للعيادات تجي كلهم بيشكوا نفس هذه الشكوى، إنه أنا بنقدم وفعل وفعل لكن ما لاقيش مقابل، فهل هذه الإنسانة هي فعلا تحبني ولا إيش الموضوع؟ إحنا نقول لصفاء، نقول لها أول حاجة إنه هذه صداقة من طرف واحد، الحل ليس القطع الفوري، يعني لا توقفيش مبدئيا معها تلقائيا، بل أول حاجة ارفعي سقف التوقعات. نقول إحنا لا نبدأش بالظن السيء، نرفع سقف التوقعات ونبدأ نقولها واجهيها بهدوء. مثلا قولي لها أنا انجرحت من كلامك لما احتجت لك ولم أجدك معي، أنا أحتاج إلى صديقة تحبني وتبادلني نفس المشاعر. هنا كيف هي تعرف إن هذه الصديقة معها أو لا، أو هي مستنزفة لها؟ حسب ردة فعل الصديقة هذه. إذا كانت ردة فعلها ستكون هي الحكم هنا، إذا بررت وهاجمت فأعرفي أنها مستغلة. وهذا كمان ينطبق الموضوع على الزواج، لأنه الزواج يفترض برضو أنها تكون علاقة فيها توزيع للمسؤوليات العاطفية والمادية بين الزوج والزوجة.
0: نعم، وتكاملية. دور الأسرة هنا في حماية أبنائها من مثل هذه الطفيليات الاجتماعية، والتي قد يقابلها الشخص في مختلف مراحل حياته، في المدرسة، في الجامعة، في العمل، في أي مكان وزمان يتواجد فيه الإنسان.
1: طبعا نحن تكلمنا في البداية أن الأسرة دور كبير في هذا الجانب.
0: نعم.
1: فيعتبر من أهم الأدوار لكي تحمي الأسرة أبنائها عليها بأشياء، أن تقوم بأشياء معينة. أول حاجة نقول لهم علموهم كلمة لا. كلمة لا هذه لكي يستطيع بناء شخصية قوية، يصعب استغلالها من الغير أيا استغلال كان، مادي أو جسدي أو عاطفي أو أيا كان هذا الاستغلال. فهو مجرد ما يقدر يقول لا، هنا بدأنا نشتغل على تأكيد الذات، وبدأ هنا يعرف كيف أنه يدافع عن نفسه.
2: نعم.
1: ثاني حاجة، إحنا في معانا نقطة يقوموا فيها الآل، وأنه لو شافوا طفلهم تمام وطيب وكذا ويقول لنا الطيب حاضر، هنا تبدأ الأسرة بمدح هذا الطفل. هنا نقول للأسرة لا تمدح الطفل الذي يتنازل عن حقه، مثلا نقول له أنت طيب تمام أوكي، ولكن ما نشجعش هذا السلوك دائما. طيب كمان في نقطة ثانية، أنه يكون بعض الآباء قدوة في وضع الحدود، لأنه الابن دائما أو الطفل دائما هو بيتعلم من الأشياء الذي يشوفها. فلو شاف الأم والأب في نفس المواقف وبدأ في ناس يستنزفوهم وهم مستسلمين لهذا الشيء، الطفل بيمشي على نفس النمط. تمام. كمان في نقطة مهمة جدا الآن لازم الآباء يتبعوها، وهي فتح باب النقاش. إنه لازم أقول لكل أم وكل أب، أقول لهم ابدأوا اسمعوا لأبنائكم، ابدأوا صاحبوا عيالكم، لأنه إحنا جيل زمان غير جيل هذه الأيام، لأنه كل ما سمعته أنت بتعرف إيش بيفكر، إيش بيعاني، إيش الأشياء الذي يحتاجها، وهنا بتقدر تسيطر على إنه ما حد يستغل ابنك.
2: نعم. أستاذ إيمان، في ثواني، ما هي النصيحة للمتطفل الذي قد ينبذ من قبل مجتمعه، من قبل الجميع؟
1: طيب أول حاجة أقول للمعطي، أقول له من الجيد أن تكون طيب، وهذه الطيبة كنز وليس ضعف، ولكن هذا الكنز يحتاج
2: للمتطفل
1: إلى أسوار وحدود تحميه.
2: نعم. أستاذ إيمان، للمتطفل الذي
1: أقول نعم. تمام، أنا قلت أول في البداية للمعطي، الآن أقول لك للمتطفل، للطفيلي أقول له ستجد من يتحملك أسبوع شهر، لكنك في النهاية بتجد نفسك لحالك وحيدا. تعلم أنك زي ما تأخذ أنك تعطي. آخر الكلام، أقول للجميع، يعني إذا كان الاستنزاف يسبب لك ضعف نفسي مستمر مثل أرق أو قلق أو شعور بالذنب، فلا تتردد في طلب استشارة من أخصائي نفسي لمساعدتك.
2: وبهذا نصل إلى ختم هذا اللقاء بمعيتكم المعالجة النفسية إيمان الدبحاني. شكرا كثيرا لكم، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك حفظ لك.

0: عزيزتنا الحامل، يفضل الاهتمام بتغذيتك الطبيعية عوضاً عن المكملات الغذائية التي قد تدخل فيها بعض المركبات الكيميائية والدوائية حفاظاً على صحتك وصحة جنينك من أي تأثيرات جانبية. أفضل الأطعمة هي التي تحصلين منها على العناصر والفيتامينات والمعادن التي تدعم صحتك وصحة جنينك. من هذه المواد الغذائية الخضروات خاصة الورقية كالسبانخ إلى جانب البروكلي لاحتوائها على عنصر الحديد وحمض الفوليك. ومن البقوليات ينصح بالعدس، الفاصوليا والحمص لتوفير الألياف حتى لا تصاب بالإمساك ومشاكل الإمساك. ولإمداد جسمك بالطاقة ينصح بالحبوب الكاملة والمكسرات. يفضل أيضا تقليل الكافيين كالقهوة. وأيضا هناك بعض النساء الحوامل تتخلى عن شرب الماء بحجة أنه غير مستزاق في هذه الفترة من الحمل. لماذا؟ لأن الماء يعمل على ترطيب جسمك. والنصيحة الدائمة ابتعد عن التدخين للحفاظ على صحتك وصحة جنينك. سبحان الخالق الحكيم الذي جعل جسم الإنسان أعضاء متعددة، كل عضو يقوم بوظيفة معينة ليتمكن هذا الجسم من القيام بمختلف مهامه ووظائفه. من هذه الأعضاء الغدد الصماء في الجسم، هي طبعا متعددة، منها كظرية، درقية، نخامية، صنوبرية. فإن اختلت الغدد اختلت وظيفتها، فيتأثر الجسم وتظهر عليه أعراض غير طبيعية غير اتزانية يعاني منها الإنسان. سنتحدث أيها الكرام عن شكوى لبعض أولياء الأمور من آباء وأمهات في نمو أطفالهم من ناحية الطول أو بطء النمو وتأخره والذي لا يتناسب مع عمر الطفل. نذكر رسالة وصلتنا من أم آية تقول: ابنتها في عمر 3 سنوات نحيفة قصيرة، وتذكر أيضا أن أهل البنت يتميزون بجينات قصر القامة. تتساءل كيف لها أن تجنب ابنتها هذه الصفات؟ هل مثلا فيتامينات أنواع التغذية كفيلة بتجنيبها القامة القصيرة؟ أيضا رسالة أم سامي تتساءل كيف لها أن تهتم بولدها الذي يميل إلى قصر القامة رغم أن أهله يتمتعون بطول طبيعي، فما هي أنواع الأغذية التي تساعده في ذلك؟ يسرنا حول هذا الموضوع أيها الأحبة أن نستضيف معنا الدكتور أنس الشومي، استشاري أول الغدد الصماء للأطفال. مرحبا بكم معنا دكتور أنس.
1: حياكم الله
0: أستاذة. الدكتور، أولا نتساءل عن الأسباب المؤدية إلى القصر أو أحيانا للتقزم، ما هي العوامل لذلك؟
1: حياكم الله. هناك أسباب كثيرة لقصر القامة. هناك أسباب هرمونية وأسباب غير هرمونية. الأسباب الهرمونية إذا بدأنا بها فتتمثل في اختلال هرمون الغدة الدرقية، اختلال هرمون النمو، زيادة هرمون الكورتيزون أو ما يسمى بمتلازمة كوشينج، أو نقص هرمون الغدة الدرقية الكاذب. وهناك أسباب أخرى غير هرمونية وهي المعظم وهي الأكثر انتشارا، إما خلل في الكروموسومات أو الجينات الوراثية. هناك أيضا قصر القامة العائلي وقصر القامة البنيوي، وأن يكون الطفل عندما يولد وزنه أقل من 2.5 كيلو، هؤلاء الأطفال بيكونوا معرضون جدا لأن يكونوا لديهم قصر قامة. أيضا الأمراض المزمنة وتشمل أمراض جميع أجزاء الجسم مثل أمراض القلب والرئتين والكلى وغيرها. أيضا هناك أسباب مهمة للحرمان النفسي وسوء التغذية، وهذا للأسف منتشر جدا في اليمن. وهناك السبب الغير معروف الذي يسمى قصر القامة ذاتي العلة، وهذا نطلقه على الطفل الذي يبحث في سبب قصر القامة لديه ولا يتم الوصول لأي سبب محدد، يقال عنه قصر القامة ذاتي العلة. طبعا الآن العلم الجديد في الجينات يبحث في أسباب قصر القامة ذاتي العلة، ويعملوا بعض الأطفال فحوصات جينية وقد يصلوا الأسباب وغالبا تكون جينية.
0: إذن دكتور كيفية تتأكد من ذلك، خاصة أن بعض الأطفال في نمو الطول لديهم عند البلوغ وليس نموا تدريجيا؟
1: أول خطوة هي قياس الطول والوزن بطريقة صحيحة ووضع ذلك أو الأرقام الناتجة عن القياس على منحنيات النمو المناسبة للعمر والجنس. هناك منحنيات نمو للبنات ومنحنيات نمو للأولاد.
0: يعني في اختلاف.
1: يعني مثلا عندي طفل ولد عمره 10 سنوات، أخذ وزنه وطوله وأحطه على منحنى الطول المناسب للأولاد في عمر 10 سنوات. بهذه الطريقة أستطيع أن أعرف ما إذا كان الطفل قصير أو طبيعي، وأعرف إذا كان وزنه طبيعي أو ناقص أو زائد. منحنية النمو هي المحدد الأساسي حقيقة لنمو الطفل بشكل عام.
0: طب دكتورة، إذا ما كانت مثلا الحالة وراثية كحرسالة أم آية التي تقول بأنها تميل إلى القصر وأهلها يتمتعون بهذه الجينات،
1: لكن
0: تشير ساعتنا الآن إلى 8 مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وطاب مساءكم.

لكم التحية السابعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الرابعة، نستهلها بأبرز عناوينها. استشهاد وإصابة 7 مواطنين بغارات لطيران العدوان في محافظة تعز، والعدو السعودي يستهدف مديريتي الظاهر ورازح في صعدة. وزارة النقل والأشغال تؤكد عبور 198 سفينة تجارية عبر مضيق باب المندب خلال 5 أيام. إيران تدين بشدة الهجمات على البنية التحتية والأهداف المدنية في بلادنا، وتعده مخالفة للمبادئ والتعاليم الإسلامية. كيان العدو الصهيوني وصل استهداف مناطق متفرقة من غزة ولبنان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، شن طيران العدو السعودي اليوم على محافظة تعز. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو استهدف مدرسة الروض في منطقة الربيعي في مديرية التعزية للمرة الثالثة، ما أدى إلى تدمير ما تبقى منها بالكامل. وأشار إلى أن طيران كيان العدو السعودي استهدف بغارة منزلا في مديرية المعافر، ما أدى إلى استشهاد 3 نساء ورجل مسن وإلى إصابة 3 آخرين. وفي محافظة صعدة، شن طيران العدو السعودي غارتين على مديرية الظاهر، كما استهدف بقذائف المدفعية قرى أهل بالسكان في المناطق الشمالية من مديرية رازح. دانت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان جريمة الحرب مكتملة الأركان التي ارتكبها طيران كيان العدو السعودي اليوم، باستهدافه المتعمد وللمرة الثالثة على التوالي مدرسة الروض في منطقة الربيعي في مديرية التعزية في محافظة تعز. وأوضحت أن ما حدث ليس بجريمة معزولة، بل هو حلقة في مسلسل تدمير ممنهج طال خلال 12 عام من العدوان. أكثر من 2775 من المنشآت التربوية والتعليمية في 22 محافظة بتدميرها كليا، وأكثر من 459 مدرسة ومكتب تربية. وقد حملنا النظام السعودي المسؤولية الجنائية الكاملة عن هذه الجريمة، أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان. أن الصمت الدولي وسياسة الكيل بمكيالين وغض الطرف ساهم في تمادي كيان العدو السعودي وإمعانه في قتل المدنيين وارتكاب المزيد من الجرائم، ما يجعل الأمم المتحدة وكافة الهيئات التابعة لها شريكة فيها. وأوضح في مؤتمر صحفي عقد في صنعاء أن العدو السعودي لا يقيم أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية في عدوانه على اليمن، ولم تشهد الإنسانية له مثيلا باستهداف المدنيين والأعيان المدنية وباستهداف الأسواق والمدارس والمستشفيات والمقابر والجسور وغيرها. وقد أشار إلى أن الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدو السعودي يوم أمس باستهداف سوق شعبي بمفرق ماوية في وقت الذروة مكتظ بالمواطنين هو أكبر دليل على إرهابه هذا العدو السعودي وجرمه في استهداف المواطنين. واستنكر الصمت الدولي والتواطؤ الأممي تجاه الجرائم المرتكبة في بلادنا، مطالبا بوضع حد للمعايير المزدوجة والتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي وبمحاسبة كيان العدو السعودي على الجرائم التي ارتكبها بحق أبناء الشعب اليمني وإعادة إدراجه في قائمة العار. وأكد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، حقوق الضحايا لا يجوز أن تضيع تحت ضغوط سياسية أو ازدواجية المعايير. أصدرت وزارة النقل والأشغال العامة إحصائية رسمية حول حركة الملاحة والتجارة البحرية في منطقة الاهتمام التجارية في مضيق باب المندب خلال فترة من 22 حتى 26 من سبتمبر 2026. أكدت استمرار وتدفق حركة الملاحة البحرية الدولية عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي بشكل طبيعي.
حيث سجلت عبور 198 سفينة تجارية شمال وجنوب مضيق باب المندب خلال 5 أيام الماضية. ذكرت أن عدد السفن المارة نحو شمال مضيق باب المندب بلغت 104 سفن تجارية بنسبة 52.5%، وذلك من إجمالي الحركة، فيما عبرت 94 من السفن التجارية نحو الجنوب بنسبة 47.5%. وأوضح أن يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر شهد أعلى معدل عبور بواقع 50 سفينة، منها 30 سفينة اتجهت شمالا و20 جنوبا. ولفتت إلى أن بعض السفن لا تظهر بسبب إيقاف أجهزة التتبع، لذلك قد تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك. كما أكدت استمرارها في قيادة الجهود الرقابية وتبادل البيانات الملحية الحيوية لضمان متابعة أمن وسلامة الملاحات الدولية وسلاسل الإمداد العالمية عبر ممر باب المندب عدا سفن كيان العدو السعودي. دانت وزارة الخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة الهجمات على البنية التحتية والأهداف المدنية في بلادنا، وأكدت أن هذا يخالف المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة الثانية الفقرة الرابعة منها يتنافى مع المبادئ والتعاليم الإسلامية. قالت إن الخارجية الإيرانية تدين بشدة الغارات الجوية على سوق تعز بعد ظهر الأحد، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 50 شخصا، وكذلك الغارات الجوية على مدينتي خب والشعفة، وتابعت استمرار انتهاك السيادة الوطنية اليمنية وسلامة الأراضي، إلى جانب العمليات العدوانية ضد مدن وقرى هذا الوطن التي تشهد مؤخرا هجمات من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، إلى جانب استمرار الحصار الاقتصادي المفروض، يعد انتهاكا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة الثانية الفقرة الرابعة مخالفة للمبادئ وللتعاليم الإسلامية. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أصيب مواطن فلسطيني برصاصة في الرأس إثر إطلاق نار من قبل قوات كيان العدو الصهيوني على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استهدف إطلاق نار كثيف من دبابات كيان العدو جنوبي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ترافق مع قصف مدفعي استهدف جنوبي المدينة. كما استهدف إطلاق نار مكثف من دباباته هذا الكيان شرقي مخيم المغازي والبريج وجباليا وسطوة شمالي القطاع. وفي جنوب لبنان يواصل كيان العدو الصهيوني عدوانه، حيث شنت طائراته الحربية غارات استهدفت أطراف بلدات حداثة وحريص وزبقين بالتزامن مع إطلاق أكثر من 100 قذيفة مدفعية على منطقة وادي زبقين، إلى جانب تحرك آليات في بلدة المنصور. نقلت شبكة NBC الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن 8 من جنود المارينز الأمريكيين أصيبوا بجروح قبل أسبوعين في هجوم صاروخي إيراني استهدف سفينة أمريكية في مضيق هرمز، حسب ما نقلت وكالة التسنيم الإيرانية. وكانت شبكة CBS الأمريكية أفادت في تقرير سابق أن عدة طائرات عسكرية أمريكية تعرضت لأضرار خلال الهجمات الإيرانية على قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن. خطف أكثر من 80 شخص معظمهم من النساء في هجومين منفصلين شنتهما مجموعات مسلحة في ولايتي النيجر وزبافارا شمال نيجيريا. وذكرت تقارير أمنية أن مسلحين اختطفوا 47 مزارعا على الأقل أثناء حصاد الفول السوداني في منطقة ريمي التابعة لميرفا في ولاية النيجر.
أعلن المجلس الأوروبي اليوم الموافقة على 5 مشاريع دفاعية ذات اهتمام مشترك لتعزيز جاهزية أوروبا الدفاعية وقدرتها الصناعية. وذكر المجلس أن هذه المشاريع ستجمع الدول الأوروبية لتطوير قدرات حيوية في مجال الطائرات المسيرة وأنظمة مواجهتها، إلى جانب الدفاع البحري ودفاع قاع البحر والفضاء والدفاع الجوي والصاروخي وحماية الجناح الشرقي لأوروبا. وأكد أن المشاريع المعلنة تهدف إلى تمكين الدول الأوروبية من تطوير الطائرات المسيرة وزيادة قدراتها الإنتاجية ونشرها ميدانياً بالتوازي مع تطوير تقنيات فعالة لرصد الطائرات المسيرة المعادية واعتراضها. ختام هذه النشرة، تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين: استشهاد وإصابة 7 مواطنين بغارات لطيران العدوان على محافظة تعز، والعدو السعودي يستهدف مديريتي الظاهر ورازح في صعدة. وزارة النقل والأشغال تؤكد عبور 198 سفينة تجارية عبر مضيق باب المندب خلال 5 أيام. إيران تدين بشدة الهجمات على البنية التحتية والأهداف المدنية في بلادنا، تعده مخالفا للمبادئ والتعاليم الإسلامية. كيان العدو الصهيوني يواصل استهداف مناطق متفرقة من غزة ولبنان. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الرابعة. لحظات ونوفيكم بالمتابعات الإخبارية.

حياكم الله سمعنا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية، وفيها نصر الله وعلماء البلاط، وأيضا جرائم العدوان السعودي بحق المدنيين في تعز، نار ستلتهم وغطرسته. أهلا بكم.

يمثل السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني أيقونة المقاومة والجهاد ضد أعداء الإسلام والمسلمين والصخرة الصلبة التي واجهت تمدد العدو الصهيوني ومؤامراته الشيطانية الرامية احتلال أجزاء كبيرة من الوطن العربي استنادا إلى أوهام التلمود الصهيونية بدعم من العدو الأمريكي والبريطاني والأنظمة الأوروبية ومساندة بعض الأنظمة العربية المتصهينة التي يأتي على رأسها النظام السعودي. ورغم ما كان يروج له العدو ضد شهيد الأمة الإسلامية من أكاذيب ودعايات زائفة باسم الطائفية إلا أن فعل الشهيد قبل أقواله أبطلت تلك الأراجيف وأكدت للجميع أن الشهيد حسن نصر الله مجاهدا صادقا في الميدان يقارع الطغاة والمجرمين من أهل صهيون ومن سار على نهجهم وارتمى في مستنقع التطبيع معه. وهذا ما تجلى بكل وضوح في وقفته الصادقة والمتفردة مع شعب يمن الإيمان والحكمة، وذلك حينما بدأ تحالف العدوان الغاشم بقيادة العدو السعودي وفي الوقت الذي صمت فيه كثير من القادة والملوك والأمراء والساسة والأنظمة والكيانات الدولية كانت تدعي حماية حقوق الإنسان برز صوته ليقول الحق علانية لا يخشى إلا الله في تجسيد للعالم الرباني الصادق الذي يقول الحق ويقف مع المظلوم غير آبه بالعواقب التي قد تنتج من طغاة الأرض وشياطين العصر أمريكا وإسرائيل وقرن الشيطان. بينما نجد كثيرا ممن يطلق أو يطلق عليهم علماء ومشايخ ورجال دين بلعوا ألسنتهم وفضلوا هبة السلطان على جزاء الله وخافوا من بطش الملوك والرؤساء والقادة والأمراء بدلا من الخشية والخوف من العزيز القوي الجبار ليثبتوا بما لا يدع مجالا لشك أنهم علماء سلطان ومشايخ بهتان تكتظ رؤوسهم بالعلوم والمعلومات الدينية والفقهية ويحفظون القرآن لكن من دون عمل وتطبيق على أرض الواقع، بل خافوا من السلطان وأصدر كثير منهم فتاوى تكفيرية بحق المسلمين ودعوا إلى الجهاد في كل معركة تخوضها أمريكا وإسرائيل باسم الطائفية والعرقية، لكنهم صموا وعموا عن ما يجري من جرائم أمريكية بحق الشعوب الإسلامية في العراق في أفغانستان في الصومال اليمن وليبيا، كما تعاموا عن المجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، بل إن البعض منهم ادعى أن الجهاد في اليمن أوجب من الجهاد في فلسطين، وهذا من الباطل الذي تفوهت به السنة، بل ما تفوهت به ألسنة أولئك المتمشيخين علماء البلاط وعباد المال المدنس. ورغم أن هؤلاء العلماء الذين يساندون المشروع الصهيوني الأمريكي كثر إلا أن هناك نماذج مؤمنة من العلماء الذين يقولون الحق ولا يخشون في الله لومة لائم ولا يخافون إلا من رب السماوات والأرض فقط، كالمتواجدين في عمان وليبيا والعراق واليمن وإيران ولبنان وغيرها من الدول العربية والإسلامية. ومن هنا نؤكد أن العلم والدين هو أمانة يحملها العالم أو الشيخ أو رجل الدين أو الداعية أو كل من عرف الحق، لأن المعيار الحقيقي في معرفة العالم في معرفة العالم هو الخشية من الله، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن عرف الله حق معرفته وأدرك أنه القادر والقوي والعزيز السلام والمؤمن المهيمن والجبار فلا يمكن أن يخشى غير الله ولا يمكن أن يسير في طريق الباطل حتى لو أعطي كنوز الأرض ثمنا له. والسيد حسن نصر الله كان من أولئك العلماء الذين عرفوا الله وساروا في طريق الحق وبذل روحه مجاهدا في سبيل الحق دفاعا عن الحق وعن الدين ضد العدو الصهيوني المجرم. فسلام على كل شهيد خاض معركة التحرر مجاهدا في سبيل الله وارتقى إلى جوار ربه فرحا بما أتاه منتصرا بإحدى الحسنيين. وعلى كل عالم في بلاد العرب والمسلمين أقول أنتم تحملون الرسالة العظيمة وأنتم ورثة الأنبياء، والله قد أعد لمن يسير على نهج القرآن والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة، بينما توعد من يزيغ عن الصراط المستقيم نار وقودها الناس والحجارة أعدت للظالمين والخارجين عن طريق الحق. فكل علم منكم أو عالم منكم يجب أن يرحم نفسه وأن يقيها من جحيم وعذاب أبدي، فأنتم أهل العلم والحل
والربط والمسؤولية عليكم أشد أكبر، عليكم عقاب أشد وأكبر، فاتقوا الله واصدعوا بقول الحق، لا تخافوا فيه لومة لائم، تنجون في الدنيا وتفوزون في يوم الفزع الأكبر، والله خير الشاهدين.

مع كل يوم يمر من العدوان السعودي الإرهابي الباغي في بلدنا تتكشف نوايا العدو الخبيثة ويتجلى وجه الإجرام الحاقد على شعب يمن الإيمان والحكمة في كل محافظات الجمهورية الحرة، حيث لا يزال العدو السعودي المجرم يرتكب أبشع المجازر الوحشية بحق المدنيين في عدد من المحافظات، مستهدفا الأطفال والنساء والأحياء السكنية والمنازل والأسواق والبنية التحتية والطرقات والجسور والخدمات الإنسانية العامة وكل ما له صلة بالمواطن اليمني الصامد، حيث لا يمر يوم إلا ويرتكب العدو السعودي عبر طائراته الحربية مجزرة هنا أو هناك في مسلسل قتل بدأ منذ انطلاق عدوانه الغاشم وحصاره المميت على بلدنا عام 2015 ليتواصل مسلسل إجرامه إلى يومنا هذا. وقد نشر موقع المسيرة نت اليوم تحليلا حول هذا الموضوع أشار فيه إلى أن جرائم العدو السعودي التي يمعن في ارتكابها من جريمة الصالة الكبرى إلى جريمة أطفال ضحيان مرورا بجريمة عرس سنبان وعرس بني قيس بحجة وكذا السجن الاحتياطي بصعدة وغيرها من الجرائم المروعة التي تلطخت بها يد العدو السعودي المجرم، مشيرا إلى أن تلك الجرائم والاعتداءات تتوالى بحق المدنيين والتي كان آخرها جريمة استهداف سوق شعبي مركزي في ماوية بمديرية التعزية والتي راح ضحيتها ما يقارب 50 شهيد وجريح. ونوه الموقع إلى أن العدو السعودي يسعى من خلال ارتكاب المجازر المروعة في اليمن إلى محاولة وقف العمليات العسكرية النوعية التي تدك عمقه وتجندل تحشيداته العسكرية ملحقة به أشد الهزائم التي أصابته ضمن معادلة الحصار بالحصار التي تفرضها قواتنا المسلحة بهدف إنهاء العدوان السعودي وفك حصاره الباغي على بلدنا، غير أن العدو السعودي المجرم لا يدرك أن جرائمه الوحشية بحق المدنيين ستسهم في مضاعفة العمليات العسكرية ضده وستضاعف كلفة التصعيد وستجعلها باهظة عليه، وهو ما تجسد في بيان القوات المسلحة اليمنية الذي أكد أن كل جريمة يرتكبها العدو لن تمر دون رد وعقاب. وفي تعليقه على جريمة استهداف سوق ماوية أكد الدكتور عرفات الرميمة أن سوق مديرية ماوية بمحافظة تعز يشهد ازدحاما كبيرا خصوصا في وقت الظهيرة ويتوافد إليه المتسوقون من مختلف المديريات والقرى المحيطة كونه سوقا مركزي معروف لأبناء محافظة تعز، معتبرا الاستهداف له جريمة متعمدة تهدف إلى ترويع أبناء المحافظة. وتضاف إلى سلسلة جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين والأسواق البنى التحتية والمنشآت المدنية في مختلف المحافظات، مستذكرا جرائم محطة المخا وعرس سنبان وسوق الحديدة وغيرها من الجرائم التي أكد أنها تحمل بصمات العدو السعودي الأمريكي، لا سيما وأن الأسلحة والقنابل والصواريخ المستخدمة أمريكية الصنع. كما أشار الرميمة إلى أن استهداف الأعيان المدنية يكشف طبيعة العدو الإجرامية مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجريمة، ومؤكدا أنها وغيرها من جرائم العدوان موثقة ولن تسقط بالتقادم، وأن الشعب اليمني قد أدرك حقيقة العدو السعودي المجرم وما يرتكب من مجازر بحق اليمن. وعلى الرغم من بشاعة الجريمة التي ارتكبها العدو السعودي في سوق ماوية، أكد الموقع أن تداعيات الشعبية جاءت في الاتجاه المعاكس لما يسعى إليه العدو، إذ أسهمت في مضاعفة الغضب الشعبي تجاهه وتجاه أدواته

انتهت متابعتنا لكم التحية من الإعداد بسام النجار، من الطباعة والإنترنت طه سلامة، ومن التنفيذ على الهواء محسن العوام. هي لكم أيضا مني سمح لكم، دمتم في أمان الله.

0: إعلانية.
1: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
2: في عالم تتزايد فيه الأمراض، أليس من الحكمة أن نبحث عن درع يحمينا؟ تنوع محاصيلنا المحلية ليس مجرد غذاء، بل هو كتلة منيعة من المناعة والنشاط، تمنح الجسم قوة استثنائية وتصونه من الإعياء والتعب. اختاروا المنتج المحلي واجعلوا غذاءكم دواءكم قبل أن يتحول الغذاء إلى داء. صحتكم أغلى ما تملكون. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
3: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. في بيان لحرس الثورة الإسلامية في إيران بمناسبة الذكرى الثانية لشهادة السيد حسن نصر الله، وردت جملة لافتة تؤكد أن اسم السيد نصر الله سيظل في المنظومة الفكرية للمقاومة بوصفه ليس فحسب قائدا مجاهدا مقاوما استثنائيا، بل كذلك منظرا رائيا نقل المقاومة الإسلامية في المنطقة من الهامش إلى صلب المشهد. وهذه إشارة دقيقة إلى بعض فضل ودور هذا القائد الشهيد العظيم الذي وقف بكل ثقله الإيماني والمعنوي والجهادي والرمزي الإسلامي والإنساني، وبكل صدق وجدية وإخلاص إلى جانب مظلومية الشعب اليمني في مواجهته الطويلة المستمرة حتى اليوم مع العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني، كشأنه مع قضايا الأمة الأخرى وعلى رأسها قضية فلسطين ومظلوميتها المركزية الكبرى، بل بذل موجوده الأغلى وهو الروح فداء لفلسطين وعلى طريق قدسها المقدسة. وكانت وقفته الشماء الشامخة الصلبة مع اليمن المظلوم في الوقت الذي كان العالم ما بين مؤيد ومتواطئ مع العدوان أو صامت ومتخاذل، وستبقى أصداء وشواهد هذا الموقف المحق والتاريخي مع مواقف القلة من أحرار الأمة مترددة في آفاق الزمن ومديات الأمكنة، مع نبرات صوته المرتفعة الصادقة الملهمة الحاملة لموقفه الشريف والنبيل والمبدئي، وهي تصدح بكل مبدئية وجرأة وحرارة صدق: يا أبناء اليمن المظلوم الصامد، لستم وحدكم، كلنا يمن. وكذلك صرخته الحرة الخالدة والممزقة لغلالة الزيف وتضليل المعتدي السعودي الأمريكي المجرم: إن لم يكن اليمنيون من العرب فمن العرب؟ وليتني كنت مقاتلا معكم وإلى جانبكم تحت قيادة القائد الشريف الشجاع السيد عبد الملك. وكثيرة هي سبائك القول الصادق البليغ والمدوي في مناصرة الشعب اليمني من قبل هذا القائد الشهيد العظيم، شهيد الإسلام والإنسانية. ولأنه كذلك فقد أغاظ الأعداء وأشعل غلواءهم وحقدهم الشيطاني الغادر الأسود، فأقدموا على فعلتهم الإجرامية الشريرة بقتله، والتي كانت بالنسبة إليه شهادة طالما تاقت نفسه إليها وفوزا عظيما كان أعز وأغلى أمنياته. ومع ذلك ما يزال حقد أولئك الأعداء الألداء مشتعلا وغيظهم يغلي في مراجله الجهنمية العفنة المظلمة حتى بعد شهادة هذا المجاهد الأمة. وسيبقى هذا الغل والحقد المقيت يمزق نفسيات هؤلاء الأعداء المجرمين الخبيثة ومشاعرهم الشيطانية المتوحشة. ورأينا ونرى شواهد ذلك بكل جلاء ووضوح وبكل الصور والأشكال بما فيها هذه اليقظة اللافتة لأحقادهم في كل ذكرى تمر أو في كل ما يذكر شأنا من شؤون أو متعلقات هذا الشهيد العظيم، حيث نرى حملات التضليل وحملات التحامل بكل ما فيها من غل وحقد، وبكل ما فيها من مواقف غاية في السوداوية والظلامية تجاه هذا القائد الذي لم يكن ذنبه في نظر هؤلاء الأعداء وأبواقهم وألسنتهم وأقلامهم المأجورة إلا أنه عبر عن ضمير ووجدان أمته المظلومة، ووقف مع من يعانون الظلم والاضطهاد والإبادات وكل أشكال الإجرام التي من فكت تصب سهامها عليهم بفعل مخططات أمريكا وحملاتها العدوانية التي ما زالت تتواصل منذ عقود، منذ بداية المشروع الصهيوني الشيطاني في المنطقة على يد المنشئ البريطاني، ومنذ أن حلت أمريكا محل هذا المنشئ ومحل هذا الكاهن الصهيوني الأكبر في رعاية المشاريع الخبيثة التي تستهدف هذه المنطقة وشعوبها بقصد الاستئثار بخيراتها ومقدراتها، وفي هذا السبيل تقوم بارتكاب كل الموبقات والمنكرات والإبادات وسفك الدماء وارتكاب أبشع الجرائم من أجل تحقيق المآرب والغايات الخبيثة في إطار السقوف العليا لهذه المشاريع التي لم تتوقف وتتوالى دوراتها الخبيثة الشيطانية منذ بدايات القرن العشرين الماضي وحتى اليوم، وتعاني شعوب هذه الأمة من ويلات كل هذا الذي يجري. ولذلك ولأن الله سبحانه وتعالى هو عدل وأرسى موازين للعدل في هذا الوجود، فقد هيأ فئة حرة أبية تتولى مهمة الذود عن حقوق هذه الأمة وعن مسلوباتها الغالية التي تتصل بأغلى مقومات وجودها بهويتها وروحها وحاضرها ومستقبلها.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، هل شعرتم يوما بهذا الخمول بعد الأكل؟ سر الصحة والحيوية الحقيقي يكمن في الحبوب الكاملة، فهي غنية بالألياف الطبيعية التي تنظف شرايينكم، تحمي قلوبكم، تمنع السمنة، وتكافح السكر بكفاءة عالية. استبدلوا الدقيق الأبيض بطحين القمح البلدي الكامل، وامنحوا أنفسكم وأسرتكم حياة مفعمة بالنشاط والعافية. أجسادكم أمانة، فحافظوا عليها. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: انتم نفسك يا عم جراح بس عند الحرب والقتال.
5: ما الخطو يا شيبوه؟
4: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
5: ما بال حذيفة يا شيبوه؟
4: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي قوي.
8: الله يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن ضفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
4: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء. سلام الله على كل المستمعين والمتابعين، وتحية لصناع الإعلام الراحلين والحاليين والقادمين في مسيرة العطاء والتألق والإبداع.
8: سلام وأمن وبركة،
9: ساقه الله هدية مرضية
8: نشيعها بين الجميع أمنية.
9: تلكم تحية الإسلام، السلام.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: تميزت إذاعة صنعاء بنوعية ما كانت تقدمه من برامج شكلاً ومضموناً، وما تزال الإذاعة على هذا النهج باعتبارها الوسيلة الأولى في البلاد التزاماً بالمهنية وأداءً للرسالة الوطنية المجتمعية بكل صدق وكل أمانة. وإرشيف إذاعة صنعاء زاخر بالكثير والكثير من المواد البرامجية المتميزة، ومن الإرشيف اخترنا لكم
10: حكايات
11: وأساطير يمنية.
10: حكايات يجمع مواضيعها ويعدها
11: عبد الباسط محمد عبد الرزاق.
10: التمثيل
11: فرقة المسرح الوطني.
10: الإخراج
11: عبد الرحمن عبسي.
12: كم هو مخيف هذا الوادي، لا يمر فيه أي إنسان. إلى متى سأنتظر؟ بدأت الشمس توشك على الغروب، ماذا أفعل؟ أكاد أموت من الخوف، وأخشى أن أبيت ليلتي في هذا المكان لوحدي. ليت البنات ينقلن الخبر إلى أمي لتأتي إلي وتنقذني من هذا المكان. أشاهد شيئا يتحرك في أسفل الوادي، إنه قادم نحوي. يا إلهي، إنه يقترب نحو الشجرة، هل سيساعدني؟ كأنه يتشمم شيئا. ما

0: زماني فقرط بضرسي واسناني.
1: انا وعم جرجوف ساعدني على النزول.
0: انا جرجوف بعدي جرجوف بعده جرجوف بعده جرجوف بعده جرجوف بعده جرجوف وبطني معطوف مثل مخبة الصوف.
1: ستة جراجيف يمرون من تحت الشجرة وكل واحد منهم يحيلني إلى الذي بعده ويكررون ما قاله الأول عندما يشمون رائحتي. أكاد أفقد الأمل أن يساعدني أحد منهم. وهذا هو السابع قادم نحوي ويقترب من الشجرة.
0: شم ينسي حلفت ما يمسي إلا تحت ضرسي.
1: أنا وعم جرجوف ساعدني على النزول.
0: أنا جرجوف وبطني معطوف مثل ما كبت الصوف.
1: ساعدني وعم جرجوف.
0: سأساعدك على النزول ولكن بشرط.
1: هل ستساعدني؟
0: اقفزي اقفزي وأنا سأتلقفك بيدي هذه بعد أن توافقي على شرطي.
1: ما هو الشرط عم جرجوف؟
0: انظري انظري إلى أصابع الخمس هذه. إذا وقعت على الخنصر بأكلك، وإذا وقعت على هذه أرجعك مكانك، وإذا وقعت على الوسطى بأتزوجك، وإذا وقعت على السبابة بأعتقك، وإذا وقعت على الكبيرة بأقتلك. هل أنت موافقة؟
1: موافقة.

0: ماذا عساي أن أقول لها؟ كم كنت أتمنى أن أبوح لها بما في نفسي، ولكني لا أريد أن أتعب أمي المسكينة بهمومي. كانت ستعود كئيبة النفس، لا تقدر على مساعدتي، ولن تستطيع أن تخلصني من الجرجوف. حتى أخي لن أبوح له بما في نفسي من أسى. أخشى أن يخبر أمي، وعلي أن أصبر حتى يأتي الفرج.
1: عادت أمي وهي غير مطمئنة عليك، وطوال ليلتها لم تنم من أجلك.
0: أنا بخير، ولا يوجد ما ينقصني في هذا البيت.
1: إذن ما هو سبب هذا الشحوب والضمور الذي أصابك يا أختي؟
0: أيام بسيطة ويزول كل ما بي، لا تقلق علي.
1: هل فعلا أنت مقتنعة ومرتاحة في هذا البيت يا أختي، أم أنك تكذبين علينا؟
0: كل الراحة، وزيارتكم هذه ستجعلني أكثر سعادة. وأبلغ أمي أن تطمئن على صحتي.
1: سأخبرها بذلك. كدت أنسى، صاحبتك سلمى تسلم عليك كثيرا.
0: ما أخبارها؟ اشتقت إليها.
1: هي بخير، وسأبلغها بأن تزورك غدا،
0: وأنا سأكون بانتظارها.

تصبح بما في نفسها. أكيد أكيد لن تخفي شيئا عن صاحبتها، ستقول كل شيء. بقي علي أن أتقمص شخصيتها وأظهر لها وكأني سلمى، وحينها سأتأكد من كل شكوكي وما هو سبب تغيرها المفاجئ، وهل عرفت سري؟

0: أخبرتك يا مريم عن كل شيء في حياتي ولم تخبريني أنت عما تشكين منه. أشعر بالحزن من أجلك يا مريم وعلى حالتك هذه، لقد تغيرت كثيرا عما كنت عليه سابقا. هل ينقصك شيئا في هذا البيت مع زوجك؟
1: كل شيء متوفر في البيت، لا ينقصني شيء، وسأخبرك بحالتي ربما تخففين عني. ولكن أرجوك يا سلمى ألا تخبري أحدا من أهلي، لأني لا أريد لهم المتاعب، واعتبري كل ما أقوله لك سرا من أسراري.
0: سرك محفوظ يا مريم، لن يدري به أحد، اطمئني.
1: أنا مطمئنة وسأقول لك كل شيء بصدق. في يوم من الأيام اشتقت لمعرفة ما تحويه الغرفة السابعة التي يحتفظ بمفتاحها، ففتحتها لأجدها ممتلئة بجثث الآدميين يحملها إليها من باب سري ويبقى يأكل فيها، فاقشعر بدني وكرهت نفسي الحياة داخل هذا البيت، وهذا هو سبب شقائي وتعاستي التي تريني بها. لا أدري ماذا أفعل.
2: لقد كان ظني في محل.
0: ماذا ستفعلين؟ عليك أن تصبري وانظري إلى النعيم الذي أنت تعيشين فيه، لا يوجد مثله في أي مكان، وتتصرفين بكل شيء كما تريدين. لا يهم كل هذا أمام سعادتك يا أختي.
1: ولكني لا أستطيع يا سلمى.
0: أنصحك بعدم الالتفات إلى ما يعمله وستعيشين سعيدة.
1: سأعمل بهذه النصيحة قدر الاستطاعة.

لم أعد أستطيع أن أتحمل أكثر من هذا. هذه الجثث الموجودة في البيت أتمثلها في كل غرفة وأتصورها في كل شيء تقع عليه عيني أو تلامسه يدي. ليتني أستطيع أن أهرب من هنا، ولكن كيف أقدر على ذلك وهو على قيد الحياة؟

0: لأول مرة أشاهد إنسانا هنا. إنه راعي غنم يرعى أغنامه على هذا الجبل. هذه هي فرصتي، سألوح له بهذا الرداء لكي يأتي. إنه يلوح لي بردائه، لقد رآني وفهم قصدي. هو ينحدر من أعلى الجبل نحوي، أرجو أن يصل قبل أن يأتي الجرجوف. أحمد الله أني رأيتك بهذه المصادفة، لم أصدق نفسي أنك أخي بجانبي.
1: منذ أن خرجت من البيت وأنا لم أكف عن البحث عنك، أسوق الأغنام كل يوم من جبل إلى جبل أبحث عنك، وأخيرا أجدك بهذه المصادفة العجيبة. ستفرح أمي كثيرا عندما تعلم بذلك.
0: الآن أدركت أن جرجوفة كان يتقمص صور أهلي ويأتي لزيارتي ليوهمني أنكم زواري. لقد عرف سبب قلقي واضطرابي ونفوري، عرف كل شيء. لقد جاء، اختفي اختفي في هذه الغرفة يا أخي، اختفي.
2: شمنسي حلفت ما يمسي إلا تحت ضرسي.
0: ربما شميت ريحتي، وإلا من سيأتي إلى هنا؟
2: يا شمنسي حلفت ما يمسي إلا تحت ضرسي. هذا أنت، تعال إلى هنا، بقرطك على ضرسي وأسناني. أنا جرجوف وبطني معطوف.
0: هذا أخي، أرجوك أن لا تسيء إليه ولا تؤذيه، إنه أخي أرجوك.
2: إيش ما تتكلم إنه أخوك؟ يا لو كان واحد ثاني عيبات لا تحت ضرسي واسناني.
0: إلى أين أنت خارج؟
2: أروح السوق لشراء اللحم، وأخذ أخاك معي، تعرف على السوق.
0: ستأخذ أخي معك؟
2: باقي معي.
0: أرجوك وأتوسل إليك، لا تغدر بأخي وتأكله. أرجوك يا جرجوف، هات يدك أحبها.
2: اطمئني، بنشتري لحم وبنعود.
0: هذه الحذاء تحلق فوق البيت، يعلم الله ما بها.
3: ومريم ومريم، خيك قتل ببير زمزم، وهذه الإصبع والخيتمة.
0: غدر بأخي الجرجوف قليل الشهامة والمعروف.
3: ومريم خيك قتل ببير زمزم، وهذه الإصبع والخيتمة.
0: هذا الخاتم وهذا الإصبع قطع لحم أخي الجرجوف قليل المعروف. سأدفنها هنا بجانب هذا الريحان، وأسقيها صباحا كل يوم بالماء.

0: لماذا لم يعد معك أخي جوجوف؟
1: في طريقي قرر العودة إلى القرية ورفض المجيء معي ليودع

الله، ما سر شجرة الدبة هذه التي نبتت هنا في هذا المكان عند أصبع أخي المدفونة؟ لقد كبرت بسرعة وامتدت فروعها على السطح. سأقطف قرن الدبة هذا الذي نبت فيها، إنه الثمرة الوحيدة التي أثمرتها. إنه يتشقق. يا إلهي، ماذا يخرج منه؟ طفل صغير؟ نعم، إنه طفل. ما أجملها من هدية أرسلها لربي. سأعتني به ولن يستطيع جرجوف أن يمسه بسوء ولو كلفني حياتي.

0: شمنسي حلفت ما يمسي لا تحت مرسي.
1: هذا مولودي الجديد يا جرجوف، لقد رزقت بولد.
0: متى رزقت به؟
1: منذ أيام وأنت غائب عن البيت.
0: ريحته تملأ خياشيمي، ولولا أنك لم تخفيه وتتستري علي لظنيت ظنا آخر.
1: ولماذا أخفيه وهو ابني؟
0: سأتركه يعيش في أمان لا خوف من وجوده.

0: هي السنوات تمضي يا أخي، وبدأت تكبر وتفهم كل شيء. لقد صبرت كثيرا على ما أنا فيه.
1: لا أدري كيف استطعت أن تعيشي كل هذه السنوات في بيت هذا الجرجوف. لماذا لم تفكري بأي حل للخلاص منه؟
0: ما في يدي حيلة، لم أستطع. كان يلحق بي دائما كلما حاولت أن أهرب، ولكن الآن يعقد الأمل عليك في الخلاص مما فيه أختك مريم.
1: حدثيني، حدثيني أكثر عن هذا الجرجوف وما أشهله من طباعه. كل يوم وأنا أسمع شيئا جديدا عنه.
0: الجرجوف لا يؤثر فيه أي سلاح، ولا يقتله أي سيف إلا سيفا واحدا فقط.
1: وأين هو هذا السيف؟ وكيف يقتل به؟
0: لا يقتل إلا بسيفه المعلق فوق رأسه حيث ينام. فإذا ضرب به ضربة واحدة مهما كانت صغيرة ففيها نهايته.
1: ضربة واحدة فقط وهو بهذه الجثة الكبيرة؟
0: نعم. أما إذا ضرب ضربة ثانية أو حاول أحد أن يخطو عليه أو يبصق عليه فإن في ذلك شفاؤه من جروحه. سرعان ما تلتئم ويعود إلى قوته الأولى، يأكل من حاول قتله.
1: وعندما أضربه بسيفه ماذا أقول له؟
0: سيقول لك إثني. قل له لا ثنى أبي ولا أمي. وإذا قال لك اختني قل له قصرت رجلي. وإذا قال لك ادفني قل له جف ريقي. وبهذا ينتهي ويموت.
1: هذا هو اليوم الذي أنتظره منذ سنوات.
0: سيأتي الجرجوف الآن وسيدخل غرفته لينام، وعليك أن تختفي وراء الحصيرة الملفوفة في الغرفة حتى لا يراك. ولا تنسى ما قلته لك.
1: لن أنسى شيئا. إذا رأيت عينيه مفتوحتين فهو يعني أنه نائم ولا يحس بأي حركة.
0: أما إذا كانتا مغمضتين فتأكد أنه مستيقظ يتابع كل حركة. فكن حذرا من القيام بأي حركة قبل أن أشير لك.
1: سأطبق كل شيء.

0: لقد مات، اتركه وشأنه.
1: اتني بضربة ثانية.
2: لا ثنى أبي ولا أمي.
1: أخطني.
2: قصرت رجلي.
1: أطفل
2: يا فريقي.

0: الآن يا أخي، هيا بنا نعود إلى قريتنا. لقد أخذنا كل شيء مما نستطيع حمله من الكنوز والنفائس الذي تركها الجرجوف.
1: الحمد لله. هيا يا أختي، هيا
0: هيا
1: هيا نعود، لقد انتصر الخير على الشر.
2: إلى اللقاء في حكايات وأساطير يمنية
3: مع تحيات
2: عبد الباسط محمد
3: وعبد الرحمن عبسي.
4: من الأرشيف،
5: إذاعة صنعاء منارة للوعي والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
4: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
6: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
4: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
7: وقفة إعلانية.
8: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
9: هل تعلم أن الدقيق الأبيض المستورد من الغرب يجرد من كل قيمته الغذائية ويزرع في أجسادنا السمنة والسكر والأمراض المزمنة، بينما حبوبنا المحلية تحمل فيها روح أرضنا وبركتها، غنية بالألياف والفيتامينات التي تبني أجسادنا لا تهدمها. صحتنا في أرضنا، فلماذا نستورد المرض ونترك الدواء في حقولنا؟ المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
10: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة.
11: وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية.
10: استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان مدينة حجة، منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.

كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية،
2: مواقف أدبية،
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي مواقف أدبية. اليوم مستمعين الأعزاء سنقف عند إحدى القصائد الرائعة التي تتحدث عن ثورة 21 من سبتمبر.
4: قال لنا بارق الثورة ورعدها رعد، وشعب اليمن في يومها حقق المراد، تفرق بها 21 وانفرد، وأي نور سبتمبر له السبق في الجهاد، خرجنا بثورة ساطقة ننقذ البلد من الظلم والطاغوت والنهبة والفساد، وحكم السفارة ذي على شعب الاستبد، رفضناه واخرجنا الوصاية من البلاد، ومشروع أمريكا دعسناه للأبد، ودسنا قرار البيت الأبيض والاتحاد، ومن كل دولة ضدنا الباطل احتشد، ومن كل دولة ضدنا الباطل احتشد، ودسنا قرار البيت الأبيض والاتحاد، ومن كل دولة ضدنا الباطل احتشد، لإجهاض ثورة قادها صفوة العداد، وشعبي بعون الله في حربهم صمد، وفرق حشود الحلف وحده على انفضاد يماني، وفيه العزم والصبر والجد، يخوض المعارك كل ما زاد الانتقاد، شموخه على المريخ والمشتري صعد، ومن هيبته كل الدول تعلن الحياد، ومن مجده الأمجاد تستجدي المدد، وحتى العطاء من جوده الوافر استفاد يماني، مكاسب ثورته ما لها عدد، ولو كان حتى البحر في حصرها مداد، ومن منجزاته ومن منجزاته وقت الحاضر ابتد، ومن منجزاته وقت الحاضر ابتد، وصل بعد عين الله أهدافها البعاد، تأمل وقارن أمس باليوم ثم غد، تشوف الفوارق كل لحظة في ازدياد، فما بين قبل وبعد تاريخ معتمد، وأحداث لا تنسى مليئه بالاضطهاد، زمن كانت أمريكا وصية على البلد، زمن كانت أمريكا وصية على البلد، وصارت بفضل الله في عهدنا رماد، وكانت لها من كل شيء حصة الأسد، ومن كامل الثروات دي تنتج البلاد، وكان اليمن في ظل قادات هالقلب بلد مضطهد ما يمتلك حق الانتقاد، ومن فيه ذرة شك فليسأل عنك، ويسأل مياه البحر الأحمر إذا أراد، حكومات كانت تهلك أموالنا لبد، وباعت سيادتنا للأمريك في مزاد، وحكام كانوا يحكمونا بلا رشد، كالحكومات كانت تهلك أموالنا لبد، وباعت سيادتنا للأمريك في مزاد، وحكام كانوا يحكمونا بلا رشد، كم عطلوا رابر كم دمروا مضاد، أقروا علينا عطلة السبت والأحد بعذر التقدم في التجارة والاقتصاد، معاول الهدم أحلام من جد واشتاد، وأكبر وأكبر مكاسبهم طموحاتنا تباد، ولا سمعوا قال معاول الهدم أحلام من جد واشتاد، وأكبر مكاسبهم طموحاتنا تباد، بناهم على استيراد حاجاتنا اعتمد، ولا فكروا مرة في الزرع والحصاد، ولا صنعوا في عهدهم غير أبو ولد، وإحنا صنعنا الأسلحة يفتك العتاد، ولا صنعوا في عهدهم غير أبو ولد، وإحنا صنعنا الأسلحة يفتك العتاد، وجيش اليمن والأمن ذي كان في كبد، تطور من لا شيء في جدة واجتهاد، على كل نسمة على كل نسمة حرية شخصة مفتقد، ومن أجلها ضحى العرانينا والجياد، ورب السماء لو ما بقت روح في جسد، على عقابها الأنصار مات عن الارتداد، فما غيرنا للقدس وأطفالها سند، ولا غيرنا قال فما غيرنا للقدس وأطفالها سند، ولا غير صابعنا الخفيفة على الزناد، مع الله وابن البدر نضي بلا، قال مع الله وابن البدر نضي الأبد،
2: ولم ينحني لا فوق لا تسقط الشداد، وفي ثورة القرآن والهدية والرشد سعينا بجدية وإخلاص وانقياد. لسم ما نوقفها في الأرض للطهد، ولو بان واصلها إلى البعث في المعاد، ولو بان واصلها إلى البعث في المعاد. سلامتكم.
3: طبعا مستمعينا استمعتم إلى القصيدة بصوت الشاعر صاحب القصيدة، وهو الشاعر البداع الأخ العزيز عبد الباري عبيد. وهذه القصيدة الذي لن نقول عنها، لن نصفها، بل سنترك وصفها للناقد الذي سنقف وإياه على أبيات هذه القصيدة وعلى صورتها العامة. بالتأكيد سيكون معنا عبر الهاتف من مدينة الحديدة الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
5: أهلا وسهلا
3: أخي العزيز. طبعا استمعت إلى القصيدة بصوت الشاعر. بداية دعنا نتحدث عن الفكرة المركزية للقصيدة، مضمون القصيدة، إذا قيل يعني إذا صح لنا التعبير الفكرة الكبرى الواضحة في هذه القصيدة. كيف بنى الشاعر رؤيته للعلاقة بين الثورة والشعب والسيادة والاستقلال أيضا؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
5: طبعا الأخوة المستمعين، الأخوة المتابعة، الأخوة السامعين بعد صنعاء في كل مكان، اليوم نحن في هذه الحلقة مع الشاعر المبدع المتألق دائما عبد الباري عبيد، وهو أحد أبراز الشعراء في الساحة الأدبية اليمنية في هذه المرحلة بالذات، وأحد أبرز الأصوات الذين لهم زوامل ولهم قصائد ولهم مساهمات عدة. ويتميز الشاعر عبد الباري عبيد، قبل أن ندخل إلى الفكرة المركزية للقصيدة، يتميز شاعرنا المجاهد عبد الباري عبيد بأنه شاعر شعبي رائع جدا، يستخدم القصيدة، جعل القصيدة الشعرية وعاء للقضية. طبعا هذا الفن الشعبي، الشعر الذي ظل على مر العصور ديوانا للعرب، سجل قضاياهم، عايش همومهم، لامس معاناتهم، وكان مرآة أفراحهم وأحزانهم. ضيفنا الأستاذ عبد الباري عبيد الذي نستضيف قصيدته نيابة عنه في هذه الحلقة، صاحب قريحة ولها صرخة، كان لها صرخة في وجوه الظالمين والمستكبرين، وجعل كما قلنا من قصيدته وعاء للقضية. طبعا الفكرة هذه القصيدة التي سنتحدث عنها اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة وربما في حلقتين، طبعا إطار هذه القصيدة أو الفكرة العامة للقصيدة، نبدأها بنوع الشعر، وهو قصيدة من التي سمعناها هي من الشعر الشعبي اليمني، الشعر الذي دائما ما يكون أقرب إلى المجتمع وأقرب إلى الناس. وبما أن ثورة 21 من سبتمبر المجيدة هي ثورة الشعب، شاعرنا اليوم أتانا بقصائد، بقصيدة شعبية، وهي عبارة عن مقطوعة طويلة. طبعا لو تأملنا هذه القصيدة هي عبارة عن عملية شعرية تظهر صورتين، الصورة الأولى قبل والصورة الثانية بعد.
3: نعم.
5: هذه العملية الشعرية الناجحة بامتياز التي فيما بعد، بعد أن تكللت بالنجاح وهي القصيدة، وضعتنا أمام صورتين، صورة قبل وصورة بعد، التزم الشاعر فيها بالوزن والقافية في كل الأبيات.
3: نعم طبعا، صورة ولا وقاطعك، صورة قبل واليوم وبعد، عندما يقول تأمل وقارن أمس باليوم ثم غد.
5: نعم.
3: تشوف الفوارق كل لحظة في كل لحظة في ازدياد.
5: والأبرز أنه ما قبل ثورة 21 من سبتمبر وما بعد
3: صحيح.
5: الحادي والعشرين من سبتمبر وهذه المرحلة واليوم الذي هو يوم من أيام الله الحادي والعشرين من سبتمبر
3: نعم.
5: وكان يوما فاصلا
3: نعم.
5: طبعا هذه القصيدة تنتمي للشعر الثوري الحماس أو الزامل المطول. هذا اللون هو لون رائع جميل جدا وباللهجة الشعبية تتخلل تتخللها مفردات مشتركة مع الفصحى المبسطة وإن كانت هي نفس اللهجة يعني
3: صحيح صحيح
5: اللهجة هي تعود جذورها إلى الفصحى يعني لو قارنا بين المادة وأصل المادة وأعدنا كل كلمة إلى مادتها وإلى أحرفها
3: يعني بنفس الرسم يعني عندما مثلا أنا اخترت مقطع عشوائي عندما يقول شموخه على المريخ والمشتري صعد عندما تحولها إلى العربية هي نعم شموخه على المريخ والمشتري صعد نفس الرسم نفس الرسم صحيح
5: نعم حتى مثلا أسماء الإشارة مثل زي وهو بمعنى هذه
3: جميل
5: أو هذه
3: أيوه.
5: يعني واحدة منها التنبيه فقط وكثير من المفردات أيضا هناك المفردات الفصحى بما زال ولا زال ولو ما التي هي بمعنى لولا
3: صحيح
5: يعني وهكذا طبعا القصيدة جيلت في ضرب معين وكتبت بهذه المناسبة العظيمة وهي ذكرى ثورة 21 من سبتمبر المجيدة وهي نحن الآن أمام تحليل هذه القصيدة وقد نسعى نحللها بشكل ليس بيتا بيتا لأن القصيدة طويلة ورائعة
3: جميل صح
5: حتى الوقوف إلى عدة حلقات
3: ممتاز
5: ولكننا نعم
3: طيب نريد أن نتوقف هنا مثلا ويعني عندما بدأ بالقصيدة ثم دخل مباشرة إلى السفارة ثم ويعني هكذا صراحة والبيت الأبيض والاتحاد معنى الاتحاد الأوروبي على طول فصل من هم أعداؤنا بالرغم أن البعض يقول لك ثورة ثار ضد نظام سابق يمني ضد يمني مثلا الأشياء هذه بين وهو صراع داخلي بينما هنا في القصيدة وأيضا الأحداث تؤكد وأحداث اليوم تؤكد أنها ثورة ليست على يعني حكم في اليمن وإن تفضل ربما أطرح السؤال عليك وأنت من ستوضح أكثر عندما هنا قال
5: نعم
3: ثورة
5: نعم
3: على أمريكا
5: نعم أستاذ العزيز ثورة الشعب الشعب حينما خرج هاتفا أولا ضد هذا الفساد الذي كان منتشر في هذا البلد بلد الإيمان والحكمة كان يتحكم السفير الأمريكي في هذا البلد والسفير والنظام بذاته هو كان جزءا من هذه المنظومة التي تتبع الشيطان وأدوات الشيطان في المنطقة طبعا الهدف كبير والشعب بعد هذه الثورة أصبح أكثر وعيا ونحن بصدد هنا تحليل هذه الأبيات أو المرور عليها مرور الكرام لأن هذه القصيدة رائعة جدا
3: نعم.
5: مثلا لدينا المقطع الأول وهو الذي افتتح به الشاعر اللي هو من البيت الأول إلى البيت الثالث يعني الثورة هذه كانت كظاهرة ليست ظاهرة محلية فقط على مستوى يعني ولكنها كانت كظاهرة أممية كظاهرة كونية
3: صحيح.
5: يعني لما يقول لما بارك الثورة ورعادها رعد وشعب اليمن في يومها حقق المراد فرد بها 21 وانفرد وأيلول سبتمبر لها صب في الجهاد يعني هذا الأبيات يعني جعلها أول شيء أنا ما لاحظته هنا أن الشاعر ربطها بالطبيعة يعني أن البارك حينما يلمع البارك ويرعد الرعد وشعب اليمن في يومها قد حقق المراد أن هناك حتمي شيء حتمي لا نستطيع أن هذه الطبيعة
3: الله.
5: التي هي من صنع الخالق
3: ما يقدرش البشر يعمل أي لا. شيء أمامها
5: نعم هذا ما لاحظته وهو هنا هذه الشرارة
3: أن الثورة حتمية
5: نعم لما بارك الثورة أي شرارة الثورة بداية شرارة الثورة
3: نعم.
5: ورعادة رعد خلاص يعني حاجة حدثت حتمية غصبا يعني وكأنها قدر محتوم يعني
3: انتظروا للغيث انتظروا غيث الثورة
5: نعم انها انتشرت ايضا انتشارا واسعا، وحقق الشعب في ذلك اليوم ما اراد. وثم انا عجبتني هذه القافيه، شوف هنا القافيه الاولى: لما بارق الثوره ورعادها رعد، يعني رعد الدال تمام، ولكن الدال جاء قبله حرف صحيح، واصبح له وقع قوي، وشعب اليمن في يومها حقق المراد. شوف الالف والدال في نهايه المقطع نفس، اخذ الشعر نفس كبير، يعني
3: الله، يعني الصدر كان حرف مفتوح، حرف صحيح مفتوح، والعجز كان مدة الفتحة، كأنه مد الفتحة علشان يأخذ فيها النفس.
5: جميل جدا، هذا الحرف الدال صحيح. هنا الحرف الصدر والعجز تمام.
3: نعم،
5: مثلا هنا رعد، شوف رعد، وهنا شوف المراد. القافية بحد ذاتها هي ملائمة لجواد الثورة،
3: الله،
5: ملائمة للكلمات، للفكرة التي سيتحدث عنها.
3: نعم، أنا هنا كنت أريد أن أسألك يعني حول هذه الجزئية، القصيدة الشعبية أو في هذه القافية التي اختارها، يعني اختتم العجز، المراد، الجهاد، الفساد، البلاد، وهكذا إذا استعرضنا القافية بشكل عام، الإحساس الذي تولده لدى المستمع أو المتلقي أو عندما تقرأها أنت يعني كمتذوق، وقعها يعني إلى أي مدى الوقع حماسي أو غير ذلك؟
5: الموسيقى الداخلية والموسيقى الخارجية التي تفرد، هذه هي يا أستاذ مطيع الأدوات التي كتب بها الشاعر القصيدة. هذه الأدوات كانت متطورة جدا من بداية من القافية التي جعل لها هنا سكون، وهنا مد، هنا مفتوح قبل الدال، وهنا مد قبل الدال، يعني حرف مد. الفساد مثلا: خرجنا ثورة صادقة ننقذ البلد من الظلم والطاغوت والنهب والفساد. شوف البلد، الفساد، يعني يجعل المتلقي ينشد إلى هذه القافية، يطرب لها
3: ويتحمس أيضا
5: ويتحمس.
3: طيب
5: نعم.
3: طيب هنا إذا انتقلنا إلى إلى شعبية القصيدة، طبعا أنت تحدثت في البداية أنها من القصائد الشعبية، ولكن أيضا أنت ذكرت أنه مفرداتها فصيحة، الفصيح المسكن
5: بعضها، وهي أيضا ضمن ما المستخدمة في
3: نعم
5: في اللهجة الشعبية.
3: طيب هل يعني إلى أي مدى تمنح اللغة أو اللهجة التي استخدمت تمنح للقصيدة هوية ثورية، هوية إيمانية، هوية يمانية، هوية القصيدة في المفردات كيف تجسدت؟
5: هوية القصيدة في المفردات هوية شعبية. أنت لو ترجع إلى الشعر الحميني أو الحكمي أنت تجد أن هذا الشعر هو شعر عامي باللهجة الشعبية، وتتخلله مفردات فصحى، ويلاقي قبولا واسعا خصوصا في مناطق صنعاء وما جاورها، في المناطق المرتفعة والمناطق الوسطى وفي كل أنحاء اليمن. هذه هي بيئة الشعر هكذا، وبيئة النص خرجت في هذه القصيدة. طبعا كانت هناك خطابات متزامنة للسيد القائد يحفظه الله عبد الملك بدر الدين الحوزي. طبعا أنت تعرف أستاذ مطيع أن الشاعر حينما يكتب، خاصة هؤلاء الشعراء الذين برزوا في هذه المرحلة والذين هيأهم الله سبحانه وتعالى، مثل شاعرنا الأستاذ عبد الباري عبيد، هو متأثر بهذه الثورة، بهذا الحماس، بخطابات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بصدد هذا الموضوع في ثورة 21 من سبتمبر. طبعا الشاعر حينما يكتب وهو متأثر بعوامل، فتظهر وتبدو تلك العوامل داخل النص الذي كتبه، يعيش ثم ينفعل ثم يكتب.
3: نعم.
5: طبعا أنا لو انتقلنا إلى المقطع الثاني قبله، يعني هنا في تحديد دوافع الثورة. في الأبيات السابقة التي بدأناها الثلاثة أو الأربعة الأبيات التي هي إنقاذ البلد، كانت من أربع أشياء التي حددها الشاعر اللي هي الظلم والطغيان.
3: خرجنا بثورة صادقة ننقذ البلد من الظلم والطاغوت والنهب والفساد.
5: الله، شوف حددها هنا في هذا البيت.
3: صحيح.
5: طبعا هناك خرجنا، شوف كلمة خرجنا بصيغة الجمع.
3: نعم.
5: يوحي بأن الثورة هي ثورة شعبية.
3: ثورة يعني شعبية
5: ليست فردية أو لطائفة معينة أو لشخص معين أو لمجموعة معينة. خرجنا يعني التسلسل، شوف
3: نعم التسلسل. طيب نتوقف هنا في هذه الجزئية، وهي جزئية مهمة. يعني قد يتساءل البعض، كيف أعطيت لنفسك الحق أن تتكلم باسم الجمع، أن تتكلم باسم الشعب والمجتمع؟ من أين انطلق بهذه الثقة أن يتكلم باسم الثوار؟
5: هو تحدث بالفعل الماضي، خرجنا.
3: نعم.
5: ولديه ما يثبت.
3: الله.
5: تمام. وهذا الإثبات الذي هو يحرك لمرحلة معينة، وكأنها الإلياذة هذه أو الإلياذة تشبه هذه القصيدة. طبعا ما زال خرجنا، يعني لديه ما يثبت، وهو الخروج الشعبي الذي كان يشاهد في كل مكان.
3: صحيح.
5: وكانت على مراحل وموثق في كل القنوات، ولا يحتاج إلى أنه، وهو واحد من الشعب الذين خرج، فقال خرجنا طبيعي.
3: يا سلام عليك.
5: نعم.
3: وحكم السفارة؟
5: السفارة.
3: وحكم السفارة ذي على شعبنا استبد، رفضناه. نعم. وخرجنا الوصاية من البلاد.
5: طبعا حكم السفير الأمريكي كما هو معروف كان هو الرئيس، وهو الشيخ، وهو كل شيء، هو المتحكم في كل في سيادة البلد. وكانت اليمن تحت وصاية السفير الأمريكي، ومعروف هذا الشيء. وحكم الخروج كان من هذه العوامل، ضد هذه العوامل، مثل حكم السفارة. الآن الشاعر يشرح لنا هذا الموضوع، حكم السفارة ذي على شعبنا السبت، رفضناه وخرجنا الوصاية من البلاد. ثم قال طبعا هنا المقطع الثاني هو من البيتين، البيت الرابع والخامس. هنا قال فيما البيت التالي، ومشروع أمريكا نسفناه للأبد، وجسنا قرار البيت الأبيض والاتحاد الذي هو سنأتي إليه. هنا حكم السفارة، هذا المصطلح شائع ومعروف، وهو يشير إلى النفوذ الأجنبي خصوصا الأمريكي في القرار اليمني. الثورة هنا جاءت كرفض لهذا النفوذ، يريد أن يقول لنا الشعر هكذا. بعدين هنا لو لاحظت هنا رفضناه، حكم السفارة على شعبنا السبد، رفضناه وخرجنا الوصاية من البلاد، بصيغة التأكيد.
3: صحيح.
5: يليها وخرجنا، هذا الفعل يعني فعل حركي، فعل يعني
3: شوف الإيقاع، خرجنا رفضنا أخرجنا.
5: نعم.
3: شوف خرجنا يعني لنرفض ثم نخرج. يا جميل.
5: نعم. كان فعل تمام، تحول من الرفض النظري والبيانات والتشديد إلى الفعل التنفيذي الحقيقي.
3: يا سلام.
5: نعم. ثم قالوا مشروع أمريكا نسفناه للأبد، ودسنا قرار البيت الأبيض والاتحاد. هذا واضح، ويجب أن يكون الشعر الشعبي الثوري دائما هو يكون هكذا، ليس يجب ولكن دائما يكون هكذا، هو شعر مباشر. ثم قال طردنا، ومشروع أمريكا نسفناه للأبد، دسنا قرار البيت الأبيض والاتحاد. يعني أنه دسنا وأبعدناه منه، الاتحاد طبعا الأوروبي.
3: نعم أكيد. طيب أخي هاي
5: نسفناه، شوف كلمة نسفناه، هذه المفردة هذه صورة حربية التي فيها نسف تفجير.
3: وبعدين النسف معناه بسلاح قوي جداً.
5: يعني وهو هنا الإرادة، أعتقد يتحدث عن الإرادة.
3: صحيح.
5: هذا السلاح هو سلاح الإيمان والإرادة.
3: نعم.
5: تحدد الأطراف، هنا حدد الأطراف، ودسنا قرار البيت الأبيض والاتحاد. الأطراف هما البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي.
3: نعم.
5: الانتقال من الوصاية الخارجية يعني إلى من الوصاية الخارجية إلى القرار وإلى السيادة. ثم قال هنا في معاك من البيت الثالث إلى التاسع ومن كل دولة بالسنة الباطلة احتشد لإجهاض ثورة قادها صفوة العباد من كل دولة احتشد الباطل معروف.
3: نعم.
5: إجهاض هذه الثورة بعدها طوالي بعد ما خرج الشعب وأقام هذه الثورة يقول لنا الشاعر عبد الباري عبيد أن من كل دولة ضدنا احتشد هذا الباطل لإجهاض هذه الثورة المباركة التي أرادها شعبنا وأراد أن يكون مستقلا بقراره وبسيادته.
3: أيضا أيضا هنا
5: الباطل شوف هنا الباطل بصيغة المفرد تمام يواجه.
3: طيب أنا أريد أن نتوقف هنا عند هذا البيت وهي مفارقة عجيبة وتحدي أيضا واستغراب ربما يكون استغراب أنا فهمتها هكذا عندما يقول ومن كل دولة ضدنا الباطل احتشد لإجهاض ثورة قادها صفوة العباد يعني قائد هذه الثورة هو صفوة العباد كيف تجهضوها كأن الشاعر يريد أن استحالة هذا الإجهاض لأنها ثورة يقودها أحد من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى
5: هنا عمل أستاذ مطيع المقارنة ثنائية تمام هذه الثنائية التي هي الخير والشر والحق والباطل

0: الله وأشهد أن محمد رسول الله.
1: ضرب يعني بلا هوادة، ضرب بلا هوادة، لا عساكر، ما فيش حتى مظاهر مسلحة.
2: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء؟
3: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سياده.
4: والله إن قد شكلنا عدة مجامع ومطلقين الآن من هنا لأخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
5: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعتاد، بسلاحنا، بكل ما نملك إلى الجبهة.
2: ما أظن بأنفسنا وأموالنا وأولادنا وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نركع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا من نجد الله.
6: العدوان وحدنا.
7: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
8: اهلا يا ولي الله، حي الله من جاء واهلا وسهلا. ولي الله الحمد لله الذي شرف لك بالشهاده. الحمد لله الذي شرف لك بالشهاده. الحمد لله الذي شهدنا. الحمد لله الذي اخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب، لك الشكر.
9: مدرعات العدو الصهيوني. اعمل منك اسرائيل.
10: اعمل محرك ولا عقل.
9: مدرعات العدو السعودي نحرقها بالقنابل، ما عاد تستطيع فوارق. تس تس تس، وخساره فيها قنابل. القنابل فيها خساره.
11: اتصل لي الداعشي.
12: نعم.
11: قال لي، قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي، إذا جت هتي بالهاملي. قلت ما نفعل بها، ما ذحني يا ولدي كلها احنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة، شيء إن شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهة. ما ذرح من لنت هذه، بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. النور رفع راسي ورفع راس كل اليمني.
13: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
6: العدوان وحدنا.
14: وين اقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي، انت محاصر.
15: الله اكبر. الله وانصار الله واللجان الشعبيه حمدك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي نقلع العين الثانية.

0: عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية، من يمن الإيمان إلى مقاومة لبنان، من اليمن الحزين المكلوم بفقد حبيبه وقرة عينه في ذكرى استشهاده الثانية، إلى لبنان الجريح، من العيون الدامعة في صنعاء إلى الصدور الحراء في بيروت، من القلوب المجروحة في عموم اليمن إلى الأرواح المكلومة في عموم لبنان، من يمن المحبة والأخوة والنجدة والنصرة إلى أبناء نصر الله وأحباب نصر الله، إلى بيروت وضحيتها، إلى عموم لبنان، من اليمن الكبير إلى مقاومة لبنان الكبرى، من رجال الله إلى أبطال حزب الله، من كل شبر في ثرانا الطاهر إلى كل شبر في ثرى لبنان العزيز، من أهلنا إلى أهلنا، من أحبائنا إلى أحبائنا، منا إليكم سلام عليكم، إلى روح شهيد الإسلام والإنسانية، إلى حبيب القلوب ومهوى الأفئدة ومعشوق الأرواح، إلى الماجد دوما وإلى الحي دائما وأبدا في قلوبنا وأرواحنا، إلى سيد العرب، إلى شهيد الإسلام والإنسانية، إلى حبيب اليمن، إلى شقيقنا الأوفى والأسمى والأنبل والأعز والأكرم، ما زلت فينا حيا وما زلت بيننا، ليتك يا سيدي نصر الله معنا اليوم، ها هو الساحل الغربي الذي كنت تقول يا ليتني معكم، يا ليتني كنت مقاتلا من مقاتليكم خلف قائدكم العزيز والحكيم والشجاع سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. يا سيد حسن، ساحلنا الغربي بات حرا وروحك حية بيننا، وأنت من خيرة أبطالنا ومقاتلينا، أنت فينا حاضر وبيننا موجود ومعنا دوما في كل انتصار وفي كل لحظة عزة وكرامة وإباء. نعم يا شهيد الإسلام ويا روح الإنسان، أنت أيها الرجل النبيل، أنت يا من نصرتنا في زمن الخذلان، أنت يا من كنت صوتنا في زمن عز فيه المتحدث، أنت يا من قلت بأن أشرف شيء فعلته في حياتك ما قلته في اليوم الثاني من العدوان على اليمن، وأنت من قاتلت العدو الصهيوني، وأنت من يتمنى كل حر في أمتنا أن يكون إلى جانبك في معركتك الكبرى. لقد استوحشنا في غربتنا يا سيدي، لكنك كنت لنا الملاذ، أنت أولا وأحباؤنا وأشقاء أرواحنا في حزب الله وأهلنا في الجنوب، ومعكم أحرار المقاومة وكل أحرار العالم. نعم لا أدري أبكيك أم أشمخ وأعتز بكل لحظة وصلنا إليها وأنت فيها معنا حاضر في كل وقت. سيدي فراقك يعز علينا، لقد اشتقنا إلى خطاباتك وإلى كلماتك، لكننا نلتمس الأمل الكبير ونتطلع لأبنائك وبناتك ولأبطال حزب الله ولأبطال لبنان الذين حملوا الراية وأكملوا الطريق وواصلوا الدرب ومضوا في المسيرة. ونحن معكم وإلى جانبكم ومع كل أحرار الأمة وفي مقدمتها فلسطين. وكما قال السيد القائد في أول يوم من طوفان الأقصى، وقد ثبتناها بالدماء لأهلنا في فلسطين ولكم أيها الأحبة في لبنان، لستم وحدكم، نحن معكم والله معكم، وهو ناصرنا وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
1: إذا هلأ بتقلي أشرف شيء عملته بحياتك، أفضل شيء عملته بحياتك، أعظم شيء عملته بحياتك، بقلك هو الخطاب اللي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن واللي عم نعمله. كل التاريخ الغزاة يهزمون والغزاة تلحق بهم المذلة، دول أخرى فكروا بمصالحكم مصالح شعوبكم، هل هذه المصلحة؟ فقط من شان فلوس السعودية ومجاملة السعودية تذهب المنطقة كلها إلى حرب. دين العدوان السعودية الأمريكية الظالم على اليمن وشعبه وجيشه، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في كل ساعة وفي كل لحظة وفي كل مناسبة أننا في حزب الله نعلن نهارا جهارا إدانتنا لهذا العدوان الوحشي الغير منطقي اللا إنساني على اليمن وشعب اليمن. مسؤولين السعوديين أعلنوا الحرب، السفير السعودي بواشنطن من واشنطن أعلن الحرب، الناطق الرسمي لعاصفة الحزم السعودي بيحكي من الرياض، الجيش السعودي على الحدود يقصف، الطيران السعودي يقصف ويدمر ويقتل، 107 أيام قصف ما استثنى شيء، مستشفيات ومدن حتى بشهر رمضان، أسواق بيطلع بيعرف هذا سوق، مش إنه مغلط، مش إنه حدا حاطط كاتيوشا حتى السوق، سوق بالعمق اليمني، صاروخ ما بيوصل على الأراضي السعودية، بيطلع بيقتل، عشرات الشهداء يسقطون يوميا. في اليمن اليوم ككربلاء أشهد بالمأساة، بالأضاحي، بالأجساد المقطعة، بالأطفال والنساء والرجال. يبدو النصيحة لحكام السعودية أن يكفوا عن سفك دماء اليمنيين، وإلا فإن هذا الدم سيجرفهم إلى أبد التاريخ.

0: حان الأوان أن يقف المسلمون والعرب والعالم الإسلامي ليقول للمملكة العربية السعودية كفى. يعني العالم ما بين مؤيد للعدوان وبين ساكت. الشعب اليمني يشعر بأن العالم تخلى عنه، بأن العالم العربي والعالم الإسلامي تخلوا عنه. من سنتين 16 مليون يمني، عربي يا عرب، مسلم يا مسلمين، محاصر. هذا الشعب اليمني شعب مظلوم، شعب غريب، شعب متروك، تجاوز بمظلومية الشعب الفلسطيني. بحق أن الهدف الحقيقي لهذه الحرب هو إعادة الهيمنة والوصاية السعودية الأمريكية على اليمن. أيضا الحرب على اليمن هي حرب أمريكية، عندما يريدون إخضاع اليمن ليس للسعودية فقط، وإنما إخضاعها لأمريكا ولتبقى في دائرة الهيمنة الأمريكية. المعطيات الحسية العلمية المادية تؤكد أن إسرائيل أيضا شريكة في هذا العدوان.
1: برغم من الغارات المستمرة حتى على صنعاء وعلى داخل صنعاء وعلى محيط صنعاء، يخرج عشرات الآلاف حتى ما أقول مئات الآلاف ويتظاهرون من أجل القدس وفلسطين وغزة وشعب فلسطين.
0: هذا الشعب اليمني المظلوم المجاهد المقاوم سينتصر، لأن هذه هي سنن الله وقوانين الله وسنن التاريخ. هذا الشعب المظلوم على مدى أكثر من سنة ونصف وقف وصمد وقاتل وثبت في الميدان وصنع الملاحم والانتصارات. لقد فرغ المجاهدون المقاتلون اليمنيون أنوف عال سعود في وحل السعودية.
1: أن ما يجري في اليمن أسطورة، معجزة حقيقية يصنعها الشعب اليمني والشباب اليمني والقيادة الشابة والشجاعة والشريفة في اليمن.
0: وقوفنا إلى جانب قيادته الحكيمة والشجاعة والصامدة والثابتة.
1: هذا القائد الكبير والعظيم رغم شبابه والحكيم والشجاع، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: وقوفنا إلى جانب الجيش اليمني الوطني واللجان الشعبية واللجان الثورية والقبائل المدافعة بعز، لنقول لهم لستم وحدكم، كلنا

أقول يا ليتني كنت معكم. وأنا أعرف كل أخ من إخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.

إذن مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وعلى أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا مع تردد كل إذاعة. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام على التردد 89.9 إذاعة صنعاء البرنامج العام أيضا على 92.5 و96.3 على إذاعة صنعاء البرنامج العام أيضا على التردد 103.3 و104.9 وعلى أثير إذاعة الحديدة على التردد 107.1 و90.5 وعلى أثير إذاعة حجة على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة إب على التردد 89.6 و96.5 على أثير إذاعة صوت الشعب بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار 97.1 وفي عمران والجوف 107.1 وفي صعدة وعسير 97.1 وفي جزان وميدي 93.5 وفي حجة 98.1 وفي الساحل الغربي 91.1 في عدن تعز الضالع ولحد 98.1 وفي البيضاء 97.1 وعلى أثير إذاعة برق FM على التردد 96.9 على أثير إذاعة آفاق على التردد 98.7 و98.5 وعلى أثير إذاعة هوى اليمن على التردد 88.3 على أثير إذاعة بانوراما على التردد 91.9 وعلى أثير إذاعة سام اف ام بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب والجوف وذمار 99.1 وفي الساحل الغربي ومحافظة الحديدة 96.1 وفي المناطق الوسطى والجنوبية 99.3 وفي الساحل الغربي ومحافظة النحويد 93.5 وعلى أثير إذاعة 21 سبتمبر صوت القوات المسلحة اليمنية في صنعاء ومأرب شبوة وعمران وحجة وصعد أيضا على التردد 90.5 وفي إب والحديدة والبيضاء والجوف وفي الساحل أيضا على التردد 90.9 وفي البيضاء وصعد وتعز وشمال غرب محافظة حجة على 89.5 في ذمار والضالع ولحج وأب

98.9. على أثير إذاعة الاقتصادية FM على التردد 93.3. وعلى أثير إذاعة صادة على التردد 96.5. وعلى أثير إذاعة صوت الأحرار على التردد 102.9. وعلى أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. وعلى أثير إذاعة صوت الثورة أيضا على التردد 95.9. وكذلك على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 103.9. وعلى أثير إذاعة غزة على التردد 87.5.

وعلى أثير إذاعة يمن اف ام على التردد 99.9. وعلى أثير إذاعة ديوان العاصمة على التردد 89.5. على أثير إذاعة ألوان على التردد 88.7. على أثير إذاعة طيرمان اف ام على التردد 101.1. على أثير إذاعة الأولى اف ام على التردد 102.3. على أثير إذاعة أصالة اف ام على التردد 87.9. على أثير إذاعة يمن ميوزك اف ام على التردد 90.9. على أثير إذاعة جراند اف ام على التردد 93.9. على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. على أثير إذاعة تعز على التردد 88.1 و88.7. على أثير إذاعة سمارة اف ام على التردد 100.3. على أثير إذاعة مودة اف ام على التردد 92.9. على أثير إذاعة وعي اف ام صوت أمانة العاصمة على التردد 98.1. على أثير إذاعة الرسالة على التردد 89.1. على التردد على أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7. على أثير إذاعة الجوف على التردد 98.91.9. إذن هذه تردداتنا الإذاعية المشاركة معنا بشكل مستمر في برنامج العدوان. وحدنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد.

حياكم الله إذا مستمعينا ومتابعينا، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم على وقع مجازر العدوان وجرائم العدوان التي ترتكب بحق الأبرياء في عموم محافظات الجمهورية وتحديدا في محافظة تعز، ووقوفا عند فظاعة هذه الجرائم، وكذلك أيضا وقوفا عند الكثير من التطورات والأحداث في تعز التي تعد اليوم محط أنظار الكثيرين من المهتمين والمتابعين حول العالم. معي في حلقة الليلة عبر العدوان وحدنا، البرنامج الإذاعي الموحد الذي يجمع أكثر من 35 إذاعة يمنية، ولأول مرة

0: سيدنا العزيز المجاهد القاضي أحمد المساوى القائم بأعمال محافظ محافظة تعز، حياكم الله يا فضيلة أهلاً. القاضي
1: أهلا وسهلا بكم،
0: وشرفتمونا في العدوان، وحدنا عبر كل الإذاعات اليمنية.
1: أنتم الشرف وبسمعكم الكرام جميعا.
0: أستاذ أحمد، يعني إذا ما تحدثنا عن يعني مع حفظ الألقاب، لأنه أيضا القاضي والأستاذ أحمد كلها تستحق التحية. بداية حول مجزرة الأمس في محافظة تعز، وأيضا الأكثر من استهداف تقريبا من أمس إلى اليوم، من ضمنها أيضا استهداف مدرسة للمرة الثالثة، يعني تم تدمير المدرسة بشكل كامل. التركيز على استهداف الأعيان المدنية في تعز على وجه التحديد، ما هو الهدف منها؟ واطلعنا على ما تم وما حدث في مجزرة الأمس وفي السياق يعني ما طرحناه من تساؤل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يشرفني المشاركة معكم ومن خلالكم إلى مستمعيكم في كافة الإذاعات الوطنية. أخي كريم، تابعتم جميعكم ما حصل يوم أمس من عدوان سعودي على مناطق في محافظة تعز، على يعني محل بيع تموينات مواد غذائية في سوق مفرق ماوية، والذي أسفر عن جرح واستشهاد يعني قرابة 47 شخص، 7 شهداء و40 جريح. هذه الجريمة الدموية التي يعني كشفت عن مدى الإفلات العسكري والأخلاق الذي وصل إليه العدو السعودي في ممارسة هذه الجرائم الفظيعة بحق أبناء اليمن وبحق أبناء هذه المحافظة، محافظة تعز، هي في الحقيقة تكشف عن مدى انحطاط هذا العدو وحقارته وعدم مراعاته الأعيان المدنية. يعني وهم لهم يعني قرابة أسبوعين باستهداف مستشفيات وباستهداف طرق وبسود واستهداف منازل المواطنين، كلها أعيان مدنية، تكاد تكون الأهداف معظمها أعيان مدنية. كلما حقق الرجال أبطال قوة المسلحة اليمنية انتصارا في ميادين الجهاد في جبهة القتال، حاولوا أن يعوضوا خسارتهم هؤلاء المرتزقة بهؤلاء السعودي العدوان السعودي بقصف أعيان مدنية، يعني كذا لزعزعة معنويات المجتمع، لمحاولة تشجيع أذنابهم. ولكن في الحقيقة هو يكشف عن المستوى الذي وصل إليه، وهو يدعو أيضا المجتمع اليمني لأن يتحركوا جميعا بقلب رجل واحد على هذا العدو الذي يحاول أن يصادر حقوق اليمنيين، والذي يعني يرفض باستمرار واستماتة أن يكف حصاره وعدوانه على هذا البلد الذي لمدة 12 عام وهو يمارس أشد أنواع الحصار والعدوان على بلدنا العزيز. فاليوم عمليات القوات المسلحة اليمنية تأتي انتصاراً لهذا الشعب ليكف هذا العدو عن حصاره وعدوانه على الشعب اليمني، والذي استمر لأكثر من 12 عاما. لكن من الواضح أن العدو هذا يعيش في جهل،
0: نعم،
1: وفي غي وفي عتو وكذا، ولا يمكن أن يتعاطى معه إلا برد ليكف عن عدوانه.
0: نعم. طيب أستاذ أحمد، يعني كيف يمكن طمأنة الناس على الوضع في تعز؟ يعني بالمجمل أنا أعرف أنه من الصعب الحديث عن أي معلومات ميدانية، لكن ما الذي يمكن قوله للناس بشكل مجمل حتى نعود إلى بعض القضايا الأخرى لنتحدث عنها؟
1: الوضع مبشر بخير، والأمور يعني العدو السعودي يتدخل بغاراته على الأعيان المدنية لمحاولة إرجاف المجتمع وإخضاعه. هذه الجرائم هي تنم عن عن عن عن مستوى الخسائر التي تعرض لها في كافة المحاور وفي كافة الجبهات وعن مدى إفلاته، وهي أيضا مؤشر أن صحوة المجتمع، لأنه يستهدف المجتمع دون تمييز، يستهدف الجميع، فبالتالي هو وصل يعني إلى حد الإفلات حتى حتى عن تجنيد أدوات ومرتزقة معه كما كان في السابق، يعني يوكل إليهم هذه المهام التدميرية والتخريبية في في في اليمن. فبالتالي لجا إلى القصف المباشر بأدواته وطائراته وغاراته، والتي كشفها أمس متحدث القوات المسلحة اليمنية، وتصريحه عن عن عن عن, عن آلة العدوان ومكان الانطلاق ومسارها، والتي وصلت إلى استهداف العين المدنية في مفرق ماوية وإصابة عدد من المدنيين واستشهاد آخرين، والذي من خلالكم نبعث أشد عبارات العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء، كما نسأل من الله أن يشفي الجرحى وأن ينصر اليمن واليمنيين.
0: نعم رحمهم الله. يعني أستاذنا أيضا إذا ما تحدثنا عن، طبعا نحن نواجه سردية كبيرة جدا، وأنت تعرف تعز يعني من الناحية الإعلامية والسياسية تأخذ أهمية تقريبا غير عادية، نواجه سردية أن القوات المسلحة اليمنية في صنعاء جاءت لغزو تعز، وكأن تعز محافظة من يعني محافظة من من من أدغال أفريقيا وليست يمنية، وأن منتسبي القوات المسلحة والمسؤولين في تعز ليسوا من أبناء تعز. حدثني عن هذه السردية، كيف يعني اليوم هناك من يقول بأنه لماذا غزيتم تعز؟
1: هذا خطاب عفى عليه الزمن ولم يعد له وجود، ذلك أن معظم جبهات المحافظة يقودها أبناء تعز، من أبناء المحافظة، قيادة السلطة المحلية كلنا من أبناء المحافظة العاملين في محافظة تعز. المواجهات حتى هم كانوا يعني يضجوا أن المقاتلين يكاد يكون الغالبية من أبناء المحافظة تعز، هذه لم يستطيعوا أن يزايدوا بنا بها علينا. وأيضا كلنا شاهدنا ما حصل في الساحل الغربي وفي مديرية الساحل الغربي، الذي كانوا كلهم طارئين على الحالة. أما هذه أبناء الوطن أبناء المحافظة، أما هم يعني هؤلاء الذين يحاولوا أن يجعلوا مترس بالمناطق، نقول لهم اقرأوا سطور التقدمات التي صنعها أبطال القوات المسلحة وستعرفون من صانعوها. لا لن يكونوا كلهم من أبناء محافظة تعز، أبناء محافظة تعز مشاركين في مختلف المحافظات بما فيها الجبهات الحدودية في شمال اليمن بما فيها مختلف المناطق. تعز هي أصلا هي حاضرة المدائن، هي اليمن كلها في تعز.
0: الله
1: في
0: الله.
1: حقيقة الآن
0: الله.
1: وهي حاضرة في كل اليمن. فالخطاب هو خطاب طارئ على تعز. جميعنا يعلم من استوفت الدنجويد ومن استوفت البلاك وتر لقتال أبناء المحافظة، ومن استوفد الإماراتيين ومن استوفد السعوديين وغيرهم من العصابات من شذاذ الآفاق وعصابات التكفير والقتل والإجرام. هذه كل أبناء المحافظة يشهدوا بذلك.
0: نعم، ومن يستوفد التكفيريين اليوم يعني من عموم العالم الإسلامي ومن سواء من مختلف المحافظات اليمنية وأيضا من العالم الإسلامي. طيب أستاذ أحمد، هناك محاولة كانت دائما في الإعلام للبكاء على الدم أبناء تعز، وعلى لماذا عندما قتل المدنيون من أبناء تعز برصاص العدو السعودي أو بطائرات العدو السعودي تحول هذا البكاء إلى تبرير حتى من بعض المرتزقة من أبناء تعز؟
1: ما هذا هو الخطاب الذي يعني هو خطاب لا يمثل تعز، هم مجموعة من التافهين من الأشخاص الذي فيهم من الانحطاط أن يبرر، أن يحاولوا أن يغطوا عين الشمس بغربال كما يقال. يعني الجريمة واضحة بما لا يدع مجال للشك، ضربت يعني سوق وسط تعز يعرفه القاسي والداني، أنه سوق يعج بالآلاف من أبناء المحافظة من عدة مديريات يشتروا احتياجاتهم بضائعهم، فمغالطة لا قيمة لها ولا أثر لها في الحقيقة. اليوم الغرفة التجارية أصدرت بيان إدانة لهذه الجريمة ولهذا العدوان السعودي على سوق من الأسواق الاقتصادية في المحافظة. الكل يعني أدان الجريمة، العقلاء كافة، لا أعتقد أن إنسان لديه ضمير وعقل يمكن أن يبرر هذه الجريمة أو يحاول أن يستتر عليها.
0: حتى أتذكر أني شاهدت لأحد المحامين التابعين لحزب الإصلاح في تعز، يعني هو مقيم في هولندا، قال بأن أقرب منطقة تماس عسكري للمنطقة المقصوفة يبعد عنها أكثر من 5 كيلو. يعني واحد
1: نعم نعم نعم، لأنه استهدف منزل أسرته. هذا المحامي.
0: الله المستعان.
1: يعني استهدف منزل كذا إلا أنه سلب الله، لكن يعني أصيبوا بالذعر أكثر من 15 عائلة وسط مجمعات سكنية ليست أهداف عسكرية. اللهم أنها جرائم عبثية لهذا العدوان السعودي المتغطرس.
0: طيب قاضينا العزيز، أنا أريد أن أنتقل أنا وأنت إلى مشهدية الساحل الغربي، ولا أريد أن نتحدث حول مسألة الناصر، وهذه نعمة كبيرة نحمد الله عليها، لكن من موقعك كسلطة محلية ضعنا في صورة تطبيع الأوضاع في الساحل. السلطات، أنت تعرف أن الساحل الغربي قبل تحريره لم يكن حتى في إطار سلطة ما يسمى بمحافظة تعز التابعة للمرتزقة، يعني كان سلطة الوحدة، كان دولة الوحدة، ما هي حتى محافظة. فكيف تضعنا في صورة تطبيع الأوضاع من إدارة المكاتب التنفيذية وأمور مختلفة، إلى أيضا مسألة العفو العام وطبيعة تطبيق وتنفيذ هذا القرار حتى اليوم؟ تفضل يا سيدي، الكلمة لك، صل وجل كيفما تريد.
1: أنتم تابعتم أنتم يعني حجم الاستقبال الشعبي الذي قوبلت به أبناء القوات المسلحة اليمنية في تلك المناطق، وخروج الرجال والنساء مرحبين بأبطال القوات المسلحة اليمنية. ذلك أن يعني كان ساحل تعز، مديرية الساحل تعتبر تحت احتلال مباشر، يعني عد في مناطق في تعز عدها تحت احتلال، يعني سيطرة أدوات الدول الاحتلال، لكن هذا كان يدار بشكل مباشر من دول الاحتلال بشكل مباشر، يعني الأجنبي بشكل واضح، ومعه أدوات من هؤلاء الذين صنعهم كواجهة ديكور، لكن هو كان يدير العمليات في تلك المنطقة وعانى منها أبناء المنطقة، الويلات يعني تضييق وسجون واعتقالات بالجملة لأبناء مديريات الساحل، لذلك أنه حتى كان من يصل من مناطقنا أو من مدينة تعز أو من عدة مناطق يعني اعتقل لمجرد أنه وصل إلى هذه المناطق التي كانوا يملأهم الريبة هؤلاء الأدوات الأجنبية، خاصة ممثلة بالضباط السعوديين الذي كانوا يديروا العمليات العسكرية في هذه المنطقة ويتحكموا بالمجريات، وكانوا يحاولوا أن يجعلوا منها مركز لقيادة العدوان على اليمن بشكل كامل، وأوجدوا لهم تحصينات ومنشآت عسكرية وسجون فالحقيقة أنه مثل كابوس لكافة أبناء المحافظة، وحاولوا أن يديروها بشكل كما أشرت أنه بشكل مستقل بعيدا عن أي إجراء. عدنا من الساعة الأولى، تم تكليفنا من الأخ قائد القطاع قائد الاتجاه الجنوبي الغربي اللواء عبد اللطيف المهدي، وبالنزول وتطمين الناس، ونزلنا إلى السلطات المحلية، إلى إدارة الأمن، إلى المكاتب الخدمية، إلى المكاتب التنفيذية، وتم إعادة تفعيلها. في الحقيقة يعني وجدناها هي تلك المكاتب، لم يقدم لها شيء، ولم حتى يعني شكليا يعني من باب الإجراء الشكلي ظلت على ما هي عليه، يعني يعلوها الإهمال والتعطيل،
0: يعني وكذا. يعني لم تكن كما صوروها كأنكم دخلتم أوروبا الجديدة يعني.
1: لا يوجد الله السلام. كان هم اشتغلوا عبر في الحقيقة عبر شركات ومقاولات، كأنهم كذا مجرد يعني متكسبين، وكذا عبر مقاولات وشركات وكلها وافدة على المنطقة. أبناء المخاض ظلوا على ما هم عليه، يعني بالحقيقة صح معهم بنوك، أوجدوا بنوك ومصارف وكذا، لأنهم جعلوا منها سوق ارتزاق وسوق عمالة لعدد من المخابرات الدولية والأجنبية، يعني مسرح كان للنخاسة وبيع وشراء الذمم والأوطان، لكن لم يقدموا لأبناء المنطقة شيء. كان معهم طريق اشتغلوه وكذا، لكن كان الهدف منها غزو مدينة تعز، لم يكن الهدف منه يعني تحقيق تنمية لأبناء هذه، يعني يزور الإنسان الساحل يجده على ما هو عليه من قبل 30 سنة، شواطئ المخاء، الصيادين كانوا يعانوا الويلات جراء يعني محاولة تطفيشهم، منعهم من الاصطياد في السواحل القريبة، حجوزات بإسماء أنها معسكرات ومنشآت عسكرية يعني يمنعوهم، يضطروا أن ينتقلوا إلى ذواب الاصطياد للعودة إلى المخاء. فكانوا لم يراعوا فيه لأبناء المنطقة أي اعتبار.
0: نعم، اليوم نستطيع القول بأن الأوضاع تم تطبيعها على الأقل يعني في مناطق في المخا وفي بعض المديريات التي يعني ما هي المديريات التي نستطيع القول أنه تم تطبيع الأوضاع فيها بشكل كامل، والمديريات التي ما زالت يعني إلى حد ما فيها تماس عسكري أو إلى آخره؟
1: المديريات بشكل كامل، واليوم كان يعني هو كان باقي معهم مناوشات بسيطة في أطراف مديرية الوازعية، والحمد لله أبناء أبطال القوات المسلحة اليمنية تمكنوا من حسم تلك تبقى من الأجزاء المديرية اليوم، وحسمت الجبهة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تكاد تكون مديرية، تستطيع أن نقول مديرية المخاء ومديرية موزع والوازعية والكدحة بالمعافر
0: الحمد لله
1: وذباب،
0: نعم
1: كلها الآن بدأت يعني تعود إليها الأوضاع بشكل تدريجي. وكما تعلم يعني أنه حجم السيطرة والممارسة التي استخدموها طوال السنوات الماضية كان مفاجئا، هذا الانتصار الكبير
0: صحيح
1: للجميع، للصديق قبل العدو. فالحمد لله الناس يعيشوا حالة اندهاش ومفاجأة، لكن أيضا هم مرحبين ويثقوا كثير. جاء قرار العفو العام، توج هذا الانتصار بحكمة من القيادة السياسية بأن بإعلان العفو العام عن كافة من كان لهم صلة بتلك الجهات. فتم تأمين الكثير الآلاف من الناس، عاد الكثير من المواطنين إلى بيوتهم ممن كانوا يعني أخضعتهم الحاجة للالتحاق بصفوفهم، أو ممن يعني كانوا طارئين على المناطق هذه وتركوا يعني أبنائهم وأسرهم وفروا. يعني قرار العفو العام كان فيه حكمة كبيرة جدا وتأمن الناس. يعني الآن إلى الآن التهديد الذي يستهدف الناس هو غارات العدوان السعودي فقط لا غير، وهم بالتالي يجن جنونهم لما تحقق على يد أبطال القوات المسلحة واليمنية، فيقوموا بالقصف العشوائي، يستهدفوا منازل داخل القرى، يستهدفوا رعيان، يستهدفوا منشآت خدمية بشكل جنوني ومزعج.
0: نعم، طيب ماذا عن تفعيل أو مسألة يعني مثلا، أعتقد أنه عندي 3 قضايا أشتي أسأل عنها بشكل سريع. أولا موضوع النزوح، تعرف أنت أنه تم الدفع بالبعض للنزوح القصري مع أنه كان بإمكانهم الاستفادة من قرار العفو العام، وشاهدنا اليوم قصة لأحد النازحين الذي رغب في العودة إلى منطقته وتم منعه إلى درجة إطلاق الرصاص عليه وهو على متن قارب، وهناك عشرات الأسر كما قال محتجزة في جيبوتي وممنوعة من العودة للمتاجرة بقضيتهم كنازحين. إلى أي مدى قطعتم شوط في مسألة قطع الطريق أمام هؤلاء أو المحاولة لإعادة يعني من يمكن إعادته من هؤلاء النازحين؟ يعني
1: أعتقد أنه كان يمكن في الأيام الأولى، لأنه كان في بعض الضباط مثلا من خارج المخاء عادت أسرهم إلى مناطقهم وتم تأمينهم دون يعني بكذا معززين مكرمين بدون أي إشكال. أما بما يتعلق بأبناء المخاء الآن ما يتم العكس، الناس يعودوا إلى قراهم، يعودوا إلى مناطقهم بعد أن اطمأنوا وكذا. حتى كان في ناس يعني كانوا خوفوهم مورشة يعني حملات تضليل وتشويه وكذا كبيرة جدا، لكن الجميع يعلم يعني أنه كان خاصة أنه مع انقطاع الاتصالات عجز الكثير عن الاطمئنان عن يعني عن الوضع. لكن اليوم بعد أن عادت الاتصالات الوطنية وعادت شبكة الاتصالات يعني أصبح عاد الكثير إلى بيوتهم، تم اللقاء بالعقال بالأعيان وترتيب مسألة أن أي ممارسات يتم رفع بها، أي إشكاليات يتم عرضها على المعنيين ويتم معالجتها أولا بأول، وتشكيل غرف عمليات على مستوى المديريات للجان العفو العام ولمستوى مسألة العملية الأمنية ولضبط أي تجاوزات، والأمور تسير بوتيرة عالية، وإن شاء الله الأمور إلى الأحسن يوما بعد يوم.
0: نعم، يعني وبالتالي أنا أيضا حريص يا قاضينا أنه نوجه رسالة إذا به واحد بيسمعنا من الموجودين سواء في رأس العارة أو المرميين في شوارع عدن أو حتى من يمكن أن يسمعنا في جيبوتي أو في أي مكان من خلال هذا الأثير الإذاعي الموحد الكبير، وكذلك من لديه من أهله يعني ما يزال يبحث عن خيمة للنزوح وهو من أبناء محافظة تعز، ما الذي توجه لهم من رسالة؟
1: نقول لهم قرار العفو العام ساري، يعني الأرقام العمليات التي عممتها وزارة الداخلية معلنة للجميع، لجان هناك أيضا لمن تعذر عليه الاتصال باللجان بالأرقام المعمم عليها من وزارة الداخلية، شكلت لجان على مستوى كل مديرية من مدير عام المديرية ومدير أمن المديرية وعدد من المعنيين في المديريات للرفع بأسماء أي من كان يريد أن يشمله العفو العام. من تعذر عليه الرجوع كونه لقطع الصبيحة للطريق من اتجاه رأس العارة بإمكان أن يعودوا من طريق حيفان أو من طريق مدينة تعز ويعودوا إلى مناطقهم وكذا، ولهم كامل يعني الحقوق وما لهم من لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
0: جميل. طيب القضية الثانية وهي مهمة أيضا، قطاع الصحة، كيف تمت إعادة تفعيل قطاع الصحة في المناطق المحررة؟
1: قطاع الصحة أعيدت، كان هناك يعني معنا موجود هناك مستشفى ميداني ومستشفى كبير في المخاء أنشاء يعني لهذه الأطراف الخارجية، لكن فوجئنا عند وصولنا أن شركة هندية كانت تسير يعني هي المعنية بإدارة المنشآت هذه، فاستدعينا الكادر الوطني، تم تسليمه ورفق بأطباء وكذا من عدة محافظات ليقوموا بتأدية الدور. بدأت عودة الكوادر الصحية العاملة داخل هذه المنشآت الصحية، وتم المحافظة عليها بشكل كامل وتؤدي دورها بشكل كامل، ومدير عام مكتب الصحة متواجد بشكل مستمر لمتابعة الخدمات الصحية في تلك المناطق المحررة مؤخرا.
0: جميل. أيضا قطاع التعليم يا سيادة القاضي، لأنه أنت تعرف أنه هناك إشكالية تقريبا في العام الدراسي بيننا وبين المناطق المحتلة، وأيضا مسألة كيف تمت معالجة هذه الفجوة، وماذا عن قطاع التعليم والعودة إلى المدارس إلى آخره، تفضلوا.
1: تم طمأنتهم مدراء التربية ومدراء المدارس، الاجتماع بهم اللي قام مدير مكتب التربية بالمحافظة اليوم صباح اليوم وهم هناك. فيما يتعلق بالعام الدراسي واختلاف التوقيت الزمني، اليوم وكيل وزارة التربية والتعليم في المخاء والأخ مدير مكتب التربية مع الأخ وكيل محافظة تعز مسؤول التعبية العامة بالمحافظة هم في اجتماع لمناقشة كيف يمكن تسيير العام الدراسي ومعالجة أوضاع الطلاب بما فيهم النازحين. أيوة.
0: جميل، جميل جدا. طيب بصورة عامة بقية المؤسسات والمكاتب التنفيذية والسلطات المحلية بشكل عام، يعني سواء كانت خدمية أو على مستوى أيضا مصر، أنا شاهدت حاجة يعني شوية تعجبت منها عند الأخ حسام، تحية له طبعا، نوجه له تحية من خلالك. السلطة المحلية بمحافظة تعز تسلم أدوات نظافة للسلطة المحلية في المخا، يعني لهالدرجة قاضينا؟ يعني لا حتى
1: طبيعي هذه احد التزامات يعني
0: اكيد اكيد لا لا انا سؤالي يا سيدي انه للدرجه هذه مرتزقه العدوان كانوا مهملين لهذا الجانب بحيث انهم فعلا يغادروا ويغادر كل شيء معهم؟
1: شوف الحقيقه هم كانوا انشؤوا ما يسمى بالخليه الانسانيه على اساس انها تخاطب الجهات المانحه وتبحث عن تمويلات خارجيه، فكانوا معتمدين على المنظمات بشكل كبير جدا، يعني مثلا في صندوق النظافه وجدنا ان كافه الانشطه كانت تنفذها المنظمه بما فيها حتى العامل النظافه، يعني في راتبه من المنظمه لا تقدم السلطه شيء يعني للصندوق ولاعمال النظافه. فحاولنا يعني جينا واجتمعنا شفنا قدراتهم شفنا كذا وكذا، وكان مفاجئ لانه كنا نتوقع انهم قد ارتقوا بالناس وقد ادائهم افضل يعني مقارنه بالسابق، لكن وجدنا ان ما الوضع ليس
0: يعني انا ليش تفاجأت من الخبر يا قاضي؟ لاني توقعت انكم توصلوا المخا وتحتاجوا انتم ادوات نظافه وتشلوها من الصندوق حق المخا، لكن انه يحصل العكس فاقصد هذا يعني تاثير حتى اعلام العدو تصور المخا بانها يعني شيء مختلف تماما، فلذلك مثل هذا الخبر ادهشني لهذا السبب. تفضل.
1: كل يعني يكاد يكون الجهاز الاداري بشكل عام لم يمس بل عطل، صدرت ممتلكات الناس، صدرت أراضي على المواطنين، صدرت كذا، يعني الحديث يعني يطول حول المظالم والممارسات والانتهاكات التي ارتكبوها. ثم أن آخر شيء كان في حسبانهم مسألة ما يخدم ما يمكن أن يخدم المواطن وكذا، هم كانوا يبحثوا عن ما يخدم يعني يخدمهم هم بأشخاصهم، يعني ما يوفر لهم الأجواء المناسبة لتأدية مهامهم بس القتالية ضد أبناء اليمن فقط لا غير.
0: طيب عملية التغيير الديموغرافي التي كانت تشهدها بعض مناطق محافظة تعز وتحديدا المخا، يعني هل نستطيع القول بأنها انتهت بمجرد انتهاء الأدوات العدو في الساحل؟
1: بالتأكيد، لأنه أبناء تعز أيضا تابعنا كلنا أنه حتى وهم في ذروة سطوتهم لم يتمكنوا من عزل الساحل عن عن عن المحافظة، لأنه بالأخير هو يعتبر هذه تعتبر الرئة التي تتنفس منها محافظة تعز واليمن يعني المخا، فكل محاولات كانت يعني قوبلت بحملات، قوبلت بتحرك بحراك مجتمعي برفض اجتماعي بكذا لهذه الممارسات، ولهم كانوا يحاولوا أن يجعلوا منها محافظة مستقلة بعيدا عن تعز حتى يعني يتنصلوا عن عن عن حق هؤلاء المجتمع المحلي بدرجة أساسية، يعني بالمقام الأول هو حق وطني للجميع صحيح، لكن هناك أيضا مجتمع محلي يمثل له الحق هذا يعني أحق الأحق، فحاولوا أن يفصلوا هذا المجتمع، يقول لك هذا مجتمع تعز كبير 5 مليون نسمة كلهم يروا أن لهم حق في ميناء المخاوف، إحنا معنا شغل آخر يعني ضد أبناء البلد، فكانوا يحاولوا أن يعزلوا هذه المديريات على المحافظة، لكن قبلت بحراك برفض مجتمعي.
0: جميل.
1: فكانوا يحاولوا هكذا أن يستدعوا بعض الأحيان كذا محافظة المرتزقة ليحضر بعض المناسبات بصورة شكلية، تارة يدعو تارة يدعو محافظة المرتزقة حق الفديدة، ف يعني هكذا كمؤقت لاحتواء هذا الرفض المجتمعي والسخط الذي كان يقابل والحملات التي كان يواجهوا بها.
0: نعم.
1: فبالتالي هم يعني المجتمع كانت من نعم الله أنه ظل على ما هو عليه.
0: جميل.
1: لم ينغمسوا في المجتمع بشكل كبير ولم يؤثروا فيه.
0: جميل. إذا رسالتك الأخيرة لأبناء محافظة تعز، وأنا أعتقد أن هذه واحدة من أهم المراحل المفصلية في تاريخ تعز واليمن، لكن تعز على وجه التحديد، وأنت الرجل الأول في المحافظة، وأنت الذي يعني تتحدون الآمال الكبيرة في أن تحقق الشيء الكثير، أنت وفي كل طاقم عملك من الإخوة المجاهدين في محافظة تعز، تفضل.
1: نقول للجميع أن المرحلة مرحلة حرجة وحساسة تتطلب من الجميع المزيد من اليقظة، المزيد من الوعي، لأنه العدو يحاول أن يغرقنا في صراعات بينية. نقول أنه قد استبان الغي من قد تبين الرشد من الغي. فأصبح أنا أعتقد أنه من السذاجة أن يقبل الناس الانصياع لخطاب العدوان السعودي، لممارسة العدوان السعودي الذي عانى منه الجميع الويلات. فندعو الجميع أن يتنبهوا أن نحافظ على محافظتنا، على مديرياتنا، على أهلنا، على أمننا واستقرارنا في المحافظة. ويكفي ما قد مر من تجارب، من ممارسات، من جرائم بحق أبناء هذه المحافظة، من هذه الأدوات تحالف العدوان، من ممارسات العدوان السعودي على وجه الخصوص. فاليقظة والوعي سيفوت الكثير على أعداء اليمن وتعز والإنسانية بشكل عام.
0: شكرا جزيلا لك المجاهد والقاضي العزيز الأستاذ أحمد المساواة القائم بأعمال محافظة تعز. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.
1: شكرا جزيلا لكم، تحياتي.
0: شكرا لك، شكرا لك، والتحية من خلالك طبعا، أو التحية الكبيرة طبعا للقائم بأعمال محافظ محافظة تعز القاضي أحمد المساواة، كما هي التحية طبعا للأستاذ والزميل الإعلامي الأستاذ حسام باشا، وأيضا التحية للزميل الأستاذ الإعلامي الأستاذ عبد الرحمن المنور. تحية لكل الإخوة الأعزاء في محافظة تعز من طواقم العمل الإداري والسلطات المحلية، وأيضا تحية لمجاهدينا وأبطالنا في محافظة تعز. مستمعينا ومتابعينا مستمرين معكم في العدوان، وحدنا مباشرة إلى العزيز أسعد الشعبي وحصاد الهدود.

0: شكرا للزميل عبد العزيز القدمي. وهذا حصاد الهدود أبدأه بالعناوين. في حصيلة أولية استشهاد وإصابة 7 مواطنين لجريمة العدو السعودي في تعز. الخارجية تخاطب المجتمع الدولي بشأن جريمة استهداف سوق تعز المركزي. وزارة النقل والأشغال تؤكد عبور 198 سفينة تجارية عبر مضيق باب المندب خلال 5 أيام. العدو الصهيوني يصاعد من انتهاكاته ضد المدنيين وممتلكاتهم في فلسطين ولبنان. والحرس الثوري الإيراني يعلن عن اصطياد غواصة أمريكية ثانية متقدمة ذاتية القيادة تحت الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أبعث فخامة المشير ركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة البروفيسور أحمد محمد أبو بكر الخداد عن عمر ناهز 75 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد فخامة الرئيس في البرقية التي بعث بها إلى شقيق الفقيد عضو مكتب محامي عام الأموال العامة بمكتب النائب العام القاضي عبد الله الحداد وصهر الراحل القاضي نشوان غلاب رئيس دائرة التعاون الدولي بهيئة مكافحة الفساد. أشاد بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة وطنه ومجتمعه وحضوره الأكاديمي على المستوى الوطني كأستاذ طب المجتمع في كلية الطب بجامعة صنعاء، مثنيا على مسيرة حياة الفقيد البروفيسور أحمد الحداد الحافلة بالعطاء في المجالين العلمي والطبي وخبراته الصحية الواسعة وتمثيله لليمن في عدد من المؤتمرات الطبية العربية والإقليمية والدولية، مؤكدا أن اليمن خسر برحيل الفقيد الحداد أحد الشخصيات الأكاديمية التي أسهمت بكل إخلاص وتفان في تطوير التعليم الطبي وخدمة القطاع الصحي في البلاد. وعبر الرئيس المشاط عن خالص التعازي وعظيم المواساة لشقيق الفقيد وأفراد الأسرة ولآل الحداد كافة بهذا المصاب، سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن طائرات العدو السعودي الإجرامية شنت خلال الساعات 24 الماضية 38 غارة جوية وصاروخا خلفت شهداء وجرحى في أوساط المدنيين بينهم أطفال ونساء، واستهدفت 3 محافظات هي تعز صعدة وحجة من خلال طائرات F-15 والتايفون، وقد أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان. العميد سريع أوضح في بيان أن إجمالي عدد غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد بلغت حتى اليوم 1123 غارة وصاروخا، فيما أعلنت وزارة الصحة والبيئة استشهاد 3 نساء ورجل مسن وإصابة 3 آخرين كحصيلة أولية جراء استهداف طيران العدو السعودي بغارة منزلا في مديرية المعافر في محافظة تعز. فيما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات هذه الجريمة، وأكدت في بيان صادر عنها أن تلك الجرائم المتواصلة لن تمر دون رد وعقاب، منتقدة صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم النظام السعودي. وجهت وزارة الخارجية والمغتربين مذكرات إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والدول الأعضاء في مجلس الأمن ولكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. تضمنت تلك المذكرات إطلاع المجتمع الدولي على الجريمة التي ارتكبها النظام السعودي باستهدافه سوق تعز المركزي التجاري يوم الأمس في مفرق ماوية بمديرية التعزية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 47 مدنيا حسب الإحصاءات الأولية وأضرار مادية واسعة طالت المحال والممتلكات المدنية، معتبرة تلك الجريمة انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولكل القيم والأعراف والمواثيق، ومحملة المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة الصمت المريب تجاه جرائم الحرب التي يمارسها النظام السعودي في اليمن. في السياق ذاته أكد وزير الصحة والبيئة دكتور علي شيبان في مؤتمر صحفي عقد بصنعاء اليوم أن الصمت الدولي وسياسة الكيل بمكيالين وغض الطرف كل ذلك ساهم في تمادي العدو السعودي وإمعانه في قتل المدنيين وفي ارتكاب المزيد من الجرائم، يجعل الأمم المتحدة وكافة الهيئات التابعة لها شريكة في كل ذلك. أصدرت وزارة النقل والأشغال العامة إحصائية رسمية حول حركة الملاحة والتجارة البحرية بمنطقة الاهتمام التجارية في مضيق باب المندب خلال الفترة من 22 حتى 26 من سبتمبر 2026، مؤكدة استمرار وتدفق حركة الملاحة البحرية الدولية عبر ذلك الممر المائي الاستراتيجي بشكل طبيعي، حيث تم تسجيل عبور 198 سفينة تجارية شمال وجنوب مضيق باب المندب خلال أيام الخمسة الماضية. كما أكدت الاستمرار في قيادة الجهود الرقابية وتبادل البيانات الملاحية الحيوية لضمان متابعة أمن وسلامة الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية عبر باب المندب ما عدا سفن العدو السعودي. استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب عدد آخر مساء اليوم في قصف لطائرات العدو الإسرائيلي استهدف سطح منزل يؤوي نازحين في شارع المشاهرة شرق محطة تمراز شمال مدينة غزة. كما أصيب مواطن برصاص جيش العدو بجباليا بالتزامن مع استمرار الخروقات والاستهدافات لمناطق متفرقة في قطاع غزة. في الضفة والقدس المحتلتين شهدت مدن عدة وبلدات وقرى فلسطينية سلسلة اقتحامات وعمليات دهم واعتقالات واسعة نفذها العدو الإسرائيلي والمستوطنون الصهاينة واقتحامات متتالية من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. في الجنوب اللبناني نفذ العدو الإسرائيلي سلسلة خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار شملت قصف مدفعية وشن الطيران الحربي غارات على وادي زبكين وبلدة القنطرة والمنطقة الواقعة بمفيدون وزوتر الشرقية، ونفذت عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثة بقضاء بنت جبيل وسلسلة تفجيرات في المنصور وعترون وحولها. إلى العراق، حيث كشف رئيس المجلس السياسي في حركة النجباء العراقية الشيخ علي الأسدي عن رصد إنشاء الأمريكيين فرقة تضم عراقيين مهمتها تنفيذ عمليات اغتيال، مؤكدا أن الحركة تتابع هذا المخطط. الأسدي قال إن قرار السلطات العراقية منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطارات البلاد يمثل صياعا للبلطجة الأمريكية، داعيا صاحب القرار العراقي إلى إعادة النظر في ذلك القرار المتعلق بالطيران الإيراني. وما نزال في الشأن الإيراني، حيث أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء الطيار علي عبد الله اليوم أن قوات بلاده ومجاهدي المقاومة يقفون على أهبة الاستعداد للرد الحاسم والمدمر على أي تهديد قد يستهدف الأمة الإسلامية. وقال في رسالة بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله إن العدو الصهيوني الأمريكي أظن أن اغتيال سيد المقاومة سوف يؤدي إلى انهيار الركيزة الأساسي للمقاومة، إلا أن الحسابات منيت بالفشل مرة أخرى. وأضاف يقول إن جبهة المقاومة لم تضعف بل وصلت إلى مستوى من التكامل الاستراتيجي المعلن وغير المعلن، فيما يتواصل نهج الشهيد القائد نصر الله بثبات في لبنان وفلسطين واليمن والعراق وفي مختلف ساحات المقاومة في العالم الإسلامي. وأخيرا في حصاد الهدوء، قال الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي اليوم إن مضيق هرمز لم يعد مغلقا فحسب بل صار أيضا منطقة لاصطياد الغواصات الأمريكية، مشيرا إلى ضبط غواصة ثانية تحت مائية متطورة وذاتية القيادة من طراز MK18 مود 2 كينج فيش، حيث أوضح أن الغواصة الآلية تتمتع بقدرات متطورة في مجال الملاحة والاستشعار وهي مزودة بنظام السونار والملاحقة الدقيقة قيمتها تبلغ ملايين الدولارات. واعتبر أن ضبطها يمثل غنيمة تكنولوجية ومعلوماتية. أيضا إلى ذلك نقلت شبكة MBC الأمريكية اليوم عن مسؤولين أمريكيين القول إن 8 من جنود المارينز الأمريكي أصيبوا بجروح قبل أسبوعين في هجوم صاروخي إيراني استهدف سفينة أمريكية في مضيق هرمز. وكانت الشبكة الأمريكية قد أفادت في تقرير سابق لها أن طائرات عسكرية أمريكية عدة تعرضت لأضرار خلال الهجمات الإيرانية على قاعدة موفق السلطة الجوية في الأردن. سياسيا قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي إن المستعمرات الأمريكية في المنطقة التي تسعى حاليا إلى تصعيد الحرب ينبغي أن تدرك أن قصورها ستكون أهدافا مشروعة في أي حرب قادمة. انتهى حصاد الهدهد، قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، والآن أنتقل بكم إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
1: في خدمة الشعب. أجهزة أمنية حققت الكثير من الإنجازات في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار لتصنع بذلك واقعا أمنيا جديدا يفتخر به الجميع. وفي خدمة الشعب نعرج بشكل سريع على جزء من هذه الإنجازات خلال أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي. تمكن أمن محافظة حجة من كشف ملابسة مقتل طفل في مديرية عبس وضبط المتهم بارتكاب الجريمة عقب إجراءات تحر وبحث وجمع وتحليل للمعلومات أسمت في فك غموض الجريمة والوصول إلى المتهم. وأوضح أمن المحافظة أن الطفل ماجد عثر عليه متوفيا داخل إحدى آبار المياه في مديرية عبس عقب الإبلاغ عن اختفائه، لتباشر الأجهزة الأمنية إجراءات جمع الاستدلالات وتتبع خيوط الجريمة وصولا إلى تحديد هوية المتهم وضبطه. ضبطت قوات النجدة بمحافظة صنعاء كمية من المبيدات والأسمدة الزراعية المهربة إضافة إلى كميات من المواد الغذائية والمواشي غير الصالحة للاستهلاك. تمكنت شرطة مديرية قعطبة بمحافظة الضالع من استعادة دراجتين ناريتين مسروقتين وضبط المتورطين في سرقتهما، وذلك بالتعاون مع أمن مديرية سبرة بمحافظة إب. تمكن رجال الأمن من ضبط عدد من المتهمين في قضايا سرقة واستعادة دراجتين ناريتين مسروقتين خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين في مديريتي ماوية وصالة، فيما ألقى رجال الأمن بمديرية حيفان القبض على مطلوب أمني على ذمة قضية مقتل إحدى المواطنات، وتم إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وفي مديرية ماوية استعادت الأجهزة الأمنية مسروقات شملت جنبية صيفاني ومسدس، وعقب التحري تم ضبط المتهم بالسرقة من داخل غرفة حراسة المجن علي، إلى جانب ضبط متهم آخر في واقعة نشل وسرقة خزنة سلاح أثناء التواجد في مكان مكتظ بالمديرية. وفي مديرية خدير تمكن قسم شرطة الراهدة من استعادة دراجة نارية ضبط المتهم بسرقتها خلال أقل من ساعة واحدة فقط من تلقي البلاغ من المواطن المتضرر. ضبطت المباحث الجنائية بمحافظة إب متهما على ذمة قضية أداب. دشنت مصلحة الدفاع المدني بأمانة العاصمة العمل بعدد من الآليات والتجهيزات الجديدة المخصصة لمهام الإنقاذ والإخلاء ومواجهة الكوارث والحوادث والحالات الطارئة بتمويل مشترك من أمانة العاصمة ومصلحة الدفاع المدني. تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة عمران من السيطرة على حريق اندلع في حوش لتجميع الخردة والمواد القابلة لإعادة التصنيع بمنطقة عمران القديمة في مديرية عمران دون تسجيل أي خسائر بشرية. فيما تمكن رجال مصلحة الدفاع المدني بمحافظة المحويت من السيطرة على حريق نشب في ناقلة مواد نفطية قاطرة محملة بالديزل بمنطقة بيت مذكور في مديرية الطويلة. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته.

0: حياكم الله من جديد، حيا وقوة ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في الجزء الثاني من العدوان. وحدنا بعد الاستماع لحصاد الهدهد مع العزيز أسعد الشعبي وطاقم الأخبار في إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وكذلك بعد الاستماع للعزيز أيضا عبد العزيز الحبيشي في فقرة في خدمة الشعب وطاقم العمل، أيضا الزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية. عدنا إليكم، وقبل أن نبدأ نود التأكيد على أن الجبهة الأمنية هي واحدة من أهم جبهات مواجهة العدو، والوعي الأمني مهم جدا في مواجهة العدو، ولذلك مطلوب من الناس أن يكونوا متفاعلين وفاعلين في التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة للإبلاغ عن أي اختلالات أمنية، عن أي تحركات مشبوهة، لحماية الناس من سلوكيات العدو، لأنه العدو إذا فشل في الجانب العسكري يرجع يشتغلنا في الجانب الأمني، بيشتغلنا خلايا، يشتغلنا محاولات يعني لتفجير الأوضاع مثلا على مختلف المستويات. فالوعي مطلوب عند الناس، وبالتالي هذه أهم نقطة ينبغي التأكيد عليها والتركيز عليها، والاتصال على 199 أو 100 وثق أن سرية البلاغ محفوظة، وأن الأجهزة الأمنية لا يعني لا تقدم يعني من يقدم البلاغ أو من يتعاون مع الأجهزة الأمنية عليه أن يتأكد أن سرية البلاغ محفوظة وحماية المبلغ محفوظة أيضا، سواء كان البلاغ متعلق بخلايا تابعة للعدو أو بلاغ متعلق بإشكالية مجتمعية أو مشكلة محلية أو قضية ابتزاز تتعرض لها امرأة أو مشكلة ما، بالذات في بالنسبة ل199 الرقم التابع لوزارة الداخلية يمكن التواصل به، وهم سيحيلوك إلى الجهة المختصة لإكمال يعني الإجراءات المفترضة. فعززوا الحمد لله، طبعا الثقة في الأجهزة الأمنية اليوم كبيرة جدا، لكن علينا أن نعززها أكثر وأن تكون أكثر قوة لنحقق استقرار أكبر وأكثر بفضل الله سبحانه وتعالى. ولولا هذه الثقة الاجتماعية مع الأجهزة الأمنية لما أفشلنا واحدة من أخبث وأخطر مخططات العدو الأمنية التي حاول تنفيذها خلال الأسابيع الماضية. من الجانب الأمني إلى جانب القوات المسلحة وعمليات أبطال القوات المسلحة في عمق العدو السعودي وعمليات استهداف تحشيدات العدو السعودي، عمليات التصعيد بالتصعيد وثبوت شوف اللغة العربية كمان قديد حمل حملة قديد التعب تغرز تثبيت عمليات الحصار بالحصار التي أعلنتها القوات المسلحة مع العدو السعودي، أو تثبيت معادلة الحصار بالحصار. الكثير من التفاصيل نناقشها مع المجاهد العزيز العميد الركن عابد الثور المحلل العسكري. حياكم الله سيد الكريم.
1: حياكم الله، سعد الله مساءكم بالخير. حياكم الله عبد العزيز وكل من يسمعونا.
0: حياك وحفظك وعافاك، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة الأعياد السبتمبرية.
1: الحمد لله، كل عام وأنتم وشعبنا وقائد الثورة وكل أبناء الوطن للداخل والخارج، كل عام وهم بخير في هذه المناسبة العظيمة.
0: نعم سيادة العميد، أنا لا أدري من أين أبدأ، لكن لأنه تقريبا ما لا يعلن أكثر من ما يعلن يعني ما نراه في إعلام العدو، وفي يعني كثير من ما لا يعني لا يعلن، لكن قراءة عامة حول ضربات واستهدافات القوات المسلحة اليمنية إلى العمق السعودي وتداعياتها.
1: الحمد لله رب العالمين، بفضل الله عز وجل كان الأسبوع الذي مضى كان أسبوع دامي بالنسبة للسعودية، أسبوع مؤلم، أسبوع حمل معه عمليات نوعية للقوات المسلحة، عمليات تعتبر من أقوى العمليات في العمق السعودية، كان في خميس مشيد أو في دغاريد أو في مناطق مهمة جدا. القوات المسلحة اليوم تطورت استراتيجية العسكرية، تطورت أعمال العسكرية، تطورت أسلحتها. العدو السعودي الآن يدرك تماما أن اليمن يتقدم يوما عن يوم، وكل عملية تأتي العملية الأخرى أكثر قدرة منها، أكثر تطور، أكثر أهمية. واليوم لم يعد هناك شيء صعب على القوات المسلحة، وليس الإشارة فقط إلى ما تكلمت عنه الناحية الأمنية. أنا أقول لإخواننا ولكل من يسمعنا، أبناؤنا وزملاؤنا وإخواننا وأباؤنا وأمهاتنا كله في أبناء شعبنا اليمني وفي أطيافه وفي آكله، أن سبب انتصاراتنا في الجبهات وسبب انتصارات القوات المسلحة ووصولها إلى هذا المستوى هو بسبب تأمين الجبهة الداخلية. الجبهة الداخلية هي أهم، المقاتل يقاتل وهو آمن على أولادي، آمن على أسرته، المقاتل يقاتل والقائد يقاتل ويعلم أن هناك حراس لأمنه واستقراره، وبالتالي أي إضرار أو إحلال بالأمن ومن يسكت على ذلك أو يعتبر مساهم في الجريمة وسيطاله إذا حصلت انفجار أو طرد سيطاله، لا يعتقد أنه بعيد حينما يقول لا أبلغ أو لا أتدخل أو هذا قريب أو هذا نسب، لا والله أنه سيطاله وسيرى العقاب الآخرة أنه سكت على مجرم وسكت على زهق وسفك الدماء. عموما الحمد لله رب العالمين، كانت بشائر النصر كبيرة، كانت العمال

0: نحن اليوم أمام منعطف تاريخي، منعطف جغرافي، يعتبر منعطف من أهم المنعطفات في تاريخ اليمن المعاصر. وبالتالي العالم يدرك الآن أن اليمن أصبح رقم صعب وصعب كبير جدا. بالتالي السعودية اليوم تحاول، حاولت أن تدخل أمريكا، حاولت أن تدخل بريطانيا، حاولت أن تدخل دول أخرى في سيناديا، ولكن سبحان الله العظيم حتى أمريكا اليوم تشعر أنها حينما طلبت الهدنة من اليمن أن انتصرت، وأعلن ترامب أنه انتصر وأنه فاز في هذه المعركة حينما فاز بموافقة أنصار الله وموافقة اليمن على الهدنة، وقال بالحرف الواحد، قال هؤلاء الشجعان. وسبحان الله يأتي من أعدائنا من يشهد لنا، ونحن لا نحتاج إلى شهادته، ولا نحتاج إلى أن يقيمنا ترامب ولا أي عدو من أعدائنا، بفضل الله عز وجل أن يقيمنا مسلم من أطراف الأرض، مسلم مسكين عندنا أهم من أن يقيمنا كافر مجرم كترامب أو نتنياهو. ولكن الحمد لله نبشر شعبنا وكل من يسمعنا أن الانتصارات كانت عظيمة، وكل ما أفرط العدو في استخدام الطيران وفي استخدام الأسلحة المدمرة دلالة على أنه ضرب وهزم وكسر. حينما نتحدث عن المناطق التي حررت، المخا وحيس والذباب والمضاربة والمسامير ورأس العارة والوازعية وموزع، يعني شيء سبحان الله العظيم، آية من آيات الله أن تحدث هذه الانتصارات بفضل الله عز وجل وبعزيمة الرجال. نحن لا نقول أنهم انهيارات، الانهيارات ما تأتي إلا بعد هزائم، دائما الهزيمة هي من يؤدي إلى الانهيار. هم لم يهربوا من المعركة، هم قاتلوا ولكننا سحقناهم. تميزت أو تميز أبناء القوات المسلحة المرابطون في تلك المناطق بحكمة عالية. هذا التراكم الكبير، الكثير يسأل من أين أتيتم بهذه القدرة، كيف وصلتم إلى هذا المستوى من الكفاءة العالية في القتال. هي هذا التراكم منذ 2015 إلى اليوم، هذا التراكم الكبير للعمليات العسكرية والخبرة الذي اكتسبتها أبناء القوات المسلحة، وأيضا اكتسبت القيادات العسكرية، وصلت وأثمرت أن القوات المسلحة اليوم تطور من استراتيجيات على غاز الساعة، أصبحت أحيانا ما بين البيان والبيان 5 ساعات كآخر عمليتين. تحدث بها الأخ العميد يحيى سريع، وهي دلالة على أن القوات المسلحة لديها بنك أهداف، هذا البنك يتطور يوما عن يوم، الضربات لن تقف، مخزوننا الاستراتيجي الحمد لله كبير جدا، ما غريمته قواتنا المسلحة في مخازن العدوان والمرتزقة وأذيال السعودية في هذه المناطق الحمد لله رب العالمين جمعوه خلال قرابة 10 سنوات 11 عام جاءت قوات المسلحة
1: اللهم
0: واغتنموا هذه الأسلحة العظيمة. أحد أو السفير الأمريكي في لدى الكيان الصهيوني يقول عليكم أن تعلموا أن ما أخذه الحوثيون في المخا وفي ذباب من أسلحة أعطيناها للسعودية تعطيها لهم سترد علينا كارثة بالنسبة علينا، ستكون مدمرة، اعلموا أن الأسلحة العديدة سلمت لهم. وبالتالي سبحان الله العظيم هذا نصر عظيم، تأييد من الله، شعبنا العظيم، ومناسبة عظيمة كانت 21 سبتمبر وثلاثها 26 سبتمبر، واحتفالات شعبنا التي خرجوا في الميادين وفي التحرير وإيقاد الشعلة كلها توحي لأن شعبنا العظيم سعيد وفارح. المناسبات عظيمة، بعيد دورة 21 وبالانتصارات عظيمة، السعودية اليوم سترضخ ستركع، هي مجبرة على ذلك، لن تستطيع الصمود أكثر وأكثر. في الأخير نحن مصرون على أن نرفع الحصار وأن نأخذ حقوق شعبنا، وأن شعبنا ينعم بكل ما هي من حقوقه، لا نستجدي من أحد صدقة أو إحسان، هذه أموالنا، حقوقنا، نفطنا، بترولنا،
1: ستلعمدوا منا. سيد العميد، كان هناك رسالة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة يوم الاثنين الماضي بمناسبة أعياد الشعب اليمني العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، وكذلك رسالة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة بمناسبة العيد 64 أو ذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر، والذي ربما لفت الانتباه من الرسالة النص الذي قال فيه وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة أن صواريخنا أو أن قدراتنا جاهزة لاستهداف الأهداف الاستراتيجية في عمق العدو السعودي عندما يصدر القرار. ما هو يعني ما الهدف من هذا القول بالتحديد، وهو قول أعتقد تناولته كثير من وكالات الأنباء؟
0: نعم،

0: نعم فعلا، ليس فقط الإعلام العربي وإنما إعلام العدو الإسرائيلي تداول هذا الإعلام بشكل آخر وبدأ يحلل لأكثر يعني منذ أن صدرت التهنئة وفي نفس الوقت طمأن شعبنا وقائد ثورة بأن أسلحتنا وصواريخنا جاهزة وهي بس فقط بإصدار الإذن للبدء بالعمليات ستكون هناك عمليات نوعية لم تتصور السعودية أنها أن اليمن وصل إلى مستوى ولم تتوقع السعودية أننا سنضربها بفضل الله عز وجل حين يصدر هذا التعليمات أو هذا البيان من قائدين عسكريين مجاهدين الأخ اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وأخيه ورفيق دربه اللواء الركن حسين يوسف مداني رئيس هيئة الوكالة العامة دلل على أن القوات المسلحة جادة وأن القوات المسلحة مستمرة في طريقها و أيضا في فرض معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار وأي محاولة من العدو السعودي أو رد فعل من السعودي سيقابله أضعاف أضعاف تقوم السعودية بضربات الطيران هذا يعطي مؤشر أنها فشلت في الميدان وأنها تحاول أن تعمل توازن بين تلك القوات التي سحقت لأكثر من 38 لواء ويحاولون أن يحافظوا على مأوج ولكن عبثا يحاولون عبثا يعملون اليوم القوات المسلحة وجدت في المناطق التطهير في المخاض وكل المناطق وطهرتها وبفضل الله عز وجل كل الطرق التي أغلقت بأحد عشر عام سواء كان من حيث إلى البرح أو من القوغة أو من البرح إلى الحديدة كلها ومن التعز كلها فتحت بعون الله كان المواطن يعاني معاناة مؤلمة كبيرة جدا يريد أن يمشي من حيث إلى الحديدة يضطر أن يبعض الوازعية وتعز وأن يلف محافظتين أو ثلاث محافظتين حتى يصل إلى الحديدة ويزور أهله ويسعى أقاربه اليوم بفضل الله عز وجل ساعة أو ساعة ونص وهو وسط الحديدة من الوازعية ومن موزع ومن ذباب ومن المخاء وهذه نعمة من نعم الله عز وجل أبناء شعبنا الموجودون في هذه المناطق شعروا بالطمأنينية وهم يروا أبنائهم على أرض بلادنا وهم يحررون هذه الأرض ويطهرونها من دنس ونجس أولئك المرتزقة والخونة ولكن العدو الآن يدرك أن التحذيرات وتهنئة وتوعد الأخ وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس الأركان تحمل لها أبعاد عسكرية أهمها أننا سنستمر في التصعيد أن لدينا أسلحة جديدة تدخل الخدمة أن خياراتنا العسكرية كبيرة جدا القوات المسلحة لديها خيارات ولن تتردد في ضرب السعودية واستهداف نقاط هامة وحساسة السعودية خلال فترة الهدنة من 2020 هي تعتقد أنها قد وفرت كل الإمكانيات والوسائل والوسائط من الدفاعات والرادارات والصواريخ التي أعطتها أمريكا وزودتها بها إسرائيل أنها ستحميها ولكنها فشلت والضربات التي طالت نجران وجيزان وعسير وخمس مشيط وأبها وكل المناطق التي طالتها ضربات كانت حساسة ولم تستطع تكرر صواريخ والرادارات أن تتصدىها إذن المرحلة القادمة وكل عملياتنا التي اختارتها قواتنا المسلحة أكسبت قواتنا كما قلت لك خبرة كبيرة كافية لمواجهة أعداء كالأمريكا وإسرائيل وفي نفس الوقت أيضا فتحت لنا آفاق جديدة في بناء قدرات الجيش اليمني ومعالجة كل الثغرات التي ظهرت وطرأت خلال معركة النفس الطويل ومعركة الكرامة والعزة منذ 15 العام 2015 إلى اليوم كلها عولجت على أعلى مستوى علميا وعمليا وميدانيا وكانت النتائج هي اليوم نحصدها وهي أننا وصلنا إلى المستوى الذي يشهد لنا به العالم أن القوات المسلحة اليمنية اليوم وصلت إلى مصاف الدول المتمكنة والمصاف الدول التي تحمل أو يحق لها أن نقول أن لديها ترسانة عسكرية ولدينا استراتيجية عسكرية مستقلة هذه الاستراتيجية اليوم تمثلت في ضرب عقيدة القتال السعودية والغربية والأمريكية والإسرائيلية ولم يعد هناك شيء يعجز القوات المسلحة بوجود رجال عظماء أحبوا هذا البلد وأحبوا شعبه وضحوا وكان شهر سبتمبر بالعام الماضي وهو كان مؤلم بالنسبة لنا ولكن أيضا حمل معه انتقام شعبنا وثأر القوات المسلحة وفعلا أخذنا الثأر وضربنا وتوعدنا اليوم السعودية أمام خيارين لا فارق لهما إما أن ترضخ للحق وأن تعود إلى رشدها وتدفع حق شعبنا وأن تتحمل كل شيء حصل في اليمن من أول يوم في الضربة الساعة الثانية في بعض متسلل اليوم 26 مارس 2015 إلى اليوم من جرائم من تدمير من كل شيء من نفط أن تسلم رغما عن أنفها وحتى وإن لم ترضى رغما عن أنفها ستسلم كل شيء وهي الطرف في المعركة لا نقبل بغير ذلك أن تكون في الصلح يحاولون أن يكونوا طرف الصلح وأن القتال بيننا نحن اليمنيين لا يا قائد الثورة حفظه الله شرط شرط لا رجعة فيه السعودية طرف في المعركة السعودية عدو تتحمل وإذا هناك مفاوضات فليكن بين اليمن والجمهورية اليمنية كطرف وبين العدو السعودي كطرف أما المرتزقة اتركوهم نحن نستطيع أن نعالجنا أن نعالج مشكلتنا وآخر العلاج الكي نستطيع إما أن نتفاهم أو نؤدبهم ونعاقبهم على ما قاموا به من خيانة وعمالة ولله الحمد اليوم السعودية تعمل أو تحاول استخدام وسطاء وتحاول بكل جهودها اللجوء إلى وساطات لإقناع اليمن لوقف عملياتها إلا أن السيد القائد حفظه الله والقيادة السياسية والعسكرية مستمرة في إحصارها ومستمرة في ضرباتها ومستمرة في توجيه أقوى الضربات أنتم تعلمون كل بيان هناك صواريخ بلاستية مجنحة بطائرة مسيرة لم يذكر في بيان واحد نوعيتها بالصواريخ إلا بالبيان السابقة اللي هي طائرة اللي ضربت تذكرني باسمها الذي ضربت في الحشود وتحشيدات
1: طائرة الهجوم
0: هذه الوحيدة التي ذكرت في أما تخيل هذه يعني هذه المئات الضربات والآلاف الضربات إلى اليوم لم يذكر نوع واحد أو صنف واحد من الأسلحة معنى ذلك أن لدينا أسلحة جديدة دخلت الميدان وكلها بفضل الله عز وجل ستتضح عبر بيانات عسكرية في ختام المعركة إذا رضخ العدو ما لم فالمعركة مفتوحة ولدينا النفس الكبير لأن نخوض المعركة إلى سنوات طويلة الأخ وزير الدفاع قبل فترة سمعته يقول على السعودية أن تعلم أن لدينا صواريخ نقاتل العدو السعودي 50 عاما قادمة هذا الكلام كان في العام 2018 أما اليوم فضف فوق 50-50 اليمن يصنع ينتج يؤمن نفسه من كل شيء قوات مسلحة متدربة متعلمة تخوض المعركة على أعلى مستوى في التكتيك وفي التعبئة وفي كل شيء وشعبنا اليمني العظيم وهو يمتلك مخزون كبير من المقاتلون والمجاهدون انعكس ذلك على أداء القوات المسلحة وإن كانت القوات المسلحة والنصر القادم إن شاء الله وشعبنا وذلك التأييد الذي خرج في الاحتفالات احتفال شعبنا ويؤيد القائد ويؤيد الجيش اتخذوا أي قرار نحن خلفكم نحن معكم نحن أباؤكم وأخوانكم وأبناؤكم لن نترككم وحدكم والقوات المسلحة أيضا نفذت الوعد وحققت حلم أبناء الشعب اليمني بفرض هذا الحصار القوي على السعودية حتى أمريكا اليوم ومحاولة النظام السعودي أن يدخل هذه المعركة إلا أن تصريح ترامب وكان يقول اتركوني يلا قد وافقوا أن سؤال الله على الهدنة فلا أريد أن أخنق نفسي بين هرمز وباب المندب خلوني أتنفس يعني لا تغلقوا عليها من كل مكان وبالتالي كسرت شوكة السعودية أهينت السعودية إذا كانت بريطانيا وهي تحاول أن وعدت السعودية أن توفر لها الإرضاع الجوي أو التزويد بالوجود فسبق أن أرسلت رسائل اليمن عبر الخارجية وقيادات القوى المسلحة أننا نحن لا نريد أن نوسع دائرة المعركة ولكن إذا دخلت بريطانيا أو دولة أخرى وحاولت أن تقدم خدمات للسعودية على هذه الدول أن تدرك أننا سنستهدفها سنفرض عليها حصار كما فرض على أمريكا وعلى العدو الإسرائيلي اليوم عدونا هي السعودية فقط والحصار البحري وعلى السعودية أي دولة مشابهة لنا ودغدغت مشاعر الأرتيريين برفع العقوبات عنهم أنهم سيحاولون أن يجرهم إلى صفهم ستكون النتائج وخيمة أرتيريا قريبة جدا فإذا كنا وصلنا إلى مرحلة أننا ضربنا عمق إسرائيل وعمق السعودية وضربنا الأمريكان ومصالحها فلن تعجزنا هذه الدول وللأسف يعني كنا نتمنى أن السودانيون أن يهتموا بشؤونهم الخاصة لا أن يساند السعودية
1: العملية أنا لفت
0: التي كانت في العمق السعودي وقتل منهم كثير
1: أنا لفت انتباهي تصريح لرئيس الأركان السوداني قبل ساعات يعني أنه يقف مع السعودية ومع الشرعية اليمنية ومن هذا الكلام يعني الرجال من أيل بستين إلى يعني هناك في السودان لا يعني غريبة تفضل
0: أكثر من نصف الشعب السوداني يعيشون الموت يوميا الأمرين الجوع والمرض والفقر وسبق وأن جربوا اليمن في معركتهم السابقة والآلاف التي قتلت في اليمن وأيضا الجرائم اللي ارتكبها السودانيين والجان جويد وتشاديون وبلاكوتر في أبناء على أبناء شعبنا في اغتصابات وإهانة أبناء شعبنا في المخا والخوخة وهيس وذباب. ولعل اليوم هم يتنفسون الصعداء ونصر عظيم بوصول قواتهم في السودان. للأسف الشديد يعني أنا أتألم على حالهم، ولكن تألمت أكثر حينما سمعت أن الكثير من أمميات سقطوا في الضربة وهلكوا في الضربة، وهذا شيء محزن. كنا نتمنى أن يهتموا بشؤونهم، شعبهم يموت جوع، ما استطاعوا أن يواجهوا الدعم السريع، واستطاعوا أن يوفروا أبسط مقومات الحياة لشعبهم. يلجؤون يساعد السعودية، السعودية هي سبب كبائركم، السعودية سبب دموركم، السعودية دماركم من السعودية، هلاككم من السعودية، فقركم من السعودية.
1: نعم.
0: كما فعلت الإمارة السودانيين السعودية كذلك. لا يدعون أنهم يحاولون أن يستعطفوا السعودية وأن يرسلوا مقاتلين إليها.
1: نعم.
0: وتارة يحاولون أن يطلبوا المسؤولين، الكل رفض إلا السودانيون. ونحن أيضا وإن سمعونا ويسمعوننا الإخوان من السودانيون في اليمن أو في خارج اليمن، أن يوعوا أبنائهم أن المعادلة تغيرت والكارثة ستطالهم. وإذا استمرت السودان لن نتردد، والله سنضرب ميناء أبو السودان وسنضرب، ما عبش معهم شيء يضرب قدم جلد على عظم، فلا يجعلوننا ننتقم من هم من أبنائنا. السودان يعني السفينة صدقة بتمر من البحر الأحمر، لا نريد أن نتعامل معهم كما يتعاملوا معنا، نحن نعاملهم كإخوة كشجاء لنا. ولكن إذا استمروا في إرسال أبنائهم لقتالنا بالسعودية وجنات السعودية، والله إنه اليمن وقواتهم سلحا لن تسكت على ذلك.
1: أنا أعتقد
0: ونتألم أن نضرب السودان أو نوجه ضربة لهم، ولكن على هذه الرسائل والرسائل رسالة قيادة وزارة الدفاع ومكتب السيد القائد وكل أبناء شعبنا من القيادات توجه رسائل السودان أن كفوا أيديكم. الوقت ليس عرض عضلات وقوة، وأنتم نعرفكم عن قرب، أنتم شجعان نعم، ولكن حينما تستخدم هذه الشجاعة في سبيل نصرة الظالم والمجرم الفاسق كالنظام السعودي، والله أنتم ستكونون مثله، ورصيدكم في الإسلام وفي الدعوة سينتهي، سمعتكم ستنهار. اليوم كل العالم سمع بالقتلى الذين سقطوا في هذه الضربة الأخيرة.
1: أنا كنت أود أن أسألك عن هذه الضربة، يعني هذه الضربة وإن يعني حاول العدو التعتيم عليها إعلاميا، لكنها تبدو أضعاف ما كانت عليه ضربة العبر على سبيل المثال، الذي كانت تقريبا هي الضربة الأفظع من حيث النوعية في مسألة استهداف معسكرات ما يسمى بقوات الطوارئ، عندما كان هناك تجمع لأكثر من 13,000 جندي، تحدثت المصادر عن أكثر من 1,600 قتيل وجريح، وكذلك مخازن الأسلحة والذخائر والمستودعات، وكثير من الآليات تم تدميرها في تلك الضربة النوعية. هناك مصادر عسكرية تتحدث عن أن هذه الضربة اليوم أضعاف تلك الضربة، إلا أن التغطية الإعلامية يعني بحكم التعتيم السعودي هي من يعني غيبت المسألة.
0: حتى وإن حاولنا قد وكالة ناسا الدخان وصل للفضاء، البصمة الحرارية مرتفعة إلى مستويات في الفضاء، يعني كم يخبي السعوديين بأنفسهم ينشرون مشاهد للانفجارات وحال في نفس اللحظة في نفس التوقيت. فمهما حاول أن يخفي أو أن يضلل الإعلام إلا أن الحقيقة تظهر.
1: نعم.
0: اليوم العمليتين أو البيانين العسكريين كانوا بيانات ممتازة، كانت البيان في أول هدف حساس في عاصمة العدو في الرياض، وأيضا شركة أرامكو في ينبع.
1: نعم.
0: ودلالة على أن قوات المسلحة تختار أهدافها بدقة، تستطيع أن ترصد تحرك العدو أيا كان، سواء تحركه في الداخل والضربة التي طارت الدول منطقة الطوال والغاريد، دلالة على أن قواتنا تراقب كل تحرك العدو، وبالتالي لم يعد هناك إمكانية العدو أن يخفي أو أن يحاول أن يعمل بسرية. اليوم العالم كله قرية صغيرة، وإمكانياتنا في المعلومات أصبحت شيء بديهي. قواتنا اليوم تتمتع بمعلومات، بنك من المعلومات. هذا البنك أعطانا الأفضلية في أن نقوم بعملية استباقية نوعية واسعة بالصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات واستهداف شيء. دمرنا غرف العمليات، دمرنا مراكز القيادة والسيطرة، مواقع مهمة أخرى تابعة لتحشيدات العدو السعودي في منطقة طوال، وأيضا الدغاريد التي ضربت وهي منطقة ضربتها قواتنا المسلحة في العام 2016 و17، وهي بالجوار في صامتة في جايزان.
1: صحيح.
0: وظلت قواتنا متمركزة فيها لسنوات طويلة. وبالتالي السعودية أنا أستغرب من هؤلاء الأغبياء. يعني حينما نقاتل عدو بهذه العقلية العفنة، هو صعب أن يكون عدون، قال عدون عقل خير مصدق جاهل، فما بالك بعدون جاهل. السعودية اليوم تدعي أنها حكيمة وتدعي أنها صاحبة الرأي وصاحبة الأولوية في المنطقة، اليوم هي تهين نفسها وتدمر نفسها بنفسها، وهي تعلم علم اليقين لن نهزم، وهي تعلم أن شعبنا اليمني وقواتنا المسلحة وصلت إلى المستوى الذي تستطيع أن نسحقهم، أسكتنا أسلحتهم، دبرنا استراتيجية عسكرية، وصلنا إلى مستويات عجزت السعودية حتى أن تتخذ أبسط القرارات عسكريا. هربوا، تركوا كل أسلحتهم في المخاوز وكل المناطق اللي حررت، لم يعودوا قادرين، يلجأوا إلى الطيران، أمريكا وعدتهم بأن ترسل لهم أو 48 طائرة F-35، تعاملنا مع هذه الطائرة إبان حربنا مع العدو الإسرائيلي والأمريكي، وشهدوا أن قدرات الدفاع الدفاعات الجويمنية تشكل خطر على هذه الطائرات.
1: نعم ذات العمل،
0: يعني قالوا المثل قال الناس خرجوا من سوق وزعكمت داخلها سوق.
1: الله
0: في السعودية.
1: نعم. طيب سيد العمد، أنت ذكرت موضوع الدفاعات الجوية، يبدو أنه طبعا العدو استخدم في البداية فزاعة الملاحة الدولية ثم فشل، ثم استخدم فزاعة إمدادات الطاقة العالمية ثم فشل، ثم استخدم فزاعة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ثم فشل، وبالأمس تحدث عن صواريخ دفاع جوي نوعية قال أنها تطير في الهواء أكثر من 25 دقيقة ويمكن أن تشكل خطر على الملاحة الجوية المدنية. ومن هذه الكلام الذي يعني يريد من خلاله العدو السعودي التحريض، لكنه ألا ترى بأنه حمل شهادة مبطنة على تطور النوعي لدفاعاتنا الجوية؟
0: نعم صحيح. أولا حتى تصريحاته يعني هي نوع من السخافة ونوع من استخفاف العقل، سواء كان في السعودية أو في من يحاول أن يفهمه. ما بش حسنا دفاعات جوية 25 دقيقة، دفاعات الجوية دائما هي صواريخ أساسة، هي لاعتراض الطائرات أو الصواريخ، هي مسألة دقيقة دقيقتين أو دقيقة ونص، يعني هي ليست لا تمتلك القدرة كالصواريخ البالستية المجنحة. وبالتالي حتى محاولة التصريح أو محاولة توضيح ماهية هذه الصواريخ توحي إلى الغباء وإلى قلة الفهم وأيضا سخافة العقل السعودي والنظام السعودي. ولكن الحمد لله حتى اليوم التغريدات، وبدأت هناك أصوات من داخل السعودية ومن الخليج وهي تتهم السعودية وسلمان وولي عهده المخبول بأنهم يجرون السعودية إلى الهلاك ويجرون السعودية إلى ويلات قادمة. أحد قيادة العدو الصهيوني يقول الأنصار أو الحوثيون لن يتركوا المعركة حتى يزيلوا آل سعود من الحكم. سبحان الله العظيم، أعداؤنا يشهدوا لنا بأننا متمكنون وقادرون، وبفضل الله عز وجل الأيام القادمة ستشهد عمليات نوعية مهمة جدا ستذهل كل العالم وستذهل العسكريون بالدرجة الأولى في كل العالم. اليوم ارتفاع تأمين الناقلات، الصادرات من التصعيد تكاد تكون وصلت إلى الصفرية، تحاول اليوم كل الطرق سواء عن طريق البر أو الأنابيب أو البحث عن بدائل، ولكنها لم تجد بديلا عن البحر. ضربنا أو فرضنا حصار وأبلغنا أنه أي سفينة ستصل إلى ينبع أو جدة لغرض النفط ستضرب، وبالتالي الحمد لله رب العالمين وصلت إلى مرحلة تصدير النفط إلى، أنا أتوقع أنه الأيام القادمة إلى الصفرية. وتحذيراتنا مؤخرا أنه أي ناقلة ترسو في ميناء ينبع ستكون أيضا معرضة للهجوم. نحن بفضل الله عز وجل جاهزون لخوض المعركة القادمة، المعركة ستتطور أكثر وأكثر، عملياتنا ستتنوع، سنخوض حرب شاملة بكل ما تعنيه الكلمة، بر بحر جو، وعلى كل الجغرافيا السعودية من أطرافها ومن شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. وقد ترتفع سقف طلباتنا أكثر وأكثر، فلا يتوقع العدو السعودي إذا لم نكن اليوم لم ننسى تنومة ولم ننسى الجرائم المرتكبة في حق شعبنا منذ 100 عام، هل سننسى ما حدث قبل سنوات؟
1: نعم.
0: عليهم أن يتركوا هذه الأوهام.
1: أكيد.
0: سنقاتل وسنجاهد وسنحاصر حتى نأخذ الحق، وبرضائهم أو بغير رضائهم إن شاء الله.
1: بإذن الله. إذن سيادة العميد، اليوم على خارطة المواجهات، يعني أنت تعرف أن العدو دائما ما يعني يغطي هزائمه بالأكاذيب. يعني قبل معركة قبل انتصار معركة الساحل كانوا يتحدثون عن أن الحوثيون في النفس الأخير وأن هناك ترهل ثم تفاجأ العالم كله بالانتصار الكبير بفضل الله سبحانه وتعالى في معركة الساحل. اليوم ذات الأمر يكرر، إلى أي مدى يراهن العدو السعودي على إمكاناته وأدواته المحلية في استمرار المعركة، خصوصا وأنه يدفع بهم أكثر الآن باتجاه خوض المعركة؟ هناك تحضيرات تحدثوا عنها هم وأدواتهم لمعركة باتجاه الساحل، أيضا تحضيرات لمعارك أخرى سواء كانت في مأرب أو في المعركة القائمة ما زالت في تعز، أيضا بالنسبة لصعدة وميدي، أيضا ممكن تفعيل بعض الجبهات باتجاه المحافظة أو من داخل المحافظات الجنوبية. قراءة عامة في هذا الجانب وسيكون ختام للقائنا سيادة العميد.
0: السعودية بدرجة هي تعيد السلام في المنطقة بكاملها، في اليمن وفي المنطقة بأكملها، وتزيد من معاناة المرتزقة قبل معاناة أي أبناء شعب. المرتزقة اليوم مستقبلهم مبهم، المرتزقة الآن يشعرون أنهم في خانة اليك وقد يستغنى عنهم وسيستغنى عنهم في الأخير. العدو السعودي الأمريكي هم يريدون مصالحهم، ومصالحهم الآن لن تكون إلا معنا، مع صنعاء، مع القوة، مع الميدان، مع الواقع الحقيقي. هؤلاء المرتزقة هم الآن استنزاف للسعودية، استنزاف لأمريكا، استنزاف للعالم، ولم يحققوا شيء. هزائم متكررة، نقص العداد والعدة، انهيارات متتالية، وبالتالي فهؤلاء أول ما سيتخلى عنهم السعودية، وستسلمهم إما أن يحصدوا في الميدان ويهلكوا أو أن يلجأوا إلى دول أخرى إذا قبلتهم، ويتسولون كعادتهم، لن تقبلهم، لن يقبلهم صديق. ومن ساندوهم ومن أعطوهم السلاح لقتال شعبهم هم أول من سيسلمونهم إذا وصلوا إليهم ومن يتخلى عنهم. والحمد لله أننا اليوم اليمن وهي تمثل نموذجا مشرفا للدول العربية والإسلامية بشهادة كل العالم. اليمن العالم يقول لابد على العالم الإسلامي والدول العربية والإسلامية أن يحتذى باليمن كدولة قاومت المستعمر وضربت إسرائيل وحاربت أمريكا من أجل غزة وساندت إيران وقامت مع الحد، وأن التقدم اليوم والرقي لا يقاس إلا بحجم من منظور المرتزقة إلا من منظور الرضا الأمريكي والإسرائيلي عليهم، ولكن العالم عليهم يرى من نظرة أخرى أن التطور اليوم في اليمن وأن الكرامة والعزة والاستقلال نابعة من قلوب اليمنيين. الاستقلال، السيادة، حينما وضعت اليمن الشروط، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وثبتت ورسخت هذه القواعد، لن تقف هذه القواعد ولن تنتهي ولن تلغى من باكرة اليمن السياسية والعسكرية إلا بأخذ كل الحقوق وكل ما من حق شعبنا من حقوق ومرتبات وكل تعويضات أن يأخذ كلها. حينها سنقول أننا سنلجأ إلى الطاولة وسنتفاوض مع العدو السعودي كطرف في المعركة، ولكن الحمد لله اليوم جيشنا وأبناء قواتنا المسلحة وهم اليوم يمثلون الصخرة التي تحطمت عليها أحلام الغزاة وأحلام المجرمون وأحلام الطامعون وأحلام أمريكا وإسرائيل والسعودية، هي اليوم تنعم بقوة مفرطة لله الحمد، ولا أقول مفرطة بالتهديد وإنما بعقل، ولكن عليهم أن يعلموا أننا نمتلك اليوم من الأسلحة ما يعطينا الأفضلية أن نكون الدولة الأقوى في المنطقة. استطعنا اليوم أن نحرر الساحل الغربي بأكمله بقرابة 450 كيلو تحت سيطرة قواتنا نارية وقوات بشرية موجودة، كسبنا غنمنا كثير، 4 مدارج طيران كبيرة في الزقر وفي ذباب وفي المخا وفي ميون، وهذا بفضل الله عز وجل. معنا مطار واحد ضربة في صنعاء ومطار واحد، عوضنا الله ب3-4 مدارج أخرى ضربت كثير من أسلحتنا في السنوات الماضية، عوضنا الله بأسلحة جديدة وحديثة. وبالتالي مهما حاول العدو أن يظهر للعالم أو يستعطف العالم ليقاتلونا ولكنه يفشل، وفي الأخير هو يعلن هزيمته حتى وإن حاول أن يتستر بأغطية أخرى كمكة أو أن الحوثيون يتمددون بشكل كبير، ولكن أبس الدولة الأغنى في الوطن العربي ومن الدول الغنية في العالم تحاول أن تستعطف العالم وتحاول أن تستجي العالم يقاتلوا معها، ولكن الله عز وجل نصرنا عليهم اليوم. الحمد لله أننا ننعم بهذا الأمن والاستقرار، وننعم بكل ما نحصده اليوم رغم وقف المرتبات رغم كل شيء، إلا أن شعبنا راضي ومقتنع وبقناعة ويحمد الله عز وجل ويشكره على هذه النعمة الكبيرة التي أنعمها الله علينا بقائد عظيم كالسيد عبد الملك حفظه الله، وقيادة عسكرية مؤمنة مخلصة ومحبة للوطن، وقيادة ثورية على أعلى مستوى من الإيمان والتقوى والصلاح. وبنعمة من الله عز وجل السعودية اليوم تندم وتتحسر أن هذا القطر العربي الكبير خرج من تحت وصايتها، استطاع الاستقلال، حافظ على نفسه، وهي اليوم تشعر أن البساطة سحب من تحت يدها، وأن اليمن سيكون سيد الموقف وسيد المنطقة بإذن الله تعالى الأيام القادمة. وبشركم هناك مفاجآت كبيرة جدا، ولعل الآن أسمع أخبار هناك صافرات إنذار في جيزان وفي مناطق عدة، وإن شاء الله قد تكون عمليات قوية مبشرة بخير، وأن الساعة القادمة ستكون هناك إن شاء الله بيانات تثلج صدور المؤمنين وتثلج صدور أبناء شعبنا اليمني وكل أحرار العالم.
1: شكرا جزيلا لك سيادة العميد الركن المجاهد عبد الثور المحلل العسكري، شكرا جزيلا لك سيد الكريم.
0: حفظكم الله وحفظكم الله بارك الله
1: لكم العافية. الله يعافيكم
0: في أمان الله. مسلم
1: إذا مستمعينا ومتابعينا، بعد التحية والتقدير للعميد الركن عابد الثور المحلل العسكري، مباشرة وإياكم إلى جارح بشليل لزملاء في إذاعة سام اف ام.
2: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هذه المناسبة العظيمة نفتخر بها ونحييها ونمجدها، لأن صاحبها رجل عظيم وفي شه رجل دي، هو الشخص الوحيد الذي وقف في وش إسرائيل وأمريكا وقاتلهم، مشو من اليوم ولا من أمس، من حين عرفنا رواحنا وهم مع القضية الفلسطينية ومناصر للقضية الفلسطينية لو ما وقعت الأحداث والتغيرات علينا. وهو السيد حسن نصر الله، هو الشخص الوحيد الذي قال لأمريكا ماشي وقاتل إسرائيل وضرب بصواريخ وقدم مجاهدين وتحرك. مش سأل قادة هذا ولا قادة العرب؟ هيا ما تذكر منهم، ها بما تتحاكها منهم. سلام الله عليه واجه قاتل وتشجعوا الناس به، شجعوا وأخذوا من مواقفه، ونكمل باقي المشواء، نكمل باقي سيرته. هو الشخص الوحيد اللي قال الشعب اليمني مظلوم في بداية التحالف علينا لو ما قاتلتنا السعودية، وهو الذي أعلن تضامن معانا وسبرت من هنيك محور المقاومة ويد واحدة. لا نكونش ننسى هذا ولا الرجال ومواقفهم، دروس دروس الواحد يكون يبصر كم قد صاروا من قادة، كم قد صاروا من مجاهدي، كم قد صاروا من عظماء. هذا ولا سيرتهم لا طريق، وعاد احنا ذا في الطريق الذي هم خاطئين فيه، عاد احنا ذا فيها لا حتى وسع. كم قاده من بعده ومن تجاهه، سواء في حماس ولا في لبنان ولا في ايران ولا في اليمن. هذولا الرجال الذي تخطى على نهجهم وتفتخر بهم ولا تحاكيت منهم، عاد لك شرف وعاد لك فخ. قال لك حق القاده حقاده العرب، قبحهم الله قبيحه، ما يجوش ما عادناش مخرجي لمواقفه. هذه الهلية لا حييناها وحيينا استشهاده وسرنا بشوايع بين خلق الله، رجال يستاهل. وفي الآخر ما فعل ما سوى، فوض السيد عبد الملك بدر الدين الحوت وسلم له. يا ريتني جندي تحت راية قايدكم، تبصر على شرف لنا وتصير على شهاده الشد لنا. واللي واسمعوا يا سامعي، السعودية عاد فعل هكذا في وش إسرائيل ولا الإمارات ولا الأردن ولا مصر، ولا ما حد صادي يزوع إذنه. ما بش وازع ديني، ما بش خوف من الله، ما بش ده، ما بش رجال سوا لا إلا عاد يفعلوش. يلا تسلم من أذاوتهم، تسلم من شغلتهم، ما هذا عادهم بيزيد يعدوا وزلات. كم تأمروا علي، كم شقوا على، كم لاحقوا بعد، كم لا هانك لا هانك لا شيء. رجال مثل هذا الرجال يسنبوا له كلهم، لا يقولوا الحق عملك وخلف في حاله ولا بيبشروا مواقفه، والله اني مشرف معه وقالوا نضم معه ويخرجوا من الاحتلال الذي هم فيه. هم محتلين كاستقذاحين هالعرب، والله انهم محتلين ولا دوله ما هي محتل. احتلال الارض غير احتلال الفكر، لو ما يحتل افكارك وقدوا بيأمر وينهي من طرف البلاد عليك، ما عاد معك لا تنفذ ما بيقول. هذا هو احتلال في ماو، كيف خطاباته امانه معرك هوافيه، كيف مواقفه، كيف قتلته. قلنا ندع لليهود في 1600 هذا ندع لهم قتل، انما قتل الرمد يا حجاب الله والعملي وقع لهم يستاهلوا تجاهنا يهودي ونصراني. الله الله يا رجال، فالمكاتف والاقتداء بهذه المواقف، مواقف الرجال والتحية الخالد لمعالي وزير الداخلية والرجال الأمن على ما بيقوموا على إنجازاتهم الأمنية. التحية للعيون الساهرة والرجال القاهرة، بيض الله وجيهكم. والله الله يا رجال، في الالتفاف حول القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورحم الله شهداءنا العظماء شهداء الأمة سواء من داخل اليمن أو من خارج اليمن، الرجال الأحرار الذي وقفوا ولا زالوا واقفين في وش الكيان الغاصب الإسرائيلي والأمريكي. إدلايت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
2: جارح بشليش
1: في رعاية الرحمن. شكرا جزيلا لكم مستمعين ومتابعين، شكرا طبعا للزملاء الأعزاء في إذاعة سام اف ام. وقارح بشلي والسلام والتحية كما قلنا في البداية لروح شهيد الإسلام والإنسانية معشوق القلوب والأرواح سماحة العشق والحب السيد حسن نصر الله سلام الله عليه، وسلام وعزاء وعزاء محبة وسلام محبة لأهلنا وأحبائنا في لبنان العروبة وفي لبنان المقاومة. تحية للجميع مستمعينا ومتابعينا، وصلنا للختام، كل التحية والتقدير لكم أنتم مستمعينا ومتابعينا. التحية للأستاذ عبد الرحمن الحمراء من الإشراف العام، أستاذ محمد قاطة، تحية لكم طبعا من الأستاذ عبد الرحمن الحمراء من الإشراف العام، أستاذ محمد قاطة من التنسيق والمتابعة، وكذلك الأستاذ أحمد الصنعاني كما هي التحية طبعا في حلقة الليلة من الإخوة الأعزاء الأستاذ عبد الرحمن المنور والأستاذ حسام باشا. التحية أيضا من الأستاذ نيازي الرازحي كما هي التحية من الأستاذ عبد الله الحيفي الذي وصل للتو وسيكون معكم حتى مطلع الفجر والنصر بإذن الله على إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام في يمن الصمود حتى مطلع الفجر والنصر بإذن الله، ومواكبة للتصعيد والمستجدات. نحن أيضا في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية سنستمر معه بالارتباط أثيريا حتى مطلع الفجر والنصر بإذن الله. التحية طبعا للأستاذ حفظ الله الحرازي من قيادة برنامج العدوان وحدنا، ولكل الزملاء الأعزاء طاقم العمل في إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، كما هي التحية طبعا للزملاء على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، تحية الزميل أحمد المؤيد وكذلك الزميل حمدان الشهري والزميل علي الغرام، وكذلك التحية العقيد خالد الهتر. وصلنا للختام، التحية أيضا للمجاهد مع الله سلام الله عليه، وتحية لأبطال المؤسسة العسكرية، تحية للمرابطين في كل الميادين. وأنا تصلني أو كثير من الإخوة المجاهدين لما بيزاوروا أو بنصادفهم بيأكدوا لنا أنهم بيسمعونا، ولذلك لكم كل التحية. نتشرف بأن نقبل أقدامكم الطاهرة والثرى الذي تمشي عليه أقدامكم، كما قال الرئيس الصماد، مسح الغبار من نعالكم هو أشرف من مناصب الدنيا ومن مكاسب الدنيا، وهذه مفخرة الدهر يعلم الله. فسلام على كل مرابط ومجاهد بطل، وسلام على أسر الشهداء والجرحى، وسلام على كل أبطال شعبنا وأبناء شعبنا. للتحية لأبطالنا في المؤسسة الأمنية، الرحمة والخلود لشهدائنا الشفاء الجرحى والنصر والعزة والإباء والتمكين لمجاهدين الأبطال، الخزي والعار المعتدين الجبناء والمتحالفين معهم وساكتين عنهم، المجد لليمن المجيد. يا رب عد أسرانا واكشف عن مصير مفقودين وعصم قلوب أهلهم ومحبيهم بالصبر. لا تنسوا الجوع من اللقم والعطش من شربة الماء، ولا تنسوا العاري من الكسوة والدفاء، ولا تنسوا أن تمسحوا عن عيون البائسين دموعها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من خلص دعواتكم في ظهر الغيب، ولا تنسوا المجاهدين يمن الأسلح لكم للدعاء. تصبح على وطنها بكريم شامخ منتصر بإذن الله، وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية في أمان الله.

وبارتباط إذاعي مباشر مع أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية. كل هذا وأكثر يمنحنا أن نقول هنا يمن الصمود، هنا صوت اليمن الكبير.

وتحية من كل الزملاء العاملين في إذاعة وطن والزملاء المناوبين في هذه الليلة. عبد العزيز القدمي ومن إليه. ومن إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية التحية: أحمد عامر، مجيد المشامي، أحمد هايل، محمد الوشلي، محمد عبد الله الشيعاني. إخراجا إذاعيا: حفظ الله الحرازي.

وحشية النظام النجدي الوهابي تفتح فصولا إضافية من الإجرام إلى رصيدها الحافل في اليمن. فإثر الجريمة السعودية المروعة بحق المدنيين في سوق تعز المركزي، ولما تبرد دماء ضحاياها بعد من الشهداء والجرحى، كانت معاثر تعز على موعد جديد مع جريمة جديدة راح ضحيتها 3 نساء وشيخ مسن، لتثبت داعشية نجد مجددا أنها لا تفرق بين طفل وامرأة، بين شاب وكهل وطاعن في السن، ولا بين يمني وآخر، وأنه عدو تاريخي لليمن واليمنيين لا يؤمن بالتعايش وحسن الجوار وتعاليم الإسلام، بل يستقي تعاليمه من عواصم مشغليه لدور وظيفي مرسوم. ضمن هذا السياق طار بن فرحان وزير الخارجية السعودية مثقلا بالهموم إلى واشنطن بعد إخفاقاته في كل المسارات المفتوحة برا وبحرا وجوا، وهمه الأكبر أو بالأحرى هم مملكة داعش الكبرى الحصول على دعم أمريكي إضافي إلى أبعد مما هو قائم لوجستيا واستخباراتيا واستشاريا. على أن الأمريكي محكوم بالعجز وسط دائرة واسعة من الاستنزاف، ومثله الاتحاد الأوروبي الذي انضم مؤخرا إلى حلبة الحالبين لحلب السعودية. ماذا حين قدوا الاتحاد الأوروبي والكل بيحلبوا السعودي بالجملة، يحسوكم أنهم في باب السلام. ومثله الاتحاد الأوروبي الذي انضم مؤخرا إلى حلبة الحالبين لحلب السعودية. نفسي أعرف ما بيحلبون محمد بن سلمان، ما بيش فيه ما يحتلب إلا لا بيحلبون منه أشياء كثيرة. بيحلبوا أرامكو والصندوق السيادي السعودي وثروات ومقدرات شعب نجد والحجاز.

تحت لافتات الحماية والدعم الأمني الواهي، غير متعظين بمن سبقهم، على أن الواقع والوقائع في باب المندب ما بعد التحرير تسقط سرديات التهويل ومصانع الخوف الصهيونية والغربية والسعودية، إذ تجدد صنعاء تأكيدها أن الملاحة الدولية آمنة وسالكة. لا تعصدوهاش، بنأمنكم بنقول لكم الدنيا سلامة. غريمنا السعودي، غريمنا معروف السعودي، لا تعصدوهاش، لا تزيدوش الوضوء لو ما يخرج ما عادش أقولش. إذ تجدد صنعاء تأكيدها أن الملاحة الدولية آمنة وسالكة، وأن حركة السفن نشطة بأكثر مما مضى، باستثناء سفن العدو السعودي. للمس سفن العدو السعودي المعتدي المحاصر لنا، غريمنا سفن العدو السعودي، باستثناء سفن العدو السعودي المعتدي والمحاصر لليمن، ويمن الإيمان والحكمة يدعو بلسان الخارجية ومن منبر إعلامي تركي جميع الدول العربية والإسلامية إلى تشكيل منظومة أمن إقليمية بعيدا عن الأجنبي ولمواجهة التهديدات المشتركة. ويؤكد للعدو السعودي من جديد أن ضمان العبور ومفتاح الأمن والسلام مرهون باستحقاقات اليمن. ولمن أطلقوا بهتانهم العظيم ضد اليمن وباسم مكة المكرمة لتحقيق مآربهم ومقاصدهم الفتنوية، ها هم أولاء الصهاينة وأكابر مجرميهم يقيمون أضخم مهرجان صهيوني مستفز لمشاعر المسلمين. فأرونا غيرتكم على المقدسات يا بني سعود إن كنتم صادقين.

استشهاد 3 نساء ورجل مسن وإصابة 3 آخرين في جريمة جديدة للعدو السعودي في معافر تعز بعد يوم من جريمة دامية في سوق مركزي. سنضعكم في تفاصيل صادمة ومعلومات حصرية من داخل قاعدة عسكرية استراتيجية بناها الغزاة قرب باب المندب. وزارة النقل بالمقابل تطمئن مجددا الملاحة الدولية تطمئن وتقول الملاحة الدولية آمنة. في عناوين الليلة: نائب وزير الخارجية في مقابلة مع قناة تركية، ندعو لمنظومة أمن إقليمية بعيدا عن الأجنبي ولمواجهة التوسع الصهيوني. وزير الخارجية السعودي إلى واشنطن، يطير إلى واشنطن يدعو ويحلبوا الحين ما يشتو يا الكل. هذا السعودي مهيني أمانة. وزير الخارجية السعودي إلى واشنطن للاجتماع بروبيو مشروبي، هذيك فنانة مصرية.

يجتمع بروبيو. يا أخي غير روبي، هذيك فنانة مغنية وبتمثل خميس وجمعة. وسبيتس تنضم إلى قائمة الحلابين. أوروبا رغم إقرار العجز خفقنوا في أوكرانيا. أوروبا كان قصدهم أنهم أي معضوة طارف سلقفهم الروزي ونعثهم نعثة كلاب. دحين شو يعوضوا الخسائر حقهم؟ مش مذيع يطيع عناوين الليل ويحللهن ديك سع إلا في يمن الصمود. حرفية عالية، حرفية عالية عند من؟ أخي في يمن الصمود. قالوا من يشكر الحريوة؟ خالتها يا أخي أمها من يشكر الحريوة؟ همانة ما حد يشكر الحريوة إلا أمها. اكفد البنت مدري ما على فمها تطلع البنت أخس من أمها. أمي يقولوا هكذا ولا تخلي؟ وهكذا أوروبا كان قصدهم أي لقضوا شي ولا شي صاوعهم الروسي. يلا الله يحك الحك. سبيتس تنضم إلى قائمة الحلابين للبقرة الحلوب السعودية رغم إقرار العجز وطلب مزيد من القطع البحرية. عاجز بيستدعي فاجل، بيدعم من بهذل سرف في عناوين الليلة. عاد احنا لا بنتي لك ما العناوين، الله يسمعنا خير. ما بكلنا يا اخي واحد يكون يتفائل، فعلوا بالخير تجدوا في بداية الحلقة في نصها في قبل أن نغادركم من هذا القبيل. في عناوين الليلة: العدو ينتهك الأقصى والحرم الإبراهيمي وسط إغلاق شامل في الضفة، وحماس تدعو لتحرك عاجل يفشل مخطط العدو. فلسطين في الواجهة.

في حلقة الليلة: تسريبات. أضعكم في عناوين بعض التسريبات. باع مش هالكل عقد نشيش نغلق نقفل الحلقة من ذا العين.

في عناوين التسريبات: صور لأعمدة دخان ضخمة بالعاصمة السعودية. إن رجعت عليهم العاصفة الدخانية يا أخي، عاصفة الرملية. يقول لك هذا الأيام في الرياض ما بالله أتخن من شك، إن أتخن الرياض لكن ضالع لا نازل، نازل لا ضالع، ومن شك وظرف.

شمال الرياض. معلش مال الرياض؟ قال لك دخان من شك وضرف. اليوم ماهو أخي عاد احنا في الاثنين كما قد زفقت الشمس بيننا يوم جديد. الناويح دخنت الرياض. اليوم ماهو اثنين بتدخن من يوم الأحد ومن قبل يوم الأحد. اليوم ما بتدخنش الرياض، ما بتدخنش اليوم، بتزعقك. في عناوين التسريبات: السعودية تصنف، يا ناي الحين السعودية بتصنف، على ما نعرف التصنيف الله من قدانة نقول هكذا في البلاد. السعودية تصنف الرياض، إن شاء الله التخاني طويل في الرياض، ما فيش عمر الرياض طويل التخان فيها طويل. السعودية تصنف الرياض غير آمنة. السعودية تبدأ إجراءات عزل الرياض، يعزلوها الأمر خطير، افعلوا لها ناموسية ما عاد حد يدخل فيها. وما هذا كله يعزلوا الرياض، هي يقول لك فيها جرب والتخن هذا ومن الجرب ماشي، التخن هذا بنعالج بنبعد الحكوك فضل من الله. في عناوين التسريبات:

من أزمة البحر إلى الأجواء، ومن مكة لفتوى الإرهاب. في عناوين التسريبات: هروب سعودي جديد في اليمن، والله ما يتوشكع.

كما سنضعكم في جديد الأخبار، سنواكب كل جديد، العواجل في الأخبار المتداولة، في كل ما يستجد. يمن الصمود، ذكا يقولوا في كبريات وسائل الإعلام العالمية، يقول لك العالم بين يديك، إلا احنا الوحيدين بشفافية ووضوح وبانتهاد غري لن نسجمع. يمن الصمود، العالم في طرفك.

0: وهنا نداء عاجل، نداء عاجل إلى المستمعين الذي متعودين يراسلوني إلى رقم عهد الأحرار باقي برسائل، أقول لكم الليلة لا تخسروش وتراسلوني، لأنه التلفون نسيته في البيت، وهو من باب المحبة أنه لا تخسروش وتراسلوني. لأنه تلفون البرنامج نسيته في البيت، فالمعذرة منكم وسلام الله عليكم جميعا. بس ما اليوم نخلي الحلقة ونحن في ارتباط إذاعي مع أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية في يمن الصمود، وإذاعة وطن. نخلي الإذاعة، اليوم نخلي الأثير البساط أحمدي، يعني ما أقدرش أشرحها الصدق، عرفوا أمور بإذن الله. دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، وبإذن الله سنكون مع اليد الطولة في هذه الليلة، بإذن الله سنكون مع اليد الطولة لليمن الكبير، سنكون بإذن الله مع قوتنا الصاروخية. والمستمع لبيب،
1: يا يمن لمن وارض الحضارة لا حفجر العز والانتصار، اليد الطولة تزف البشارة للقيادة، واليمن دار دار، وحدة الصاروخ يا فالصدارة شالخامة تعرف الانتصار، تخدع العدوان فاعل.

طيبنا من نبض عهده ومن خان جاره عذبت الخزي بالانهيار من نبض عهده ومن خان جاره عذبت الخزي

القوة الصاروخية، شبح يؤرق عربان التحالف، والكيان الصهيوني. مواجهة عقل يمني عسكري فذ. اليمن البلد العربي الأقدم، والبلد العربي الذي لم تستطع أي دولة أجنبية احتلاله. حتى الدولة العثمانية تجنبت دخوله بسبب تمسك أهله بأرضهم، إضافة إلى أنهم شعب متمرس بالحروب. فاليمن تعد دولة مسلحة جيدة، تمتلك طائرات ودبابات، إضافة إلى صواريخ باليستية.

جدا فيما يتعلق بالصاروخية والمسيرات وحتى في البحرية أن نمتلك القدرة على مستوى المديات البعيدة بحيث نطلق من أي مكان نريد أن نطلق منه من محافظاتنا الحرة، بمعنى لا نحتاج في أن نضرب أهدافا في البحر أو أن نضرب أهدافا في البر أو أهدافا لتحالف العدوان حتى في عمقهم سواء في السعودية أو في الإمارات أو في غيرهما. لا نحتاج فقط إلى محافظة محددة أو منطقة محددة، نحن عملنا على أن نصل إلى مستوى أن نطلق من أي مكان نريد أن نطلق منه حتى إلى البحر. نحرص على ذلك جدا، أن نضرب من أي محافظة إلى أي نقطة في البحر، وأن نضرب من أي محافظة أي بقعة إلى أي مكان مستهدف لدى تحالف العدوان. حرصنا عليه لأننا نعرف أهميته وما يمثله من إحباط لدى تحالف العدوان.

16 شهرا. في بداية هذا العدوان الغاشم على بلادنا قبل 12 عاما، 16 شهرا، تعرضت بلادنا اليمن إلى هجوم من قبل تحالف ضم فيه أكثر من 18 دولة، 18 دولة. تعرض فيها على مدى 16 شهرا شعبنا اليمني العظيم لمجازر وحشية، وطائرات قصفت كل شيء من مقدرات الجيش، من فكناته ومعسكراته ومخازن أسلحته إلى بنية تحتية تم استهدافها أيضاً.

وإذا ما جئنا قبلها، منذ أن تولى العميل الهالك عبد ربه هادي رئاسة الجمهورية اليمنية، عمدت أمريكا إلى تدمير القوة العسكرية المتطورة والحديثة للجيش اليمني، فما نزال نتذكر عندما كانت أمريكا تطالب اليمن بتسليم الصواريخ الروسية سام من نوع أرض جو بحجة ألا تسيطر عليها الجماعات التي سمتها بالإرهابية.

0: ومثلما شاهدنا في الفيلم الوثائقي الحرب على السلاح، وكيف كان الأمريكي السفير الأمريكي يتنقل في مخازن الأسلحة في اليمن بأريحية تامة، وكيف تم تدميرها. وعاد الدنيا دنيا في ظل النظام العفاشي البائد الكهنوتي، وكيف تم تدمير الصواريخ، صواريخ الدفاع الجوي. وهم يحتفون بذلك، وعمار عفاش وبجانبه أمريكيتان يتقاسم معهما مع الأمريكيتين بخمس بالشجاره وياهم، وهم بيدمروا صواريخ الدفاع الجوي للجمهورية اليمنية في منطقة الجدعان.
1: لما نستذكر ما يتعلق بموضوع الجيش، ما الذي فعلوه في مسألة الجيش؟ قصة غريبة، كانوا يسلبون منه كل عناصر القوة، عملوا على تفكيكه، عملوا على إضعافه، كانوا يجردوه من وسائل القوة، اتجهوا إلى سحب سلاح الدفاع الجوي وتدميره في مراسم وحفلات مع عملائهم الخونة الذين كانوا في مناصب رسمية. اتجهوا إلى تفكيك الجيش من الداخل بكل أشكال التفكيك، سرعوا المشاكل داخل الجيش، عبثوا بوضع الجيش تحت عنوان الهيكلة، اتجهوا آنذاك أيضا إلى السيطرة على الصواريخ، وكان لديهم برنامج لتدمير الصواريخ البالستية، اتجهوا إلى العبث في القوات الجوية لدرجة أن الطائرات الحربية كانت تسقط في وسط صنعاء، كانت تسقط وهي في أنشطتها الاعتيادية الروتينية، تسقط في وسط صنعاء. اتجهوا إلى العبث بالقوات البحرية حتى أوصلوها إلى حافة الانهيار.

0: كما لا ننسى أيام كانت تتساقط الطائرات الحربية اليمنية في الشوارع والمدن. هكذا لأسباب مجهولة. وبعد ثورة 21 من سبتمبر، وبعد هروب هادي من صنعاء، طمأنت الدول العشر أن القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني أصبحت غير صالحة للاستخدام. ولكن حدثت المفاجأة للداخل والخارج. بعد مرور حوالي 4 أشهر من العدوان الصهيوني أمريكي إماراتي على بلادنا اليمن، أطلقت القوة الصاروخية صاروخا إلى قاعدة خميس مشيط الجوية، ولاحقه صاروخ آخر. من نوع سكود إلى قاعدة السليل في الرياض، قاعدة عسكرية. ومن هنا بدأت الحكاية البالستية لليمن في مواجهة العدوان. فسرعان ما كشفت القوة الصاروخية اليمنية بفضل من الله عن صواريخ من نوع النجم الثاقب 1 و2، وبعدها صاروخ الصرخة، وبعدها صاروخ الزلزال 1 و2. وهكذا لم يقف الجيش اليمني عند هذا الحد، بل وصل بهم الحال إلى أن قاموا بتطوير الصواريخ وزيادة المدى، بل وتحويلها من أرض جو إلى أرض أرض. يا قوة الله!
1: من أهم منجزات الثورة الشعبية هو الإنجاز الكبير في التصنيع العسكري. هذا إنجاز يفتخر به الوطن، يفتخر به شعبنا اليمني، يفتخر به أبناء هذا البلد. الإنجاز في التصنيع العسكري ليس إنجازا عاديا، وإنجاز كبير، إنجاز عظيم. يعني من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى المدفع إلى قاذف الRPG إلى مستوى أكبر، إلى مستوى الطائرات المسيرة والصواريخ في مدياتها المتفاوتة والمختلفة، إلى مستويات قريبة، إلى مستويات متوسطة، إلى مستويات بعيدة المدى، وإلى حد كبير. وجرى كل ذلك في إطار الوضع الراهن بكل ما فيه من صعوبات في ظل العدوان الشامل على بلدنا والحصار الخانق على بلدنا والاستهداف المكثف لكل شيء. وبدأ العمل من نقطة الصفر، وكتب الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه التوفيق العجيب للأخوة الذين يعملون في مجال التصنيع، فأمدهم الله بتوفيقه وهدايته، واستفادوا من كل ما يفيدهم في تطوير هذه القدرات. واليوم بلدنا يصنع مختلف أنواع الأسلحة، من أسلحة المشاة إلى الأسلحة المتوسطة إلى الأسلحة المتطورة الصاروخية التي هي بعيدة المدى.

انهدام المعارك التي فرضها طول أمد العدوان على بلادنا اليمن، وحجم الدمار والخراب والخسائر المادية والبشرية في صفوف المدنيين اليمنيين من خلال القصف الهستيري الذي قامت به طائرات العدوان، كان هناك محطة ونحن في حضرة قوتنا الصاروخية. برز صاروخ توشكا الذي نكل بالعدو بل ومزقهم كل ممزق بقوة الله، حيث ألحق بالغزاة خسائر فادحة في مأرب وصحن الجن في المندب وشعب الجن حتى في جيزان. توشكا الذي كما جاء في كلمة للسيد القائد خلط الدم دم العربان بالصهاينة والمرتزقة من كلاب الأرض وديدان العالم وبلاك ووتر وكل من حشدهم هذا العدو المتغطرس بفضل من الله.

لم يتوقف اليمنيون عن الإعداد العسكري في مختلف المجالات، والتي كان وما زال أبرزها التصنيع الصاروخي المتطور، كل مرة بشكل أكبر بفضل من الله، كضرورة حتمية لمواجهة المعتدين والغزاة. بعد أيام قلائل من بدء شن ما اسمه بتحالف العدوان بقيادة السعودية، العدوان العسكري ضد بلادنا اليمن، ظهر الناطق العسكري باسم تحالف قوى الشر متبجحا في أحد المؤتمرات الصحفية العسيرة ليعلن أن طيران العدوان استطاع تدمير 80% من القوة الصاروخية التي يمتلكها الجيش اليمني. مضت الساعات والأيام والأشهر، وما زال العدوان في غيه وجرمه يواصل تنفيذ مخططه الإجرامي بحق شعبنا اليمني بحقد فظيع، عبر القصف بطيرانه على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية ليدمر كل البنى التحتية، يقتل المواطنين الأبرياء، يحرق الشجر والحجر، في ظل صمت مخزن من بعض المؤسسات والمنظمات الدولية ودول وشعوب العالم المتخاذل الذي خضع ونكس رأسه واستسلم للمال السعودي المدنس.

ولم تدم فرحة أولئك الحاقدين كثيرا بعد أن جاء الدور على أبطال جيشنا اليمني الذين أثبتوا منذ اللحظة الأولى للعدوان جدرتهم في الدفاع عن الوطن وأهله وتفوقهم على قوى العدوان رغم بساطة الإمكانات العسكرية التي يمتلكها المقاتل اليمني مقارنة مع ما تمتلكه جيوش تحالف العدوان ومرتزقتهم، واتخذ القرار بالبدء في تحريك وإدخال المنظومة الصاروخية اليمنية للرد ودك أوكار العدو السعودي داخل أراضيه، بعد أن كان قد تم تكليف جهاز المخابرات اليمني الذي أذهل العالم بقدراته العالية في اختراق المنظومة العسكرية السعودية داخل أراضيها وخارجها بفضل من الله.

قادمون بمنظوماتنا الصاروخية المتطورة والمتنوعة التي تخترق كل وسائل الحماية الأمريكية وغير الأمريكية. قادمون بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد والتي فاعليتها جيدة. قادمون بتفعيل غير مسبوق للمؤسسة العسكرية وفتح مجال أكثر وأوسع للتجنيد لأبطال ورجال هذا الشعب.

صناعة نجم النار. بعد إزاحة الستار عن الصناعات العسكرية اليمنية، كشف جيشنا اليمني عن منظومة صواريخ جديدة من جيل الصرخة 3 القادرة على إصابة أهدافها بدقة عالية. وكانت قوتنا المسلحة قد أدخلت منظومة جديدة من صنع محلي إلى جبهة القتال، منها صاروخ الصرخة 1، منظومة الزلزال 1 و2، وظهر بعد ذلك النجم الثاقب. هذه الصواريخ كانت تختلف من حيث القدرة التدميرية والمدى والسرعة. هذه المنظومات الصاروخية امتلكت بفضل من الله قدرات على المناورة والاختراق، بالإضافة إلى السرعة وقوة الانفجار الشديدة. صنعت بحسب طبيعة الأهداف العسكرية، وبعد إدخال منظومة الصرخة 3 إلى الخدمة العسكرية، إضافة لنوعية، بل كانت إضافة نوعية لقدرات قوتنا المسلحة محلية الصنع، بصناعة محلية الصنع تم إنتاجها محليا في قسم الصناعات العسكرية اليمنية.

0: ملاحم الشعب والدولة، كيف صمدنا هذا الصمود الأسطوري الذي لن تستطيع، وأقولها جازما، لو شنت هذه الحرب على أقوى الأنظمة لتلاشى وانهار في عام واحد، بل أقل من عام، أن تكون كل خطوط التماس على مستوى الحدود اليمنية وعلى مستوى الحدود مع مناطق الاحتلال عبارة عن جبهات مشتعلة، ونرى هذا الصمود وهذا التماسك، فيدل على أن الإرادة والقوة والصبر والعزيمة والإبداع موجود لدى هذا الشعب، وها هي صواريخنا الآن بعد 3 أعوام تطال عواصمنا.
1: Let's go.

تمكنت وحدة التصنيع الحربي من إنتاج منظومة صاروخية جديدة مطورة محليا بفضل من الله. قاهر واحد. الذي استهدف مقر القيادة العسكرية للغزاة ومرتزقتهم بمنطقة صافر محافظة مأرب، والذي تم إدخاله إلى الخدمة لأول مرة بعد التعديل عليه بخبرات وأياد يمنية خالصة، حيث أصاب هدفه بدقة عالية وأوقع في صفوف الغزاة والمرتزقة مئات القتلى والجرحى، كما احترقت في تلك العملية 8 طائرات أباتشي ودمرت منظومة تحكم بالطائرات بدون طيار وعدد كبير من مخازن الأسلحة والآليات العسكرية. قاهر واحد الذي أطلقته القوى الصاروخية بفضل الله وعونه وتأييده على تجمعات العدو السعودي في منطقة الطوال، بلغ عدد قتلى جيش العدو السعودي ومرتزقته أكثر من 90 قتيلا ومئة جريح.

0: قاهر واحد الذي وصل بفضل من الله وعونه إلى قاعدة خميس مشيط. يعمل هذا الصاروخ على ارتفاع متوسط وعال، واستمر التطوير بفضل من الله.
1: اتجه الأخوة الأعزاء في التصنيع الحربي إلى العمل في مختلف المجالات والمتطلبات الأساسية. وفي مقدمتها أسلحة الردع، الصواريخ، فبدأوا بنشاطهم لتصنيع الصواريخ من صاروخ الصرخة وصولا إلى صاروخ ذوالفقار وقدس 2 وبركان 2، صواريخ بعيدة المدى تصل إلى مديات بعيدة وبقوة تدميرية جيدة. لا يزال العمل مستمر فيما يتعلق بتصنيع الصاروخ.
2: I'm gonna

0: هكذا استمر التطوير والإنتاج وبمستوى عال بفضل من الله. في الصاروخية اليمنية التي كان سيد القائد يجعلها مثالا يقتدى به، حيث وقد بدأت من الصفر.
1: وفيما بعد إن شاء الله إلى ما بعد الرياض وما بعد ما بعد الرياض.
0: صواريخ الغضب اليمنية أثارت رعب الكيان الصهيوني، وثورة 21 من سبتمبر هي الخطوة الأولى على درب الحرية والاستقلال والعزة والكرامة. هكذا عبر رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني عن قلقه ومخاوفه من الثورة في اليمن، معتبرا أنها تهدد إسرائيل. بنيامين نتنياهو وفي خطابه أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي في 3 مارس 2015 للميلاد، قبل في نفس الشهر الذي بدأ فيه العدوان على بلادنا، شهر مارس، حيث قال إن إيران تسيطر على 4 عواصم عربية منها العاصمة صنعاء، في إشارة منه إلى ما أفرزته الثورة، حيث تضمن خطابه خطورة سيطرة الثوار على مضيق باب المندب وتأثير ذلك على أمن إسرائيل على حد زعمه، لينعكس التلاقي السعودي الإسرائيلي في اليمن وباب المندب تحديدا، وتتضح أركان المخطط التآمري لثلاثي قوى الشر: أمريكا والعدو الإسرائيلي، الكيان المؤقت، والنظام السعودي.
2: اليوم بات العدو الإسرائيلي يقلق أشد القلق ويعبر عن قلقه الكبير من مستوى القدرات التي وصل إليها هذا الشعب. وعندما وصل القصف الصاروخي الدقيق إلى أبو ظبي ولم تتمكن التقنية الأمريكية والإمكانات الأمريكية من اعتراضه ولا من منع وصوله، كم كان قلق العدو الإسرائيلي بالغا. تلك المسافة البعيدة التي تمكن هذا الشعب من أن يقصف عبرها وأن تصل صواريخه بالرغم من مداها البعيد، وتلك الدقة وفشل تلك التقنيات من إعاقتها أو من إعاقة وصول ذلك الصاروخ وتلك الصواريخ التي وصلت. اليوم هذا التوجه التحرري الذي ينسجم مع أصالة شعبنا الإيمانية والذي يتكامل فيه شعبنا مع أحرار الأمة، أقول لشعبنا العزيز هو التوجه الصحيح بكل الاعتبارات، والذي يحفظ لنا كرامتنا الإنسانية وشرفنا، والذي يصل بنا إلى النهايات والنتائج العظيمة في الدنيا والآخرة.

والكيان المؤقت، العدو الإسرائيلي والنظام السعودي لتدمير اليمن واحتلاله وإحكام السيطرة على باب المندب خدمة لمصالح العدو الإسرائيلي في المقام الأول. كشفت تصريحات حينها كشفت تصريحات المجرم نتنياهو ضد الثورة اليمنية عن حقيقة الجبهة المناوئة لها، ما جعلهم مكشوفين أمام الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي. كما كشف الكيان الصهيوني عن مخاوف جديدة قادمة من اليمن وتستحوذ على قدر كبير من القلق الإسرائيلي المتنامي تجاه اليمن وثورة 21 سبتمبر، لتبرز هذه المرة القدرات التصنيعية للصواريخ، كما عبرت عنه صحيفة معاريف الصهيونية، حيث نشرت الصحيفة تقريرا نقلت قلق الكيان الصهيوني مما سمته بقدرات أنصار الله في مجال صناعة الصواريخ وتطويرها، وتناولت ذلك من حيث تأثيره على أمن الكيان الصهيوني. واعتقدت الصحيفة أن هناك مخاوف أخرى تثير قلق الكيان الصهيوني، تتمثل في إمكانية استنساخ اليمنيين للتجربة الصاروخية تصنيعا وتطويرا ونقلها إلى ما سمته الحدود الشمالية. الصحيفة الصهيونية يومها رأت أن امتلاك أنصار الله، كما قالت، منظومات صاروخية محلية الصنع يقلق إسرائيل، وخصت الصحيفة منظومة صواريخ الزلزال وقدراتها التدميرية الكبيرة بالذكر، معتبرة أنها مقلقة جدا، حيث ترى أن أنصار الله يملكون القدرة على صناعة صواريخ ذات مدى تدميري أطول وقدرة تدميرية أعلى. وليست هي المرة الأولى التي يعبر بها كيان العدو الإسرائيلي عن قلقه ومخاوفه، مصدرها اليمن منذ ثورة 21 سبتمبر، حيث عبر رئيس وزراء الكيان الصهيوني حينها المجرم نتنياهو عن قلقه مما يحدث باليمن وخطره على أمن إسرائيل، وهو يتحدث عن رضاه على العدوان السعودي على اليمن. من جانب آخر، أصبح تطابق القلق بين إسرائيل والسعودية سمة ثابتة ومعلنة في مواقفهما حول اليمن. فبينما كانت صحيفة معاريف الصهيونية تتناول في تقريرها مخاوف إسرائيل من الصواريخ اليمنية، كان الناطق الرسمي باسم العدوان عسيري في تصريحات تلفزيونية يؤكد زاعما تدمير الأسلحة البالستية اليمنية، لكنه أجاب على سؤال حول تعرض نجران للقصف، مرجعا سبب ذلك إلى القذائف التي يتم تصنيعها محليا، محاولا التقليل من شأن منظومة الصواريخ اليمنية ليقع في تناقض جديد، وهو يعترف بقدرة تلك الصواريخ على الوصول إلى مدى عميق داخل الأراضي السعودية. على السياق نفسه، ألقى رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي حينها بيني جانتس محاضرة في معهد واشنطن للسياسة، طالب فيها بالابتعاد عن القلق بشأن توقيع الاتفاق النووي مع إيران في ذلك الحين، معتبرا أنه أنقذ إسرائيل من حرب، أي أنه لا ضرورة للدخول في حالة هستيريا. وعن وضع الكيان الصهيوني إقليميا، قال جانيتس إن وضع الكيان غير مقلق من تلك الناحية، معبرا عن قلقه بالقول حينها: ما يقلقني هو باب المندب،
والطرق البحرية الأخرى، إذ أنها أشد إقلاقا من البرنامج النووي الإيراني. كما أشار إلى أن إسرائيل بحاجة إلى أن تسأل نفسها عن ماهية الطريقة الدفاعية التي ستكون لديها في مواجهة مستقبل غير معروف، مشيدا بالدعم الأمريكي غير المحدود والاستثنائي الذي عرضته الولايات المتحدة على إسرائيل من أجل الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي في المنطقة. لقد كان العدوان الغاشم على بلادنا اليمن والخيار الأخير لمخطط تآمري يترجم القلق الإسرائيلي من ثورة الشعب اليمني الذي تجلى وبوضوح تام وجاء على لسان رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصدر تحذيرا إلى الكونغرس الأمريكي بشأن اليمن في 3 مارس 2015 للميلاد.

باب المندب الذي يعتبر ممرا استراتيجيا يصل البحر الأحمر إلى خليج عدن وبحر العرب، يشترك في حدوده البحرية مع اليمن، كل من إريتريا وجيبوتي. كما أن لليمن أفضلية استراتيجية في السيطرة على المضيق لامتلاك جزيرة بريم

أشارت حينها التقديرات إلى أن ما بين 5 إلى 6% من إنتاج النفط العالمي، أي نحو 4 ملايين طن، تمر يوميا عبر المضيق باتجاه قناة السويس ومنها إلى بقية أنحاء العالم، ويمر عبر المضيق سنويا. تقول التقديرات حينها ما يزيد عن أو على 21 ألف سفينة محملة بشتى أنواع البضائع. وكما قالت أيضا يومها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن إغلاق مضيق باب المندب سيحول دون وصول ناقلات النفط من الدول الخليجية إلى قناة السويس وخط سوميد لنقل النفط من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، وستضطر تلك الناقلات إلى الإبحار جنوبا إلى رأس الرجاء الصالح للوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، ما سيزيد أضعافا من تكاليف النقل. عندما يمتلك المقاتل اليمني فكرا مناهضا لقوى الاستكبار العالمي بالإضافة إلى صواريخ محلية الصنع، يسعى إلى تطورها على مراحل متعددة ويتم نشرها في السواحل اليمنية ابتداء من باب المندب إلى سواحل الحديدة وسواحل عدن والمكلا، فهذا يشكل خطرا كبيرا على الكيان الصهيوني وأمريكا وتهديدا مباشرا على مصالحهما كما جاء في التقديرات حينها. التقرير تحدث أيضا حتى عن المسافة من اليمن إلى تل أبيب التي تقدر بآلاف الأميال جغرافيا، وضعفها في فوارق التسليح الحربي والمقدرات السياسية والاقتصادية واللوجستية بذات القدر في الفوارق مع العدو السعودي، إلا من حيث قرب المسافة بين جمهوريتنا والمملكة السعودية المتلاصقتين على الأرض حدوديا بما يسمح، قال التقرير يومها، بما يسمح لآلاف الزلازل الصاروخية بالوصول إلى حيث يريد أبطال قواتنا المسلحة. رغم تناقض المسافات والفوارق بين صنعاء من جانب والرياض وإسرائيل كعدوتين لنا، فإن صراخ نتنياهو وخوفه ورعبه من اليمنيين بقدر ما يبرز الرعب السعودي المتفاقم والخفي من مستقبل الحرب مع اليمن. عدم الله كانوا بيتكلموا عن صاروخ زلزال ومنظومته. هو يكشف أيضا ما يحاول السعودي إخفاءه وتغطيته بأساليب وطرق متنوعة يغلب عليها المكابرة والبحث غير المباشر عن مخرج كيفما كان. حانب السعودي من البداية وحتى اليوم بفضل من الله. حتى وإن كان السلوك الشيطاني المخادع الممزوج بالمجازر والتدمير بحق الشعب اليمني.

هذا العدوان هو عدوان أجنبي من دول أجنبية، على رأسها وفي طليعتها مدبرا وآمرا ومجررا وموجها ومشرفا ومحددا للمسارات والخيارات أمريكا، ومن خلفها إسرائيل باركت، شجعت، أيدت، دعمت، شاركت بأنواع متعددة من المشاركة. وفي صلب هذا العدوان وفي مقدمته والذي تولى كبره قرن الشيطان، النظام السعودي العميل الذي يؤدي دوره في هذه المنطقة من منطلق العمالة وتنفيذا للأجندة الأمريكية والإسرائيلية، ومعه من معه من قوى العدوان التي حركها إما بدافع الأطماع المادية وبغية المكاسب السياسية أو بدوافع واعتبارات أخرى، كلها دوافع شيطانية وآثمة وسيئة.

واستمر اليمن بفضل من الله من انتزاع النصر من فم المستحيل. بل كانت الصواريخ اليمنية كابوس تصل للرئيس الأمريكي حينها بايدن وكأنها في البريد العاجل. مرورا بعمليات توازن الردع التي أثبتت أسوأ فشل واجهه النظام السعودي.

وأصبحت القوة الصاروخية بفضل ابن الله وعونه وتأييده جزءا أساسيا من القدرات العسكرية التابعة لقواتنا المسلحة اليمنية، والتي تطورت بشكل ملحوظ لتشمل ترسانة واسعة من الصواريخ البالستية والمصنعة محليا بفضل من الله. بل وانتقلت إلى مسار التصنيع والتطوير المحلي إلى مراكز متقدمة.

الصرخة إلى القاهري إلى بدر واحد وبدر بي واحد إلى الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب والتي تميزت بدقتها العالية واستخدمت كجزء من بنية متكاملة وكان لها حضور إلى بدر اثنين وبدر ثلاثة بنسخ مطورة بمديات أبعد وقوة تدميرية أكبر إلى عائلة صواريخ قدس المجنحة قدس واحد قدس اثنين قدس ثلاثة وقدس أربعة إلى الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدى من صاروخ طوفان

صاروخ طوفان، الصاروخ البالستي الضخم الذي يصل طوله إلى 16 متراً، دخل الخدمة عام 2023. يشبه تصميم الصواريخ متوسطة إلى بعيدة المدى إلى صاروخ سجيل إلى بركان واحد وبركان 2H إلى بركان 3. إلى الصواريخ البحرية والمضادة للسفن من صواريخ المندب 1 و2. صاروخ محيط وتنكيل. وما نعيشه اليوم بفضل من الله. حيث استمرت حكاية الصاروخية اليمنية حتى وصلت إلى صاروخ فلسطين. ثم ما بعدها؟ حيث أدخلت القوات الصاروخية اليمنية بفضل من الله تكنولوجيا الرؤوس الانشطارية. التي شتتت رادارات الدفاع الجوي للعدو الصهيوني من رادارات الدفاع الجوي للباتريوت والقبة الحديدية ومنظومات حيتس وأرو الصهيونية.

0: ونحن في خضم الحكاية.
1: نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله.
2: العمليات التي نفذها اليمن إسناد الشعب الفلسطيني، نفذت قواتنا خلال هذا الأسبوع عدة عمليات بالقصف الصاروخي وبالمسيرات باتجاه يافا المحتلة وعسقلان، كان أبرزها عملية الأحد التي تم فيها استهداف مطار بن غوريون بصاروخ ذي الفقار، واستهداف قاعدة الصواريخ تابعة للقوات الجوية للعدو الإسرائيلي شرق أسدود، وذلك بصاروخ فرد صوتي. كان من نتائج هذه العمليات توقف الرحلات الجوية في مطار اللد الذي يسمى مطار بن غوريون، وفرار الملايين من الصهاينة اليهود إلى الملاجئ على نحو غير مسبوق، والمشاهد المشاهد التلفزيونية تبين ذلك الفرار الجماعي والذعر والرعب العام، والذي تزامن مع ما يسمى بعيد الفصح اليهودي. هذه الصواريخ الفرد صوتية وذو الفقار هي هدية العيد لأولئك المجرمين.
0: وما زالت الحكاية مستمرة، وكل ما نساهم به من دعم وإسناد لرجال قواتنا الصاروخية هو يساهم أيضا في التطوير والإنتاج. ووالله يا شعبنا اليمني العظيم أن رجال الله في قواتنا المسلحة في كل الوحدات العسكرية في القوة الصاروخية وفي كل قواتنا العسكرية يواصلون الليل بالنهار إبداعا عطاء بذلا وتضحية، فما نعيشه اليوم من إنجازات هي قبل كل شيء بفضل من الله وعونه وتأييده، ثم بفضل هذه السواعد اليمنية الجبارة المعطاءة وعقولهم المبدعة.

للدعم والإسناد للقوة الصاروخية اليمنية. كن شريكا في صناعة النصر. حساب القوة الصاروخية اليمنية في عموم مكاتب البريد اليمني. رقم الحساب: حساب القوة الصاروخية في جميع مكاتب البريد اليمني. رقم الحساب: 1126. رقم الحساب للقوة الصاروخية اليمنية في جميع مكاتب البريد اليمني على الرقم 1126. ونحن مع المستمعين الأكارم في البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء للدعم والإسناد عبر عهد الأحرار باقي. بنستقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع وكل أربعاء في فقرة الصادقون مع الله، بنعلن بأسماء المنفقين والمبالغ التي وصلتنا لمن يريد أن يساهم معنا عبر عهد الأحرار باقي من المستمعين الأكارم. يرسل رسالة إلى رقم البرنامج 379-54-54-7. بنستقبل رسالتك أنا شخصيا عبد الله أحمد الحيفي. ارسل لي رسالة فيها اسمك: أنا فلان الفلاني، أنا أبو فلان، أنا أم فلان، بدون ذكر الاسم، أريد أن أساهم. بتوصلني أنا هكذا رسالة، بنرد عليك برسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق. في نهاية الرسالة الثانية بنقول لك واضح وعلامتي استفهام. لما توصلك ترد علي وتقول لي واضح، وأنا الذي بنبلغك بوصول إنفاقك، وأنا الذي بين أعلنه كل أربعاء في عهد الأحرار باقي في فقرة الصادقون مع الله. استقبال رسائل قصيرة SMS إلى رقم البرنامج 379-54-54-7.

احنا بنتكلم عن القوة الصاروخية اليمنية، وندعو المستمعين وكل اليمنيين لأن يكونوا شركاء في صناعة النصر. في الأخبار المتداولة الآن في الأخبار المتداولة، يا الله سدد يا الله سدد، قالوا ثلث ابن آدم ما نضج. في الأخبار المتداولة هناك أنباء تتحدث عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الرياض.

0: المطر عدد نرمى في صورة دعارة مدرب من بعد رمي الجمر والمجنح قد سلا شب.
1: ما قال الكافر المجرم الصهيوني الفلسطيني ترامب، قال لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة. واجبنا جميعا أن نكون حاضرين مع قواتنا المسلحة، مش إلا في الصاروخية، في كل الوحدات العسكرية، دعما وإسنادا وإنفاقا في سبيل الله. يصير نظام آل سعود وترجع فلسطين وتحرر الأمة بأكملها بإذن الله. كن شريكا في صناعة النصر، دعما وإسنادا وإنفاقا في سبيل الله. أنتوا عارفين أنهم بيغوروا في السعودية من الساعة 11 ومن قبلها.

وفي الأخبار المتداولة الآن هناك أنباء تتحدث، لا يقول لي شو السعودي ما بش مطر ودرجة الحرارة بترتفع ولا بالثلوج ولا القمر مكتمل، هم يقولوا هكذا في السعودية مكتمل. يا الله سدد، يا الله سدد. دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. هناك أنباء في الأخبار المتداولة الآن عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الرياض.

0: من الحب.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.
2: اطلق واحرق واحرق واكسب كبر المستقبل واطمع.
3: ما الذي سيوقف سيوقف بإذن الله بإذن الله بإذن الله؟ ما الذي سيوقف طائرات العدو السعودي في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية؟ دعمنا القوى الصاروخية وطيران المسير. من الآخر من الآخر وسيتحرر كل شبر في اليمن بإذن الله. يدفوا قواعد العدو أينما كانت، وقلبه وعيونه في عصبه الاقتصادي أرامكو. ورجال رب يخبر معاهم بنك أهداف، ندعم ونستشعر مسؤوليتنا. أما إذا احنا أنجلس نقعي ونشتي بشارات وانتصارات وبيانات عسكرية ما ينفعش.
1: ليكم النصر العظيم.
2: اضرب واحرق واحرق واكسب كبر المستقبل واطمع.
3: وانتصارات وعمل يا شعب إلا بالدعم والإسناد والإنفاق. كل واحد يستشعر مسؤوليته أمام الله أولا، وإحنا في معركة مصيرية ما عفش. يحنا ياهم يحنا يحنا يحنا

ولا تهنوا في ابتغاء القوم، كن شريكا في صناعة النصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكل ميسر ومتاح، لا تعذرش، ما بش لأي من يعذر. في جميع مكاتب البريد اليمني حسابات للقوة الصاروخية للتصنيع العسكري. للقوة البحرية للدفاعات الجوية عندك الحملة الشعبية. الحملة الشعبية حي على خير اليمن في إذاعة سامة ثم، وحسابها في جميع مكاتب البريد اليمني. رقم الحساب 555-555. كل واحد يستشعر مسؤوليته، كل موجود، واحنا مع المستمعين في عهد الأحرار باقي. كل أربعة للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. ما بش بشارات وانتصارات إلا بأمه، أمه تستشعر المسؤولية. شعب عظيم معطاء باذل، قدم الغالي والنفيس، قدم الجماجم، قدم الآباء والأبناء وأغلى ما يملكون. نهن نكسل نتخاذل

تدعم القوات الجوية والدفاع الجوي في عموم مكاتب البريد اليمني على الرقم 1127 حساب سلاح الجوي المسير الطيران المسير في جميع مكاتب البريد اليمني على الرقم 1128 حساب التصنيع العسكري في جميع مكاتب البريد اليمني 68 68 68

حساب القوة الصاروخية اليمنية في عموم مكاتب البريد اليمني على الرقم 116.

أو اتصل أو اتصل على الأرقام التالية أو ارسل برسالة بمئة ريال، ارسل برسالة مئة للدعم بمبلغ مئة ريال، الرقم 180 للخيارات الاستراتيجية، ليد اليمن الطولة، للقوة الصاروخية والطيران المسير. اتصل على الرقم 170 للقوات الجوية والدفاع الجوي. اتصل على الرقم 150 للقوات البحرية اليمنية

0: يعني الدنيا متوفرة لا تعذرش أخي، ما أناش داري ما كذا، ما 12 سنة ما قد تحركت ولا استشعرت مسؤوليتك. الله المستعان يا ذاك، قد تحركت الحجار، تحركت الحجر، واحنا عاد احنا بندعي البشر يتحركوا.
1: أكيدونا بالقيد أو بالسلاح،
0: لا عذر للجميع أمر.

تسريبات. في التسريبات، إعلام العدو الصهيوني إعلام عبري يكشف المستور وما خفي أعظم. إعلام عبري يكشف المستور تفاصيل اجتماع سري لنتنياهو. فينه؟ عنده دارين أينه؟ تفاصيل اجتماع سري لنتنياهو في أبو ظبي استمر لست ساعات بمشاركة 5 دول تتقدمها زينة الأنذال. وهل للأنذال زينة؟ كان ما قصدك. إعلام عبري يكشف المستور تسريبات. تفاصيل اجتماع سري لنتنياهو في أبو ظبي استمر 6 ساعات بمشاركة 5 دول تتقدمها السعودية والإمارات. بعض التسريبات علاج، والذي ما قد استوعبش هذا يا إما ما يجي للصرع، لكن يجي للصرع ما عاد يقومش منه. ولا مخفقن؟ وكيف هذا المخفقن يا أخ عبد الله؟ أنا داري. تقول التسريبات، تتوالى التسريبات العبرية الصهيونية لتكشف مزيدا من التفاصيل عن قنوات الاتصال والتنسيق غير المعلنة بين الاحتلال الصهيوني وعدد من الأنظمة العربية. صاين بامتياز. بعد زيارة سرية أجرها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى أبو ظبي، التقى خلالها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد. وسط حديث إسرائيلي عن حضور مسؤولين كبار من دول خليجية تتقدمها السعودية، بينها دول لا تقيم علاقات رسمية مع كيان العدو الإسرائيلي. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية صهيونية، فإن نتنياهو وصل إلى الإمارات على متن طائرة خاصة بعيدا عن الطائرة الرئاسية الإسرائيلية جناح صهيون، وأمضى نحو 6 ساعات في أبو ظبي قبل عودته في زيارة أحاطتها السرية ولم يسبقها إعلان رسمي.

0: وأفادت صحيفة إسرائيل اليوم تسريبات. أفادت صحيفة إسرائيل اليوم الصهيونية أن نتنياهو لم يكن وحيدا في الزيارة، بل رافقه رئيس جهاز الموساد ورئيس مجلس الأمن القومي للعدو الإسرائيلي، ما يضفي بعدا أمنيا واستخباريا واضحا على طبيعة اللقاءات التي جرت في العاصمة الإماراتية. تسريبات. قناة كان الصهيونية العبرية كشفت أن مسؤولين كبار من عدة دول خليجية شاركوا في محادثات مع نتنياهو، وأن بعض هؤلاء يمثلون دولا لا تحتفظ بعلاقات دبلوماسية رسمية مع الاحتلال، مشيرة إلى أن الملف الإيراني
1: وضع مش سمعوا عصب إيران ماشي راعي راعي
0: يا صديق الحلوين، هم يقولوها كذا، مشيرة إلى أن الملف الإيراني واليمني كانا في صدارة المباحثات. ما لكم، والله العظيم أن العدو السعودي حشد علينا العالم، العالم أقسم بالله أنه بيستنجد بالعالم مثل ما استنجد سابقا. هو اليوم يستنجد ويحشد العالم بأكمله، العالم كله فوقنا، ما لكم مندوب
1: تبرو من يدعمكم، العالم كله فوقنا، ما عاد شاقلش، ما ندافعش عن أنفسنا، الله المستعان.
0: والعالم كله بيخدم اليهود، بسروا من بيخدم حتى اليهود حقنا العرب الذي هم يا سعم محسوبين على العرب، ولا هم محسوبين حتى على المداخل في هذا الخليج، والسعودي تحديدا البزبوز حق العدو اليهودي الحنفي الذي بيخدم الصهيونية العالمية مباشرة، ما عم بيخجلوش ولا عم بيستحوا، والشي نظر يا نظر. قناة كان الصهيونية العبرية كشفت أن مسؤولين كبارا من عدة دول خليجية شاركوا في محادثات مع نتنياهو، وأن بعض هؤلاء يمثلون دولا لا تحتفظ بعلاقات دبلوماسية رسمية مع الاحتلال، مشيرة إلى أن الملف الإيراني واليمني كانا في صدارة المباحثات. أضافت قناة كان العبرية الصهيونية أن اجتماعا إقليميا مشابها عقد خلال زيارة سابقة لنتنياهو إلى الإمارات في مارس، ما يشير إلى أن اللقاء الأخير لا يمثل حدثا متفردا أو منفردا، بل يأتي ضمن مسار اتصالات إقليمية متكرر يجمع الاحتلال بأطراف عربية خلف الأبواب المغلقة. تسريبات. القناة الرابعة عشرة الصهيونية الإسرائيلية كانت قد تحدثت بدورها عن مشاركة ممثلين ومسؤولين عرب، ممثلين ومسؤولين عرب، مش فريد شوقي، مش ممثلين ولا عادل إمام، لا لا، بيمثلوا دولهم. القناة الرابعة عشرة الصهيونية تحدثت بدورها عن مشاركة ممثلين ومسؤولين عرب، بينهم ممثلون عن السعودية، في الاجتماع الذي استضافته أبوظبي، معتبرة أن ذلك يكشف جانبا من طبيعة التعاون بين العدو الإسرائيلي والدول العربية التي دخلت مسار التطبيع وكذلك الدول التي قد تنخرط فيه لاحقا. في السياق قال الدكتور حمود النوفلي: إن الكيان الإسرائيلي دخل على الخط في الحرب ضد أنصار الله في اليمن، معتبرا أنه يعمل على تشكيل تحالفات لتنفيذ عملية برية على أن يتولى الجانب الإسرائيلي وفق تقديره الدعم الجوي والاستخباراتي. أضاف النوفلي أن التحركات الجارية تترافق مع دعم عسكري واسع مقابل توسيع مسارات التطبيع السري والعلني مع قيادات وأطراف يراد لها، بحسب قوله لعب أدوار مستقبلية في حكم اليمن وإعادة تشكيله وتقسيمه. احتلال وتقسيم وتجزيء، أي حين بدأ العدو السعودي والأمريكي والصهيوني عندما شنوا العدوان على بلادنا اليمن للمه، لأن حقهم الأدوات العملاء ما عب يحكوش الذي يشتو. وما زالوا بيشتغلوا على أحذية الأحذية. اليوم قدوا بيتدخلوا لأنه لقوى الطاغوت والاستكبار العالمي هناك أحذية كالسعودي والإماراتي، وهؤلاء المطبعين أو لا أحذية للصهيونية العالمية. هؤلاء الأحذين معهم أحذية.

من الله. يعني لم يسجد شيء، هم بيشتغلوا من قبل ومن بعد، بس بنوضح للذي عادوا ما قد تخلش الإسلام. ما نقول غلطك الله 12 سنة وما قد استوعبوش، بنقول الذي ما قد تخلوش الإسلام.

مش كانوا مختلفين السعودي والإمارات وعايستو المصلحة اليهودي عايستو لأنهم خدام، هؤلاء خدام للصهيونية العالمية. فلا نكونش نصدق أنهم مختلفين، يختلفوا في أشياء بس بيسدوا علينا خدمة للصهيونية العالمية. الآن في الأخبار العاجلة يقول لك دعا وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز مساء الاثنين، الخبر الآن نزل قبل 13 ثانية، يقول لك دعا وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز مساء الاثنين نائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى زيارة المملكة الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ توتر العلاقات بين البلدين على خلفية الصراع في اليمن قبل أشهر. أبصرتوا؟ السرق أخوة، القتل أخوة، والنذالة لها عنوان لهذه الدول الطارئة على الجغرافيا والتأريخ التي أوجدوها خدمة للصهيونية العالمية. اختلفوا على الصراع عندنا وذا الحين عايزتوا عي جمعهم مش مجن يجمعوهم يفرقوهم ماشي، بس أي حاجة خدمة للصهيونية العالمية يجتمعوا وهم حاضنين كلب. ما قصدك في استهداف الإسلام والمسلمين والأحرار؟ يسدوا. بالعودة إلى التسريبات، تكشف التسريبات الصهيونية أن القناة السعودية الإسرائيلية وإن ظلت دون تطبيع معلن ليست بعيدة عن شبكة الاجتماعات والاتصالات الإقليمية ذاتها، خصوصا مع الحديث المتكرر في الإعلام العبري الصهيوني عن مشاركة ممثلين سعوديين أو حضور قنوات اتصال مرتبطة بالرياض في اجتماعات تجمع الاحتلال بدول خليجية، تجمع اليهودي مع دول خليجية. وفي مؤشر إضافي تقول التسريبات على اتساع الحضور العربي، رصدت كان القناة الصهيونية وجود عدد من الطائرات العسكرية والحكومية في أبوظبي بالتزامن مع زيارة نتنياهو. بينها تقول التسريبات طائرة مرتبطة بقوات خليفة حفتر في ليبيا، وطائرة هير كولز من المغرب، وطائرة عسكرية من قطر، إضافة إلى طائرة حكومية إماراتية وصلت

0: إلى أبو ظبي قادمة من الرياض. ولا تكشف حركة الطائرات وحدها هوية جميع المشاركين، إلا أن من نقلته القنوات العبرية الصهيونية بشأن حضور مسؤولين خليجيين بمن فيهم ممثلون عن دول لا ترتبط رسميا بالاحتلال الإسرائيلي، يعني رسمي معلن، يعيد بقوة إلى الواجهة ملف الاتصالات السعودية الإسرائيلية غير المعلنة، بالتوازي مع العلاقات مع العلاقة الإماراتية الإسرائيلية التي انتقلت منذ سنوات إلى مستوى التطبيع الرسمي والتعاون الأمني. ناقدهم بتعاونوا الصهاينة اليهود، بتعاونوا مع الإمارات حتى على مستوى أنا وخلي عسل وقراص متلاسي، هكذا بتسمعوا هكذا في التسريبات. تشير معلومات تتبع الرحلة المتداولة إلى أن نتنياهو استخدم طائرة خاصة مرت عبر أجواء الأردن والسعودية وصولا إلى الإمارات بدلا من استخدام الطائرة الرئاسية الإسرائيلية المعروفة. كما أظهرت بيانات الرحلات المتداولة تحركات لطائرات ببيانات تعريف محدودة أو غير ظاهرة عند العودة، وهي أنماط تستخدم أحيانا في الرحلات الحكومية والعسكرية الحساسة منسجمة مع مستوى السرية الذي أحاط بالزيارة. يكشف هذا اللقاء وجها فاضحا لخيانة التطبيع، فبينما يواصل العدو الإسرائيلي حربه على غزة واعتداءاته على المقدسات، يجلس مسؤولون عرب على طاولة واحدة مع نتنياهو ورئيس الموساد لمناقشة إيران واليمن وترتيبات الأمن الإقليمي، بما يحول التطبيع من مجرد علاقات سياسية إلى تنسيق أمني يخدم حسابات الاحتلال في مواجهة القوى التي تتصدى لمشاريعه في المنطقة.
1: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً.

0: ماذا يعني نشر بيانات إقلاع وهبوط المقاتلات السعودية من قواعدها في عدوانها على اليمن؟
1: صدق أول مرة يجي في بيان قواتنا المسلحة العميد يحيى سريع ويقول التي انطلقت بطائرات نوع كذا كذا من القاعدة الفلانية في المنطقة الفلانية الساعة الفلانية، يعني عمل ضخم قوي فضل من الله.
0: مجددا ينشر المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع تفاصيل جديدة حول موعد إقلاع وهبوط المقاتلات السعودية من قواعدها في عدوانها على المدن اليمنية، لكن ماذا يعني ذلك؟

في أحدث إحاطة له كشف العميد سريع تفاصيل العدوان السعودي الذي طال محافظتي الجوف وتعز، حيث سقط عشرات الشهداء والجرحى

والذي جاء في البيان فإن سربا سعوديا من نوع F-15 أقلع عند 11 صباحا من قاعدة خميس مشيط ليشن عند 11:29 دقيقة غارتين على سوق تعز في مفرق ماوية مخلفا قرابة 50 شهيدا وجريحا، ليغادر الأجواء في تعز بعدها بنحو 8 دقائق ليتجه مباشرة نحو محافظة الجوف في طريق عودته، حيث شن 4 غارات على مديرية خب والشعب قبل أن يعود للهبوط في القاعدة ذاتها بخميس مشيط عند الساعة 14 يعني بالتوقيت. ومع أن الغارات العدو السعودي الأخيرة تعد جزءا من مسلسل عدوان سعودي متواصل منذ أسابيع، حيث نفذ أكثر من 1000 غارة وفق إحصائية القوات المسلحة اليمنية، إلا أن البارز في البيان الصحفي للعميد سريع توقيت الإقلاع والهبوط ولحظة المغادرة، مغادرة الأجواء والتحليق بسماء كل مدينة وبالدقيقة، وهي بيانات تؤكد أن القوات اليمنية باتت تستخدم تقنية جديدة لمراقبة الأجواء وطائرات العدو السعودي. تقول التسريبات ربما تقنيات جديدة مدعومة بأقمار صناعية، هذا مؤشر على أن المرحلة المقبلة قد تشهد عمليات استباقية كحال تلك التي شهدت مناطق داخل وعلى الحدود اليمنية واستهدفت تحشيدات تابعة للعدو السعودي، تحشيدات العسكرية. يعني هناك تطوير على مختلف المجالات بفضل من الله، ما نزيد إلا حمد وشكر، ما نزيد إلا حمد وشكر. ومع أن السعودية للم يلفت الانتباه هذا الشيء، السعودية تحاول هذه المرة التنصل من تبعات جرائمها في اليمن بتسويق مزاعم عن وقوف فصائلها، يقول لك الجيش الوطني، الجيش الوطني، القوات التابعة للجيش الوطني. طائرات تابعة للجيش الوطني، قناة العربية والحدث وحق المرتزقة بيحاولوا يبيضوا صفحة العدو السعودي من مجازره، هم بيبيضوا هذه الصفحة خلال 12 سنة وما زالوا حتى على مستوى القصف للصالة الكبرى كمثال فقط لا غير. حينها يومها قالوا داعش، قبلها قالوا صواريخ الحوثيين طلقوها من داخل القاعة في عزاء آل الرويشان. المرتزقة والعدو الداعشي، هو مش العدو السعودي، هو حقيقة الداعشي تكفيري وهابي. المفروض ما عاد نكونش نقول العدو السعودي، العدو الداعشي التكفيري الوهابي، مسميات الصح. أما أنه نظام سعودي على أساس أنهم بشر وأوادم وعندهم إنسانية، ما باش على مر التاريخ تكفيري وهابي داعشي هذا النظام، تكفيري داعشي وهابي من قبل ومن بعد، والمجازر تشهد حتى على مستوى شعب نجد والحجاز. ارتكب صاحب السرواء
المؤسس عبد العزيز، وقبله فهذا نظام قام على الدم والذبح وقتل الأطفال والنساء. حتى حجيج بيت الله الحرام لم يسلموا، حتى داخل في صحن الكعبة المشرفة، مع أن السعودية تحاول هذه المرة التنصل من تبعات جرائمها في اليمن بتسويق مزاعم عن وقوف فصائلها وراء العمليات الأخيرة بما فيها الغارات الجوية، مع أن تلك الفصائل لم تحصل يوما على طائرات، ما مش معهم ولا حتى طائر بغبغاء. هم يقولوا بغبغاء ولا تخالي. لهذا افتضحت السعودية عندما أسقط رجال الله في قواتنا الجوية في الدفاع الجوي F-15 في مأرب، والعلم السعودي ورقم الطائرة والطياري مصير الطياري. فجخ السعودية مع أن تلك الفصائل لم تحصل يوما على طائرات. بنقول لكم ما بش معهم ولا حتى عصفري. يا ليتني في جباكم عصفري، ما بش معهم طائرات ولا طائر الببغاء. إلا أن التحديد الزمني لموعد إقلاع وهبوط المقاتلات السعودية يوثق أيضا جانبا من الجرائم، ويؤكد أن مملكة التكفير الوهابي الداعشية لن تفلت من العقاب مهما حاولت خلق الذرائع.

0: فراغيا أتيت أم انشطاري وذريا أدق من الحراري لعمري أنت تشبهنا كثيرا لأنك صنعنا يا ذو الفقار مداك الأرض يابسة وماء تطير من البحار إلى البحار تسافر في فضاء الله نجما وتولج ليل نجد في النهار وتجري الشمس داخل مستقر وتجري أنت حرا في القرار نصور لحظة الإقلاع زهوا وقبل الحفظ والتصوير جاري نفاجأ فيك من كل الزوايا بهاشتاج سريع الانتشار فكيف وصلت قبل يرد طرف المصور والمبرمج للمسار أظن من الكتاب لديك علم عظيم فاق عفريت العفار أتأتي بالعروش نعم ولكن وقد صارت غبارا في غباري أطير ينبع بأقل ممن يسافر من يرمي إلى ذماري ألا كرمت يمينك من سلاح تألقنا به رغم الحصار فمن حيث انتهى الناس ابتدأنا ونحن اليوم أهل الابتكار تطور سيف حيدرة لدينا وصار مجنح الحدين ناري وأوتي بسطة علما وجسما وحكما واتساعا في الدمار يقال بأن أول مصرعيه قضوا عند الإزاحة للستار شديد البطش قصري الشظايا تناديه جهنم مستشاري يقول لقومه إن أطلقوه توفقتم كثيرا باختياري وإن تسعوا لحسم رشحوني أمثلكم مع وفد الحوار فلو وضعوا الرياض على يميني ولو وضعوا دبي على يساري لتسلم تل أبيب جحيم قصفي لما سلمت ورب الانفطار فهيا بادروا ولها ابعثوني فقد أوشكت أخرج عن وقاري ففي الدمام قد جربتموني وفي تنورة نجح اختباري أكاد بأن أطير بدون إذن وأذكر أن تسليمي ضماري وأن لشعبنا علما حكيما بنور الله يبصر لا بناري تذكرت الإمام علي فيه فزاد به ارتباطي وانبهاري على يده أظل الله قوما تسموا بالملوك وهم جواري تقوم حضارة الإسلام فيه قياما قد يقابل باندثاري أيا سيف الوصي صدقت قولا وفعلك في رقاب الشرك ضاري طويلات المدى جعلت أرامكو تفكر أن تتاجر في الخضار وباليستيونا إن طار قالت لباتريوت أبراج المطار لقد عبر الحدود يقول داري لقد وصل المطار يقول داري أتشعر باختناق قال جدا وأسكت صوتها صوت انفجاري وكانت ضربة بالقرب منها فغابت في الدخان المستثاري وقال دفاع باتريوت همسا ألم أخبرك أني كنت داري وهل في الكون ثم سلاح ردع لقوة سيف حيدرة مجاري عمت أقمار أمريكا وصمت وما استطاعت تشوش ذو الفقار فلو أهدافه متحركات يطاردها كغزلان البراري كأن لديه عقل آدمي وتفكير بديهي إشاري يراوغ ينحني يعلو يؤدي ويسأل واثقا هل من مباري ويظهر نفسه لمصوريه ويحجب حين يرغب بالتواري دفاعات العدو إذا رأته تغطت بالشراشف والخمار تقول وقد دنا قولوا بأننا قوارير فرفقا بالقواري وفي رأس اكتبوا بدلا عن اسمي حديث العفو أو حسن الجواري ومن بدفاع أمريكا تغطى يعيش منتف الجنبين عاري جزيل سلامنا منا علينا حماة الدين حراس الديار منعنا أن نحج نعم ولكن قضينا العام في رمي الجبار أخذنا ثأر ياسر من قريش وأنصفنا أبا ذر الغفار هتفنا لافة إلا علي ولا صاروخ إلا ذو الفقار الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام
1: يمن الصمود من إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية وارتباط إذاعي مباشر مع أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية. أخبار دار ما دار.

وقبل أن تصل عقارب الساعة إلى تمام الثالثة سحرا بتوقيت المجاهد مع الله، أخبار دار ما دار. البنتاغون الأمريكي، وزارة الحرب الأمريكية، البنتاغون يمنح عقدا ضخما لتعزيز الإنذار بالهجمات الصاروخية والفضائية. عيرتوا لنا جرانديزار كسروا ناموس بفضل من الله. قواتنا المسلحة في البحر الأحمر وحاملات طائرات ومدمرات وحلف سبيتس من طرف الله طرفه والبريطاني والصهيوني، وكم من عاصرنا يبقى. يقول لك البنتاغون يمنح عقدا ضخما، شكلهم بيعقدوا، كتدخلوا في مرحلة القص عاد ما يدخلوا مرحلة الصفوات. أخبار دار ما دار. كاتبين الأمريكي إن صحت تمام ما شاء الله، وعند اللياقة يقول لك تعزيز الإنذار. للحين الأمريكي ما عبش مع هذا، ما يفعل للحين قدو بيتطور كيف يغور. يقول لك يمنح عقدا ضخما لتعزيز الإنذار. الغواير يا غارتها يا غارتها، يغور بالهجمات الصاروخية والفضائية. الحين الأمريكي يكون يغور على مستوى الفضاء الخارجي أنا قصدي يقول يردع يمنع، للحين يغور. لكن تسمع كلاب الأرض

وزير الخارجية الأمريكي روبيو يقول ناقشت مع وزير الخارجية السعودية الأمن والاستقرار الإقليميين بما في ذلك ملفات إيران وغزة والسودان واليمن. هذا وزير الخارجية الأمريكي وعز الله قدر السامعين. يحسك إن السعودية العظمى العظمى. أخبار دار ما دار.

أخبار دار ما دار. أزمة الطاقة تعود إلى الواجهة، أوروبا تراجع حساباتها، وعليها وهم بيراجعوا حساباتهم أو بيطلع عندهم عجز يا ول. أنا داري بيطلع عندهم عجز في الطحينية. مضيق هرمز مغلق.

فهكذا هكذا أوروبا يستاهل البرد من ضيع دفا. والذي يصدق الأمريكي حمار ابن عمار. أخبار دار ما دار مقبلات الأخبار ذكيتو قبل هذا طازم مرك ولا هذا يفتحوا الشيك قبل الغداء قبل ما تنزل العصيد. وإحنا نقول بنفتح لكم الشيك في الأخبار الذي ملزج ولا نفس مسدود الأخبار نفتح شيته. طلاب المدارس الفرنسية يحتجون على ظروفهم التعليمية. أنا بين أقول ما بلا عندنا المعاناة المعلم اليمني عندنا ده هم خرجوا يحتجوا في فرنسا على ظروفهم التعليمية ونشهد لا ضيقة لا طباشير. عدم يستخدم الطباشير في فرنسا أنا داري كدوخ خبر وعل. أبي يخرجوش الطلاب الفرنسيين الصبح بعينين ينظفوا الحق.